والحصار بالحصار ونرفع الحصار ونواجه العدو. فرصة، فرصة سعيدة أمانة، إنها فرصة مواكبة. يا أخي أنتوا أدوات إيران بتحرككم، بتحرككم إيران على أساس إن أنتوا بيحرككم نجاة الصغيرة، هم أم كلثوم بتحرككم، أم كلثوم أنتوا. يحركنا من حركنا، ساعة الله الله، حقنا حقي ومن قال حقي غلب. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. فرصة يا أخي فرصة، وترك الفرصة غصة. والذي أي يحاول يفعل يبركض هنا ولا هنا، لأنه العدو السعودي أي يحرك حقها الأوباش، حقها السبل اللزاك، أي يحرك حقه في المرتزق والخونة، يفعلوا نثره هنا ولا هنا في جبهة في كذا، تحركوا كذا. رجال ربي والله العظيم إنهم مراع لهم مراعة، أمان مراع لهم مراعة. اللهم احنا نرفع الحس الأمني، أي تحركات مشبوهة نبلغ على 100 أو 199، الأمن والمخابرات ولا عملية وزارة الداخلية. مش أحلام من الصدق والوضوح، كل واحد يستشعر مسؤوليته، كل واحد يستشعر مسؤوليته. والقعة في هذه المرحلة ما هي ما هو سابر، العدو أي يحرك أي حشد أي فعل جهده. كبرياء السعودية، أنفة السعودية، المشكلة ما عبش، ما عبش من هذا شيء. عنهين العدو السعودي، عنهينه ونكسر ناموسه بقوة الله وعونه وتأييده. ومثل ما كسرنا هيبة أمريكا في البحر الأحمر وحاملات الطائرات وشلبز الأمريكي وأحدث الأسلحة ومن إليه في العدو الصهيوني وتحالف سبيتس والسعودي، عنكسر ناموسه، يعني عنكسر ناموسه. يشتي والله يحكم عقله ويقعد يتجا ماشي والله مو عايز، عايز تنج أمانة، عايز تنج. في الأخبار المتداولة، بل في آخر الأخبار، حرس الثورة الإسلامية في إيران نحذر أمريكا من التحريض على المرور من هذه المنطقة الحساسة وتعريض السفن التجارية للخطر. يقول لكم حرس الثورة الإسلامية في إيران لا تصدقوش أمريكا للسفن، هذه الشيء تخطأ من مضيق هرمز، الذي يشتي يشورب ويصدق الأمريكي، الأمريكي بيركب أصحاب مطر. رجعت قدر والبحرين والكويت والإمارات والسعودية تدافع على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. قال لهم ترامب ولا ما تعوضون إلا أنتو، قدم بيدافعوا عليك يا هرتوع يا كافر. والله أنه عادوا يحملهم طليع عرفي، والكل ما قصدك رجال بيدور ما يمعط. فحرس الثورة الإسلامي بيقول للسفن، بيقول احنا فعلنا لكم طريق من هنا إياها في مضي هرمز، التزموا، الذي ما التزمش عايز تنج، الذي يصدق الأمريكي عايز تنج. ولا تصدقوش لتحريض الأمريكي، دائما الأمريكي يوتف، يوتف بالناس ويفلت أقرب الناس له. ما لك وإحنا بالله يضف البحر الأحمر بفضل من الله، حاملات الطائرات وهي بتعصر وتنكع من فوقها طائراتها الحربية، وهو بيفحط نتنياهو وسن بشعر رازه العدو الصهيوني. عنده داري ما قال، قال لقد تركنا وإحنا في عملية إسناد غزة في البحر الأحمر سنتين بفضل من الله. فالأمريكي دائما خبرتي فلتهم في منتصف الطريق، وسأل ولي دومي يجي ماي يدومك.

0: يا أخي ما فايدة تحاصروا وتفعلوا على حظر ملاحي للعدو السعودي وهو يقدر يخضم من قناة السويس؟ هيجي اسمع،
1: بالنسبة لموضوع قناة السويس وإمكانية عبور السفن منها بدلا عن مضيق باب المندب، الموضوع مشو بهذه السهولة ولدينا القدرة بإذن الله.
0: سابر عرف أمور، ثق بالله واعتمد على الله واستشعر مسؤوليتك وادعم وارفع حسك الأمني وكن شريكا في صناعة النص واعرف بياض وجه. سابر يا جابر، في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة
1: طبعا بحال للمرتزقة، في حالها المرتزقة قيادات، قيادات للمرتزقة في حال يرثى لها.
0: لعضنا ثنتين سفن نفطيتين للعدو السعودي وهم عيجننوا عاد خرجك بادهم. ولا تخالك الله نفضنا خالتهم، من خالتهم أنا داري، ما عليكم أن ستحنا والسعودي كعو ناس، البعض يشتي شورب وينبع بدل السعودي، رغم أن السعودي ركبهم مطر في الفترة الأخيرة، والله نو ركبهم مطر، لا زرج عدن ولا حضر موت ولا صرف مرتبات لحكها الأوباش ولا شيء ويشتوي قعو رجال، ما قعش السعودي رجال، عدن دوقت قعو رجال وما فعلته له اليوم 12 سنة، تجي تقاتل بدل السعودي كتاب بدلك الباكستاني يا ثور يا عرج. جمع صمدان لا نفعك لا اليدومي ولا المقدشي ولا عفاش،
1: كل واحد عقل في راسي يعرف خلاصه،
0: ما عبش ما نخسره، سوى صادق ما عبش ما نخسره، بانا مذيع أمان ما عب ما خسر، عندي استعداد أقسم بالله أن عندي استعداد أكون وجودا للصواريخ، سواء العدو الصهيوني ولا العدو الأمريكي ولا العدو السعودي، هيا ما تشتاو فتنا ومسوق عرجال بيننا احنا والسعودي راس براس، لا تدخلوش لا تدخلوش، نصيحة بننصح
1: حق العجوة الملح، رغم ان انتو مرتزقة دمكم دم حناش، يقتلكم الطارف يصنجك الطارف،
0: لكن عاد احنا عندنا نخوة ومروءة انا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، هيا ادحتكمو بالقبيلة بالنخوة بالمروءة بالدم بالإسلام بال الله، وكل واحد عقل في راسي يعرف خلاص.
1: أما الذي يتحرك بدل السعودي أينما كان، سواء في الخطوط الأمامية في الجبهات في المثارس في الجبهة الداخلية في الكذا في الدنيا مشي زهدي ومهدي،
0: عايز غضوك يا عكي والديك،
1: إشاعات أراجيف كذا، الطارف غريم، الطارف غريم أمانة،
0: يجي يخدم محمد بن سلمان من عندي فوق التباب ولا في المطر ولا في الشارع ولا في المقيل ولا منافق ولا منافقة، اتنومسوا اتنومسوا محمد، والله بحق الإيمان وال ها بتهددوا الناس، لا لا ما بنهدج احنا، لا بنوضح يا مفضوح

12 سنة والعدو بدمخيل في ويقصف ويدمر، وانتو تقولوا والله حق الحق، ان كنا وان اصبحنا وان دري ما هو، وصار من كل شيء احسن. كسر الزعيم بكله، انها زعيم الخونة والارتزاق، ومن على شاكلته وخبز وعجينة فالتايرو واحدة. اليوم بنصنش سفن سعودية بنواجه الحصار بالحصار، أن حاصر العدو السعودي ما معمك، ما هو الذي وجعك، ما دخلك أنت؟ قعوا ناس هذا لو ما يجو ينتفوك من شنبك، ولا نخس ولا نخس ينتفوك لكن من سرتك. لا زد بقي كل ينبح يا أخي، لا تدوروا لنا شعداء، لا ندور لنا شعداء. ليش احنا نبعنا فوق السعودي ولا السعودي الذي نبعت واستهدفت كل شيء وحصى محاصر لي محاصر لي محاصر لك يا حيوان. كيف نخاطبهم هؤلاء؟ قلطة قلطة 12 سنة خلونا نسر عملنا، أما أي تحركات عين فوق من سرتك بنقول لك ما عب السبلة. خلينا راس براس احنا والعدو السعودي، وانتو ولا اسمع كلب ينبح.

حرس الثورة في إيران. كل سفينة تنخدع بأمريكا وتحاول العبور دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستلقى المصير نفسه. يعني أتحرك. وكالة فارس أنباء عن انفجارات في القواعد الأمريكية في الأردن والكويت.

0: بدي فرصة ما دام احنا بننصح المنافقين والمنافقات فرصة. مش غطوة بعدو قد انتو بتقولوا الحوثيين يستهدفون النساء.
1: يا اخي السفينة اسمها ليلى والسفينة الثانية اسمها انسيليا.
0: ايوه كمان تو معرصي.
1: سمتها سعود يا سفينة الليلة ما بنستهدفش النساء ولا شيء.
0: ايوه لانه يستهدفوا النساء في البحر الاحمر.
1: اسمها سفينة الليلة والثانية اسمها انسيليا.
0: هني يا تلا
1: ماني انا داري.

مش وبعدو قدندو بتقولو استهدفوا ليلى عبد اللطيف. قوة وبعوا اسم السفينة السعودية النفطية التي تم استهدافها اسمها ليلى، والثانية اسمها انسيليا. مش غضب بعدو تقول اني بنت سطام حسين. مبلع قلو احنا جينا نعككم. في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني عن نائب محافظ خوزستان: عدوان أمريكي استهدف محيط محطة نقل المسافرين. بسروا ما بيستهدف الأمريكي. التلفزيون الإيراني عن نائب محافظ خوزستان: عدوان أمريكي. يعني قدي 3-14 دقيقة، والله ما توقعت، أقسم بالله ما توقعت قدي 3-14 دقيقة. قدو وقت. لحظة تم آخر خبر، بعدها أنا خبر وعل. التلفزيون الإيراني، والله نقصين عادي واحد ولا ربع، واحد يخرج يبصر لذي الهنقات نبصر الأخبار. ما هو ها، ما لها الخدمة السرية الأمريكية أو قد بالنعثة في أمريكا. اسمع اسمع، والله أنا الأخبار عادي بتحن وترعد. احتمال نفعل الجزء الثاني من حلقة الليلة. رأفة الهجة. التلفزيون الإيراني في آخر الأخبار عن نائب محافظ خوزستان: عدوان أمريكي استهدف محيط محطة نقل المسافرين عند معبر شلمجة الحدودي. هذا العدو الأمريكي بسرو ما بيستهدف محطة نقل المسافرين. مش بعدها يرجعوا في العقبة يقولوا للمستهدفوا مطار العقبة في الأردن. وهناك أنباء تتحدث أنهم سمعوا الغواير حكى العقبة لا إيلات أم الرشراشة المحتلة. هناك أنباء تتحدث أن دوي انفجارات سمعت في الكويت، قال لك لو ما اهتزت الجدر في العراق هي جنبها. سمعوها في العراق، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد قال لك ما الإيراني خرجوا القواعد الأمريكية وتنوموا. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:16 دقيقة. أمانا ما توقعت بتوقيت المجاهد مع الله. كلموا 10 سواء. إذا اتجه السعودي للتصعيد الشامل فسنتجه للتصعيد الشامل. المرحلة تغيرت، وما قبل 12 سنة غير ما بعد 12 سنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذه الآية التي بدأ بها السيد القائد خطابه الأخير: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين.

نحن نتحرك في سبيل الله، ليس موقفا ظالما بل هو موقف محق ومشروع. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. للخونة والعملاء أدوات الأدوات، خدام الخدام الخدام، عملاء العدو السعودي، نصيحة قروا وخلونا مع سعودي راس براس. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أي تحرك لكم خدمة للعدو السعودي بات قرح رؤوسكم والوش من الوش أبيض. أمان ما تلقونا، أمان ما تلقونا.

الدول التي أدانت تحركنا المشروع ونحن قررنا أن نواجه الحصار بالحصار، الدول التي أدانت تحركنا المشروع، تحركنا اليمني لانتزاع حقوقنا وكسر الحصار عن شعبنا، لو كان في انطلاقها وإدانتها واستنكارها لتحركنا حرص على السعودية، لو كان عندكم حرص كنت أتنصحوا السعاودة وهذا النظام المتكبر المتغطرس المجرم، كنت أتنصحوا السعودية باختصار الطريق، يرفع يده عن اليمن ويكف أذاه ويمنح الشعب اليمني حقوقه المشروعة ويرفع الحصار المفروض عليه، هذا لو أنتم بتحبوا السعودية. لكن عندما نأتي نتحرك بمشروع مظلوميتنا 12 سنة يا قدر، 12 سنة يا كويت، بعد أنتم حانبين برواحكم رجعتوا تدافعوا على القواعد العسكرية الأمريكية، هذا من هبلكم. يعني أنتم طارحين لهذا القواعد الأمريكية، احنا عارفين ليش وانتو عارفين ليش، من أجل تحميكم صح، لكنها كذا تكشف الأمر، تكشفت الأمور، رجعتوا تدافعوا وتحموا القواعد العسكرية الأمريكية، أردي بالدولة الأمريكية زلط من أجل الحماية، رجعتوا تحموا القواعد الأمريكية، أنتوا حانبين برواحكم، ما لكم اشتغل من السعودية. إذا بتحبوا السعودية كنتوا أدنصحوها وتقولوا لها ها تنو مسي تصبروا علش خيرات، وهذا حقهم اليوم، حقهم يحاصروش يا قليلة الحياة، كنتوا تقولوا لها يا قليلة الحياة، تقول لي الأزهر، تقول لي طالع نازل، معروف مواقفكم من قبل ومن بعد، سعودية بتقتلنا وتحاصرنا وتجوعنا وبتستهدفنا 12 سنة وكنتوا تقفوا إلى جانبها في عمليات توازن الردع، في عمليات العصارة اليمنية، انتحركنا حتى في تحركنا المشروع في إسنادنا لغزة، واليوم قصتكم أنه نفس المربع والناس ما قد وعوشوا وو خرج الحمار السوق، والله لو معك عمام من هنا لا سيد الزينب في قاهرة المعز ما بندور لسكوت وتنوماس وقع رجال، قد بنقول للسعودي يقع رجال ما رضيش، تشو تقعوا رجال انتو ما قعتوش رجال في مصرة غزة، اليوم تجي تستنكر التحرك اليمني، حرام لا نصنج السعودي اين ما لقينا، هيا ما تشي دانا لا مذيع، وفي هذا الجبهة المتقدمة نسأل من الله الثبات والهداية والسداد، واي متخاذل عنص نجوه ما عبش مجاملات سياسية، يقول لك الأزهر الشريف اني مجامل السياسية، ما كل بحسابه بيحاسبك السعودي وطلع ودتي عيب

بعدها تجي تقول لي مجاملة سياسية. عرفنا من هو كان شريكا أساسيا في حرب إبادة أهل غزة، السعودية من غيرها، معاناة لبنان، السعودية، إيران وما يحدث في إيران، السعودية، العراق، السعودية. خلونا نظهر الجزيرة العربية من هؤلاء الأذناب، من هؤلاء الصهاينة الذي زرعهم البريطاني والاستعمار. قعونا احمد والله علينا، والله ما تلقونا في المنطقة، والله ما تلقونا. عاد احنا على ركب الأقواس ونطهر ونصفي من شك وضرف، ولا كافر يرفع رأسه.

سمونا قراصنة، سمونا وكلاء لإيران، سمونا مجوسا ورافضة، سمونا ما تشتو مليشيات انقلابيين، وانتو قديتون كلهن يا عيال الكلب. سمونا ما تشتو، ايه ما تشتو، هتلقوا زي ما احنا، ما هتلقوا زي ما احنا. قولوا عننا ما شئتم. يقول عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح: لكن عليكم أن تعلموا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي، ونصبر إلى ما لا نهاية، ونحن نرى شعبنا يموت جوعا ومرضا وحصارا، ومرتباته مقطوعة، وبلده مدمر، وثروته منهوبة، بينما يواصل عدونا حصارنا منذ 12 عاما ويحتل أرضنا، ثم يبني المشاريع الاقتصادية العملاقة، وينظم كأس العالم السعودي من نجد. مالك والله نفطر الكرم من ذا الحين. ويصدر ملايين براميل النفط يوميا. يقول محمد الفرح: فهذا هو المستحيل بعينه. نحن لم نطالب بقضايا تعجيزية، ولم نختلق لأنفسنا مشاكل لا أساس لها، ولا يملك السعودي وأدواته، ولا الأمم المتحدة، ولا أمريكا أدنى حق في مصادرة حقوقنا المشروعة. أظن انتهى لكم من آخر سطر محمد الفرح. المكفولة لنا في الشرائع السماوية وفي القوانين والمواثيق الدولية. الرجال في قانون الغاب، في قانون الغاب. لما يجي حيوان يعتدي على حيوان، من حق الحيوان الثاني انه يدافع عن نفسه. والله لو يجي له اسد بدي راسه. اما انك ترجع تقول للمعتدى عليه، تقول له ها ما يصبرش دافع عن نفسك، ما هذا ولا في حكايه الف ليل وليل.

ما طال السعودي وحرض علينا واتهمنا وسمانا وقد حكنا المشروع. اليوم حكنا المشروع، ما تموت العرب لم توافي، الحصار بالحصار، إذا صعد سنواجهه بالتصعيد. يقول عشان السعودي أعز من الأمريكي والصهيوني، ما لك أنت؟ والله ما هو على رأس الريشة.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد أدعو الدول التي اعتادت مجاراة النظام السعودي في تبرير جرائمه وإدانة الضحية إلى أن تجرب ولو مرة واحدة نصحه بكف أذى عن اليمن ورفع الحصار ومنح الشعب اليمني حقوقه المشروعة، فذلك وحده ما سيخدم السعودية حقا ويسجل لها موقف أخلاقي وإنساني. اليوم اليمن غير اليمن قبل 12 سنة، قبل 26 مارس 2015، وما بيان قواتنا المسلحة اليوم إلا أكبر دليل أن المرحلة غايب. والشي نظر متحدث قواتنا المسلحة بعد أن تم إعلان حظر الملاحة للعدو السعودي في البحر، اليوم يطلع بيان ويطلع العميد يحيى سريع وعملية عسكرية نوعية بالبالستيات والمسيرات يعلم فيها استهداف سفينتين. سعوديتين نفطيتين. ما ظن شغلهم أرجعوا يبيع وابو غوار. وما وإجبار 10 سفن على الرجوع والعودة. ماذا يعني؟ يعني إن المرحلة اختلفت. حتى المرتزقة يتعضوا. ما عاد المسألة هنجمة. ماذا حين والله ما بلا لعض اللعض. تتحرك بدل السعودي، احنا بنواجهها سعودية. قر خليك بعيد

حتى تهديدات العدو الأمريكي. نقول للأمريكي اليوم رجعت الكويت والبحرين تدافع عن قواعدك العسكرية يا حيوان. بنحاكي الأمريكي خليت رجعت تفلت الغرباء التوك تحميهم رجعوا يحموا قواعدك العسكرية. وكم جهد الكويت والبحرين الأردن أمن هذا. عجوا يضربونه عجوا ضربنا مطار أبها غلقوا 5 مطارات. اليوم صنجنا للسعودي 2 سفينة وردينا 10 بفضل من الله. ها وارحم الراحمين. الغيث الهني المدرار فضل من الله ما نزيد إلا حمد وشكر.

العدو السعودي كل ما قلنا له توقف عن الظل، ارفع حصارك عننا، وقف نهبك لثرواتنا وكذا، ويرجع يقول لك أنتوا بتشكلوا خطر على الملاحة الدولية. هو في ذات الوقت بيقول أنتوا ساندتوا غزة، أنتوا ساندتوا غزة، أنتوا وقفتوا أمام أمريكا وإسرائيل، لأنه يهودي، لأنه أداة للأمريكي والصهيونية العالمية. هذا السعودي هيجي ماذا حنجي استلقف ما يقعبك، نصرنا غزة أيوة، وواجهنا الأمريكي والبريطاني والصهيوني ومن إليهم، اليوم ترفع حصارك ما لم عن حاصرك، يا بذا يا بذا. وكالة بلومبرغ الأمريكية، أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 95 دولار للبرميل عقب استهداف ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. موقع متخصص في الأسواق العالمية خام برنت يتجاوز 95 دولار للبرميل.

في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني عن نائب محافظ خوزستان استشهاد شخصين في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي قرب معبر شلمجة الحدودي، محطة لنقل المسافرين.

تسريبات، ما عاد تسريبات، والله ما بلقت ولا حاصل. القوات اليمنية بدأت بفرز السفن بالمندب. البحرية اليمنية وجهت رسائل جديدة للعدو السعودي. نجد جديد. حارك حارك، فضل من الله. تسريبات، رفع التأمين والنفط، الوضع الجديد في المندب يلقي بظلاله على الملاحة العالمية. في التسريبات، استنفار أمريكي غربي مع ترقب إغلاق الأجواء السعودية. عاد احنا بنعزل السعودية ونخليها نك صعد ورسل عقل قبل ما تقلع. يجي ما يضحكك، يضحكك أنت. في التسريبات، استنفار أمريكي غربي مع ترقب إغلاق الأجواء السعودية. عاد الله حاضر بحري قد خلوش محلقة. وإذا سعودي بيهددنا بحرب أهلية، احنا نقول لك حاجة واحدة، معانا في الركن اليماني في الكعبة المشرفة. اها، تقول عيوصلهم التحذير يا نيازي؟ قد انا شخصيا ما عدبه حقي، ومن قال حقي غلب. ما عبش عندنا حرب أهلية، والله ما تقرا حلا عندكم. أنا بين أقول لك والله ما تقرا حلا عندكم. يا أخي المغتربين اليمنيين ساروا يدوروا رزقهم، بيطلبوا الله، الله تجننوهمش وتقطعوا أرزاق الناس. الرازق الله. 12 سنة كنت أتوقع أن المغتربين يخطوا رجل ويخرجوا من السعودية إلى اليمن. جاي يقول لي كان عايقع موقف كبير، من يرضى، من يرضى بعدوان على بلاده؟ أيامه، ها بتخونوا الناس؟ ما بنخون شحات، ما بنخون شحات. صاروا يترزقونا، الله يرزقكم، بس الرازق الله. مشي السعودية. بس ضروري زوال هذا النظام، الصدق ما مش احلى منه. وبعدها تشتوا مثلا يعني 2 مليون مغترب، اذا قلنا في السعودية 2 مليون مغترب، ايوه، واكثر من 40 مليون يمني يسيروا ملح. يا عتشي كلام، عتشي حكا واحد يستوعبه. بتقطعوا ارزاق الناس. طبعا هذا منطق الخونة والمرتزقة والعملاء. 12 سنة بيحاصرني أتفرج له؟ عاد احنا أنخزق عيونهم، هيا ما تشتو، أنخزق عيونهم. هذا النظام المجرم المتغطرس الكافر فضحتهم غزة. عالم لو ما بالله، هذا لو ما بالله حرب الإبادة في غزة. سعودية تازلت لتدمير لبنان وتدمير فلسطين وغزة وقتل الفلسطينيين وقتل العراقيين وتدمير السودان. من غريمنا؟ من أوجد القاعدة والفكرة التكفيرية الوهابي؟ السعودية. من دمر أفغانستان؟ السعودية. من دمر العراق؟ السعودية. سوريا، السعودية. ليبيا، السعودية. من حاصرنا؟ من قتلنا؟ من دعم المرتزق والخوان والعملاء؟ من عندنا بلاك ووتر؟ من استهدف المساجد والجسور واستهدف حتى الخيول؟ لم يستثني حتى البقر من البشر، حتى الحجر. من غيره؟ السعودي بنت الكلب. هذا النظام الصهيوني بامتياز،
ومن الذي زرع الصهاينة في الأقصى؟ هو نفسه البريطاني الذي زرع الكيان، كيان صهيوني في الأقصى في القدس، البريطاني، وزرع الكيان السعودي الصهيوني في مكة والمدينة. 12 سنة وإحنا بنقرأ على أسماعكم ونوضح لكم ونقول لكم وكذا. اليوم لو ما جاء ساعة الله الله بنواجه الحصار بالحصار. حق مشروع، حق مشروع. تقول لي لا تأثرش على المغتربين، لا تأثرش على الكعبة، أتستهدفوا الكعبة. كم قد قالها السعودي؟ والله ما تلقاه مؤمنين مثل أنصار الله. هيا ما تشي أخي، بتدافعوا على أنصار الله؟ أيوة بندافع عنهم، ونسأل من الله أن يحسبنا من أنصار الله، ولو ما يحسبون الشم. موقف مشرف، الذكرى محرية مع هذا السيد القائد. لو نسير ملح، لو نسير ملح. 35 سنة، وأكثر من 35 سنة النظام الكهنوتي العفاشي البائد ما فعل لنا خبز وعجينة. نظام بأكمله بالمعارضة، نظام بأكمله ساروا وقعوا في الرياض على قتلنا وحصارنا وتدميرنا، سلمونا للسعودي. اليوم يا أخي ما لا للوصاية السعودي، لا سعودي بعد اليوم. ما بيوجعكم، ما بيألمكم، لا للوصاية السعودية، لا للتبعية السعودية. عندو ما تشتوش التبعية السعودية وتشتو التبعية الإيران. يا أخي أقل حاجة الدولة الإسلامية الصادق لا قصفتنا ولا قتلتنا ولا حاصرتنا ولا نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ولا أيامه. كل شيء ظهر وبان. يا منافق صريح، يا مؤمن صريح، يا مع الأحرار يا مع السفلة. يعجبكم ما يعجبكم، وانا داري وانت داري وكلنا دارين. ما عبش ضحك على التقوم.

رادار الأخبار. وساعتنا تشير إلى 3:43 بتوقيت المجاهد مع الله. رادار الأخبار.

من قناة الميادين. العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران مستمر. رادار الأخبار. في رادار الأخبار، الانتقال يلوح بالتصعيد العسكري ضد السعودية. أنصار الانتقال يتظاهرون في مدن عدة دعما للانسحاب من تحالفه من تحالفها مع السعودية. في رادار الأخبار، إيران تحشد بريا لأول دولة خليجية وتلوح باجتياح الثانية. الله يستر، كريم عظيم.

0: ارتفاع تعداد السفن السعودية المعترضة. هذا قدود اعداد سكاني ما عادش تعداد سفني. فضل من الله. في رادار الأخبار: تظاهرات في عدن والمكلا ترفض الوصاية السعودية.
1: ما عاد حد يشتي السعودية
0: حتى في عدن والمكلا. يا أخي خي ما عاد جلستكم أنا. في رادار الأخبار: مركز دراسات أمريكي يقول الحظر اليمني يهدد شريان حياة النفط السعودي، واستهداف ينبع يبقى التهديد الأكبر. ما قبل أمريكي بيحذركم، ها مركز دراسات أمريكي بيقول لكم أنا مشغول، احنا مشغولين حانب غرسنا في مضيق هرمز. وتحذيرات كانت قد تم إصدارها من رفع الحظر اليمني على السعودية أسعار النفط إلى مستويات قياسية. رادار الأخبار: مجلة أمريكية تكشف الحصار اليمني على الملاحة السعودية بدأ يؤتي ثماره، وسفن وناقلات تغير مسارها.

مع تأكيدها ارتفاع طلبات الحماية البعثة الأوروبية تسقط 3 جنسيات من برنامج الحماية في البحر الأحمر. هذا البحر الأحمر والله إنه مطب عالمي يا ولد، ها؟ عم يقدرش يتفادوا. حكمتك يا رب. في التسريبات، أقمار صناعية تظهر تراجع حركة الملاحة بالمندب للثلث. يا قوة الله. أيوة لأنهم دريو عرفوا من واليمني في عمليات إسنادنا لغزة بفضل من الله. واجهنا أمريكا بقوة الله، بريطانيا وأوروبا، معاهم أوروبا والكل من طرفها لطرف، تحالف سبيتس وتحالف الرخاء، أو ما هو الرخاء، صار بنقول لك أحسن الرخاء. أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تراجع مشتريات النفط السعودي. عادوا ما ارجعوا الناس للنعنع ويفلتوا النفط السعودي وانت عادك هباك. بعض الاخبار دتي لك الضغط، قال لك تراجع مشتريات النفط السعودي، ما عاد يشتوش النفط السعودي. فضل من الله. تسريبات، مركز مدري ما هو للدراسة، امريكا غير مستعدة لمعركة جديدة مع اليمنيين. أمان ماشي مستعدة؟ أي والله ني فرصتنا نلعط أدوات

عز ينذر بمعركة، معركة الأندلس. الله يسمع لنا الخير. يقول لك استثناء اليمن والسودان من المصالحة الأمريكية بين السعودية والإمارات. إن الأمريكي أصلح بين السعودية والإمارات، ها، وما أصلحش بيننا إحنا والسعودية. إذن عندكم الاثنين، وأهلنا في السودان ما بالله، ها، استوعبوا وعرفوا من هو العدو الحقيقي. ما إحنا والله إن إحنا عرفنا ذا الحين الذي حاصرنا بنفرض عليه الحصار، وإذا صعد عن واجهة التصعيد بالتصعيد، وما تموت العرب إلا مكوافية. في التسريبات يقول لك إخلاء القوات السعودية من أول محافظات النفط شرقية اليمن. رويترز في رادار الأخبار: الحظر اليمني على الموانئ السعودية يهدد النفط العالمي ويستنزف القدرات العسكرية الأمريكية. يا أخي احنا بنستهدف السعودية، تقول لي خطر على الولايات المتحدة، خطر على أمك فوق ظهرك، هذه مشاكلكم الخاصة، ما علينا احنا. الله يجي لك رويترز هذا الساعة. رادار الأخبار من الأردن: مطالبات شعبية بإجلاء القوات الأجنبية وإلغاء الاتفاقية العسكرية مع واشنطن. إلا قوة إلا دين، هيا يزيدوا يخرجوا في الكويت، يخرجوا في البحرين، يخرجوا في قطر. يا أخي كان أقل حاجة يخرجوا في قناة الجزيرة. والله يقولوا يخرج الأمريكي وقواعد العسكرية والغوا اتفاقيات الحماية. والله ما يقع بكم حاجة، كن مع الله يكون الله معك. ما الأمريكي والله ما يفعل لك مهنك. رادار الأخبار: وزارة الحرب الأمريكية تحت ضغط الحرب، صراع التمويل يشتعل في واشنطن مع تصاعد عاجل عاجل. ونختم به على هنا نشين تي بقية الأخبار بعض العواجل. ومثل ما كنا مع بيان قواتنا المسلحة عاجل، الله نيبطو صوّا. وكالة الصحافة الفرنسية عاجل، وكالة الصحافة الفرنسية 9 سفن على الأقل. الغوائر مستمرة، والله أن الغوائر مستمرة. وكالة الصحافة الفرنسية 9 سفن على الأقل تراجعت عن عبور باب المندب عقب إعلان حصار السعودية، بينها سفن محملة بالنفط من ينبع. وكالة الصحافة الفرنسية في الخبر العاجل عن الغرفة الدولية للملاحة البحرية: السفن تتلقى تحذيرات يمنية بأنها ستصبح أهدافا إذا لم تمتثل لقرار القوات المسلحة. بيقولوا لكم ممنوع ممنوع ممنوع، والذي أكبر رأسه والله العظيم إني أتكبر عليه، ما عاد يقدر حتى يرجع يضفيها. أها، مش بعده ما بسرت ما رأيته. وكالة الصحافة الفرنسية 9 سفن على الأقل، هذا الذي عدتهن بس، تراجعت عن عبور باب المندب عقب إعلان حصار السعودية، بينها سفن محملة بالنفط من ينبع. بنقول لكم لا دخل ولا خرجة، لا دخل ولا خرجة للسعودية، لا دخل ولا خرجة، الحصار بالحصار. وكالة الصحافة الفرنسية عن الغرفة الدولية

دولية عن غرفة الجليس عن الغرفة الدولية للملاحة البحرية. السفن تتلقى تحذيرات يمنية بأنها ستصبح أهدافا إذا لم تمتثل لقرار القوات المسلحة. حكمتك يا رب. ماذا الحين لو واحد يقول أن كنا وإن أصبحنا وراسم رافع للسماء بفضل من الله؟ كانوا يرددوها الأوباش في بداية العدوان على بلادنا اليمن مع القصف مع الحصار من قبل العدو السعودي، ووطنهم يستهدف ومساجدهم تستهدف. والله يقول لك أن كنا وإن أصبحنا، على أساس إن كانت اليمن أيامة الهالك عفاش الذي قتلته أعماله الخيانية كانت صنعاء ما يفتحها إلا بالرمونت، كانت مسقوفة أو ما، يعني كنا ما لك ما نصطبح الله. ما عاد شاقلش اليوم يحق لك يا يمني تقول أن كنا وإن أصبحنا. من حاصرنا نحاصره اليوم بعد 12 سنة. كان قصدهم أي غلقوا اليمن، أي غلقوا اليمن ويقولوا ولا عاد من يخبر. اليوم محاصرين للعدو السعودي فضل من الله. الوعي، البصيرة، الجهاد، استشعار المسؤولية، الدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله ورفع الحس الأمني، أي تحركات هنا أو هناك حتى على مستوى الجبهات، حتى على مستوى الجبهات، الوعي والحذر والانتباه. العدو أي حشد ويحرك ويدي جهده وإحنا ما نسوي. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، والوعي بوعينا وثباتنا. ندعو للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 199 أو 100. وما إن عادك شيء يقول لك أنا وما هذا الحين ما بلا أدق على ضلالة خيرات للعميد يحيى سريع. يا الله ستت، يا الله ستت، يا الله ستت، يا الله ستت، يا الله ستت، يا الله ستت، يا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم أيها الإخوة ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل، إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. ثانيا أكد أن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. ثالثا أكد أن الله نهى حتى المؤمنين عن المن، نهاهم عن المن لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة، تصبح المقاييس مادية كلها بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية، تصبح المعايير مادية. رابعا أكد أن المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله، وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه، هذا كإتمام للموضوع الذي ذكرناه بالأمس أي في الدرس الثاني من نعم الله، ويمكن أنه بقي نقطة واحدة هي حول ما في التذكير للإنسان بنعمة الله عليه، في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من الله وأنها ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها. يعني عندما ينظر الإنسان إلى كل ما بين يديه أنه نعمة من الله وأنها أيضا ذات قيمة، هي نفسها مما تساعد على التفكير فيها، كما قال سابقا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، بعدما قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيديهم له قيمته المرتبطة بمسؤوليتهم كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله، فهذا هو نفسه من إحدى الدوافع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. إذن أن تنظر إلى كل ما بين يديك أنه نعمة من الله وأنه ذات قيمة، هذا نفسه من أحد الدوافع التي تدفع بالإنسان إلى أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع وينتج ويصنع ويكتشف الأسرار التي أودعها الله في هذا العالم. من هنا نعرف كم هو الفارق بين ما تعطيه هذه الآيات وبين من ينطلقون فيتحدثون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إلى الدنيا يجب أن يكون نظر من يرفضها ولا قيمة لها، وأنها غرارة خداعة مكارة، وتركها ويسمح لك فقط من أطرافها ولا تأخذ إلا الكفاية منها فقط، أن هذا نفسه من إحدى العوامل التي ضربت المسلمين فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا ما سخر الله لهم في السماوات وفي الأرض وأن يتفكروا فيها، لأنها أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات قيمة، هي كلها لا تساوي جناح بعوضة. بينما التذكير يوحي أن الله يذكرنا أن ننظر إليها كذات قيمة، لها قيمة. وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال يعني الذين عرفوا قيمة نعمة الله فاستفادوا منها، الرجال عرفوا كيف أن لها قيمة، بل حتى الأشياء التي نكمم أنوفنا عندما نمر من عندها يعرفون أنها هي أيضا لها قيمة. أليسوا يستخدمون المجاري بمحطات تصفية فيستخرجون منها الأسمدة، ويستخرجون أيضا الماء من جديد نقيا فيعاد لسقي الأرض من الحدائق والبساتين والمزارع، وأسمدة تباع بملايين الدولارات. هؤلاء عندما عرفوا قيمة النعم التي أودعها الله في هذا العالم انطلقوا فتفكروا، لأنهم عرفوا أنها ذات قيمة، فاستفادوا، صنعوا، أنتجوا، استفادوا حتى من المجاري، ما بالك بالأشياء الكثيرة من المعادن والأشياء الكثيرة والكبيرة جدا. ونحن نقول عنها كلها قرارة، خداعة، مكارة من أولها إلى آخرها، حتى أصبحنا لا نملك شيئا ولا نعرف شيئا، ثم أصبحنا عبيدا لأولئك الذين تفكروا، قومي يتفكرون، نحن قوم نجهل وأولئك قوم تفكروا فأبدعوا. نعرف في الوقت نفسه من خلال ما عرفنا من أن المسألة ليست سويا فيما يسديه الله سبحانه وتعالى من نعم إلى الإنسان وفيما يحصل فيما بين الناس مع بعضهم البعض، وقد ظهر أن المسألة ليست سويا، بينما نجد أن أول خطوة خطاها المعتزلة في مجال معرفة الله أنه معتمدوا على قاعدة باطلة من أساسها، هي أنهم نظروا أولا فيما يحصل بيننا نحن الناس، أن هذا عندما يعطي هذا يجب عليه أن يشكره، إذن فهناك نعم ننطلق منها لنشكر الذي أسداها. ألم يسوغوا للمسألة؟ ما الذي حصل؟ نحن قلنا القاسم المشترك هو الجانب العاطفي، لكن أن تنظر إلى المسألة كأنها سويا فتأتي لتقيس على ما قالوا الغائب على الشاهد، الشاهد هو الإنسان، وهذه الصورة الكاملة للتعامل فيما بيننا التي تعطي حكما عقليا كما يقولون لأنه يجب شكر المنعم، إذن فننطلق منها لنقيس عليها تعاملنا مع من أسدى إلينا نعما من جانب هذه النعم التي لم ندري بعد من أين هي، فنبحث عن من أسداها، فكانت هذه هي أول خطوة التي بنوا عليها وجوب النظر في معرفة من أسدى إلينا هذه النعم لنشكره، مع أن الله بيقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه تعالى. وهؤلاء قالوا هناك نعم، والإنسان إذا ما أعطى إنسان شيئا فواجب على الإنسان أن يشكر الإنسان الذي أعطاه على ما أعطى، ثم وهذه نعم يجب أن نبحث عن من أعطانا هذه النعم، كل النعم الموجودة في هذا الكون نتعرف عليه لنشكره، هذا ما قد عرفوه. ما الخلل في هذا؟ هو ترسيخ حالة التسوية، يجي يقيس شكر النعم على ما أعطاه الإنسان، مع أن القرآن بيّن أن المسألة ليست سويا، ليس هناك مجال للمقايسة إلا فيما يتعلق بالجانب العاطفي، في أن سنن الله في أن سنن الله سبحانه وتعالى في الهداية استغلت الجانب العاطفي في المسألة في خلق الشد للإنسان نحو الله، والاعتبارات متعددة هي هذه التي ذكرناها سابقا فيما يتعلق بنظرته إلى ما بين يديه كنعم منه تعالى، فيأتي الشكر واحدة من الغايات ولعلكم تشكرون. ألم يأتي الشكر واحدة منها؟ لأن الله أنعم عليك وسخر لك الكثير والكثير وأمرك بأن تتذكر أن هذه نعم وأن تنظر لها أنها ذات قيمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن تستفيد منها، من أجل أن تستحي من الله فلا تعصيه ثم تشكره، ولعلكم تشكرون. فهم ألم يأتي الشكر واحدة منها، فهم رسخوا هذه المسألة، أن ننطلق منا نحن الناس فنعتبر القضايا العقلية من خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا البعض هي الأساس الذي نقيس عليه تعاملنا مع الله. حصل أخطاء كثيرة لأننا نجد أن الفارق كبير، أنه ليس صحيحا أني أرى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من أعطاهم بنعمه فأنطلق أنا لأذكر الآخرين الذين أعطيتهم بنعمي، فأقول أتخلق بأخلاق الله وأسير على منهج الله وأعمل مثله. لا، أقفل هذا الموضوع تماما، أقفل هذا الموضوع تماما. بينما قد يكون أساس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيعي، خاصة من لم يربوا تربية إلهية في الابتعاد عن المن على بعضهم بعض، ألم يكن هذا هو السلوك الطبيعي لدى الناس؟ طيب، الانطلاق نحو الله على أساس هذا السلوك الذي هو قائم بين الناس اتضح بأنه فقط لاستخدام الجانب العاطفي، وأن ما نحن عليه هو خطأ، هو خطأ. يجب أن يلغى المن بما أعطيت تماما، ويجب عليك فيما إذا أعطيت من جانب ألا يسيرك عطاؤه إياك فيسير عواطفك فيما يريد. من أعطى لا يمن بما أعطى، أقفل هذا المجال. وأنت إذا أعطيت لا يسيرك عطاؤه إليه فيحركك كما يريد. بل ورد في الأدعية أنه مطلوب من الإنسان، مطلوب أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بألا يجعل لكافر ولا لفاسق عليه نعمة. ففي دعاء الإمام زين العابدين ولا تجعل لفاسق ولا لكافر علي نعمة ترزقه من قلبي بها مودة. لماذا؟ لأن الإحسان يعمل عمله، إذا أعطاك واحد شكرت أنت سوف تشعر بأنك منشد إليه. الحاكم أو الذي يلي أمرا من أمور الناس نهي أيضا عن أن يجيب حتى دعوة الضيافة، لأن الإحسان يؤثر فيؤدي إلى تسخير عواطفه مع من أسدى إليه، مع من أسدى إليه إحسانا. نهي الناس عن هذا. وأذكر فيما روي أن الإمام علي عليه السلام دعا وهو عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله لا يحوجه إلى أحد من خلقه، فقال في معنى الحديث لا تقل هكذا، فليس أحد من الناس إلا وهو محتاج إلى غيره أو إلى خلقه، ولكن قل اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك. أنا أحتاج إلى شرار خلق الله فيعطيني هو أو أقبل عطيته فيؤثر على عواطفي فيشكل ضغطا علي في مواقف الدينية، فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر تأثير على عواطفك. هذا فيما يتعلق بنعم الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نستكمل الموضوع إن شاء الله فيما بعد. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يهتدون بهديه ويسيرون على ضوء كتابه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

واجعل رياضك لنا قرار، واسمح وسامح

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نتأمل لواقعنا في هذه الحياة الدنيا ونقارن ذلك مع آيات القرآن الكريم، نجد أن من أهم ما بيّن الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم هي قضية الابتلاء والاختبار، أنه لا بد أن يختبرنا كمسلمين كمؤمنين. نحن أولئك المؤمنين بآيات القرآن وتوجيهات الله سبحانه وتعالى وهداه في هذا الجيل في هذا العصر، وخاصة عندما نشاهد الأحداث، أحداث كبيرة جدا رهيبة تعصف بأبناء الأمة، تعصف بأبناء الإسلام. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا عبارة عن وعد من الله سبحانه وتعالى، أشبه بالقسم، أن الله لا بد أن يبتلي الإنسان، يختبر الإنسان، يختبر أيضا الأمة أبناء الإسلام. ولنبلونكم، ولا يستطيع أحد أن يخرج نفسه عن دائرة ما أراد الله، عن دائرة المسؤولية الإلهية والاختبار الإلهي، لا يستطيع. اليوم واقع الأحداث يدل على أننا في حالة اختبار. كل هذه الأحداث التي نشاهدها في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ما يحدث من مؤامرات كبيرة جدا من قبل رأس الشر والإجرام والفساد أمريكا وإسرائيل، المشروع الصهيوني وأذنى به الأمريكي والإسرائيلي، وأيضا العملاء من الأنظمة العميلة داخل الأمة. يعرف الإنسان أننا في حالة اختبار، ويجب أن نفهم ذلك وندرك ذلك، أننا في حالة اختبار، لأن يعني الله وعد وتوعد بهذا الابتلاء والاختبار الذي سيأتي في الدنيا. الاختبار هذا لا يأتي يوم القيامة، لا يظن الإنسان أن الاختبار يأتي يوم القيامة، يأتي هنا. البعض من الناس لم يسمح لنفسه بأن يتفهم مسألة الاختبار الإلهي، وأننا نعيش اليوم في حالة اختبار. هناك من سينجح في هذا الاختبار، وهناك من سيفشل والعياذ بالله. الله يختبرنا، كيف سنكون في علاقتنا به، في علاقتنا بهداه، في علاقتنا بأوامره ونواهيه، ما هي مواقفنا، كيف هي ولاءاتنا، كيف هي قيمنا وأخلاقنا، هل أقوالنا منسجمة مع أفعالنا. يختبرنا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ سيأتي بأسئلة مثل ما يحدث من اختبار طلاب المدارس والجامعات؟ لا، الاختبار الإلهي يأتي بأحداث، يأتي الاختبار الإلهي بمشاكل، يأتي الاختبار الإلهي عبر التحديات، يختبرنا فيما إذا كنا سننهض بمسؤولية حملنا إياها، ويتجلى نجاحنا في نهوضنا بتلك المسؤولية، يتجلى نجاحنا في القيم والأخلاق والمبادئ التي سنطبقها في الواقع، ويتجلى فشلنا إن لم نطبق تلك القيم والمبادئ والأخلاق في الواقع ولم ننهض بالمسؤولية. وبالتالي يتميز في واقع الناس الخبيث من الطيب، كما وعد سبحانه وتعالى من خلال القيام بالمسؤولية أو عدم القيام بها، من خلال الالتزام بالمبادئ والقيم الإلهية أو عدم الالتزام بها. مثل ما قال المولى تعالى: ولنبلونكم، قال أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. بمعنى أنه لا بد من أحداث تغربل الناس، تكشف واقع الناس، تجلي حقيقة ما في نفوسهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، لكن الله يأتي بأحداث تبين للناس ما في أنفس بعضهم البعض، فيظهر الخبيث ويظهر الطيب. وأين سيكون الطيب وأين سيكون الخبيث؟ بحسب التوصيف القرآني فإن الطيب هو الذي يستجيب لله سبحانه وتعالى وينهض بالمسؤولية ويعاني لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، ويضحي ويصبر ويثبت ويعمل بمقتضى إيمانه، بمقتضى القيم، بمقتضى التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم، يعمل وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى بتوجيهات الله، بالجهاد، بالتضحية، بالعطاء، بالصبر، بالثبات. كل تلك التوجيهات ستثبت للإنسان، تثبت للناس أنه طيب، أن ذلك الإنسان وذلك المجتمع طيب، أو سيكون خبيث عندما يتهرب عن المسؤولية، يتنصل عن المسؤولية، يتخلى عن تنفيذ التوجيهات الإلهية، لا ينهض بها، لا ينفذ أو يطبق ويجسد القيم والمبادئ الإلهية التي أرادها الله وأمر بها الله وربانا عليها الله في كتابه ومن خلال ما جاء به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندها يحكم الإنسان على نفسه أنه خبيث. ولذا نجد أن هناك الكثير من النصوص القرآنية في سور كثيرة في القرآن أنه في الظروف الحساسة، في الظروف الخطرة، في الظروف الاستثنائية يأتي الاختبار بشكل أكبر، بشكل أعمق. مثلا في الظروف المطمئنة يمكن للبعض من الناس أن لا بأس يتماشى معها، يتظاهر بأنه في صف الحق، لأنه يعني ليس هناك صعوبات، ليس هناك تحديات، ويظهر أنه ضد الباطل، أنه ضد الإجرام والطغيان والعدوان والظالمين والمجرمين. لكن عندما تكون هناك اهتزازات أكبر، البعض لا، كالغربال الذي كلما اهتز نقى أكثر وأكثر، وتساقطت منه الكثير من الشوائب، تتساقط منه أكثر وأكثر. فالله سبحانه وتعالى يأتي بأحداث هي أشبه ما تكون باهتزازات، تهز الناس في واقعهم، تهز الناس في نفسياتهم، تهز الناس، فيسقط ضعيف الإيمان، يسقط من لا يؤهل نفسه ويربي نفسه على الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى، يسقط من الغربال. مثلا في غزوة أحد، في الهزيمة التي مني بها المسلمون في غزوة أحد، البعض من الناس ما قبل الهزيمة في أحد كان في صف الإسلامي، في صف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويظهر وكأنه من الثابتين، من الصالحين، من المؤمنين، من المقتنعين بهذا الحق، أنه مقتنع بهذه المبادئ والقيم والمواقف التي رسمها الله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي أن نسير عليها وأن نتمسك بها كمؤمنين في كل زمان ومكان. لأن هذا ما معنى أن تكون مؤمن؟ ما معنى أن تكون مؤمن؟ أن تكون لديك مبادئ، قيم، أخلاق، توجيهات إلهية تنفذها، مواقف تقوم بها رسمها الله سبحانه وتعالى، أن تكون مقتنع بها، ملتزم بها. أما عندما تأتي لتقول أنا مؤمن، أنا أتبع هذا القرآن، أنا أؤمن بهذه التوجيهات والتعليمات، أنا أؤمن بهذه المواقف، ولائي هو هذا الولاء، اتجاهي هو هذا الاتجاه، هنا يأتي اختبار من الله سبحانه وتعالى. قد تأتي مواقف صعبة، إما تراجعات أو انكسارات أو مواقف تحقق فيها للعدو أو يتحقق فيها للعدو بعض التقدمات، فيحصل شهداء، يحدث أن يكون هناك جرحى، أن يكون هناك تراجع، فيهتز البعض اهتزاز كبير. لذا ما الذي حدث في أحد؟ حدث اهتزاز كبير لمن كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله تعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. في كثير من الأحيان يكون العدو قد خسر، وكذلك تكبد كثير من الخسائر والهزائم، وينسى البعض من الناس هذه المسألة، لا يرون إلا حالة الضرر أو الألم أو وقوع شهداء أو جرحى في صف المؤمنين، فيجعلون من المسألة مشكلة ويهولون من خلالها ويرجفون ويثبطون ويخذلون، ويصورون المسألة أنها مسألة خطيرة وأنه لا يمكن للناس الثبات وأن الموقف خطأ، ويبرروا هكذا أو يدللوا أنه انظروا كيف هي النتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يحصل في الواقع البحري أن يحدث أحيانا تراجع، يحدث أحيانا ضرر، يحدث أحيانا شهداء، وحتى أهل الباطل يقدمون الكثير من التضحيات، يحدث أحيانا معاناة، وكثير منها تعود إلى الواقع البشري. والبعض منها يأتيك اختبار من الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآية هكذا تقول: وليعلم، يعلم الله الذين آمنوا، بمعنى يتبين في الواقع العملي وبالفعل من خلال الأحداث يتبين من هم المؤمنون الصادقون الأوفياء. الأحداث تبينهم من خلال ثباتهم، استمراريتهم، وفائهم، صبرهم، تضحيتهم، عطائهم، من خلال أنهم لم يتراجعوا، لم ينكسروا، لم يهنوا، لم يضعفوا، لم يستكينوا. هؤلاء أثبتوا أنهم مؤمنين وأنهم في الصف الطيب الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وإذا تراجع الإنسان وتخاذل وأصبحت أفعاله مخالفة لأقواله، فإنه لا شك سيكون ممن سقط في الغربال والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي أنزل عليه الفرقان، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى آل محمد وأصحابه عباد الرحمن، وعلى التابعين للرسل بإحسان. السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 48 من سورة الفرقان، وهي سورة مكية، وهما تأتيان ضمن آيات قبلها وبعدها تستعرض قدرة الله في خلقه وما تزخر به من النعم على عباده، ومن نعمة الماء التي يقول الله عن الذي يقول الله عنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو الذي يخلق الماء، وهو الذي يرسله لمن يشاء، وهو الذي ينزله متى يشاء، بل هو القادر على خلقه وإنزاله بدون أسباب وبدون مقدمات. فهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. ولكن إرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته ليس إلا نوع من الإبداع في الخلق واللطف في بسط الأرزاق وإسباغ النعم. إنه سبحانه يقدمها لنا في قالب جميل مشوق وحال بهيج يشع بالبشر والسرور والانتعاش والحبور. إنها الرحمة التي وسعت كل شيء، واللطف الذي يرف على كل حي وشيء. ونعود إلى ما قلناه، وهو أن الله هو الذي يخلق الماء وينزله متى شاء ويرسله لمن يشاء. ولهذا فإنه يلتفت في الآية من الإخبار عن الغائب إلى الحديث عن النفس، فيقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو يسند الأمر ويسند الإنزال إليه وحده، ويخص ذاته المقدسة بهذا العطاء العظيم. وكيف لا، وهو عطاء لا

هذه من الأشياء يقتلع منها كل خبث ووباء، ويجعلها مستعدة للزكاة نابضة بالخير والنماء. وكيف لا، كيف لا، فلا حياة بلا طهر ونقاء، ولا صحة ولا قوة إلا بسلامة الأرض من الأدواء وتطهيرها وما عليها ومن عليها من الأحياء من الوباء. ولهذا ترتب على الماء الطهور وتسبب عنه قوله تعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تأملوا معي الآية فما تلاحظون في عبارتها؟ ألا تلاحظون أن التعبير لا ينسب الإحياء إلى الماء، بل ينسبه إلى الله ذي الكمال، ولا يسند الإسقاء إلى الماء، ولكن يسنده إلى الله ذي الجلال: لنحيي ونسقي. إذن فماذا نفهم من هذا التعبير؟ إنه يؤكد أن الله هو المحيي والمسقي، وهو المعطي والمبقي، فلا سبب يحيي بدون إذنه، ولا شفيع ينفع بدون رضاه، حتى ولو توفرت المياه. فمتى شاء الله حياة لبلدة ميت أنزل الماء فأحياها بإذنه وتقديره، وسقاها ومن عليها بأمره وتدبيره، فلا سبب يستقل بذاته في تأثيره، بل الله هو الذي يأذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وعلى هذا فإنه غافل من يظن أن انتظار الأمطار محصور على من ليس لديهم أنهار. كلا، بل قد يتوفر الماء فلا ينمو زرع ولا يثمر، بل يتعثر ويصبح حطاما. ومن ظن أنه سيحيي أرضا بقدرته ويستخرج لها الماء بحيلته فقد ظن في الله غير الحق، ظن الجاهلية، ولم يعرف الله حق معرفته. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن الناس غافلون حين يظنون الماء هو الذي يحيي وينمي. كلا، إنه سبب ظاهر للإحياء، ولكن المحيي هو الله. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذن فالماء في يد الله وتحت أمره، سواء في السماء أو على الأرض أو تحت الثراء، ولا يمكن أن يفيد أو يحيي إلا بإذنه ولمن ارتضى. بل إن الرياح التي يرسلها بشرا بين يدي رحمته قد يحولها متى شاء ريحا صرصرا عاتية. وقد نظن السحاب ممطرة فإذا هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. إنه الله الذي خلق وقدر، وهو الذي يحول أسباب الخير إلى وسائل تدمر، كما هو ملحوظ في كل عصر، وكما نسمع من أعاصير البحار والأمطار في كل بحر وبر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وما دام الأمر كذلك فإن على الناس أن يستدروا رحمة الله، وأن يستديموا نعمته، وأن لا يعتمد أحد على قوته وحيلته، وأن لا يدعي الإنسان أن بإمكانه وحيلته أن يحل أزمته في شح المياه، وأن بإمكان مؤتمراته أن تخرجه من مشكلته. كلا، بل الله هو الذي بيده الحل والحكم، وله الخلق والأمر، فإذا شاء أرسل الخير والزكاة، ومتى شاء أذاق الناس لباس الجوع والضراء والخوف والبأساء، ولا راد لما يقدره ويشاء. قد يسأل سائل: فكيف السبيل لتدوم علينا النعماء؟ ها هو نوح يجيب علينا عبر القرون فيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو القول الحق، يقوله رسول حق بوحي من ربه الحق، فهل يفهم الناس؟ إن الاستغفار الذي يدعو نوح إليه لا يعني الاستغفار باللسان، بل الإيمان والأعمال الصالحة وعدم الشرك بالرحمن. إنه الاستقامة على العبودية لله، والثبات على طاعته، والإخلاص في عبادته، والحرص على الاتباع لهداه، والإيمان بآياته. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بهذا يستمر الخير غزيرا، وينهمر المطر نميرا، وينمو الزرع نظيرا، ويكون الثمر برحمة الله مباركا وفيرا، والمحصول واسعا كثيرا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا

هما أن غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الجواب على السؤال أيها الناس، وهذا هو سبيل الخروج من أزمات اليأس. أما صيحات العالم اليوم التي تعلن توقعات الخبراء بأزمات في الماء وتدعو إلى اتخاذ التدابير لمواجهة هذا العناء، فإنما هو غفول وجهالة ممن لا يعرفون الله حق معرفته ولم يقدروه حق قدره. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وكيف لا، وقد ظنوا أنهم سادة الأرض وأنهم أولياؤها من دون الله، اعتمدوا على أنفسهم وركنوا إلى قوتهم وظنوا أنهم سيسخرون ثروات الأرض بقدرتهم. كلا كلا، إنه الخبال. فأين تذهبون أيها الناس من ذي الجلال، وأين تتجهون وتتخبطون؟ اعلموا أنه لا حل لكم إلا بالرجوع إلى الله، ولا أمل لكم إلا بالخضوع والتضرع له. فكيف نخشى شحا في مصادر المياه ومصادرها في يد الله في السماء وفي الأرض، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ومصادرها في يده على الأرض، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فادعوا الله يكن الماء لكم وفيرا، وإنا إلى الله لمفتقرون. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الخامسة.
1: إن فرحة الوفد بقبولك الخروج معهم إلى اليمن غامرة يا إمام، وإني لفي لهفة لرؤية ما سيصلح الله شأن اليمن على يديك.
2: يا أهل اليمن، لكم علي ثلاث: أن أحكم فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ولي عليكم النصح والطاعة ما أطعت الله.
1: ما أعظم إيمانك بالله وتقديرك لنا أهل اليمن، حتى أنك تمنحنا حق الاعتراض والاستيضاح والمشورة.
3: نعاهدك يا إمام.
4: سمعا وطاعة. الطاعة لي برسول الله.
5: ستجدنا بإذن الله من الصادقين.
2: إذن فلنمضي متوكلين على الله مستعينين به.

0: وانطلق موكب الحق والعدل والإيمان، يتقدمه إمام الحق والهدى يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، لتطأ قدماه الشريفتان أرض اليمن الميمون عام 280 هجرية، مستقراً بمدينة صعدة، واستقبل بما يستحقه ابن رسول الله من الحفاوة والتكريم والتعظيم والتبجيل، وبما يملأ القلوب التواقة إلى العدل والأمن والاستقرار. لم يمهل الإمام نفسه فترة للاستراحة، بل كان كلما مر بمنطقة أو قبيلة توقف لمعرفة همومها ومشاكلها وخلافاتها، فيصلح بين الناس ويعلموهم معالم دينهم، ويعمل على إشاعة الإخاء في الله. فهدأت الفتن وتراحم الناس وعم الخير والأمن والاستقرار في البلاد، وعمت الفرحة في نفوس المؤمنين الصالحين. فماذا عن أشرار الناس الذين يقتاتون على تأجيج نار الفتن وإثارة النعرات القبلية ويسعون لخراب البلاد؟ لا شك أن هؤلاء الفاسدين قد حلت بهم النازلة الكبرى والصاعقة الماحقة لنواياهم الشريرة والشيطانية. ثم ما موقف أمير صنعاء أبي العتاهية عبد الله بن بشر؟
1: يا قوم، نحمد الله أن الإمام يحيى بن الحسين قد أثبت أنه عند حسن ظننا به، فما هي إلا أيام وأسابيع من وصوله إلى صعدة وما حولها حتى استطاع أن يخمد الفتن والحروب، وهو ما لم نستطع تحقيقه خلال سنوات.
2: إنك محق.
3: إذا أذن لي مولاي جلالة الملك بالحديث.
1: ماذا تريد أن تقول أيها الأمير؟
3: كأنك بحديثك يا مولاي تعترف بتقصيرك في إدارة شؤون البلاد.
1: نعم.
3: والعباد.
1: نعم نعم يا قوم، أقر وأعترف مرة أخرى بأن مولاي الإمام يحيى بن الحسين قد حقق ما لم أستطع تحقيقه للبلاد.
3: هل أخبرتنا بالأسباب التي أوصلتك يا مولاي إلى ما ذكرت؟
1: لا تدفعني يا رجل إلى شرح الأسباب حتى لا أقول ما لا يسرك ويسر أمثالك.
3: أرجو المعذرة يا مولاي، إنما أردت بحديثي هذا أن أحمي ملكنا نحن اليعفوريين.
1: وممن تحمي أيها الأمير اليعفوري؟
3: أصارحك يا مولاي أني ما علمت عن ملوك الأرض من استدعى إماما لينافسه على ملكه.
1: اسمع أيها الفتى.
3: كل أذان صاغية يا مولاي.
1: هل تريد أن تعرف لماذا استطاع الإمام يحيى بن الحسين تحقيق ما لم أستطع تحقيقه للبلاد؟
3: إنه الحرص على مملكتنا يا مولاي.
1: استطاع الإمام يحيى بن الحسين أن يحقق ما عجزت أنا عن تحقيقه، لأنه جاء ساطعا بالحق مطبقا للشريعة الإسلامية، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نصيرا للمظلومين، عونا للمستضعفين، منفذا لحدود الله دون محاباة أو مجاملة أو مراعاة لمشاعر أحد.
3: وهذا ما تفعله أنت يا مولاي.
1: كذبت ونفخت. كيف أستطيع أن أحقق ما حققه الإمام يحيى بن الحسين وحولي بطانة سوء وأمراء فاسدون ينهبون ويسلبون أموال الأمة ويظلمون المستضعفين من الناس؟
3: مولاي
1: أصمت. مولاي. أصمت ولا تقاطعني. فرضتم علي أن أحابي وأجامل وأتقاضى، بل وأتستر على أفعالكم السيئة والشريرة. استمريتم في المن علي وبأن لكم الفضل الأكبر في وصولي إلى العرش، دفعتموني بخداعكم وكذبكم إلى التخلص من الشرفاء الأكفاء المؤمنين من أبناء الأمة لكي تنفردوا بالسيطرة والهيمنة على مقاليد الحكم، حتى أصبحت مرتهنا لمشيئتكم ومشيئة من تحالفتم معهم من أعداء البلاد والأمة.
3: أنت يا مولاي تبالغ في الأمر، كيف نتحالف نحن اليعفوريين مع من يضمرون لملكنا شرا وعداء؟
2: نظير حفنات من الدنانير والدراهم أيها الأمير.
3: مولاي، أنت تظلمني بهذا الاتهام، فإذا ثبتت علي هذه التهمة فلك أن تصدر حكمك علي حتى بالقتل.
1: الآن اذهب من هنا، هيا اذهب، ولا أريد أن أسمع منك اعتراضا أو تذمرا من وصول إمام الحق ابن رسول الله يحيى بن الحسين.
3: حسنا يا مولاي، فما كنت يوما معترضا ولا متذمرا، إنما ناصح وحريص على ملكنا.
1: حرصنا على ملكنا هو بإقامة الحق بقيادة إمام الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، وما هي إلا أيام ويشرفنا هنا في صنعاء.

0: مر الموكب يا عباد للتوقف هنا حتى نأخذ استراحة في هذه البلاد.
1: أمرك يا إمام.
2: فليتوقف الركب.
1: يا الله يا مولاي، كيف كنا قبل مجيئك وتشريفك لبلادنا؟
0: ماذا تقصد يا عباد؟
1: كان السفر من نجران وصعد إلى هنا ضربا من المغامرة غير المحسوبة، بل كان مخاطرة بالمال والحياة.
0: إن الله وقت لعباده آجالا، وضرب لهم في أمورهم أمثالا، وجعل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضا، فنهاهم عن قتل النفس إذ علم أنهم عليه مقتدرون. يقول رب العالمين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقاه، ومن شاء كفر وظلم وأساء وجار في فعله وخالف واعتدى.
1: الفاسدون وسفهاء القوم أمعنوا في الاعتداء على الأنفس والأموال نهبا وسلبا وظلما للمستضعفين، وإشعالا للحروب والفتن بين أبناء الأمة. وأنت أتيت يا ابن رسول الله فعم الخير وهطل المطر بعد سنوات من انقطاعه، عم خلالها الجدب والقحط سائر البلاد.
0: علينا جميعا أن نشكر الله تعالى، فهو المنعم المتفضل، والنعمة لا تتم لمن رزقها إلا بشكر موليها، ومن أغفل شكر الإحسان فقد استدعى لنفسه الحرمان، ومن أراد أن لا تفارقه نعم الله فلا يفارق شكر الله.
1: جئت يا إمام وفي أيام قليلة حققت التصالح والتسامح بين أشد القبائل تناحرا وأكثرهم طلبا للثارات. جئت بعصاتك وليس بسيفك، فحققت الأمن والاستقرار والطمأنينة في نفوس الناس.
0: مما يجب توافره في الإمام المفترض طاعته، الواجب على الأمة نصرته يا عباد، أن يكون شجاعا مقداما بذولا سخيا رؤوفا بالرعية، متعطفا متحننا حليما، ومساويا لهم بنفسه مشاورا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم، وفي الوقت ذاته مخيفا للظالمين مؤمنا للمؤمنين، لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونه.
1: أنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أمثالك علما وحلما وقوة وشجاعة ورسوخ إيمان، وعلى يقين من أن الله سيجدد بك الدين.
0: بالله أستعين على القيام بحجج البلاغ وتأدية وظائف الحقوق وتبليغ النصيحة وهداية العباد إلى سبيل النجاة والسلوك بهم منهاج السلامة وتحذيرهم من طرق الحيرة، محتملا في جنب مرضاته الصبر في البأساء والضراء.
1: ما أشبه سيرتك بسيرة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لقد أحييت في الناس العدل يا إمام بعدما كان قد غاب عن دنياهم، فالظالمون بطغيانهم وجبروتهم استعبدوا المستضعفين في أرضنا.
0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسل الكثير من الناس إلى مناطق أخرى، لكنه اختار لليمن عليا صلوات الله عليه ليربط اليمنيين به. انظر يا عباد، انظر انظر انظر ما أجمل الأرض اليمنية، أرض خصبة معطاءة وخضرة تبهج العين. ما اسم هذه المنطقة يا عباد؟
3: السلام على ابن رسول الله في بلدتنا الشرفة ورحمة الله وبركاته. حللت أهلا ووطئت سهلا يا خير من مشت به قدمه.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الرجل المحب.
3: أي شرف منحتنا وأي تشريف منحت بلادنا بوجودك بيننا يا مولانا الإمام.
0: أنتم أهل الشرف والعزة والكرامة يا أهل اليمن.
3: ودخولك اليمن زادها شرفا وعزة وكرامة.
0: بورك فيك أيها الرجل الحكيم، بورك فيك. قر الركب يا عباد بالتحرك لمواصلة السير إلى صنعاء.
3: ماذا تقول يا إمام؟ أستحلفك بالله وبجدك رسول الله ألا تحرم محبيك من ضيافتك 3 أيام.
0: إذا كان ولا بد فيوما واحدا حتى لا يفوتنا موعد اللقاء مع أميركم أبي العتاهية.
3: حسنا حسنا يا مولاي، تفضلوا.

0: أخبرني ماذا نصنع يا أمير الجيش؟ أنترك هذا الفتى العلوي حتى يسلبنا ملكنا ويخطف نفوذنا؟
1: هدئ من روعك يا سيدي الأمير، فهذا الذي تسميه الفتى العلوي لا يمتلك جيشا ولا سلاحا،
0: ولكنه يمتلك إقناع الناس بقوة الحق وإقامة العدل ونصرة المستضعفين والقضاء على الفاسدين.
1: ولكن قوة السيف والرمح يكون لها الغلبة على قوة الحق يا سيدي الأمير.
0: هذا في حسابكم أنتم يا قادة الجيوش، أما في حساب الحياة وشواهد الزمن وأحداث التاريخ فالحق والعدل هو الأقوى. وها هو يحيى بن الحسين شاهدا جديدا، حيث تمكن في أيام معدودة أن يشيع الأمن بين الناس ويكسب الولاء والمبايعة من أعداد كبيرة من أبناء الأمة. والمصيبة أنه بعد أيام سيصل إلى صنعاء.
1: هذا يا سيدي الأمير بدعم ومباركة من عمك الملك أبي العتاهية.
0: معك حق يا أمير الجيش، معك حق.
1: ما أشد ألمك وحسرتك، ولن يذهب عنك الألم ويبرد أحزانك سوى أقداح من الشراب المعتق المصنوع من أعناب اليمن الفاخرة.

0: إنها من أجمل بلاد اليمن حقا، ومزارعوها مجتهدون.
1: يقول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صدق الله العظيم، أي أنه جعل شق الأرض وحرثها وتسويتها وبذرها

0: قال سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. صدق الله العظيم.
1: ما أغزر علمك يا إمام، وما أبلغ كلامك.
0: لو أنك غلام لرددت عليك بما تقوله العرب له عندما تريد له الخير والإكرام.
1: وماذا تقول؟
0: زرعك الله زرعا حسنا، وتعني بذلك بلغك وأنبتك نباتا حسنا. فالله سبحانه يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يريد أنشأها وكبرها وغذاها، فأحسن بأرزاقه غذاءها.
1: ليتني كنت غلاما فأظفر بدعوة منك.
0: أصلح الله سريرتك وقواك على إرادتك، وألهمك التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد.
2: هل من مغيث ومنجد؟ من يصف مظلوما من الجور والطغيان؟
0: ألا تسمع يا عباد هذا الصوت؟
1: بلى، هذا صوت مستغيث مستنجد.
2: أنجدني يا ابن رسول الله، فدعك أبي وأمي.
1: إلى أين يا مولاي؟ إلى أين في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية من سلسلة عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنعالج وسنتحدث عن ترجمة شخصية للإمام الهادي، الحياة الشخصية للإمام الهادي من حيث أسرته، نسبه، أجداده، أدوارهم في التاريخ، كيف نشأ الإمام الهادي، إلى ما يمكننا فيه من الوقت في الحديث عنه. الإمام الهادي من ناحية النسب هو أبو الحسين يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا ورضوان الله عليهم. أسرته أسرة عظيمة. نبدأ من أبيه الحسين بن القاسم رضوان الله عليه. هذا الأب كان له دور كبير جدا، وكان أحد تلامذة أبيه الإمام القاسم، والراوي عنه وقد وصف بأنه الإمام الكبير والعالم والحافظ، فإذا أطلق وقيل حافظ أهل البيت فالمقصود به هو والد الإمام الهادي، هو الحسين بن القاسم، كان قد توفي في عام 279 هجرية. أما أمه فهي أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سلمان بن سليمان، أم الحسن بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. وله أعمام أيضا، محمد والحسن وسليمان وعيسى وموسى وعلي وإبراهيم ويعقوب وداود وإسماعيل ويحيى، كلهم أبناء الإمام القاسم الرسي، وكان أبوهم قد اشتغل على تهذيبهم وتعليمهم وتفقيههم حتى صار كل واحد منهم يصلح للإمامة، وكان آخرهم وأصغرهم يحيى الذي مات في حياة أبيه، مع أنه كان قد بلغ مبلغا عظيما في العلم وكان عالما رئيسا. ولما مات وخلق الإمام الهادي للحق سموه يحيى بدلا عن عمه الذي مات من قبله. وأشر أعمام الإمام الهادي هو الإمام محمد بن القاسم الذي كان شيخ أهل البيت والمقدم فيهم، وكان قد دعا إلى نفسه بالإمامة وبايعه كثير من أهل اليمن والحجاز ومصر، ولكن لم يتم له الأمر. ومع ذلك فكان هو وإخوته جميعا يعظمون الهادي ابن أخيهم تعظيما بالغا قبل ادعائه الإمامة وخروجه إلى اليمن، حتى أنهم لم يكونوا يخاطبونه إلا بالإمام حتى قبل أن يكون إماما، استبشارا وتفاؤلا منهم بأن هذا الولد له شأن عظيم، بل ولأنهم يروون عن آبائهم أن هذا أن هناك ولدا اسمه يحيى سيكون له دور، وعندما خلق هذا الولد تفاءلوا فيه واستبشروا أنه هو الذي سيكون له الدور العظيم. لما خرج الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن، عمه محمد بن القاسم أيده وقال بإمامتي، وكان يتمنى، وكان قد أصبح شيخا كبيرا، كان يتمنى أن تحمله رجلاه للجهاد بين يديه. وقد توفي عمه في عام 284 هجرية، العام الذي خرج فيه الإمام الهادي إلى اليمن، يعني بعد أن خرج الإمام الهادي توفي رضوان الله عليه. قتله في الفضل عمه الثاني الحسن بن القاسم، وقد وصف بأنه فقيه أهل زمانه، وكان من خيار أهل بيته، وشهد للهادي بالإمامة، وكان يقول اللهم إني أشهدك أني قد جعلت يحيى بن الحسين الحجة فيما بيني وبينك. هذا العم لم يكتفي فقط بالدعاء لابن أخيه، بل خرج معه للجهاد في اليمن، وجاهد معه حتى توفي في اليمن، وقبره في صعدة رضوان الله عليه. ولما التحق للجهاد معه في اليمن ومات هناك، ودفن بجوار الإمام الهادي وقبره في بجوار الإمام الهادي. كان هذا عمه الحسن بن القاسم هو الذي زوجه ابنته الإمام الهادي تزوج من ابنة عمه الحسن التي كانت زوجته أم ولديه أحمد ومحمد، أحمد الناصر ومحمد المرتضى. من أعمامه أيضا سليمان بالقاسم، وقد وصف بأنه السيد الكبير وحافظ علوم آبائه، وقد شهد هو الآخر للإمام الهادي بالإمامة وبايعه وناصره. وللإمام الهادي أخ واحد هو عبد الله بن الحسين، وهذا الرجل كان من أعظم أركان دولة الإمام الهادي، كان إماما في العلوم، كان شاعرا مجيدا، وصفه القاضي محمد بن سليمان الكوفي بأنه بارع في العلم، ناظر في جميع الفقه، وعالم بمعاني الأئمة، وله كتاب الناسخ والمنسوخ، وكان قد خرج مع أخيه الإمام الهادي، واعتمد عليه الإمام الهادي في إدارة بعض ولاياته وقيادة جيشه، وكان سفيره إلى الكبراء وإلى الزعماء في ذلك العصر. وقد توفي أخوه عبد الله بن الحسين في بعد عام 300 هجرية، يعني توفي بعد موت أخيه الإمام الهادي، وهو جد السادة الحمزي وغيرهم الموجودين الآن الأمراء والحمزيون. أما بالنسبة لجده الإمام القاسم بن محمد، الإمام القاسم بن إبراهيم، هو الإمام القاسم الرسي المشهور، كان إماما عظيما، وكان يسمى بنجم آل الرسول، كان إماما مبرزا في أصناف العلوم، وله مصنفات عديدة في أصول الدين ومعرفة الله وفي الفقه وغيرها، وكان من عيون المتبحرين وفي العلم، حتى أن جعفر بن حرب الهمداني، وكان من أئمة المعتزلة، وكان المعتزلة يعتدون بأنفسهم أنهم أعلم أهل الدنيا، وينظرون إلى العلماء الآخرين كما ينظر أهل السماء إلى أهل الأرض. فدخل عليه هذا الرجل وهو يعتد بنفسه وبعلمه، فجاراه في دقائق الكلام، فلما خرج من عنده قال لأصحابي أين كنا عن هذا الرجل، فوالله ما رأيت مثله. كان الإمام القاسم من منطلقه منطلقات القرآنية قد أجاب على كل تساؤلاتهم، ولهذا كان مثار إعجاب هؤلاء العلماء. وقد دعا الإمام القاسم بن إبراهيم إلى نفسه بالإمامة سنة 199 هجرية، وتنقل في بلدان مختلفة، وظل يحمل لواء الثورة ضد العباسيين، فمثابرا على الدعوة، صبر على الغربة، وتحمل الشدة، وله قصص عظيمة في الصبر والثبات وفي الأسفار، عندما كان مطاردا من قبل الدولة العباسية وجنودها وجلاوزتها ومخابراتها لم يستسلم. وحكى الإمام الهادي عن أبيه أن المأمون العباسي كلف بعض العلويين للتوسط بينه وبين الإمام القاسم بن إبراهيم، يتوسطون بينهم حتى يلقاه أو حتى يجيب عن كتابه، بذل له مالا عظيما وطلب منه أن يبدأه بكتاب أو أن يجيبه عن كتابه فقط، قال قل له يكتب لي أو يجاوب على كتابي، فرفض. وكان الإمام القاسم في ذلك الحين في أحوج ما يكون إلى المال، رفض أن يجيب على كتاب المأمون العباسي أو أن يفتتحه بكتاب، وقال قولته تلك لا يراني الله تعالى أفعل ذلك أبدا. ومن المؤكد أن الإمام القاسم جد الإمام الهادي وصل إلى اليمن مرتين، وصل إلى اليمن مرتين في سبيل نشر دعوته والثورة على الظالمين، وفي آخر عمره انتقل إلى الرس، كان في مصر الإمام القاسم بن إبراهيم، وتنقل في مناطق عديدة جدا، وكان قبل أن يدعو إلى نفسه بالإمامة كان داعيا لأخيه محمد بن إبراهيم الذي قام بالكوفة في 199 هجرية وتوفي هناك، يعني توفي هناك محمد بن إبراهيم، فأرسل أخاه القاسم إبراهيم إلى مصر، وبقي في مصر مدة طويلة، وكان من هناك يكتب. وتحضرنا في هذا المقام قصة الملحد. هذا الملحد دخل إلى أرض مصر وكان ملحدا متمكنا في المناظرة والعلم، وكان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، فكان يناظر هذا الملحد علماء مصر، وكان لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، كان يستطيع أن يهزمهم في المناظرات والعلم ويجيب على، وكان يفند، وكان يطرح عليهم أسئلة ثقيلة جدا لم يستطيعوا أن يجيبوا عنها. عندئذ أحد أولئك ذهب إلى مخبأ الإمام القاسم إبراهيم حيث كان مختفيا عن الأنظار، وقال له يا ابن رسول الله أدرك أمة جدك، هنا ملحد قد استطاع أن يعجز هؤلاء العلماء ولم يحيروا منه جوابا، أدرك أمة جدك. استشعر الإمام القاسم إبراهيم مسؤوليته، وطلب ذلك الملحد أن يحضر إليه، وأحضر إليه فناقشه وتحاور معه وناظره ما في كل مسألة، وأتوا على كل قضية وناقشوها بالعقل ناقشوها. الإمام الهادي الإمام القاسم كان ينطلق من منطلقاته العظيمة، واستطاع أن يحل كل إشكالية ذلك الملحد وأن يجيب على كل أسئلته. الأمر الذي جعل ذلك الملحد يدخل في دين الإسلام ويعلن إسلامه ويعترف الإمام القاسم بإبراهيم بأنه أعلم أهل زمانه، وهكذا ظل أهل البيت يمارسون هذا الدور العظيم في الرد على البدع وعلى الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام، ويزيلون أيضا يروون ظمأ الظامئين والعاطشين المتعطشين للمعرفة. ثم لما حوصر أكثر وضيق عليه وأدرك أنه لم يئن الأوان في التحرك عسكريا، عاد الإمام القاسم إبراهيم من مصر وذهب إلى الرس، منطقة نائية بالقرب من المدينة المنورة بين جبال هناك، وبنى هناك لنفسه ولده، لأنه عاف حياة المدن، رأى أن حياة المدن لا يمكن أن تنتج أولادا صالحين ولا أسرا مباركة وطيبة وملتزمة، فندب نفسه وأهله وجماعته ومحبيه في أن يسكنوا في الأرياف وفي القرى حتى يكونوا بعيدين عن صخب المدينة، عن ضوضائها وعن انحرافاتها ومفاسد ما فيها. فبنى هناك لنفسه ولده في هذه القرية في الرس القرب من المدينة المنورة، حتى توفي ودفن بها سنة 246 هجرية. أما جده الإمام القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، إبراهيم بن الحسن هذا إبراهيم بن الحسن بن الحسن أخو عبد الله بن الحسن الكامل، هذا أحد شهداء المطبق الذين قتلهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي في المطبق، عندما تحرك الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية في ثورته في سنة 145 هجرية، قام أبو جعفر المنصور العباسي الدوانيقي بالقبض على شيوخ أهل البيت عبد الله بن الحسن وإخوته، ومن ضمن من تم القبض عليه إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن، إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن الذي يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي عبد الله بن الحسن ابن أخيه، فاستشهد في المطبق ضمن أولئك الشهداء الأبرار الذين تم التنكيل بهم وتعذيبهم بشكل بشع وفظيع من قبل ذلك الخليفة المتعجرف أبو جعفر المنصور. ابنه إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم هذا خرج مع صاحب فخ مع الإمام الحسين بن علي الفخي، حسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي ثار في عصر الهادي العباسي في سنة 169 هجرية، خرج معه مقاتلا هذا جده إبراهيم بن إسماعيل والد الإمام القاسم إبراهيم. أما محمد بن إبراهيم أخو الإمام القاسم إبراهيم المتوفى في عام 199 هجرية، فهو ذلك الشخص الذي كان يخرج وكان يستشعر مسؤوليته بشكل كبير جدا، هو الذي خرج في يوم من الأيام إلى الكوفة فرأى عجوزا تجمع ما يتساقط من الرطب، كانت الجمال تمشي أو الحمول تمشي وهي محملة بالرطب وبغيرها وببعض النباتات، فرأى عجوزا تمشي وراء ذلك الجمل وتلك الأحمال التي يتساقط منها الرطب هذا النبات فتأخذه، فقالها يا أمة الله ماذا تفعلين؟ قالت إن لي بنات فقيرات لا يوجد لهن عائل، أخذ هذا وأجمعه وأذهب إلى إليهن وأعطيهن منه، فقال مثلك سيخرج مثلي إلى القتال غدا، وأن نعلن الحرب والثورة على هؤلاء الظالمين الذين أجاعوا الأمة بهذا المستوى. وبالفعل خرج الإمام محمد بن إبراهيم وأعلن ثورته، وكان أبو السرايا قائد جيشه وتحرك وجمع الزيدية، وكان قد رآهم يتحلقون الزيدية المقاتلين من المشايعين المحبين لأهل البيت، كان يراهم عند قبر الإمام الحسين، فقال في شعر له نفسي فداء الحسين يوم عاد إلى المنية عدو لا قافلي، مظلومة والنبي والدها يدير أرجاء مغلة حافلي، ألا مساعير يغضبون لها بسلة البيض والقنا الذابلي. ثم قال أيها الناس هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه، فما يقعدكم عمن أدركتموه ولحقتموه، وهو غدا خارج طالب بثأره وحقه وتراث آبائه وإقامة دين الله، وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته. كان الإمام محمد إبراهيم إماما عظيما لم يقبل حتى بأي انحراف. عندما ارتكب قائده أبو السرايا بعض المخالفات لم يقره عليها، عندما بيت جنود العباسيين وقتلهم ليلا، وقيل بأنه وهو يجود بنفسه وكان قد مات، يعني أراد كان يوشك أن يموت، يحتضر للموت الإمام محمد إبراهيم، فاستدعى قائده أبو السرايا وبخه أنه فعل ذلك، وطلب منه بأن يتبرأ من ذلك وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي أسرة الإمام الهادي إلى الحق. من هنا، من هذه البيئة العظيمة المجاهدة الذي لها تراث عظيم في الجهاد وفي العلم وتمكن ثابت وتجذر عظيم، خرج الإمام الهادي إلى الحق بهذا الشكل وعلى هذا النحو. وبالتالي بإذن الله عز وجل سنواصل في الحلقات القادمة في سلسلة علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، فتابعونا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن. يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

الشهادة في سبيل الله ليست موطن يطوى في سجل الأيام، بل ولادة جديدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشهادة ليست نهاية الطريق، بل قمة الإيمان وسنام التضحية ومحراب العزة الذي لا يدخله إلا من باع دنياه بآخرته ووقف على حدود الله يقول بدمه: اللهم خذ مني حتى ترضى. والجهاد في سبيل الله وسام يمنح لكل الرجال العظماء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، ورخيصة في سبيل هذا الوطن كتبوا تضحياتهم بالصدق والإخلاص وختموها بالرضا من الله جل علاه. فطوبى لمن صدق ما عهد الله عليه فمضى في سبيله لا يلتفت، يبتسم للموت لأنه يرى من خلاله حياة لا تفنى. فسلام ربي عليهم أجمعين.

إن أخلاق الشهداء ستظل كتابا مفتوحا للأجيال القادمة، ينهلون منه القيم النبيلة والأخلاق الكريمة التي تميزوا بها عن غيرهم من البشر، فهم لهم عالمهم وأخلاقهم وقيمهم ومكارمهم وأفعالهم. وشهد حلقتنا لهذا اليوم له خلقه وطبيعته وطبيعة تعامله مع الناس، لذلك ظل في قلوبهم وفي ذاكرتهم التي تنضح مسكا وعنبر بما قدم هذا الشهيد من تضحيات عظام، فضحى بروحه وكل شيء وصار نجما يضيء لنا الطريق، طريق الكرامة التي لا تنكسر أبدا ولا تنحني مهما كانت المصاعب والتحديات، لكنه طريق الجهاد وثقافة الاستشهاد، زاد درب النصر والكرامة، كرامة الإنسان. وشهيدنا كان نعم المجاهد الذي حفر اسمه في قلوب من أحبوه، نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد. كان شهيدنا البطل عبد الله الصياد على ثقافة عالية ووعي كبير بأهمية الجهاد والسير على طريق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أعلام الهدى. شهيدنا يحمل في قلبه حب الله وحب رسوله وحب الوطن، لأنه قلب مليء بكل ما هو جميل، فسلام الله عليه وعلى أخلاقه النبيلة والكريمة.

الشهداء هم من كتبوا بدمائهم أنشودة الخلود وسطروا على جبين الوطن حروف العزة والكرامة. رحلوا بأجسادهم لكن أرواحهم باقية ترفرف في سماء المجد، تذكر الأحياء أن هناك من دفع أغلى ما يملك ليبقى الوطن حرا شامخا. الشهداء لا يموتون لأنهم تجاوزوا حدود الفناء إلى البقاء في ضمير الأمة. هم النور الذي يبدد ظلم الظلام، وهم الصوت الذي يوقظ فينا الإصرار. كلما أوشكت العزيمة أن تخبو كانوا هم وقود الحياة. يا من سكنتم تراب الأرض، أنتم زهرها وعبيرها، أنتم من صيغتم للأجيال معنى التضحية ومعنى الوطن. دماءكم الطاهرة ليست حبرا للتاريخ بل وقودا للمستقبل، والأمة التي تنجب مثلكم لا تنكسر أبداً.

كان للشهيد البطل الصياد وصية لا تأتي إلا من العظماء، وصية تعادل عمرا بأسره، وصية تدل على الوعي والإيمان العميق لمن سار على درب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصية من تربى على هدى الله وحب الوطن والسير على درب أولياء الله الصالحين.

شهيدنا البطل حمل روحه على كتفه ومضى في طريق الحياة، في طريق الجهاد، ضاربا أروع الأمثلة على بطولته وشجاعته ونبله وكرمه. كيف لا يكون كريما وقد قدم روحه إلى هذا الوطن المتسع في قلوبنا وأنفسنا وكل خلايانا؟ فذهب الشهيد إلى ربه حاملا في قلبه حب الناس، حب الخير، حب كل ما هو جميل وعظيم. رحل في موكب ملائكي يليق بمثله، موكب شاركته ملائكة السماء في تشييع أحد شهداء اليمن. فسلام ربي على الشهيد البطل عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد.

0: إضاءة.
1: هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ مشاهد البطل عبد الله الصياد الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: أما بالنسبة للشهيد الثاني عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد، فكان طفولتي نفس طفولة أخوه هشام سلام الله عليه، مؤدب بعد حاله، لكن إذا أحد تعدى عليه ما يفلت حقه، لو به ما به ضروري يستقضي. كان قلب الطيب وفي نفس الوقت ما يرضى بالظلم، قوي الإيمان بالله من طفولته. كان مهتم بالصلاة، وكان يعجبه حل المشاكل، وكان مهتم بدراسته لكي يكبر وينفع بلاده.

كان يحاول يقتدي بسيرة أخوه الطيبة. يعني سبحان الله العظيم الولد كان شجاع من صغره، ما يخاف إلا من الذي خلقه. يعني لو ما كنت لاحظ عبد الله الصياد سلام الله عليه، يعني سمخ، ما حد يصدق إنه هذا ابن 13 سنة و14 سنة أو 15 سنة بهذاك الرجل وهذاك

شارع بعد الصاروخ، وذا يقتضي نفس شهيد ونفس جريح ما بين شهيدات وجريحات. وهو من كثر ما أتأثر من منظر النسوة المضروبات بصاروخ كان يبكي ويقول لي: والله إنني شاسي أجاهد برضاكم أو غصب عنكم، لو ما تخلوني أسير للجبهة إن أنتم محاسبين أمام الله. قال بتبصروا مرحم النسوان كيف فعلوا بهن العدوان على مهنهن وغدوا قدو أنتم يمه، إحنا محاسبين أمام الله على إن على هذا الظلم الذي بيظلموها البلادنا، بيضربوا الأطفال، بيضربوا النسوان، وإحنا بنتفرج يمه. قال لي: قد أمرنا الله يمه في القرآن الكريم بالجهاد، أنا هنصير من قول الله. أنتوا بتقرأوا القرآن، أنتوا بتصلوا، وأنتوا بتقرأوا، أو لا تشتوا لا تحل، يحل الواحد على ما يشتي. مثل ما أمرنا الله بالصوم والصلاة أمرنا الله بالجهاد، وهذا الجهاد واجب علينا يما. كان يقول قلت له: خلاص ناهي لو ما كذي، هات كبرت لو ما كذي. قال: أبدا والله، إن قدرنا رجالنا متأكد نفسي. كنت أقول: أنا هي أفرض إن أنت صرت الجبهة، وحد أسرك ما عاد فعل. قال: أينه والله ما خلي يأسرني يما، لو حتى قد نفذت الذخيرة لا أقاتل حتى لا جرى قاتله بل بندق، لا جرى قاتل بل حجار، المهم ولا أنني أستسلم إنه يسرني. شدي جهدي والما كتب لي الله حيكون. وانطلق، وبعدها انطلق دوره قوات خاصة 6 أشهر. وموقفه البطولي قال المشرف حقه إنه كان يدخل في الصفوف الأولى في الحرب، طبعا في الجبهة. المشرف حقي يقول له: التحق بالصف الأخير يا ولدي، عادك صغير. يقول له: إنا فلا ماش التحقش في الصف الأخير، خلينا ننكل بأعضاء الله هذول الذي قد ظلموا شعبنا وقتلوا نساءنا. ما عليك. كان يقول له المشرف: ما عليك مني، أنا مع الله، مش أنا معك، خليني أنا بين أدافع على دين الله وأدافع عن حقوق الناس المظلومة. يعني سبحان الله العظيم كان قوي قوي إرادة، قلت لكم يعني هو من صغره ما يفلش حقه. طبعا سبحان الله العظيم هذا على ما بيشرح لنا المشرفين حقه والذي كانوا معه، كان بينكل بعض الله بالبوازي للمتارس حق العدوان، وجاء طيران العدوان وضرب عليه وعلى المجاهدين الذي كانوا معه. طبعا ما هو استشهد من أول جبهة التحق بها، يعني الحمد لله والشكر لله على ما رضي.

0: التحق الشهيد بالجبهة بعد استشهاد أخوه هشام، دخل دورات ثقافية ودورات قوة خاصة، وبعدها التحق بالجبهة. وفي أول مرحلة من الجبهة استشهد وهو في أول ثانوي من المرحلة الدراسية، واستشهد عام 2018 25/2. سلام الله عليه. تلقينا طبعا خبر استشهاده بكامل الحمد والشكر. فعلا عاد احنا مقصرين مع الله. كان الناس يشتوي يأثروا علي بكلامهم الجارح، لكن الحمد لله ان احنا مثقفين بالثقافة القرآنية. اهم شيء عندي هو رضا الله سبحانه وتعالى.
1: وفي الختام رسالة:

0: وصيتي ان احنا نسير على دين الله وعلى نهج القرآن الكريم، ونسلم للسيد العالم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، لان السيد هو سفينة النجاة، من تبعها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه هي وصية الشهيدين سلام الله عليهم. اللهم إن كان هذا يرضيك يا رب فخذ حتى ترضى، فإذا رضيت فلك الحمد، وما هم من الله إلا كل خير. فعلا عاد احنا مقصرين مع أرحم الراحمين، واحنا يعني نشتي نزيد نقدم المزيد والمزيد إن شاء الله لكي يرضى الله علينا إن شاء الله، ويوفقنا الله يوفقنا إن شاء الله، ويوفق المجاهدين ويوفق المؤمنين حق محمد وآله، واحفظ السيد القائد العام عبد الملك بدر الدين الحوثي. الله يدحنها المصائب وخارج من المضايق وحاجة على من كل شر حق محمد وآله.
1: وسيا هذه

بأن ينهجوا نهج الهداة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأن يستنيروا بكتابه لسلوك دربهم، وأن يجعلوا الحياة الميدان العملي للوصول إلى الله ونيل رضوانه وجنته. وأوصي كل أخواني المجاهدين بالصبر على الجهاد، وأن يكون الله غايتنا والقرآن منهجنا وأهل بيت رسول الله قادتنا، وأن نستعين بالله على أنفسنا ليؤهلنا لنيل رضوانه وجنته وكرامته.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن يعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء، هنا صنعاء، ذاكرة الأجيال ولسان حال الوطن. بطموح لا ينتهي وعبر موجات أثيرنا الحية نجمع بين الماضي والحاضر.
8: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
8: خصص لنفسك في كل يوم نصف ساعة تخلو فيها يا نفسك،
9: ولا تخف من أن تسمع بكل ما هو جميل، ولا من أن تحب كل ما هو جدير بالحب.
7: تنادينا الأماني فنلبي صدى صوتها،
1: تستهوينا المعاني فننخرط في مواكب حلمها، نعتلي سطح الأشواق
7: ونهيم ولعا في ابتسامة قمر شغوف،
1: نذوب حنينا لإشراقة ساهمة لشمس الأمل،
7: فنغدو مع حالة التداني من الأحبة ضحكة وهمسة،
1: نلهو مع فراشات الغرام حكاية وغنوة
7: في دروب أجلى
1: ووصل أبهى
7: ولقاء أثيري الملامح والفكر والكلمات.
1: فهنيئا لنا بهذه الكمية من الفرح والحب والجمال في وصال أجمل وأزهى بداية.
7: وفي رحاب إذاعة صنعاء وأثيرها الأقرب إلى القلوب نرحب بكم، فأهلا بالجميع.

0: من الأرشيف وعبر أثير إذاعة صنعاء نسترجع أجمل اللحظات في تاريخ الإذاعة وأسهل برامج استجابة لمبدأ القرب من المتلقي. ومن أرشيف الإذاعة اخترنا لكم:
1: عندما تتجاوز الأحداث ذروتها وتحتاج النفس إلى حقوقها وتتوزع الأفكار على الطرقات، نقدم لكم أفياء. أفياء أفياء
2: أحبتنا، نحن المعنيون بإسعاد أنفسنا من إتعاسها، فدائما ما نسمع جملة يا عدو نفسك.
3: نحن نشقي أنفسنا عندما لا ندرك مكامن الراحة في حياتنا، سرها الرضا بالقضاء.
2: والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه.
3: ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه،
2: ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه.

0: كلمات مضيئة.
1: عندما تريد شيئا ثم تجد فهذا هو القدر،
0: وعندما تريد شيئا ثم تنتظره فهذا هو الصبر،
1: وعندما تريد شيئا ثم تقبل بشيء أقل فهذا هو الرضا.
0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
1: علينا أن نحرر أنفسنا من الأمل بأن البحر سيهدأ يوما ما. علينا أن نتعلم الإبحار وسط الرياح العاتية.
0: السقوط درجات، أدناها السقوط من العين،
1: أوسطها السقوط من التفكير،
0: أقصاها السقوط من القلب.
1: اللهم اجعلنا بذكرك في نعيم عقلي وبصري وقلبي دائم، واجعلنا في أعلى الدرجات عندك.
0: أربع تحرم أربع.
1: عزيزي المستمع، أربعة أمور لا تتركها في حياتك واجعلها نهجا لك.
0: لا تترك الشكر فتحرم من الزيادة، ولا إن شكرتم لأزيدنكم،
1: ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك، فاذكروني أذكركم،
0: ولا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، ادعوني أستجب لكم،
1: ولا تترك الاستغفار فتحرم الإجابة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: أحبتنا لنا في الأمم السابقة عبرة نوجزها في هذه القصة.
1: سقطت إحدى الدول، وعندما سأل حاكمها الجديد: ما الذي أسقطكم؟
0: أجاب حاكمهم باكيا: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط.
1: وزاد عليها متحسرا: وقربنا العدو طمعا في كسب وده، وأبعدنا الصديق ضامنين لولائه، فنالنا غدر الأول وخسرنا انتماء الثاني.
0: الجبهة الخضراء.
1: أعزائنا المستمعين، إنه لمن الفخر الشديد الذي ينتابنا أننا نمتلك مقومات التنمية المستدامة من موارد طبيعية وموارد بشرية، ما يجعلنا نلحق بركب التطور الاقتصادي والتنموي على كل الصعد الإنتاجية والصناعية والتجارية، والتي أساسها الزراعة بمجملها.
0: أحبتنا، كل يوم يفاجئنا العلماء والباحثون بنجاحات متواترة ومتعاقبة ومتواصلة. فبعد نجاح تجارب زراعة فاكهة الفراولة وفاكهة الكيوي وفاكهة دراغون فروت والثوم والزنجبيل، ها نحن نشهد نجاح تجربة زراعة محصول نقدي مهم واستراتيجي هو الأرز، والذي لا يخلو منه أي بيت.
1: فقد نجحت زراعة الأرز في بلادنا بمديريات مغربة والجميمة ووادي نشان وأسلم والشرفين ومناطق أخرى بمحافظة حجة، مع العلم أنه كانت هناك تجارب فردية سابقة أثبتت صلاحية أرضنا الطيبة لزراعة محصول الأرز، علما أنه يحتاج إلى الكثير من الماء لزراعته، وهذا ما لم يجعل زراعته منتشرة آنذاك، بالإضافة إلى عدم انتشاره في مناطق صنعاء وما جاورها قبل انتشار الرقعة البشرية والاحتياج الشديد لاستهلاكه، ودخوله لاحقا عبر ميناء عدن بعد توطيد التواصل بدول شرق آسيا.
0: نجاح زراعة الأرز أصدقائنا سيفتح مجالا كبيرا للزراعة في بلادنا. وكان قد استشهد الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله في مقال عن الأرز اليمني ومناطق زراعته، وقال: أتذكر عندما كنت طفلا الأرز اليمني، عرفت ذلك بعيني وذقته بفمي، وأتذكر تماما كيف كانت تنتشر شتلات الأرز فوق الصخور ويأتي الفلاحون لجنيها. إذن هو نجاح سابق ولاحق، حقا بلدة طيبة ورب غفور، لله الحمد والفضل والمنة.

0: مستمعنا العزيز، في قصص الآخرين حكمة وعبرة علينا الأخذ بها، وفي قصة اليوم شابان تخرجا من كلية الزراعة قسم تسويق، التحقا بشركة استثمارية زراعية، وبعد مرور عدة سنوات في العمل قام المدير بترقية أحدهم يدعى أحمد ليصبح مديرا للمبيعات. بقي خالد كما هو بدون ترقية مع أنه ملتزم بعمله.
1: بعد فترة ليست بطويلة انتاب خالد شعور بالغيرة حتى بات ساخطا على عمله ومحبطا منه، وفي أحد الأيام شعر أنه لم يعد يستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، فقدم استقالته للمدير معللا قراره هذا بأن الإدارة لا تقوم بالتقدير الأمثل لموظفيها الجادين في العمل وتحابي البعض على حساب الآخرين أمثاله.
0: كان المدير على علم بقدرات وجهد كل من أحمد وخالد والتباين الواضح بينهما، فقد كان أحمد يعمل بجد واجتهاد خلال السنوات الماضية التي قضاها بالشركة، حتى أنه كان مجدا أكثر من خالد بكثير ومهتما بالتفاصيل، وهذا الذي جعله مستحقا للترقية أكثر منه.
1: تفهم المدير استياء خالد وفكر في حيلة تساعد خالد ليدرك بنفسه الفرق، وتلك الحقيقة التي جعلت زميله أحق منه بالتقدير والترقية، فقام بتكليفه بمهمة أخيرة قبل قبول الاستقالة، فأمره أن يبحث عن أي شخص يبيع فاكهة البطيخ على مقربة من الشركة في المدينة.
0: نفذ خالد المهمة على مضض، وعاد بعد ساعة من الوقت وقال لمديره: يوجد شخص ما يبيع البطيخ. سأله المدير: كم سعر الكيلوغرام الواحد؟ فعاد خالد إلى البائع مرة أخرى يستفسره عن سعر كيلو البطيخ لديه، وجاء بعد حوالي نصف ساعة ليخبر المدير أن سعر الكيلو من البطيخ 1000 ريال.
1: طبعا المدير أخبر خالد أنه سيكلف أحمد بنفس المهمة، وطلب منه الانتظار بمكتبه ريثما يعود أحمد. استغرب خالد وتساءل في نفسه عن السبب، لكنه جلس منتظرا حتى عاد أحمد بعد أقل من ساعة، وضع ملفا على مكتب المدير وأبلغه قائلا: سيادة المدير، ذهبت للبحث عن بائع البطيخ في المدينة ووجدت هناك شخص واحد فقط يبيع البطيخ بالمدينة، تكلفة الحبة الواحدة لديه وزن كيلوغرام واحد 1000 ريال، ونصف الحبة 500 ريال. لديه مخزون من البطيخ يقدر ب93 حبة، تزن كل واحدة منهم ما بين كيلو وكيلو ونصف، كما أن لديه مزرعة تمكنه من أن يورد لنا من خلالها البطيخ للموسم القادم بمعدل 103 بطيخات يوميا، وسعر الحبة 37 شاملا التوصيل لنا مع التخفيض.
0: وقد قمت بمعاينة البطيخ بنفسي ووجدتها بحالة جيدة وذات لون أحمر قان ومذاق لذيذ، أفضل من الذي قمنا ببيعه العام الماضي، بالإضافة إلى أني تأكدت من أن البائع يملك ماكينة تقطيع البطيخ لشرائح متساوية، وهو على استعداد لعمل ذلك لشركتنا بأقل الأسعار حسب الكميات المطلوبة، وإذا كبرت وكثرت طلبياتنا كان عرض التقطيع مجانيا ودون مقابل، وهذا العرض سار حتى 10 من صباح الغد، وأنا على يقين من أننا سنحقق أرباحا هذا العام أكثر مما حققناه العام المنصرم بحوالي 223,000 ريال إذا قمنا بإتمام هذه الصفقة، كما أن المبيعات الإجمالية ستزداد لدينا بنسبة 3.78% من إجمالي المبيعات على منتجاتنا الأقل، وكل ما ذكرت موجود في التقرير التفصيلي، هذا إذا تفضلتم بالتوجيه بما يلزم سأعود إلي وأبرم معه الصفقة.
1: دهش خالد لتلك التفاصيل التي جاء بها أحمد رغم أن المدير لم يطلبها، وأدرك في نفسه الفرق الذي ميز زميله عنه وجعله مستحقا للترقية، كما قرر سحب استقالته وتطوير مهاراته التسويقية والاستفادة من مهارات أحمد والتعاون معه لأجل مصلحة الشركة وانتشار خدماتهم وتوسيع رقعة عملائهم.
0: إذن عزيزي عزيزتي، خلاصة ما نود قوله مع بداية هذا العام، نأمل أن تساعدكم هذه القصة في أن تضعوا نصب أعينكم بذل المزيد من الجهد، فأنتم لن تكافؤون أبدا عن أدائكم لعملكم المكلفين أنتم به، إنما ستكافؤون على الجهد والإبداع والإحسان. ولتنجحوا في الحياة يجب أن تكونوا يقظين ونشطين وعلى استعداد لبذل المزيد والمزيد من الجهد، وأن تفكروا برؤية ومنظور أوسع من مجرد أدائكم لواجباتكم المفروضة عليكم وحسب. وهذا ما أكد عليه رب العزة في قوله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

أفياء الكلم. قم يا قلم واكتب شعار الحق في كل الجعب، وشعارنا في الحرب هيهات المذلة والأنيم. الله أكبر هو شعار الحق دايم مغتلب، والموت لأمريكا والإسرائيل والمستكبرين، والعن يهودي شن نيرانه على كل العرب، والنصر للإسلام يسمعها جميع العالمين. ما دام أبو ثعلب وأبو جبريل نجمه ما غرب، والهدي والمنهج ودرعي ملزمة سيدي حسين. احنا المضاد والسم والقاذف إذا شب اللهب، والقنبلة قل العدا تضرب طوايرها ويحرب من حرب. كاس المنية سم واشرب كاسها يا المعتدين، معنا من الله بيع ما ينكث وربي يشهد، ومع ابن البدر ومع ابن بدر الدين بنمضي بربي واثقين.

0: وصلنا إلى ختام حلقة أفياء اليوم، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم منا أجمل تحية، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: أفياء أفياء أفياء.
2: من الأرشيف،
1: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الأرشيف،
4: من الأرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. من الواضح أن الوقت الذي عربد فيه المحتل الأمريكي الصهيوني الدخيل على هذه المنطقة والذي وطئت أقدامه أرضها منذ عقود بسبب خيانة بعض الأطراف في هذه المنطقة وبعض المتسلطين على شعوبها، هذا الوقت الذي كان فيه هذا المهيمن العدواني يمارس أبشع الجرائم والارتكابات والجنايات بحق هذه الأمة وشعوبها وأولها الشعب الفلسطيني دون أن يجد رداً مناسباً ورادعاً، هذا الوقت قد ولى، واليوم اللحظة مختلفة تماماً، فهو يلاقي الردود الموجعة والمؤلمة سواء في إيران وضرباتها المنكرة بقواعد الشيطان الأكبر ومساعديه وأدواته أو في الأماكن الأخرى، وهذا ما لقاه في اليمن وفي بحاره، ويلاقيه اليوم وسيلاقيه على يد أحرار هذه الأمة سواء في إيران أو في اليمن أو في الساحات الأخرى التي بفعل اليقظة التحررية النهضوية القرآنية باتت اليوم تمتلك روحا مختلفة، روحا أبية مؤمنة لا تقبل أبدا بالضيم والإملاءات، ولا تقبل بتسلط هذا الشيطان الأكبر وأذرعه وأدواته التي نشرت في أرضنا العربية والإسلامية الخراب منذ أن بدأت سحابة هيمنتها المشؤومة السوداء تسيطر على أجواء حياة ووجود أمتنا وشعوبها منذ عقود من الزمن، ومنذ ذلك المستهل الذي بدأت فيه معاناة ومآسي هذه الأمة بمأساة فلسطين ومؤامرة اغتصابها على يد المجرم البريطاني الأوروبي الغربي وتاليه الأمريكي. اليوم نعم نحن في مستهل حقبة جديدة، وها هو اليمن يعلن أمام كبراء العمالة والخيانة والإجرام بحق شعوب أمتنا وهو النظام السعودي معادلة الحصار بالحصار، والتي تنقل المواجهة إلى عمق المصالح الحيوية للمعتدي السعودي الذي استدارت به زاوية التموضع من المحاصر إلى المحاصر. إنه السحر الذي ينقلب على الساحر، وللأسف الشديد وضع هذا النظام نفسه في موضع غير لائق وغير مشرف على الإطلاق منذ البداية، منذ 100 عام، وبدأ منذ حين وكما هو واضح اليوم كحيوان لاما الذي يحاول أن يتظاهر بالتداهي والتذاكي، ولكن عبثا يحاول، لأن الذي باته فعلا أو أصبحه هذا الحيوان السياسي المروض والموظف من قبل منشئه والمستفيد منه الصهيوني الأمريكي الغربي، هو أنه واقع في منزلق لا يمكن له، وهذا ما يبدو للعيان، أن ينتشل نفسه منه بسلام، فهو يتخبط أعمى في هذه العمالة وهذه الخيانة وهذه الوظيفة التي تمثلت في إيذاء شعوب أمتنا، وكان الشعب اليمني هو أول الشعوب المتضررة والمكتوية بنار هذا النظام الخياني الوظيفي، عدوانات بكل الأشكال ليست بدايتها هي مذبحة تنومة، ولم تكن آخرها العدوان الذي بدأ في العام الميلادي 2000 2015، وظل يمارس هذا الإجرام ويسلك هذا الطريق دون رادع من ضمير أو عقل أو عظة من التجارب والدروس. إذن في سكرة التيه والعربدة الدموية التي حصدت الملايين من شعوب أمتنا العربية الإسلامية، يغرق نظام قطع الرقاب والقتل بالمنشار السعودي الوهابي الكهنوتي المجرم، وكأنه اليوم في حقبته الهيمنية الاستعلائية المفرطة المؤذنة بطي صفحته السوداء إلى الأبد، كأنه يهرول نحو السقوط في قبره الذي حفره وعمقه بيديه من خلال جريمته الكبرى غير المسبوقة في كل جرائمه التي طبعت حقبته المشؤومة. هذه الجريمة التي تتوالى فصولها منذ 12 عاما مربزة بالمجازر والمذابح التي لا نظير لها، والاستهدافات الفائقة الفجور والحقد والقسوة لكل ما حرمت شرائع السماء وقوانين الأرض استهدافه من طفولة ومجتمع مدني ومقومات إنسانية للحياة في يمن الإيمان والحكمة والعزة والإباء والجهاد والصمود. والغريب كل الغرابة في أمر هذا العدوان الدموي التدميري الأرعن الموظف أمريكيا وصهيونيا واستكباريا على نحو مكشوف وفاضح، رغم حرص هذه الأطراف الدولية العدوانية المجرمة على إخفاء دورها القيادي التوجيهي للعدوان والتواري خلف واجهته الأعرابية الخادمة، رغم أنها في الأخير ظهرت بوجهها ونزلت إلى الساحة مباشرة كشأن الأمريكي والبريطاني والصهيوني، ولقوا من هذا المجاهد اليمني ومن هذا الشعب ما ساءهم في البحار وأخزاهم وأخزى تقنيات عدوانهم العسكرية المتفوقة، فولت هاربة من بأس هذا اليمني المدافع عن عرضه وشرفه ووطنه. الغريب في هذا السياق هو المنسوب العالي جدا للغباء والعتة والعمى السياسي لدى النظام السعودي، والذي يصل إلى مستوى يحول دون إدراكه لحجم وخطورة ورطته البشعة وما جرته عليه من خزي وعار وسقوط أخلاقي ومعنوي وسياسي وكلفة مادية باهظة دفعته إلى حافة الإفلاس، وهو يتحكم في شؤون دولة مصطنعة من أغنى دول العالم، فضلا عن الشقوق والتصدعات التي ألحقتها ورطته العدوانية بأوضاعه الداخلية على نحو لا يخفى. ويتجلى هذا الغباء الأعرابي العدواني في نسخته السعودية الفاقعة هذا، وسوء تقدير حجم وخطورة المأزق المتمثل في هذا العدوان الناعم، والذي يتجلى في الحصار القاسي الجائر المميت للشعب اليمني، والذي أريد منه قتل هذا الشعب بالبطيء ولكنه فشل، وهذا ما يتضح اليوم من خلال نهضة الشعب اليمني بقيادته وجيشه بهذا العنفوان الذي يبشر بنهاية غير سعيدة لهؤلاء الأعداء المجرمين وعلى رأسهم نظام آل سعود.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم سامعين الكرام إلى نشرة الأخبار الأولى، والبداية من العناوين. القوات المسلحة تستهدف سفينتين نفطيتين سعوديتين تثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. حكومة التغيير والبناء تفند أكاذيب البيان السعودي وتهدد باتخاذ إجراءات حاسمة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يحدد أولويات قيادة الحركة ويؤكد الثبات على خطى الشهداء حتى التحرير. وفي النشرة أيضا، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يهدد بوقف صادرات نفط المنطقة وتدمير بنيتها التحتية إذا استهدفت إيران. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة في بيان عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر في إطار كسر الحصار الظالم الذي يفرضه العدو السعودي على الشعب اليمني. إليكم تسجيلا للبيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: فندت حكومة التغيير والبناء الأكاذيب والمغالطات الواردة في بيان مجلس الوزراء السعودي للتنصل من سجل جرائمه وحصاره الممتد ل12 عاما ضد الشعب اليمني، مؤكدة أن هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة وباعترافات رسمية سابقة صريحة، وحذرت الحكومة من أن استمرار هذا المسار سيواجه بإجراءات حاسمة وقاسية تحفظ لليمن سيادته وحقوقه المشروعة. ترأس القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اجتماعا ضم نائب وزير الكهرباء عادل بادر ومحافظ إب عبد الواحد صلاح، كرس لمناقشة احتياجات محافظة إب من مشاريع المياه والصرف الصحي، مؤكدا حرص الحكومة على دعم المؤسسات المحلية وتذليل الصعوبات للتخفيف من معاناة المواطنين، وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لإيجاد معالجات جذرية وعاجلة لمشكلة مديونية المترتبة على المؤسسات والجهات الحكومية. إلى ذلك اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، ومعه وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي خلال زيارته لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على مستوى تنفيذ مهام الدمج الهيكلي، موجها بتسريع العمل وفق الخطط التنفيذية المعتمدة لتعزيز الأمنين الغذائي والمائي. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومعه وزير الصحة الدكتور علي شيبان مركز الجراحة التخصصية للأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى السبعين بأمانة العاصمة كأول مركز متخصص باليمن، مشيدا بدور الجبهة الصحية في تعزيز الصمود. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن يوسف المداني في برقية تهنئة بعثها إلى رئيس حركة حماس خليل الحية بمناسبة تعيينه خلفا للشهيد يحيى السنوار أن القضية الفلسطينية ومظلومية غزة ستظل قضية اليمن الأساسية التي لا تخضع للمساومة، مشددا على الجاهزية العسكرية الكاملة لمنع أي عدوان إسرائيلي جديد على القطاع. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن البيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة للحصار الذي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني صيغت بصيغة موحدة ووزعت من قبل الأمريكي أو السعودي. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن تلك المواقف السلبية التي تنكر الحصار وتستنكر قرار حظر الملاحة البحرية الصادر عن القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي تتجاهل حقوق الشعب اليمني الثابتة والمشروعة ومظلوميته ومعاناته، مشددة على أن اليمن لا ينتظر مواقف إيجابية ممن خذلوا قضية فلسطين ومظلوميتها الكبرى. أصيب فتى وشابان بجروح بليغة ومتوسطة إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي ليا بمديرية الظاهر في محافظة صعدة. هذا وجدد أهالي المناطق الحدودية المنكوبة دعواتهم للأمم المتحدة والبرنامج المعني بنزع الألغام بالتدخل العاجل وإزالتها حفاظا على أرواح المواطنين. شهدت جامعة صنعاء عرضا طلابيا حاشدا لقوات التعبئة بالجامعة بمشاركة أكثر من 7500 طالب من منتسبي الدفعة الرابعة تأييدا ودعما لبيان القوات المسلحة القاضي بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار. وأكد المشاركون بحضور قيادات وزارية وأكاديمية الجاهزية التامة والنفير العام لخوض المرحلة الخامسة من التصعيد وحمل السلاح دفاعا عن سيادة اليمن ونصرة للشعب الفلسطيني، مشددين على الارتباط بين العلم والجهاد لمواجهة العدوان والحصار. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور خليل الحية في أول كلمة له عقب انتخابه أن برنامجه القيادي يتضمن 6 أولويات رئيسية، في مقدمتها الوقوف الشامل لعدوان الكيان الصهيوني والانسحاب الكامل واستعادة الحياة الإنسانية بقطاع غزة، مهديا التحية لأهل غزة وللشعب الفلسطيني ولأرواح الشهداء والأسرى، كما شدد على أولوية تحقيق الوحدة الوطنية عبر حوار فوري لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المحيط العربي والإسلامي وأحرار العالم، معربا عن تقديره لجبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران. ميدانيا استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين في محيط تبت النويري غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي ملف الأسرى أعلن مكتب إعلام الأسرى وصول 35 أسيرا محررا من سجن عوفر إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس عبر الصليب الأحمر ليرتفع إجمالي المحررين الواصلين للمستشفى إلى 553 أسيرا منذ انتهاء صفقة طوفان الأحرار، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعهم الصحية بفعل التعذيب الوحشي في سجون العدو.

حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي هجوم أمريكي يستهدف البنى التحتية في إيران سيقابل بمنع تصدير قطرة نفط واحدة واستهداف المنشآت النفطية والغازية والكهربائية في المنطقة، مؤكدا استمرار إغلاق مضيق هرمز واشتراط الترتيبات المعلنة سلفا لعبور السفن. ويأتي تحذير مقر خاتم الأنبياء متكاملا مع مواقف القيادتين السياسية والعسكرية في إيران، حيث حذر وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد القوات الجو فضائية العميد مجيد موسوي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف من رد حاسم يقطع الكهرباء عن حلفاء واشنطن وفق معادلة العين بالعين، فيما جددت القيادة البحرية للحرس الثوري والناطق باسمه العميد سردار محبي التحذير لشركات الملاحة من سلوك المسارات غير الآمنة أو المزروعة بالألغام جنوب المضيق. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع حصيرة العدوان الجوي الأمريكي إلى 53 شهيدا و592 جريحا، بينما أعلن الحرس الثوري تدمير 8 طائرات من نوع MQ-9 مسيرة وإصابة مروحتين ومقتل وإصابة عدد من القوات الغازية بقاعدتي الملك فيصل والأمير الحسن بالأردن خلال الموجة 25. سامعين الكرام، بهذا تكون انتهت النشرة، ختامها تذكير لأبرز ما جاء فيها. القوات المسلحة تستهدف سفينتين نفطيتين سعوديتين تثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار. حكومة التغيير والبناء تفند أكاذيب البيان السعودي وتهدد باتخاذ إجراءات حاسمة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يحدد أولويات قيادة الحركة ويؤكد الثبات على خطى الشهداء حتى التحرير. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يهدد بوقف صادرات نفط المنطقة وتدمير بنيتها التحتية إذا استهدفت إيران. انتهت النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. يا محمد.

الرحمن.

صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. أهلا بكم في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن عبر أثير إذاعة صنعاء، والتي سنكون معكم فيها من هذه اللحظة وحتى الساعة 12 ظهرا. سامعين الكرام، يشرفنا أن نكون معكم من الاستوديو سماح القوم ومها موسى. ومن الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، ومن الإشراف على الفترة الأستاذ طاهر الحراسي. ومن الإدارة العامة للأخبار يرافقنا ميسون الرديني، طه سلامة، ويونس جغمان. ومن الآي تي محمد المتوكل، ومن الصيانة مأمون الدرواني. الهندسة الصوتية يحيى مهدي. إخراجاً عبد الله حسين الوشري. أهلاً بكم.

سمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الانتصارات، صباح العزة، صباح النصر، صباح حفي بنا أن نحتفي بهكذا صباحات، أن نحتفي بهكذا أخبار، أن ننام على أخبار سارة من ناطق القوات المسلحة اليمنية الذي أصدر بيانا أمس أكد فيه استهداف سفينتين سعوديتين تنفيذا لقرار الحظر الملاحة وتنفيذ عملية الحصار بالحصار، مقابلة الموانئ بالموانئ والمطارات بالمطارات، ولم تستجب السعودية لذلك، فجاءها الرد المباشر من قواتنا المسلحة اليمنية. فنحن اليوم نعيش صباحا متجددا مختلفا، عشنا صباحات عدة كهذا، ولكن هذا اليوم نحن نواجه العدو الذي تسبب في حصارنا على مدى 12 عاما وعلى مدى عقود من الزمن. نحن نعاني من العدو السعودي طيلة هذه السنوات وطيلة هذه الأعوام، فاليوم نحن نواجه هذا العدو وهو لا يستطيع حتى الرد، لا يستطيع حتى أن يعلن موقف، إذا ذلك لا يكون له إلا الخضوع والخنوع ورفع الحصار عن بلادنا حتى يتمكن أن ينجو ببلاده.

أنا أتوجه إلى شعبنا العزيز بالنداء والتأكيد إلى أن يكون الخروج يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء خروجا جماهيريا عظيما غير مسبوق، لأننا في مرحلة مفصلية، إما أن يكون الحصار الاستمرار لخنق

والحرية والكرامة والعزة، ورفض الاستمرار الحصار، الاستمرار لخنق هذا الشعب، التعذيب لهذا الشعب، المعاناة لهذا الشعب، تعذيب في كل شيء، حرمان من ثروته النفطية والغازية، مصادرة لحريته واستقلاله، احتلال لمساحة واسعة من وطنه، تعذيب وقيود حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إليه، تحكم في كل شيء، طغيان وتكبر. إما أن نصر على حريتنا بقرار وخيار واستعانة بالله، ونسلك طريق النصر والعزة، والله وعدنا بالنصر. والقائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد من الله العظيم، من ربنا الكريم، لينصرنه الله. وإما أن يكون الخيار الآخر هو القبول بالخنق، بالإذلال، بالحرمان من الثروة النفطية والغازية، بالتعذيب، بالتجويع، بالقتل، بالاحتلال، بالهيمنة، وهم لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا، لم يزدادوا إلا طغيانا وتكبرا. نحن لا نرى أي أفق ولا

0: إذن كانت هذه عودة إلى خطاب السيد القائد يحفظه الله الذي كان في الخميس الماضي. كنا معكم في ذلك اليوم، وكان في عصر ذلك اليوم تحديدا كلمة يعني مفصلية في الأحداث الجارية ما بيننا وبين السعودية خاصة. ألقى فيها السيد القائد كلمة كانت هامة جدا، استمرت ما يقارب الساعة وأربعين دقيقة. تحدث على يعني عدد من المواضيع المتعددة جدا والاتجاهات المختلفة التي جميعها تتوجه لأنه لن نقبل بالحصار، لن نقبل بالظلم، لن نقبل بحالة الطغيان الذي يمارسها العدو السعودي تجاه بلادنا. فكانت هذه الكلمة مفصلية، ودعا السيد القائد يحفظه الله في ذلك اليوم للخروج الجماهيري تأييدا لأي قرار سيتخذ يعني في ما بعد يوم الجمعة. وبالفعل احتشدت ملايين الناس وملايين من اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الذي اكتظ بالناس، بملايين الناس الذين احتشدوا يفوضون السيد القائد والقوات المسلحة اليمنية لنزع الحق من العدو السعودي الظالم والمعتدي على بلادنا طيلة هذه المدة، والذي يتحكم كما تحدث السيد بنوع من وكأنه صاحب حق، وكأننا نحن عبيد تحت يده، ولن نكون كذلك كما تحدث يحفظه الله أننا لن نقبل بأن نكون عبيدا. الشعب اليمني بطبيعته وبأصله وبفطرته شعبا حر أبي يرفض ويأبى الظلم ويأبى أن يخضع بطبيعة الحال. نحن حتى على مستوى العلاقات، على مستوى يعني المجتمع الواحد فيما بين اليمنيين في حد ذاتهم لا يقبلون أن يكون بينهم نوع من الظلم أو الطغيان أو الاضطهاد، يرفضون ذلك. فما بالنا عندما يكون هناك عدوان من دولة جائرة ظالمة علينا على مدى هذه السنوات، هم يرفضون. ورأينا ذلك بعد إعلان قرار القوات المسلحة اليمنية في الاثنين الماضي عن قرار الحصار بالحصار، وهذه المعادلة الجديدة اللي تدخل إلى الميدان. انتقلت المسألة إلى المجتمع اليمني، والذي خرج مرة أخرى دون أي دعوة، دون أي طلب، خرجوا ليفرحون ويعبرون عن فرحتهم في الشوارع وفي مختلف الميادين في مختلف المحافظات. فهناك فرحة عارمة لإصدار ذلك القرار، توجت هذه الفرحة بتنفيذ القرار على الميدان في البحر الأحمر والبحر العربي. فجميع أو كل ذلك كان يعني أن نعود بالفضل يعني أو بالحمد والشكر أولا لله سبحانه وتعالى الذي كان سببا ولا يزال في ما وصلنا إليه، وإلى السيد القائد يحفظه الله الذي نحمد الله دائما أن لدينا قيادة متمثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي يعني انتشرنا للأمانة وانتشر البلد من وضع مأساوي كنا نعيشه. كنا وصلنا لمرحلة من الحضيض جدا، فنصر اليوم إلى مستوى أن نواجه وأن نقاوم وأن نستخدم كل وسائل دفاعاتنا وكل ثرواتنا وإمكانياتنا للدفاع عن بلدنا، ذلك نصر عظيم.
1: تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكي. واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم، عبد لهم يمجدهم يخضع لهم يعبدهم من دون الله يطيع أوامرهم في معصية الله؟ هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.

0: السعودية بحالها وبما يعني بما بتعنتها وبما تقوم به أيضا، يعني هي تشبه ذلك الديك الذي يعتقد أن الشمس تشرق بصياحه، يعتقد أن اليمن لن تقوم له قائمة طالما هو موجود، يعتقد أنه طالما استطاع أن يرشي هنا وهناك وأن ينخر في عظام هذه الدولة على مدى عقود من الزمن، فنستمر في حصاره، في التحكم فيه، في تحديد مساراته. ولكن الواقع اختلف، اختلف على كافة الأصعدة، يعني فيما يخص محور المقاومة بشكل عام، وعلى رأس، دعونا نتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران التي اليوم تواجه رأس الحرب أمريكا، التي تعتبر أو تعتبر نفسها أنها الدولة العظمى والدولة المسيطرة على مستوى العالم. اليوم هم يعيشون حالة من المواجهة المباشرة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك نحن هنا نواجه الذراع أو الذراع الأيمن للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة اللي هي المملكة العربية السعودية، نواجهها ونثبت معادلة جديدة لم تكن في حسبانهم، لم تكن تخطر على بالهم أن يصل الحال إلى هذا المستوى، أن نطلق هذه التهديدات، أن نمنع عنهم ونحاصرهم ونوظف البحر في فرض معادلة حصار على هذه الدولة الجائرة التي تمادت في عدوانها، في طغيانها تجاهنا. وكما تحدث السيد القائد حفظه الله عندما قال خيار الاستسلام في اليمن هذا شيء غير وارد، لأن الاستسلام يعني أن نكون عبيدا لغير الله، ونحن لسنا عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، لذلك لن نقبل إلا أن نكون على مستوى من الحرية والكرامة والعزة التي تأبى لنا أن نستسلم لهذا العدو الطاغي والمجرم.
1: السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق، بغير حق، يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا، موانئنا، بضائعنا التي تدخل، ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع. من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم؟ هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به، ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا، نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار في رفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه السعودي. على حلبة.

0: سمعين الكرام، أيضا يعني هذه المعادلة جاءت بعد أن تعرضنا يعني لمأساة على مدى أعوام طويلة، نالت من كل أسرة ونالت من كل بيت، نالت من كل مريض، نالت من كل جريح، نالت من كل مستثمر، من كل تاجر، نالت منا حتى كموظفين في الدولة في المرتبات وغيرها، نالت منا كثيرا جدا. هذه المعادلة جاءت بعد أن استنزفنا هذا العدوان وهذا الحصار إنسانيا على مستوى لا يعلمه ولم يشعر به أحد في المنطقة. نحن نعيش في منطقة حولنا عدد من الدول الخليجية التي تعيش حالة من الثراء والرفاهية الكبيرة جدا. لكم أن تتصوروا أننا نحن في هذا الموقع وفي هذه الإمكانات ونعيش هذه الحالة الإنسانية الصعبة.
1: في 26 من مارس عام 2015 أعلن من واشنطن بدء عدوان على اليمن وحصار قاسٍ. ست سنوات من القصف بالنار طالت البنية

0: تحصد عشرات آلاف الضحايا سنوياً، ويتوقع أن تمتد تأثيراته إلى أجيال قادمة نتيجة التجويع وسوء التغذية والأمراض المرتبطة به.
1: نتكلم عن 100,000 طفل يموت في السنة مقارنة هذه تأتي الطرق غير المباشرة للوفيات، وزيادة حالة الوفيات بحسب ما ذكرت إلى أكثر من الضعف من 2013، هذا يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة. كل ساعتين 6 مواليد في اليمن، مواليد يموت، يعني أعداد كبيرة نتجاوز 350 طفل يموت في اليوم الواحد. يعني هذه الأعداد هي نتيجة هذا العدوان ونتيجة هذا الحصار.
0: ملايين المرضى فقدوا الرعاية الصحية الملائمة، ف50% من القطاع الصحي فقد قدرته على العمل، وال50% المتبقية بالكاد تصمد وتواصل عملها. ونتيجة للحصار تجاوز 93% من أجهزة ومعدات القطاع الصحي عمرها الافتراضي، كما يمنع تحالف العدوان إدخال أجهزة طبية حيوية إلى اليمن كأجهزة المعجل الخطي وإيصال المواد الطبية المشعة لتشخيص وعلاج مرضى الأورام، والتي تنامت بشكل كبير ويعتقد بمسؤولية أسلحة التحالف المحرمة وتأثيرات الحصار والتجويع عن ارتفاع معدلاتها وفقا لملاحظات الأطباء.
2: نضطر نشتغل على الأدوات، الأجهزة التخدير قديمة، أجهزة التنفس برضو قديمة وقد تكون أحيانا غير موجودة.
3: ما تسبب المضاعفات؟
2: الجهاز التخدير الحديث يعني يشير إلى كل خطوة ويشير إلى كل الضغط، إلى ويطلع إشارة إنه إذا في خلل في الوظائف أو في خلل في تركيز الأكسجين أو إذا في مشكلة. لكن بعض الأجهزة الآن ما بتعمل بهذا الشكل، بتعمل المريض حين يكون قد حصل له مشكلة والجراح يشتغل ما يعرف.
4: إلى درجة أن بعض الأجهزة تأتينا بقراءة غير القراءة الحقيقية الذي بيعاني منها المريض.
5: البيئية تلعب دور كبير في زيادة التشوهات الخلقية، وآثار المواد الكيماوية أو آثار الحرب واضحة في التشوهات الخلقية، ليس في بلادنا فقط ولكن في جميع أنحاء العالم.
0: ساهم إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان بالمخالفة للقرارات الأممية التي لم تجز ذلك بشكل أساسي في مزيد من الضغط. قبيل العدوان كان يسافر يوميا 5,000 يمني جلهم مرضى، وإغلاقه شكل معاناة كبيرة وأعاق وصول الأدوية المنقذة للحياة.
6: اليوم إذا أطلقنا من نداء، فإننا نطلق بأن الواجب الإنساني والضمير الإنساني هو وقف العدوان على الشعب اليمني ورفع الحصار عن الشعب اليمني أيضا، وفتح مطار صنعاء الذي هو حق مكفول لكل مواطن يمني.
7: فتح مطار صنعاء الدولي سوف يخفف بشكل كبير معاناة الشعب اليمني، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي، سواء إسعاف الحالات المرضية ووصول الأدوية والمساعدات. نحن نؤكد أن مطار صنعاء الدولي جاهز، لا يوجد أي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي، ومطار صنعاء الدولي جاهز، والدليل استقبال الرحلات الأممية التي تصل إلى مطار صنعاء الدولي بشكل شبه يومي. نحن نطالب سرعة فتح مطار صنعاء الدولي، ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالضغط بقوة لفتح مطار صنعاء الدولي.
0: في فبراير العام 2018 أوكل إلى منظمة الصحة العالمية إدارة جسر جوي إنساني لنقل ذوي الأمراض المستعصية، والبالغ عددهم نحو 35,000 مسجلون رسميا، لكن المنظمة تجاهلت مأساة اليمنيين، وعلى مدى عامين لم تنقل سوى 28 مريضا، وأهدرت ما يزيد عن 5 ملايين دولار.
8: الطائرة الآن يعني الطائرة فوقنا الآن، نحن عايزين على السفر حق الأمم المتحدة فوقنا بتمر، وإحنا هنا جالسين أكثر من شهر إحنا منتظرين لها، والآن بنسمعها ومخاطية في اليوم.
9: اصطنعوا رحلة سموها رحلة الرحمة وسموها الجسر الجوي، فقط ليس غيرها، وسفرت 28 حالة، قسموهم إلى قسمين في يومين متتابعين. تم التعليق من جديد رغم فتح المطارات لأسباب مالية، فالأسباب المالية اعتبروه معلق. قلنا لهم معلق ولا موقف؟ قالوا معلق. قلنا متى تنبؤنا عن يا تعليق يا توقيف التعليق أو إلغاء نهائي؟ قالوا سننبئكم، إلى الآن لم ينبؤنا.
0: لنا أن ندرك

0: أنه بعد 6 سنوات من الحصار، 100,000 المرضى مقيدون لدى المراكز الطبية المختلفة يستحيل علاجهم بسبب تردي الخدمات الطبية في الداخل جراء الحصار. 30,000 من ذوي الأمراض المستعصية مسجلون رسميا يستعصي علاجهم في اليمن. 3,000 طفل مصابون بتشوهات قلبية يواجهون الموت المحتم. أكثر من 7,000 طفل يعانون من أمراض مزمنة ويستعصي علاجها في اليمن. 700 مريض مصابون بسرطان الدم اللوكيميا يحتاجون للسفر إلى مراكز متخصصة للعلاج. 500 مريض محتاجون إلى زراعة عاجلة للكبد في مراكز متخصصة بالخارج. إن هذه الأعداد ممن يحتاجون إلى السفر للعلاج بصورة ماسة ليست إلا بعضاً مما جرى إحصاؤه. منظمات أممية ودولية تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.
1: 9 صباحاً في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتي نفط سعوديتين خالفتا قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، مما أدى إلى نشوب حريق كبير فيهما وإجبار 10 سفن أخرى على التراجع، مؤكدة استمرار فرض معادلة الحصار بالحصار والجاهزية لتنفيذ ضربات كبيرة في عمق العدو السعودي في حال ارتكاب أي حماقة. في الغضون، فندت حكومة التغيير والبناء ادعاءات بيان مجلس الوزراء السعودي للتنصر من جرائمه وحصاره الممتد ل12 عاما، مشددة على أن هذه الجرائم موثقة رسميا ومحذرة من إجراءات حاسمة وقاسية لحماية السيادة الوطنية. أصيب فتى وشابان بجروح بليغة ومتوسطة إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة وادي اللية بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وفي فلسطين المحتلة، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية استراتيجية الحركة المكونة من 6 أولويات، في مقدمتها الوقوف الشامل للعدوان والانسحاب الكامل واستعادة الحياة بغزة وتحقيق الوحدة الوطنية. ميدانيا استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية خيمة تأوي نازحين بمحيط تبة النويري غرب مخيم النصيرات. أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال النيران في ناقلة نفط وتراجع سفينتين حاولتا عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز بإغراء أمريكي، مؤكدا إحكام السيطرة التامة على المضيق واستمرار إغلاقه. بالتوازي، حذر مقر خاتم الأنبياء والقيادتان السياسية والعسكرية في إيران من أن أي استهداف للبنية التحتية سيقابل بوقف صادرات النفط بالكامل وقطع الكهرباء عن حلفاء واشنطن، فيما أعلنت الصحة الإيرانية ارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي إلى 53 شهيدا و592 جريحا مقابل تدمير الحرس الثوري 8 طائرات مسيرة وإصابة مروحيتين ومقتل وإصابة جنود أمريكيين في الأردن. وبهذا ينتهي الموجز، قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
5: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه وبناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026. ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلاه فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
8: بينكتب رسالة حب واعتذار.
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
11: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

0: الكرام، في ساعة بداية ساعة جديدة في إطار الفترة المفتوحة تحيا اليمن عبر إذاعة صنعاء، نجدد الحديث عن بلادنا، ونجدد الحديث عن تاريخنا، ونجدد الحديث عن حاضرنا الذي نعيشه اليوم بكل فخر وبكل عزة. اليمن لم تكن في هكذا أوضاع من قبل. نحن معتادون على الحياة الكريمة، معتادون على الحرية، معتادون على العزة وعلى الشرف، معتادون على أدق التفاصيل الجمالية. بلادنا باهية وجميلة بكل ما فيها، بعاداتها، بتقاليدها، ببنائها، بتشكيلاتها، بكل ما فيها، بجبالها، بصخورها، بسهولها، بكل ما تحتويه من مناظر جمالية. لذلك نكون معكم في هذا الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن الأصالة والجمال والعمق الحضاري لبلادنا خلال خمسينيات القرن الماضي.
1: تأخذنا هذه الرحلة عبر الزمن إلى اليمن في خمسينيات القرن العشرين، حيث توثق عدسة الكاميرا ملامح الحياة والحرف والعمارة والتقاليد التي شكلت هوية بلاد العرب السعيدة، لنشهد فصلاً من تاريخ التطور والانفتاح الذي شهدته البلاد في تلك الحقبة.

نبدأ معكم رحلتنا في الذاكرة من الحديدة وتهامة، حيث توثق العدسة وتظهر إحدى الصناعات التهامية الأنسجة والحياكة التقليدية الجميلة المشهورة المزينة بالألوان المتناسقة الجذابة.

تنتقل العدسة بنا إلى ميناء الحديدة. هذا الميناء الذي تم بناؤه في أواخر الخمسينات في عهد الإمام أحمد حميد الدين بتعاون مع الاتحاد السوفيتي الذي أرسل الخبراء الروس. تم تطوير ميناء الحديدة ليكون الميناء الرئيسي للبحر الأحمر في عهد الإمام أحمد، ما يدل على مدى الازدهار والتعاون مع موسكو. تظهر لنا هذه اللقطات كيف تم تطويره بالوسائل العصرية والآليات الحديثة، وهنا نحن نوضح ونصحح المعلومات التاريخية عن إنشاء الميناء ومراحل تطوره الأولى كما نشاهد في هذه اللقطات.

ومن ميناء الحديدة نصعد مجددا إلى المرتفعات والقيعان المنبسطة بين الجبال. إنها صنعاء التاريخ، تظهر كما لم تشاهدوها من قبل، تظهر بمساحتها وأسوارها المحيطة بها قبل إزالتها. نتنفس عبق الماضي ونتأمل هذه المدينة التاريخية كيف كانت مساحتها كبيرة قبل التوسع العمراني الحديث.

كانت هكذا مساحتها التي نتأملها ونتأمل المدينة المحاطة بسور دائري منذ آلاف السنين، ويعرف عند أهل صنعاء بمسمى الدائر. نتأمل خارج الأسوار، لم يكن يوجد أي توسع عمراني، وكلها كانت قاع أي حقل، كما عرفت بقاع صنعاء مثل قاع جهران وقاع البون. إنه منظر بديع ولوحة تاريخية سمعنا بها في الكتب، والآن نشاهدها عبر شاشة اليمن الوثائقية كما كانت. إنها صنعاء ساحرة الأعين، وكأن لسان حال المصور يقول لا بد من صنعاء ولو طال السفر. نشاهدها وتستمر العدسة بتوثيق هذه المناظر البديعة لصنعاء،

وتصل الآن العدسة إلى شرق صنعاء كما يظهر سوق قصر السلاح. وهنا نصحح المعلومة المغلوطة عن هذا المكان بالتحديد بأنه كان يوجد قصر غمدان، فهذه من المعلومات المنتشرة الشائعة بين الناس والتي لا صحة لها. فقصر غمدان كان مكان جامع صنعاء الكبير، وتم بناء الجامع على أنقاض قصر غمدان. ونشاهد الآن كيف كانت صنعاء بهندستها المعمارية التقليدية وسورها المحيط بها. ومن خلف سورها الشرقي تظهر صوامع ومساجد صنعاء بارزة تسر الناظرين، وتتقرب العدسة وتركز على مسجد قبة البكيرية. نشاهده من خلف الأسوار، وتستمر العدسة بتصوير سور صنعاء الشرقي، ويبدو أن المصور اختار أفضل الأماكن بعناية ليوثق هذه الكنوز التاريخية لأجمل المدن صنعاء التي لا مثيل لها. وتوثق العدسة أحد أبواب صنعاء، وهو بابها الشرقي المعروف بباب ستران، والبعض أطلق عليه باب غمدان كما يظهر. كانت توجد في صنعاء عدة أبواب، وللأسف هدمت جميعها ما عدا من ألطاف الله. بقي باب اليمن الذي نشاهده الآن، وهو ما زال مغلقا قبل فتحه. وتغوص العدسة إلى داخل المتحف الحي للفن المعماري اليمني العريق الذي ينفرد هذا الفن في لونه وطبيعته، حيث لا يعرف هذا الفن في غير مدن اليمن لسواها. نتأمل الآن إلى المفرج الصنعاني، وتركز العدسة على القمرية ذات الزجاج الملون، آية في الجمال والروعة. وتركز العدسة على القمريات والعقود المختلفة الزجاجية الملونة التي تميزت بها اليمن عن سائر مدن العالم العربي والإسلامي. إننا شعب حضارة، وأول من بنى السدود وبنى ناطحات السحاب في العالم.

وتتجه العدسة إلى توثيق الحياة التقليدية الطبيعية للإنسان في عاصمة اليمن صنعاء، حيث إن الحياة الطبيعية لها جاذبية خاصة لانسجامها مع طبيعة الإنسان. نشاهد الآن الحياة الطبيعية من خلال الدخول من باب اليمن إلى سوق الملح. وها هي الأحياء التجارية القديمة تحتفظ بطابعها وحيويتها وبما تنتجه يد الصناعي الفنان. وتنتقل العدسة لتظهر وتوثق صناعة المداعة كما نراها في هذه اللقطات. وتنتقل العدسة إلى سوق الجناب بصنعاء القديمة وتوثق لنا هذه اللقطات صناعة حرفة الجناب

ومن هنا نلقي نظرة خاصة على جامع صنعاء الكبير الذي بني على أنقاض قصر غمدان كما ذكرنا لكم، وهنا كان موقع القصر. تدخل العدسة لتوثق الجامع الكبير من الداخل، نشاهده ونتأمل إليه كيف كان قبل 60 سنة، وتوثق العدسة الزخرفة الخشبية لسقوف الجامع الكبير بصنعاء. لا شيء يدل على مهارة الصانع اليمني وقيمة إنجازاته الفنية أكثر مما نتأمله، ويعجب به المتخصصون من دقة في إتقان الزخرفة التي نشاهدها على سقف الجامع الكبير. ويوجد في اليمن الكثير مما عرفه هذا البلد العريق من مجد وتطور وازدهار، وهذا الإبداع في الإنجازات هو ما حمل كل من زار اليمن عبر تاريخها الطويل للإعراب عن دهشته لبلاد العرب السعيدة، بلاد اليمن القديمة والدائمة. وتوثق العدسة هذه اللقطات الرائعة للرقصات الشعبية الفلكلورية ذات الهوية اليمنية،

ففي أعماق الجبال اليمنية حيث يصهر التاريخ وتتشكل الهوية يولد إيقاع ليس ككل الإيقاعات، إنه البراح، ملحمة حركية تتجاوز كونها رقصة لتصبح تجسيدا حيا لروح الشهامة وصرخة للإباء التي يتوارثها اليمانيون من جيل إلى جيل. تاريخ البراء هو تاريخ القبيلة اليمنية، ولد في أحضان الوديان أداة لاستعراض القوة وشحذ الهمم قبل ميادين الشرف، وفن ذكوري بامتياز يرقص فيه الرجال وتتمايل فيه الخناجر الجنبيات وكأنها امتداد لأجسادهم في عرض مهيب يمزج بين فنون المبارزة وبين براعة الأداء التعبيرية. لا برع دون جماعة، فالتناغم هو سر القوة. هنا يتحد الجسد مع الإيقاع، تبدأ بخطوتين وتكبر لتصبح سيمفونية من الأجساد المتمايلة.

تختلف البرع باختلاف جغرافيا الأرض، فالحاشرية تموج بالهيبة، والمطرية والسنحانية ترويان حكايا المناطق، أما الدخيلية فهي هندسة الحركة، حيث الأرقام تحكم الإبداع 3، 6 أو 9 في تداخل تقني لا يخطئ. الجنبية هنا ليست سلاحا للقتال، بل هي رفيقة الراقص، تلح في الهواء حكايات من الكر والفر والنزال. إنها الذاكرة التي لم تندثر حتى صارت أمثالنا الشعبية تقاس بها حين يقال الدقه في صنعاء والبرع في ذمار، ليصبح البرع مقياسا للبراعة ورمزا للهوية التي لا تنكس.

اليوم وفي كل محفل يماني تضج الساحات بقرع الطبول ليقف الأبناء مفاخرين بما ورثوه عن الأجداد. البرع ليست مجرد رقصة، هي اليمن في أبهى تجلياته، باقية ما بقي الإيقاع وما بقيت الشهامة في عروق الرجال.

لقد كانت هذه الجولة التوثيقية نافذة على ماض يمني متجدد في الأصالة والإبداع، تذكرنا بعظمة العمارة اليمنية ودقة الحرف اليدوية، وتؤكد أن الهوية اليمنية المتمثلة في عاداتها وفنونها كالبرع ستظل شاهدة على حضارة لا تنضب، تتناقلها الأجيال بزهو واعتزاز.

سامعينا الكرام، مع هذه الأجواء الجميلة والأمطار الغزيرة التي تهطل على بلادنا بشكل عام في هذا الموسم المتجدد، للأسف يعني يرافق هذا الموسم أو يرافق الأمطار بشكل عام سنويا عدد من المشكلات البيئية والصحية التي نعاني منها في المجتمع، كتراكم النفايات وانسداد مجاري تصريف مياه الأمطار وانتشار أيضا روائح كريهة، يعني ظروف تؤدي إلى انتشار أمراض تحتاج إلى تضافر الجهود في جميع الميادين وفي جميع أو على مستوى جميع الجهات. لذلك يعني إذا لم يتعاون الجميع في الحفاظ على النظافة والالتزام بالإرشادات الصحية لن نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة، ولن نستطيع أن نستمتع بهذه الأجواء الربانية العظيمة التي منحنا الله إياها لنعيش فيها، لنستمتع بها أيضا، لتكون سببا في تنمية مسألة الزراعة والخضرة والجمال البيئي، ونحظى بصحة طيبة. لذلك لابد أن نتعامل مع هذه المسألة بنوع من المسؤولية بشكل أكبر وأكثر، المسؤولية في مسألة التعاون مع القمامة. نحن نتحدث عن النظافة بشكل عام دائما، على كيفية رمي القمامة، على كيفية التعامل مع هذه المسألة.

0: إذن للحديث أكثر حول هذا الموضوع وعن الجانب الصحي الذي يترافق مع موسم الأمطار، يسرنا أن نرحب بالأستاذ محمد صالح الغالبي، مدير مركز التوعية البيئية والمائية والتغيير المناخي بوزارة الصحة والبيئة. سيد محمد،
1: صباح الخير.
0: صباح النور. أستاذنا الكريم، بداية لو تحدثنا عن أبرز المشكلات البيئية والصحية التي تتزامن أو تظهر مع موسم الأمطار عادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما توجد أمراض عادية وتوجد أمراض خطيرة مرتبطة بالبيئة ونظافتها مع موسم الأمطار بالذات. يعني في معنا أولا زي ما ذكرت أنت، النظافة البيئية هذه أهم أسباب الوقاية من الأمراض التي مرتبطة بالأمطار. يجب أن نعرف أن تلوث مياه الأمطار ممكن يمر عبر مجريات الأمطار، السيول، مجريات السيول، ممرات السائلة، حتى أسطح المنازل لها دور في تلوث مياه الأمطار. فيجب المحافظة على بيئتنا كاملا بحيث أن ما تختلطش الأوساخ مع الأمطار، وخاصة نحن نركز بدرجة رئيسية على المبيدات والأسمدة والقمامة بدرجة رئيسية. هذه الذي الثلاث العناصر الذي اشتركت مع مياه الأمطار لوثت لنا مياه الأمطار وأصبحت خطر يهدد حياتنا.
0: نعم، التقييم العام يعني بصفتكم أو كمركز خاص بالتوعية وما إلى ذلك، كيف تقيمون الوضع العام البيئي خلال موسم الأمطار في ظل تراكم النفايات ومشكلة الصرف الصحي التي تظهر يعني في هذا الموسم؟
1: المشكلة احنا لما نتكلم نقول اولا لانه تأخر هذه السنة، تأخر موسم الأمطار.
0: نعم.
1: فمعناه ان تراكم القمامة اولا اصبح كثير جدا، المواد الملوثة ما زالت متراكمة وما زالت موجودة، يعني مجرد ما تنزل الأمطار وتختلط بها تصبح يعني خطر مهدد لحياة الناس، خطر للبيئة، حتى الحيوانات الماشية أصبحت نوع من الأسباب التي تأثر على حياتنا. يعني إحنا لازم نعرف أولا أنه أول سبب لانتشار مرض الكوليرا، الكوليرا الزحاري بالذات، هو تلوث مياه الأمطار. يعني إحنا لما نيجي نقول مثلا أي إنسان يمشي في الشارع ممكن يأخذ محط تلوث هذا وهو من غير ما يحس. الخضار، الفواكه التي تكون معروضة في الشارع مع الأمطار مع التلوث تكون سبب رئيسي لنقل الأمراض للناس بشكل مباشر.
0: نعم، لماذا يعني برأيكم أو ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين وتزيد من تلوث البيئة أو تفاقم المشكلة؟ يعني بشكل عام نحن نرى المجتمع أحيانا هناك نوع من الإهمال في رمي القمامات وما إلى ذلك، وما هي أيضا من أخطاء أخرى قد لا نراها أو قد لا ينتبه إليها المواطن أنتم على علم واطلاع بها حتى يتعرف المواطن على مواطن أخطائه ويتجنبها خاصة في هذا الموسم؟
1: يعني لو نذكرها كده بالمختصر، احنا نقول مثلا اولا المسالخ، اصحاب المسالخ وبقايا الذبح الذي ترمى في الشوارع. واحنا نعرف انه احيانا بسس ولا الكلاب تيجي تاخذ بعض المأكول، القطع من الجزارين او محلات الجزاره، هذه نوع من انواع التلوث الاولى. الثانيه مياه البيارات، مياه المجاري، البقايا. احنا بنجي نشوف احيانا بعض البيارات التي يتم الشفط منها تخرج بقاياها وتصبح مسكوبة في الأرض أو موجودة على التربة، وتجي المياه الأمطار تأخذها معها متلوثة بشكل مباشر. الثالث زي ما ذكرنا إحنا المواد المبيدات التي تستخدم. الرابعة وهي مهمة جدا وهذا يخص المواطن بشكل مباشر، المستمعين الآن لازم يعرفوا أن أي قمامة ترمى في الشارع وخلال موسم الأمطار معناته أنها معرضة للنقل. فأقل شيء يا أخي انتبه للقمامة، لأنه على الأقل إحنا نقول لك إذا ما أخذتها ما رفعتها في مكان سليم، حتى على الأقل لمها بطريقة جيدة مناسبة بحيث أنه ما تتناثرش مع مياه الأمطار، ويا ما لقينا من إبر وحقن مرقومة في الشوارع ويملوثة بشكل يعني لا غير مقبول.
0: نعم، هل أقمتم مثلا حملات توعية وما إلى ذلك خاصة في هذا الجزئية؟ يعني المستشفيات، العيادات، أو أحيانا حتى على مستوى البيوت يكون أحيانا في مريض معين بيتم استخدام فعلا وسائل طبية معينة، إبر وما إلى ذلك، وما بيتمش فعلا أو يعني تغليفها وحطها في مكان، نعم، تخصها بطريقة مناسبة. كيف تعاملتم مع ذلك؟
1: أنتم شاركتوا معنا قبل فترة والحمد لله كنا تكلمنا على هذا الموضوع، ومرة نزلناها تكلمنا على الإبر، ذكرتم واتصلتم بنا وناقشنا وأرسلنا رسائل عن هذا الموضوع قبل فترة، والحمد لله في تجاوب، يعني شبه نقدر نقول قطعنا شوط فيه، لكن ما زال الموضوع محتاج مزيدا من التوعية بإذن الله.
0: نعم، يحتاج إلى توعية ميدانية ليس فقط عبر الإذاعات، يعني اسمحوا لي قد يكون تعليق مزعج لكم إلى حد ما، ولكن ليس فقط عبر إذاعة صنعاء وعبر وسائل الإعلام المعروفة، نحتاج إلى التواصل الاجتماعي أن تكونوا متواجدين فيه بشكل أكبر، نحتاج إلى أن يكون هناك نزول ميداني. المسألة خطيرة جدا، وهناك عمال نظافة يتعاملون مع هذه الأدوات وهذه الوسائل، تتسببون يعني في حالات يعني صحية خطيرة يمكن تفاديها بمجرد حملات توعية تساعد على ذلك.
1: شوفي، احنا هذا الموضوع اصلا ما كانش من الفتره هذه، احنا اكثر من 3 سنوات واحنا نتكلم على هذا الموضوع، يعني كنا نتكلم على حمايه العاملين في النظافه وفي نفس الوقت المواطنين، يعني الموضوع اكثر من طرف ممكن يتاثر من هذا الموضوع، مش فقط المواطن، العاملين بالنظافه كمان مهددين من البقايا والمواد السلبيه او المواد الخطر الموجوده في القمامه، واحنا كنا نتكلم ان حتى من اساليب التوعيه عدم رمي الحقن الابر في بطريقه مباشره اللي ممكن تاثر على اي عامل نظافه او حتى حدنا المواطن الماشي وممكن يصاب بقدمه او طفل يلعب فيها، وهذا كنا حذرنا فيه عده مرات، وخاصه لما لقينا بقايا الدماء التحليليه وارسلنا صور فيها وتكلمنا وبلغنا، والحمد لله قلت لك احنا نمشي فيها، لكن يد واحده ما تصفق، الاعلام فقط ما يكفيش، احنا كمان لازم يكون في توعيه حتى على سبيل المثال من المدارس، من المعاهد، من الجامعات، من عده اماكن اخرى، بالاضافه الى تحميل الجهات التي تقوم بهذا الامر عقوبه او مسؤوليه رمي المخلفات الطبيه بالذات، يعني لما لقينا المخلفات الطبيه لقيناها احيانا جنب جامعات او جنب مستشفيات.
0: بالضبط.
1: ايوه، فكان يعني في احيانا الاحساس بالمسؤوليه بيكون مشترك، حتى المساجد تشارك فيه، العلماء الاوقاف تشارك بالتوعيه في هذه المواضيع لانها فعلا تخص صحه وحياه المواطنين.
0: نعم، بما ان احنا دخلنا في هذا الاطار قليلا، لو تكلمنا على مبدا يعني التوعيه مهمه، ولكن لابد ان يترافق معها نوع من الحزم ونوع من العقاب او الاجراءات. نعم، خاصه فيما ذكرته، يعني سواء مساله النفايات الخاصه بالمستشفيات او المخلفات الطبيه بشكل عام، او حتى على مستوى المسالخ وما الى ذلك الذي فعلا هي تعتبر مشكله. هل عملتم على التواصل مع الجهات المختصة أو المعنية يعني كجهات جميعكم معنيين بهذا الجانب لفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات لازمة إذا من لا يعمل بالتوعية أو
1: ما يلتزمش بالنظام أو بالقوانين هذه؟ شوفي، أولا احنا معنا خلال الأسبوع هذا، يعني بالصدفة سبحان الله، احنا بالأمس نتواصل مع أصحاب الصرف الصحي، احنا بنقيم فعالية مع المياه والصرف الصحي خلال الأسبوع القادم بإذن الله برعاية الأخ الوزير، بنوع من الحماية عن التغييرات المناخية والآثار المترتبة عليها، ومن ضمنها هذه الأشياء، لأنه أكثر جهة ناقلة للأوساخ أو البقايا هذه اللي نتكلم عنها هي مياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي تلعب دور كبير، يعني المجاري هي أول ناقل أو مستلم لهذه البقايا الملوثة، هو المتأثر بشكل رئيسي لأنه عمال النظافة ينزلوا تحت في المجاري، وللأسف الشديد ياما سمعنا عن اختناقات أو حالة وفاة من العاملين فيها، فإحنا ماشيين فيها بنتي، وما يعني ما بقول لك شيء، إحنا نوعدكم، لكن بقدر ما نستطيع إحنا نحاول إن نعمل أعمال التوعية بصورة أوسع وأكبر وننتشر بصورة أكبر إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله، إذا قامت الفعالية بتشوفوها بإذن الله وتعرفوا إن إحنا ماشيين فيها وبالتوعية بطريقة واسعة.
0: نعم، بإذن الله تعالى. لو حبينا نطلع على مسألة من الجهات المعنية المشاركة معكم في هذه الحملة أو في هذا الإطار؟
1: هو بدرجة رئيسية، احنا وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة زي ما كلمتك أصحاب المياه والصرف الصحي. نعم. لكن نتمنى إن شاء الله بإذن الله، وهي ملاحظة كويس نكتاتي عنها، أنا كنت أحب أتكلم عنها، الهيئة العامة للموارد المائية يجب أن تشارك معنا، لأنه هي المسؤولة عن المياه الجوفية، وهي المسؤولة بشكل مباشر عن الحفارات وانتقال المياه، وخاصة مياه الشرب ومياه المنازل.
0: نعم.
1: هذه الجهات الرسمية بإذن الله، وكلها متعاونة، وإن شاء الله نلمس كل خير بإذن الله.
0: وماذا عن أمانة العاصمة أيضا وحضورها في هذا الإطار؟
1: والله أمانة العاصمة معانا معاهم أعمال توعية واسعة، وما زلنا منتظرين، لأنه كان الفترة الأولى حصل شوية تأخير، وتعرف أنه بعض المواضيع تأخذ تفرعات من هنا لهنا، لكن ما زال الصدق شهادة لله. الأخوة في أمانة العاصمة مهتمين ودائما يتواصلوا معنا، وإن شاء الله يد واحدة ما تصفقي شوية شوية ونتوسع أكثر وتكون أعمال التوعية أوسع بإذن الله.
0: نعم بإذن الله تعالى نحن نتمنى بالفعل أن يكون هناك يعني توعية لها أثرها في هذا الإطار. أيضا المسؤولية أستاذ محمد لا تقتصر فقط على عليكم كجهات، هي أيضا علينا نحن كمجتمع كمواطنين فما هي أهم الإرشادات التي يمكن أن تعطوها للمواطنين للحفاظ على البيئة للتعامل الصحيح مع مسألة النظافة؟
1: اولا اول جهه احنا نعتبرها مسؤوله يعني اللي احنا نتاثر فيها بشكل مباشر ولها دور كبير مع المواطنين، وزاره الزراعه والجمعيات الزراعيه، وبشكل رئيسي المزارعين المستخدمين للمبيدات والاسمده. يجب المراعاه ويجب ان يراعوا الله اولا ويراقبوا الله بانفسهم ان ربنا يحاسبهم على هذا الشيء. انت لما تقدم اسمده او مواد كيماويه وتنتقل بالتربه لأنها بتدخل بعدين في الطين وبتنتقل حتى مع الأمطار وبتنتقل مع مياه الأمطار، فهذه المواد ممكن إذا أنت تشوفها أنك فقط أنك تسكبها للشجرة وتحطها للشجرة، لا هي بالنهاية توصل برضه للمواطنين. ويا ما سمعنا عن حالات وإصابات للمواطنين بسبب الأسمدة والمواد الكيماوية. هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية أصحاب المسالخ نحملهم أمانة أمام الله أن النظافة تلعب دور كبير جدا، خاصة من بقايا المواشي وذباحتها. يعني لما نجي احنا نسكب الدماء او يحطها في بلدي ويحطها كم يوم وبعدين ينتظر البلدية تجي تاخذها، احيانا بقايا كثيرة ترمى او تتلف، وبلغنا من الأخوة في الصرف الصحي بأنهم يلاقوا بقايا الحيوانات أو الدماء متأثرة أو متأكدة في مياه المقارب مما تسبب نوع من التسمم سواء بالغازات أو حتى بالملامسة. هذا الجهتين الرئيسية. والجهة الثالثة وهو المواطن، يعني أخي المواطن عندما ترمي القمامة أربطها بحكام، لا ترميها تتساهل فيها. أنا صح أشوف أحيانا قمامة مربوطة بس مشمعات خفيفة، مجرد ما يجي مر الكلب ولا قطة نهش الكيس ونثر القمامة وأصبحت القمامة منثورة. صاحب البلدية ما بيجيش الملك القمامة. يا أخي حاولوا أنكم تحطوا القمامة بطريقة معينة، وكنا نفضل أنه يكون عبر البلديات أو عبر الصناديق، تكون أفضل مليون مرة، لأنه إتلافها أو تناثرها مع الأمطار يعني أول سبب ممكن تأخذه المياه الأمطار هي القمامة لأنها بكمية منتشرة.
0: نعم.
1: لازم نعرف أنه بعض الأمراض الخطيرة ومنها الكوليرا الزحارية تنتشر أكثر انتشار عبر مياه الأمطار، والكوليرا مسبب من مسببات الوفاة، وإحنا للأسف الشديد موجودة الكوليرا في بلادنا والأمطار هي أكبر سبب لانتشارها.
0: نعم ورأينا ذلك يعني في السائلة وما إلى ذلك، يعني منظر كان سيء جدا لتجمع النفايات والأوساخ من الجمام. أيوة. كما تحدثت.
1: يعني أنا بكلمك بصراحة قبل سنتين أنا كنت موجود في السائلة وكان عاد بداية نزول مياه الأمطار، أول شيء لاحظته الإبر شفتها بعيني هذا وصورتها. يعني أول ما بدأ ما يمشي كنت أشوف الإبر يا جماعة أكبر ملوث. أنت عارف أن الفيروسات الذي موجودة في إبرة ممكن تنتشر في المجتمع وتعمل محيط من الفيروسات والميكروبات، وأكبر محيط تنتشر فيها الفيروسات والبكتيريا في المياه.
0: نعم نعم، والكارثة الأكبر ربما أن نحن نشاهد ذلك في العاصمة صنعاء، يعني المكان الذي نعم. الجهود تتضافر فيها أولا من ثم تنعكس على باقي المحافظات، فإذا كان الوضع الصحي والبيئي بهذا المستوى للأسف على مستوى العاصمة فكيف سيكون على مستوى المحافظات التي يعانون من بنية تحتية أساسا شبه معدومة؟
1: نعم نعم،
0: فهذه تعتبر يعني كارثة نتمنى أن يتم التعامل معها بنوع من المسؤولية من قبل الجميع. أيضا
1: موسم الأمطار نخليه نعمة وليس نقمة، تفضلي.
0: بالضبط. فيما يخص أيضا يعني تحدثتم أنتم عن المسالخ عن المزارع عن عدد من الجهات، أيضا نعتقد أصحاب المطاعم بائعي الأغذية. أيوه. أصحاب المحلات التجارية. نعم. كيف يعني ما هي نصيحة تتوجهونها لهم ليتعاملون أو ليحافظوا على النظافة ويكون هناك سلامة خاصة في مسألة الجانب الغذائي؟
1: مشكور. أنا كنت أحب أن أتكلم بس أعتقد أن الوقت ضيق فاختصرت. المطاعم أحد أكبر مسببات التلوث في المياه والصرف الصحي، لأنه بقايا الطعام الذي يتم سكبها خاصة في المطاعم الكبيرة، يعني هذا كلام مش جاي من عندي أنا، جاي من عند الأخوة المسؤولين في الصرف الصحي والذي يتكلموا مباشرة، قالوا أن الزيوت الذي تسكب وبقايا الأطعمة تأثر على حتى على خدمات مياه الصرف الصحي من انسدادات ومن تلوث. فإحنا ما نتكلم أصحاب المطاعم أن بقايا الأطعمة ما بقول لكم طبعا أنتم أكيد في لكم مجالات أنكم تتخلصوا منها، بس في طرق كثيرة جدا ممكن تتعاونوا مع أصحاب الصرف الصحي بأنه كيف يتم إتلاف المواد هذه قبل إنزالها في المياه والصرف الصحي، لأنه تراكم أنت مثلا ما تيجي تفتح الحنفية ولا تفتح كرمك الله البالوعة وتسكب البقايا من الأطعمة ما تخرجش مباشرة، أحيانا تتراكم تحت المطعم وتصبح بيئة كبيرة جدا من البكتيريا والفيروسات والأمراض والقذارة اللي متراكمة أو متراكمة من بقايا الأطعمة. فالمطاعم برضو لهم دور كبير بالمحافظة على البيئة والمحافظة على العاصمة، لأنه دوركم كمان مكمل لبقية الخدمات التي تقدمها الدولة وتقدمها الجهات المختصة زي المياه والصرف الصحي. فحافظوا على نظافة حتى الأطعمة، لما تأخذ بقايا الأطعمة مش كل شيء ترميه في الصرف الصحي، وبالذات الزيوت، وبالذات الزيوت لأنها تلعب دور كبير جدا بانسدادات وتلوث مياه الصرف الصحي.
0: نعم، أيضا أستاذ محمد على مسألة المياه الراكدة، يعني بعد هطول الأمطار المياه بتتجمع في بعض الأماكن لفترة طويلة جدا، ما خطورة هذه المياه الراكدة وهل تسهم في تكاثر البعوض والحشرات الناقدة للأمراض وكيف يمكن التخلص منها؟
1: ممتاز. احنا الان نشاهد ان بعض المناطق، اولا كنا نشين نوجه نصيحه مهمه جدا، ما دام جاء موسم الامطار يجب ان يكون في تعاون من المجتمع المحلي بشكل مباشر عبر تجميع مياه الامطار، هي فرصه كبيره. احنا لاحظنا انه خلال الاشهر الماضيه خفت الامطار، او كنا نمر بمرحله شبه جفاف وكانت الدنيا حر وكانت الدنيا رياح وغبار. الان ربنا انعم علينا بالامطار، فلنستغل وجود مياه الامطار ونحافظ عليه ونقوم بتجميع مياه الامطار عبر الخزانات او عبر حتى برك محلية على مستوى حتى منزلي، يعني ممكن أي منزل يجمع المياه ويستخدمه للسقية ويخبيه إذا بعد فترة مثلا ما مش مطار استخدمه. فهذه أول حاجة نصيحة ننصح بها. النصيحة الثانية التي تكلمت فيها فعلا تراكم المياه بالذات في الأماكن المغلقة، وإحنا يعني كنا من أهم الأماكن مثلا كنا نشهدها الإطارات التائرات يعني بالمصطلح العام، أماكن اللي يكون خلف المنازل أو أماكن حفر كانت موجودة سابقة أو بيارات سابقة أو كانت برك قديمة وتجمعت فيها مياه الأمطار، وخاصة في الفترة اللي يكون من قبلها قد تجمعت فيها قمامة، وانت ذكرتي هذا الموضوع قبل شوية. ممكن بعض البرك القديمة يترمى فيها قمامة وتجيب مياه الأمطار تتجمع وتصبح بؤرة كبيرة للبعوض والناموس، والمشكلة الأكبر حتى للفيروسات والبكتيريا الناقلة للأمراض. فإحنا ننصح أول حاجة إذا وجدتم المواطن أي شخص يجد تراكم مياه معفن أو لونه متغير أو وجد فيه قمامة، أول شيء اتصل بالهيئة العامة لحماية البيئة لتبليغ عن هذه الأماكن، هذه بدرجة رئيسية.
0: كم الرقم للتواصل معه؟
1: والله مش معي الآن، أنا أسف لأنه لو فتحت التلفون بغلقه عليك.
0: نتمنى يعني لو لو لو أتيح لكم المجال أن ترسلوا للإدارة عندنا في الإذاعة فيما بعد ويتم الإعلان عن هذا الرقم، نعم، حتى يستطيع الناس أن يجدوا يعني جهة للتعامل مع هذه المسألة.
1: إن شاء الله. أنا كم ممكن أعطيك إياه بس لأن أنا أتكلم بالتليفون.
0: لا بس.
1: فتحت فانتي بيتصل علينا.
0: لا بس.
1: فأنا أقول أولا الاتصال بالهيئة العامة لحماية البيئة البلدية، أمانة العاصمة، الأماكن الأخرى أو الجهات الرسمية الأخرى اللي ممكن تقدم المساعدة، لكن بدرجة رئيسية إذا لم تجد أي تعاون على الأقل بالذات البؤر الصغيرة قم بتغطيتها بالأتربة. إذا شفت إنه مكان أي مكان متجمع فيه من الأمطار وقد تغيرت المياه الأمطار بريحة، شفت شميت ريحة مش كويسة، شفت لون الماء قد متغير، أردمها بتراب خاصة الحفر الصغيرة، أردمها لا تنتظر. شفت ما تاير مليان ما أقلبه خارج الماء، لا تجعل الماء متراكم، لأنه متراكم المياه هو أحد أكبر البيئات المساعدة لانتشار الحشرات والآفات.
0: نعم، تكون بؤرة أساسا للأمراض وللبكتيريا وغيرها. نعم. هناك بؤرة أكبر يعني أود الحديث عنها على مستوى العاصمة وهي ما تسمى الأزرقين تقريبا، الناس بيمشوا من هذه الشوارع وهناك روائح فوق الكريهة، فما بالنا الآن مع موسم الأمطار كيف حيكون الحال؟ هل هناك يعني برنامج للتعامل مع مسألة الأزرقين للتخلص من النفايات بشكل كلي؟ يعني الوضع في ذلك المكان يعني سيء للغاية، فهل تناولتم هذه المسألة في وزارة الصحة والبيئة ومع الجهات الأخرى المعنية؟
1: والله للأسف شوفي تراكم البلدي القمامات أولا أو الأماكن الزيادي مش اختصاصنا ولا تدخل في اختصاصنا، لكن ما نكره أن احنا ندخل فيها بالتوعية أو نعمل أعمال توعية. احنا دائما نقدم المساعدة والتعاون مع أي جهة، أي جهة مهما كانت نقدم معها التعاون في التوعية، لكن للأسف الشديد حقنا الزرقاء ما تدخلش ضمن اختصاصنا وليست من أعمالنا لأنها تبع البلدية بدرجة رئيسية. لكن احنا كمان نتعاون مع أصحاب البلدية أن القمامة والنفايات أكبر سبب ومكان مضر، وهم دائما يشتكوا يقول لك أن القمامة كثرت ولا توجد أماكن أو وسائل لإتلافها. فإحنا لازم نقدر أن بعض أحيان الجهات الرسمية تكون موجودة أو ما زالت في إقامة الحلول أو ما بلغت عن شيء معين، لكن بتقوم بتأدي بدورها بإذن الله. فما عنديش فكرة أنا بالنسبة لهذا الموضوع، وآسف يعني هذا هو السؤال تقريبا ما أقدرش أجابك عليه.
0: نعم احنا كنا نعطي يعني من طريق انه عدد من الجهات انه هناك تكامل للجهود، وهي دعوه يعني من خلالكم ومن خلال فترتنا المفتوحه تحيا اليمن للجهات المعنيه للتعامل مع هذه المساله وللتعامل بشكل يعني مسؤول بشكل اكبر تجاه مساله الامطار وما يترافق معها من مشاكل بيئيه وصحيه، لان الضرر سيشمل الجميع.
1: نعم.
0: ايضا
1: نعم.
0: دعني اضع عليك السؤال ايضا فيما يخص الارشادات التي تقدمونها للاطفال وكبار السن والحوامل ومرضى الامراض المزمنه باعتبارهم اكثر الفئات عرضه للمخاطر الصحيه في هذا الموسم.
1: نعم ايوه ايش السؤال؟
0: ما هي الارشادات التي تقدمونها لهذه الفئه خاصه؟
1: ها اولا اول حاجه بالذات في الفتره هذه تجنب شرب المياه الوسخه، يعني كافه المواطنين مش فقط خاص للنساء والحوامل انما لكافة المواطنين، عدم الشرب من المياه الغير نظيفة، الاتجاه الى المياه النظيفة بشكل مباشر وشرب المياه النظيفة، غسل اليدين، الاهتمام بالصحة، تناول الخضار والفواكه بعد غسلها بطريقة جيدة، هذه مهمة جدا جدا، طبخ الطعام بطريقة جيدة، عدم ابقاء بقايا الطعام لفترات طويلة، واحنا ذكرنا هذا الموضوع انه بسبب انخفاض درجة الحرارة، لكن اليوم وامس درجة الحرارة ما شاء الله شوية يعني لاحظنا البرود موجود في كل المناطق وحسوا المواطنين بنوع من البرودة، لكن مجرد ما تتوقف الأمطار بتعود الحرارة للارتفاع، وللأسف بيكون في بيئات كثيرة للتلوث. فتجنب إبقاء الطعام، الملابس النظيفة يجب المحافظة عليها، المحافظة على صحة المواطنين بالذات زي ما ذكرت الأطفال والحامل من الرياح والبارد الذي تهب خلال هذه الأيام. يعني احنا نلاحظ انه في فترة تكون الرياح واقفة لكن في الليل مثلا تجي رياح باردة تضرب الناس وهم نايمين، انتبهوا منها. الاهتمام بالتغذية بدرجة رئيسية، الأطفال في الذهاب إلى المدارس يكون معهم أطعمة نظيفة وملابس نظيفة، الصابون وغسل اليدين بدرجة رئيسية، هذه الوسائل التي نقدر نوقف فيها، أما الأمور الأخرى فهي تعود على الناس نفسهم بالحفاظ على أنفسهم عبر النظافة والاهتمام بصحتهم.
0: نعم أضع عليكم أيضا سؤال يعني قبل الأخير، ما هي التحديات؟ يعني بالتأكيد لا يوجد هناك عمل أو مكان ما بيحاول يغير أو يصلح أو شيء بدون ما يكون في عنده تحديات، ما هي التحديات اللي تواجهونها أنتم في عملكم في مركز التوعية البيئية والمائية؟
1: اولا توسع المواضيع، يعني الان نتكلم ان التغيرات المناخيه زي الان لما كنا نشهد فتره جفاف مرت علينا امطار، مسائل التوعيه تشعبت عندنا كثير جدا وتوسعت كثير جدا، فاحنا نحاول اقصى ما نستطيع ان احنا نتابع يوميا، انتبهوا للتعليمات، يعني احنا اهم حاجه نطلبها من المواطنين الاهتمام والاستماع للتعليمات، يعني زي الحلقه هذه اللي انت تناول فيها اليوم او الاسئله اللي حطيتيها اسئله مهمه جدا جدا جدا على مستوى العمل العاملين في الدولة أو في القطاعات المختلفة وعلى مستوى المواطن، يجب الاهتمام بها، يجب الاستماع إلى النصائح والعمل بها، مش فقط نسمعها ونتلافي، كل إنسان يتحمل مسؤولية بأنه ينقل بعد ما سمع هذه الحرقة وسمع التعليمات يجب أن ينقلها للآخرين أو على الأقل يعمل بها، أما أنه يستمع فقط ويعدي لا، هذه أول مشكلة احنا نواجهها، أنه نلاحظ أنه كثير يستمع للكلام ما ينفذوش، يعني عارفين النظافة، عارفين الأمور هذه اللي تكلمنا عليها، تكلمنا المختبرات الطبية، إنه لا ترمش إلا اهتموا بالمسؤولية لأنها هي مسؤولية أمام الله وأمام المواطنين.
0: نعم.
1: هذه الأولى. الثانية إحنا نواجه مشكلة إنه كثير نحاول نحن نعمل مثلا ندوات عبر عدة جهات تيجي يقول لك إحنا مش فاضيين، إحنا مش فاضيين. يا جماعة إحنا لما نتكلم نوعي في مسألة مثلا مصلحة المواطن والبلد نفسها، عشان تكون البيئة نظيفة ويكون عاصمتنا نظيفة ومدننا نظيفة وقرانا نظيفة، فهذه مسؤولية مشتركة، يد واحدة ما تفرق. إحنا بنايا في المركز ما نقدر نتنقل في كل محافظة وفي كل حي عشان نعطي توعية. إحنا نتمنى أن القطاع الخاص يشارك معنا بدرجة رئيسية في طباعة البروشورات، في طباعة التعليمات، وخاصة للأطفال في المدارس أو حتى في المساجد.
0: نعم. أيضا كختام لهذا اللقاء، ما الرسالة التي تودون توجيهها ولمن؟
1: الرسالة الأولى أولا لقيادة الدولة اللي عاملين في النظافة وعاملين في البيئة، إنه رجان التعاون إحنا نطلب التعاون والاهتمام. إحنا ما نأخذش من وقتكم كثير، يعني بالكثير ربع ساعة نص ساعة، لكن ندوات اللي دي نقيمة إحنا ما هيش لمجرد الكلام، هي للتوعية للعاملين، حتى لحماية العاملين ولنظافة البلد، وتحملكم مسؤولية عشان تكونوا تقوموا فيها. هذه الأولى. والثانية رسالتنا للجهاز الإعلامي، أنتم تقدموا رسالة مهمة جدا للمستمع، هو ماشي بالسيارة أو فاتح راديو في المنزل، قد يسمع جزء من الحلقة وما يسمعش الباقي ويتمنى يسمعها كامل، فعيدوها أو الإعلام يركز يعيد. تفضلي.
0: نعم أكملوا حديثكم. نحن معكم، كملوا.
1: فأنا قصدي إنه الإعادة للحلقات هذه مهمة جدا، لأنه فيها تعليمات يمكن الأخ يعني حد من المستمع الآن سمع جزء من المقابلة هذه ما سمعهاش من بدايتها. فيتم إعادتها لأنه ممكن يسمعها آخرين، في باحثين أنا يتصلوا بطلبة جامعين يقول لك معانا أبحاث، معانا نشي نسأل عن أشياء معينة يتم تقديمها. فهذه يعني نتمنى من الكل إنه يهتم، إنه المسألة بالوعي أصبحت تعتبر 90% هي معالجة الحلول بشكل مباشر لأي مسألة بيئية بصورة خاصة.
0: نعم، إذن كما تحدث الأستاذ محمد، المسألة تضافر جهود جميع الجهات، ومنها الجانب الإعلامي، نحن نحاول أن نقوم بما نستطيع في هذا الإطار. وأيضا يعني في الإذاعة هنا لابد أن سيكون هناك لقاءات أخرى وربما بث آخر لهذا اللقاء ليصل لمن لم يصل إليه. أشكرك جزيلا الشكر أنك كنت معنا في هذا اللقاء، أستاذ محمد صالح الغالبي، مدير مركز التوعية البيئية والمائية والتغيير المناخي بوزارة الصحة والبيئة.

الغاية خير من العلاج، ومن أجل صحتكم وصحة أطفالكم الرجاء عدم إخراج القمامة بعد مرور قلاب الرفع المباشر.

إخراج القمامة ورميها على جوانب الشوارع والأرصفة والجزر الوسطية تجلب الحشرات الضارة والأوبئة والروائح الكريهة، وحفاظا على صحتكم أخرجوا القمامة الآن.

الوقاية خير من العلاج، ومن أجل صحتكم وصحة أطفالكم الرجاء عدم إخراج القمامة بعد مرور قلاب الرفع المباشر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا استمرار الحصار بالحصار. بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية إسبتس تحذر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية من المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة ارتفاع مستوى الخطر في المنطقة. استشهاد فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، فيما أصيب آخرون وسط انتهاكات الاحتلال لوقف إطلاق النار في القطاع. محافظات إيرانية جنوبية تعرضت لعدوان أمريكي جديد طال عدة مناطق ساحلية وموانئ، في وقت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن اعتداءات جديدة. ستة انفجارات في أربيل شمال العراق بالتوازي مع تقارير عن استهداف إيراني لمواضع العسكريين الأمريكيين شرقي الأردن وإصابة طائرة مسيرة داخل قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. إيران تتوعد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية بضرب البنية التحتية النفطية والغازية والكهربائية والاقتصادية في المنطقة وعدم السماح بتصدير قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن نحو 12 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح خطيرة من جراء هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت دول المنطقة الشهر الجاري. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن توقيع اتفاقية تعاون نووي وضمانات ثنائية مع السعودية لوضع أساس قانوني لشراكة استراتيجية واقتصادية بمليارات الدولارات. انتهى الموجز، قدمناه لكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوماً من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
8: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسات يستلموا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذي هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: قمامة الجيران الطيبين.
1: مالها؟
0: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
1: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
0: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
1: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
0: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
0: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله مع تحيات
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا صريحا أن نعاقب مثل ما عوقبنا به، وهذا ما يحدث في معركة البحر الأحمر.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: مستمعينا الكرام، إن ما نعيشه اليوم هو تجليات من تجليات اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف. لا تحل علينا ذكرى إلا وتحل معها بركات لم نكن لنعيشها قبلا. اليوم ننفذ معادلة الحصار بالحصار، من كان فينا يفكر في ذلك أو حتى يحلم به. تستمر عملية معاقبة المعتدي، لأنه إذا لم تتم معاقبة المعتدي ولم يدفع تكلفة باهظة بسبب خرق العهود وبسبب انتهاك الاتفاقيات كما هو ديدنه دائما، سواء كان السعودي أو كان من يقف خلفه الأمريكي والصهيوني، فسيتصور أنه يستطيع متى شاء سيتصور أنه يستطيع استئناف الحرب، ومتى ما تعرض للضغط إنهائها وتكرار دورة الحرب والمفاوضات، ثم الحرب مرة أخرى والمفاوضات، ويبقى ظل الحرب دائما فوق رؤوسنا وهكذا. إذن الطريق الوحيد لإعادة إحياء الردع وإرساء الأمن المستدام هو تنفيذ أوامر القرآن، أوامر الله من خلال القرآن الكريم وتعاليمه، الذي يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال أيضا: وعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لابد من تنفيذ هذه المعادلة لإبعاد ظل الحرب بشكل دائم عن البلاد. لا يوجد طريق سوى الصمود، والصمود فقط، وفرض تكلفة باهظة على المعتدي. وإذا لم تكن هذه الردود كافية واستمرت الاعتداءات، فإننا نستعد لعملية نادمة ستؤدي إلى إعلان الحداد العام في أمريكا. وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: إذا مستمعينا الكرام، معركة البحر الأحمر هي معركة بقاء، إما نحن وإما نحن، ليس هناك خيار ثالث. لذا مستمعينا الكرام، في ظل المتطورات التي حدثت وفي ظل العملية التي يعني عملية ليست بهينة ولا نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، أن نغرق سفينتين ناقلتي نفط وتفر 10 سفن، هذا أمر ليس بسيط. لهذا علينا أن نرى عظمة الله سبحانه وتعالى في البحر الأحمر وفي كل مكان يسطر فيه المجاهدون ملاحم بطولية تعيد لنا أمجادنا. السفينة ليلى والسفينة إنسيليا كلاهما تحدثا أوامر القوات المسلحة اليمنية ونالتا جزاءهما. دكتور إبراهيم المسوري المحلل والباحث السياسي هو معنا عبر الهاتف. دكتور إبراهيم صباحكم خير، صباحكم بشارات وانتصارات مع زخات هذا المطر والغيث المنهمر الذي أغاث الله به قلوبنا وأرضنا وأسماعنا وأفئدتنا.
1: صباحكم خير ونصر وعزة وتمكين بإذن الله الواحد الأحد
0: بإذنه تعالى. دكتور، طبعا نحن نتحدث عن يعني بيان قواتنا المسلحة يوم الاثنين الماضي، وقد دخل حيز التنفيذ من لحظة الإعلان، ومن ثم هناك سفن يعني رأت أنها أخذت نوعا ما من عنجهية ويعني غطرسة آل سلول و حاولت كسر الحصار ونالها ما نالها. لكن قبل أن نتحدث عن إسقاط أو إغراق هاتين الناقلتين والتي تحمل على متنها أكثر من 500 ألف برميل نفط، نريد أن نعرف أولا، نذكر السادة المستمعين، ما هي إرهاصات قرار حظر الملاحة السعودية؟
1: نعم، أولا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام في كل ربوع وطننا العزيز والحر. طبعا ما أقدمت عليه قواتنا المسلحة الباسلة من إعلانها عبر البيان الصادر الأسبوع الماضي كان بتوجيهات القيادة، قيادتنا ممثلة بالسيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بعد ذلك الخطاب الشهير الذي كان بمثابة التحذير والإنذار الأخير لآل سعود بأن يكفوا عن حصار هذا الشعب وعن تجويع هذا الشعب وعن التدخلات والتغطرسات التي يقومون بها ضد هذا الشعب. وبالتالي كانت تحذيرات عملية لأنه سبقها تحذيرات كثيرة. هذا التحذير الأخير لم يكن الأول، استمرت التحذيرات لأشهر، وقيادتنا العظيمة تحذر آل سعود في خطاباتها وفي كلماتها وأيضا عبر وسائل إعلامنا وعبر مسؤولينا وعبر قيادتنا السياسية، لكن آل سعود استمروا على ما هم عليه من غطرسة وعنجهية وتلكؤ وتهرب. بعض الأحيان يحاولوا أن يظهروا أنفسهم بأنهم عن منأى عما يحصل من حصار، لكن كل هذا مكشوف لأبناء يمننا العظيم قيادة وشعبها، لأن ما يحل بنا في اليمن هو من وراء عمل هذا النظام البائد، النظام العميل، النظام السعودي. لكن هذه التحذيرات الأخيرة هي كانت بمثابة الإنذار العملي الذي تبعه فعلا عمل، وما سمعناه من بيان أخير كان ترجمة لما تم التحذير به. ونحن معروف عنا، يعرفنا القاصي والداني بما فيه حتى الأمريكي نفسه وليس أدواته فحسب، أننا متى ما حذرنا، متى ما أنذرنا، متى ما وعدنا نكون صادقين في ذلك. وبالتالي لاحظوا حتى أنه معظم الشركات العالمية كانت يعني أخذت البيان بمحمل الجد، لكن هذا النظام البائد حاول أن يخترق بهاتين السفينتين ولكن لقي ما لقي. وبالتالي هو يعرف جيدا أننا في اليمن عند قيادتنا العظيمة، قيادتنا السياسية، شعبنا اليمني العظيم الحر المجاهد وليس الخانع والخاضع، هو ماضي في هذا التوجه بأنه لابد من فك هذا الحصار الظالم، وإلا فستلقى أو سيلقى هذا النظام الباعد ما يتجرعه أبناء هذا الشعب من حصار، وهذا الحصار سيتدرج حتى يصل إلى أبلغ مراحله إن استمر هذا النظام في عنقهيته، وهذا لا أظنه أنا بالطبع.
0: نعم سيدي الكريم، عندما نتحدث عن تنفيذ هذا التصعيد اليمني نتحدث عن تدريج، هل حدثتمونا عن آلية تنفيذ التصعيد اليمني تدريجيا، وما يحمله هذا التصعيد من رسائل؟
1: طبعا معروف عن قيادتنا العظيمة هي بتحرك وفق رؤى وخطط يعني موضوعة سلفا، هي لا تتحرك عشوائية، وهذا ما لاحظناه أثناء إسناد أخوتنا في غزة من تدرج، وحتى يعني كان معظم أبناء الشعب اليمني يعرفون عندما حذر السيد القائد يحفظه الله في ذلك الخطاب الشهير الخميس الماضي، كانوا يعرفون أنه فعلا جاد فيما يقوله واستبشروا خيرا أيضا، وكانوا يعلمون علم اليقين بأن ما ستقدم عليه قيادتنا العظيمة هو سيكون بشكل متدرج. هذا التدرج طبعا أيضا نعطي من خلاله العدو السعودي والأمريكي وكل من معهم من أدوات، نعطيهم يعني فرصة لكي يعني يتنازلوا عن غطرستهم عن كبريائهم، يعلموا أن الأمر جدي، وبالتالي على أساس أنه من أعذر فقد أنذر، وبالتالي يتم التدرج في مسألة التصعيد. فإن استجاب العدو لمطالبنا وما زلنا في المرحلة الأولى فكان وبها، وإن لم فكل مرحلة تأتي فإنه سيخسر من خلالها أكثر وسيندم أكثر وسيتألم أكثر إلى أن نصل إلى أقصى مراحل المواجهة معه التي سيخنع غصبا عنه وسيرضخ غصبا عنه لمطالبنا وسيفك الحصار. طبعا هذا التدرج هو يصل في الأخير إلى هذه النقطة، أنه إن لم يخضع وإن لم يتنازل وإن لم يعني ينتهي عما يقوم به من حصار وعدوان على أثناء شعبنا اليمني، إذا كان لديه عنجهية وغطرسة بأن يتحمل هذه الضربات وهذه التصعيدات التي تقوم بها قواتنا المسلحة، لن يتحمل كلما يعني صعدنا أكثر فإن قدرته على التحمل ستكون أقل وألمه سيكون أشد، وبالتالي نحن نتوقع ذلك أنه إذا استمر في أن يتمادى في عدم تلبية مطالبنا فإن القادم سيقضعه رغما عن أنفه.
0: نعم نبقى مع هذا الفلاش يعني تأكيدا على ما قلتم، ابقوا معنا ومن ثم نعود.
2: من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه.
0: نعم، عدنا معكم دكتور إبراهيم المسوري. وطبعا هذه الإضاءات لأبي جبريل تؤكد لنا أننا في مرحلة كسر العظم قد وصلنا إليها سيدي الكريم، لكن نتساءل ما تداعيات يا ترى ما تداعيات تنفيذ حظر الملاحة على المملكة السعودية، يعني سعوديا وإقليميا على مستوياتها الثلاث، سياسيا واقتصاديا وعسكريا؟
1: إن كان تقصدون بتداعيات ما يتعلق بالنظام السعودي نفسه فهي كثيرة جدا، ليس للتأثير عليه فحسب، وإنما حتى على أسياده اللي هو النظام الأمريكي والغربي وعلى رأسهم النظام الصهيوني، لأن أسياده يريدون ذلك، يريدون يعني أن يحاصروا الأحرار والشرفاء من أبناء هذه الأمة أينما كانوا، سواء في اليمن أو في لبنان أو في أي مكان آخر. وبالتالي ما هذا العمل السعودي المشين لهذا الأعوام كلها إلا إرضاء لأسيادهم، وبالتالي تداعيات كسر هذا الحصار هي فعلا مؤلمة جدا للنظام السعودي، كونه سيصبح ابن عاصي لأسياده ولم يحقق طلباتهم ولم يلبي طلباتهم في أن تصبح اليمن حرة قادرة على التحرك غير محاصرة، نفطها بيدها، قارها بيدها، مالها بيدها، كل ما تمتلكه بيدها، موانئها، مطاراتها، هذا له تداعيات كبيرة جدا، لأنه هذا النظام المتغطرس لا يريد أحد أن يظهر في الصورة أو في الشاشة لمواجهته ومواجهة أسياده من الصهاينة ومن الأمريكيين. وبالتالي لها تداعيات كثيرة جدا على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وحتى على المستوى العسكري نفسه أيضا. وفي المقابل أيضا أن يكسر هذا الحصار، هناك أيضا فوائد كثيرة جدا تنجنيها نحن اليمنيون، وأيضا تنجنيها محور المقاومة والشرفاء من أبناء هذه الأمة كلها، لأنه عندما يفك الحصار وعندما تصبح موانئنا ومطاراتنا ومياهنا الإقليمية ومياهنا ومضايقنا تصبح تصرفاتها وتصبح التحكم بها وتسييرها من قبل قوى شريفة ونظيفة، فهذا يؤلمهم أكيد، يؤلمهم بكل تأكيد.
0: نعم، طبعا نحن نؤكد على كل رد يأتي من صنعاء على أنه هذا موقف معلن من أجل التحرك ضد العدو السعودي، وهذا ردا على ما يقوم به من حصار ظالم لشعبنا العزيز وإصراره على نهجه العدواني ومعانه في محاصرة الشعب اليمني وحرمانه من ثرواته الوطنية. ونحن نستغرب تلك الأبواق التي تستنكر الرد اليمني. هل يقبلون أن يحاصرهم أحد داخل منازلهم؟ هل يقبلون أن يأتي الجار جار السوء ليحد من شرابهم وطعامهم ويمنع أبنائهم من الذهاب إلى مدارسهم وأخذ حقهم في التعليم؟ هل يحق لذلك الجار جار السوء أن يمنعك من التسوق، من التبضع، من السفر، من الذهاب، من الإياب، من العودة إلى منزلك والخروج من منزلك؟ هل يقبلون ذلك؟ الحقيقة هذا أمر مؤسف، لكن اليمن لا تلتفت إلى تلك الأبواق المأجورة والتي تسعى إلى إرضاء العدو الأصيل، العدو الأمريكي والصهيوني. لكن هذا يعني يجرنا إلى تداعيات سوف تحدث إثر تنفيذ حظر الملاحة اليمنية سعوديا وإقليميا على مستوياتها الثلاث، السياسية والاقتصادية والعسكرية. نريد أن نعرف يعني عسكريا كيف، اقتصاديا كيف، سياسيا كيف؟
1: أولا طبعا بالتأكيد كما قلت أنه هؤلاء الأبواق والأنظمة والقيادات التي صرحت وأعلنت يعني تنديدها لبيان قواتنا المسلحة ضد الكيان السعودي هم يعلمون علم اليقين بأن اليمن صاحب أحقية شعبا قيادة، ويعلمون علم اليقين أيضا أن ما يصرحون به ويجدون به هو لأرضاء أسيادهم فقط ليس إلا.
0: نعم.
1: وأدعي على ذلك قطر عندما حوصرت قبل فترة من قبل النظام السعودي ما كان مقدار سياحها ونياحها وأيضا تطرحها بين دول العالم، كانت متألمة بشكل كبير جدا لأنها حوصرت من قبل النظام السعودي. لكن مثل ما قلنا إنه التداعيات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي إذا نظرنا أو إذا حاولنا أن نستشهد ستكون ذو شقين، يعني ذو شقين بمعنى أنه به جوانب اقتصادية تعود بالنفع في حال فك الحصار بالنسبة للشعب اليمني وبالنسبة لحور المقاومة، وفي نفس الوقت هناك أضرار اقتصادية على على على على الطرف الآخر، على الطرف الآخر. فمثلا عند فك الحصار مثلا لنا كشعب يمني هذا سيأتي بالنفع، ستعود المرتبات وسيبدأ تصدير النفط وستبدأ سلاسل الإيرادات والتصديرات وبأشياء كثيرة جدا، وبالتالي سيبتعد هذا الهلع وهذا الوضع الذي يعيشه الشعب اليمني بسبب هذا الحصار الجائر الظالم.
0: نعم، لقد سمعنا يعني تأكيدا على كلامكم بدأت تخرج تلك التصريحات المدفوعة طبعا لذلك القابع في فنادق الرياض ببيان موسوم ومرسوم سلفا أنه سيتم أنه تم القرار تصدير النفط ودفع الرواتب من ثرواتنا النفطية وعائداتها، وأنه يعني وتلك التصريحات والبيانات التي تخرج من وزارة الخارجية السعودية رأينا هذه البيانات الركيكة والتي غاب عنها لنقول يعني لغة الخطاب العنجهي والمعهود، لوحظ غياب لهجة الخطاب للعدو الأمريكي والسعودي إزاء هذا الإجراء السيادي اليمني، خاصة أنه أيضا سئل ترامب المعروف ترامب عن ما يحدث في البحر الأحمر، فكانت ردوده باردة تماما خالية من تلك الصبغة السيادية المتطرفة وتلك العنجهية، وأنه لم يعطي أي وعد في الوقوف إلى جانب المملكة السعودية. لكن يعني تعليقكم على يعني هذه الردود على هذا الإجراء السيادي اليمني المستحق؟
1: نعم، من شقين، أولا فيما يتعلق بالردود أنها لينة وأنها كذا، لأنهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أنه يعني إن كانت ردودهم مستفزة فما تزيد.
0: هناك تحول دراماتيكي في في في في, في اللهجة والخطاب للعدو.
1: الأهم من ذلك هم تعودوا هكذا أنه متى ما حصل عليهم ضغوط من قبل قيادتنا العظيمة على أساس أنه فكوا الحصار استحقاقات الشعب لا بد ما يحصلوا عليها، يحاولون أن يكونوا لينين في كلامهم، ثم بعد ذلك يحاولون ببعض الإجراءات التي يقومون بها للمخادعة. فمثلا لو نتذكر مثلا البداية في 2023 عندما قالوا خلاص أنه سيتم فتح مطار صنعاء وسيتم تسيير رحلات إلى الهند وإلى مصر، كانت مجرد يعني مسكنات للتحرك اليمني من ناحية، وأيضا لتخدير الشعب وإيهانه بمثل هذه الأشياء. وبالتالي لاحظوا الآن أنه عندما بدأت قيادتنا العظيمة بهذا التوجه فك الحصار وضرورة فك الحصار، على طول الأردن صرحت بأنها ستسير رحلات لا مطار صنعاء، والعميل العليمي أصدر ذلك البيان بأنه سيصدر وسيدفع المرتبات. هذه كلها خطوات لمحاولة المخادعة. هم يستخدمون الأساليب نفسها الذي يستخدمها الصهيوني، هم يشربون من كأس واحد، هم توجههم واحد، متى ما وجدوا جدية في مواجهتهم، جدية في أن ينال الناس حقوقهم، يحاولون المخادعة المراوعة بالكلام الجميل بالوعود من أجل محاولة التطليل ومحاولة يعني أن يعيش الناس في وهم فقط لا غير، وهم مراهنين على ذلك.
0: إذن هي حرب نفسية.
1: نعم بالضبط. وحتى لاحظوا قيادتنا العظيمة سياسية وثورية يعلمون ذلك، وشعبنا العظيم حتى على مستوى الناس العاديين فاهمين لهذا التحرك السعودي أنه الموت بالشكل البطيء. هم يحاولوا بهذا المستوى أن يجعلوا النار منخفضة لأن يغلوا هذا الشعب وأن يثوروه وأن تكون أوضاعه سيئة وصعبة إلى مستوى لا يطاق.
0: والله بصراحة قدو ناضج.
1: نعم ناضج هم قصدوا منه هكذا، لكن كما قلت أن الشعب خلاص أصبح واعيا ومدركا لتحركاتهم، ثم أنه أيضا قيادتنا السياسية وقيادتنا الثورية مدركين، وبالتالي لاحظوا كيف كانت ردة الفعل من قبل قيادتنا السياسية فيما يتعلق بالرحلات من الأردن إلى مطار صنعاء. عادوا قبل أيام بسيطة، قبل 3 إلى 4 أيام، أنه نرفض هذه المسكنات، نحن نريد فك الحصار خلاص.
0: حتى هذه الرحلة تحمل كثير من التمويه والمغالطات وقلة الاحترام للعقلية للعقلية السياسية. يعني أن تحمل طائرة فارغة وتعود بها في رحلة ذهاب وإياب فارغة، واليمنيون في المطارات متكدسون في مطار الملكة علياء، هذا أمر يستحق الرد.
1: كما قلت لكم هؤلاء هم يعملون بأمر واحد، الأردني والسعودي وغيره وغيره الكثير الكثير، هم يعملون وفق توجيهات صادرة من تل أبيب، وبالتالي ما تصريحه بهذا التوقيت وفي هذا الكذا إلا لنفس التحرك على أساس مسكنات مهدئات يستمروا على ما هم عليه في مغالطتهم لنا، مغالطتهم لشعبنا. هو هكذا، هكذا القصد منه هكذا، كونهم يتحركوا وفق أوامر واحدة وهدفهم واحد، وهم كلهم خدم للصهيونية العالمية. لكن كما قلنا أنه فهمنا خلاص، فهمنا والآن أصبح الأمر واضح لا مساومة فيه، ما عاد به داعي أنه تساومونا وتحاولوا تكبيرنا بوعود بخطابات ببيانات بمثل هذه التوجهات. لا نريد إلا فك الحصار كاملا باستثناء، ما به أي استثناءات، ونريد كل الاستحقاقات للشعب اليمني يحصل عليها، وأيضا ألا يتدخل في شؤوننا لا سعودي ولا يهودي ولا أمريكي ولا أحد. أمرنا واضح، ما أعلنه السيد القائد يحفظه الله في خطابه، وما بينته قواتنا المسلحة، وما يبينه كل قادتنا السياسيين الأكاديميين نخب المجتمع، المجتمع ككل واضح مجمعين من أصغر واحد إلى أكبر واحد في شعبنا، هذا أنه فك الحصار بشكل كلي، وأن ما يقومون به من مساومات، من محاولة للتخدير، تخدير الرأي العام، أو لمحاولة المغالطة للسيادة، هذا كله مرفوض ومكشوف أيضا. نعم. ولن نقبل به إطلاقا.
0: نعم، وحكاية تجربة المجرب هو أمر خطأ فادح وكبير. ابقوا معنا دكتور إبراهيم ومن ثم نعود.
2: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
0: نعم، من خلال هذه الإشارة ضيفي الكريم، طبعا القيادة تحظى بتأييد شعبي واضح وعظيم وجلي ليلا ونهارا، يعني هذا الخروج المليوني في كل لحظة تدعو إليه القيادة للتعبير عن موقفها إزاء الأحداث الجارية سواء محليا أو إقليميا كاستقراء منكم طبعا والحاضنة الشعبية هي التي تعطي الشرعية أولا وأخيرا، وكاستقراء من خلال الأحداث المتتالية التي لاحظتموها محليا وإقليميا، ما هي توقعاتكم للأحداث بسيناريوهاتها المختلفة؟ دكتور إبراهيم،
1: فيما يتعلق بالتأييد الشعبي أكيد الشعب كله أصبح واعي وبالتالي مفوض لقيادته بشكل كلي، ولكن ما نتوقعه من سيناريوهات طبعا العدو الأمريكي. الأمر أنا أرى هكذا أنه ليس بيد السعودي، أولا ليس بيد المرتزق اليمني، فهو مرتهن لسيده السعودي، وكذلك الأمر ليس بيد السعودي لأنه مرتهن بسيده الأمريكي.
0: يعني مرتهن بيد مرتهن.
1: نعم مرتهن بيد مرتهن، وبالتالي نحن نعلم ونعرف ما الذي يخطط له الأمريكي وما الذي يخطط له الصهيوني. هم يخططون لمحاولة وما وهذا ما يعلنونه ما يعلنون به ويصرحون به. هم يحاولون كما يدعون أن يستعيدوا ويستعيدوا ويستعيدوا كل هذه الأمنيات والأحلام اليقظة المهزومة سلفا لم يتمكنوا منها، ولكن قد نتوقع أن يقدموا على ذلك، لكن سرعان ما يلقوا وبالهم وهزيمتهم. وأيضا لهم كما ذكر السيد القائد قبل قليل في الحديث الذي سمعناه أنهم قد جربوا ويفترض أن يكونوا أقل حاجة يعني ساعة الحمير، أنه ما الحمار يعني ما يخطأ مرة ثانية في نفس الخطأ، وبالتالي حاولوا بمئات الآلاف من القنابل والصواريخ والخطط وفشلوا. وبالتالي ما الجديد الذي سيأتون به إن حاولوا مثلا إشعال معركة من جديد بقيادة سيدهم الأمريكي سواء في البحر أو في البر أو عبر الجو؟ ما الذي سيأتون به وقد حاولوا لعشر سنوات متتالية، وفي تلك العشر السنوات كانت إمكاناتنا متواضعة جدا. الآن وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبحنا نمتلك ما نردع به عدونا. السعودي يعلم، الأمريكي يعلم، الصهيوني يعلم، وجربوا جميعهم. يفترض أن هذا السعودي الغبي الذي يغرر به الأمريكي لأن يحرك ورقة اليمن وأن يحرك أوراقه ومرتزقته في اليمن وإشعال معركة من جديد في اليمن، أن يكون يعني صاحب خبرة ويعلم أن الأمريكي نفسه ما استطاع أن يؤثر على الشعب اليمني ولا أن يكسر من عزيمته. الأمريكي واجهنا لأشهر عديدة وفي الأخير ذهب مكسورا مهزوما محصورا، وكذلك أيضا الصهيوني. فالآن ما الذي سيقدمه إن كان السيناريو المحتمل بأن يشعلوها حربا مثلا؟ وبالتالي حتى وإن أشعلوا حرب فالشعب اليمني مستعد لهم، قواتنا المسلحة مستعدة وفي أعلى الجاهزية، قيادتنا مستعدة، شعبنا اليمني العظيم مستعد. نحن نسمع حتى على مستوى الشارع أننا كلهم متفاعلين، كل الناس أصبحت الحقائق مكشوفة بالنسبة لهم بما يتحرك به السعودي بأنه خادما للصهيونية، وبأن سبب الأوضاع السيئة التي وصلنا إليها سببها هذا السعودي اللعين. وبالتالي الناس أصبحوا واعيين إن كان السيناريو عسكري، فأنا أعتقد حتى إن كان السيناريو عسكري فسيسقط إهانهم بإذن الله، وستكون نهايتهم بإذن الواحد الأحد، وسنحصل على ما نريده وما هو استحقاق لنا بقوة الله سبحانه وتعالى وبتواعد مجاهدينا وأبطال قواتنا المسلحة البارد. هذا إن كان السيناريو الذي يحتمل يكون عسكريا. وكذلك أيضا لا نستبعد أن تكون سيناريوهات أخرى، ومن ضمنها أن يرضخ العدو السعودي وأن يحاول أن يبحثوا عن وساطات من هنا وهناك، ثم أنه يحاول المغالطة ما أمكن، أو أنه قد يخضع لأن يفك الحصار وبالتالي يخرج بماء وجهه بدلا أن يخرج مهزوما مدحورا، بدلا أن يفقد مصالحه. لأن قيادتنا واضحة في تصريحاتها والبيان الأخير واضح أنه في حال تم التصعيد من قبل النظام السعودي أو أقدم على أي حماقات فإننا جاهزون، وستكون ضربة قاسية ومؤلمة وموجعة، وسيندم العدو على ذلك. وبالتالي على أن يحسب حساباته، فإن توجهنا نحو السيناريو العسكري الصلب فلا بأس من ذلك. وكلنا ما الذي سيأتي به الجديد؟ ما هو الجديد الذي سيأتي به هذا العدو؟ 10 سنوات لم يقضي شيء، ما الذي نخاف عليه أصلا؟
0: يعني حتى الخطوات التصعيدية التي تسعى إليها السعودية اليوم تؤكد أنها لا تملك عقلا تفكر به. يعني تظن أنها بهذا الرد الاقتصادي باحتجاز حوالي 60 مليار دولار في بنوكها من عائدة النفط والغاز اليمني منذ عدة سنوات، ورفضها إيداع في البنوك اليمنية، إذا كانت اليوم حريصة كما تدعي عليها أن تطلق تلك الأموال، تسلمها لليمنيين، ترفع يدها عن قراراتنا وسيادتنا، عن أجوائنا، مطاراتنا، موانئنا، معالجة هذا الانهيار الاقتصادي الذي تسببت به وتدهور العملة وصرف المرتبات، بينما يتم الاتفاق على عملية استئناف تصدير للنفط. هل تعتقدون أن صنعاء ستسكت عن هذا الإجراء الذي أعلن عنه العليمي مأجورا؟
1: هو طبعا هو دفع مسبق ما صلح به، وكان إعداد مسبق،
0: نعم،
1: يعني لمحاولة تضليل الرأي العام من ناحية، وأيضا هكذا يقول لهم تفكيرهم أنه بإعلانكم أنكم ستدفعون الرواتب خلاص، بأن هذا الشعب خلاص لن يصبح مؤيدا لقيادته في صنعاء، طالما أنه دغدغتوا مشاعر بأنهم ستبيعون النفط وتأتون بالرواتب.
0: لكن هناك من نفى أن تكون أن يكون تسليم الرواتب لكافة اليمنيين شمالا وجنوبا.
1: هذا من ناحية، أولا حتى وإن باع النفط مثلا لن يصرف مرتبات للجهات المحررة إطلاقا، سيصرفها للجهات الخاضعة لسلطة المرتزقة. هذا ما من ناحية، ومن ناحية ثانية أنا أقول ومتأكد من ذلك أن قيادتنا سياسية وعسكرية وثورية لن تسمح بذلك، لأنها تعلم سلفا ما الذي يريدونه من هذا البيان، وبأنه يعني هو مجرد محاولة تخدير من ناحية، ومن ناحية أخرى ما هو إلا قارئ للبيان هذا المنافق العليمي، ومن أعد البيان أعدته غرف مغلقة يديرها الأمريكي ويديرها الصهيوني.
0: لكن هنا تخطيط خطير، لو رأينا خلف السطور، لو يريدون تنشيط ذلك الأنبوب النفطي الذي يمر عبر حضرموت.
1: بالضبط، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعني أنا أقرأ هكذا أنهم يريدون من ذلك أنه يعني العليمي يعلن، المرتزق العليمي يعلن أنه سيصدر النفط، قيادتنا في صنعاء سترفض، وبالتالي هذه يعني مدخل للمرتزق العليمي بأن يحرك مرتزقته، وبالتالي حولوها إلى حرب داخلية. هكذا هم يرون ذلك، هم ينظرون بنظرة شيطانية من هذه الزوايا، ثم بعد ذلك هم يتحركون، يعني تخطيطهم بأنه حسمهم سيكون عسكريا، مع أنهم لم يستوعبوا الدرس إطلاقا. يعني ما سيقومون به الآن لن يكون أكثر قوة ولا أكثر شراسة من ذي قبل أصلاً، خاصة وأننا كما ذكرت سابقاً أصبحنا نمتلك من القدرات والإمكانات، سواء كانت بشرية أو كانت مادية أو حتى معنوية أيضاً، الكثير عما كان عليه في السابق، بالتالي هم واهمون من هذه الناحية.
0: طيب دكتور، طبعا ما لفت انتباهي منذ إعلان البيان حتى هذه اللحظة، يعني ردود فعل الشارع كانت ردود مليئة بالتهكم والسخرية، ويعني بالنكات والفكاهات. اليوم ابن سلمان متورط وحانب في اليمن مثل ما يقولوا، ويشتي يتخارج لكنه مدفوع ورهن لأوامر وإشارة رؤسائه من ورؤوس الشر أمريكا وإسرائيل، وسوف يضحى بابن سلمان وبالبقرة وبالمزرعة من أجل المشروع الصهيوني وملفات الفساد التي ستفضحه كما يبتزون بها هرم، رأس هرم الولايات المتحدة الأمريكية أمام ألد أعدائه في الأسرة الحاكمة وبقية الدول، وفعلا جنت على نفسها براقش الكثير والكثير من ردود الفعل الواضحة جدا. لكن حتى حتى مستشار ترامب الأسبق أكد أن إغلاق البحر الأحمر خيار واقعي وليس مستبعد، وصمود أنصار الله عزز ثقتهم بقدرتهم على مواصلة التصعيد، وهذا ما أبداه ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض والمستشار أيضا السابق لترامب. تشكيكهم من احتمال أن يسلم حزب الله سلاحه من دون اندلاع مواجهة واسعة النطاق وعده يساوي صفرا، مستشهدا طبعا بصمود أنصار الله وقدرتهم على تحدي خصومهم الإقليميين والدوليين. هناك مقارنة حتى من خلال أعدائنا بعد تلك المواجهة التي خاضوها مع اليمنيين لقرابة 45 يوم وجروا أذيال الخيبة والهزيمة. أليست هذه رسالة كافية للسعودي ليعلم أن من يشغله وأن سيده أول المنهزمين في البحر الأحمر؟
1: بالفعل ما يأتي عن طريق الأمريكي يعني وهو ظاهر للعيان، وإنما الأمريكي كابر أنه مؤمن وموقن سواء بالشعب اليمني وقيادته وحركة أنصار الله في اليمن أو في لبنان أو في إيران أو في غيره، بأنه لن يستطيع أن يثنيهم عن طريق القوة وجرب معهم ذلك، وإنما هو يكابر والحرب هي إعلامية. هذا من ناحية يعني أنه يحاول التضليل بأدواته للزج بهم، أما هو بيعلم علم اليقين أنه مواجهتهم ما فيها أي فائدة، لأنه حاول وجرب وما خرج بشيء، ما خرج بفائدة إطلاقا، ما خرج بفائدة الأمريكي. وبالتالي هو يحاول التضليل الإعلامي لأدواته، ولو كانوا يوجد لديهم ذرة من العقلانية لفهموا الدرس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى فيما يتعلق بجانب الحصار، بالأمس سمعنا المبعوث الأمريكي هو يتحدث من نيويورك ويقول بأن حصار مطار صنعاء غلط، وبأن الشعب يعاني، وبأنه لا بد من فك الحصار. هذا لسان حال أحد السياسيين في النظام الأمريكي، يتكلموا من ناحية ما هو حاصل في اليمن بأنه غلط وبأنه يجب أن يفك الحصار، ويقولون أيضا بأن اليمن وأنصار الله قوة لا يستهان بها، واعتراف المعتوه ترامب أكثر من مرة ببناء دليل على ذلك، لأنه واجه وجابه وهو يعلم علم اليقين، لكنه يحاول بهذه الأدوات، وهذه الأدوات من غباها ما زالت يعني تصدق التضليل الإعلامي الغربي بزجها لمواجهتنا، مع أنها أيضا تعلم في نفس الوقت مدى خسارتها

0: في البر والبحر وفي الجو، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفق، فهو المعين وهو المسدد وهو الناصر وهو الهادي، والفضل كله لله، ونحن ما نحن إلا أدوات الله على الأرض. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. صدق الله العظيم. دكتور إبراهيم المسوري، شكرا جزيلا لكم على إطلالتكم عبر فترة المفتوحة. تحية اليمن.
1: تحياتي لكم ولكل المستمعين الكرام، ونثق بنصر الله، واثقون بالله سبحانه وتعالى بأن ينصرنا، بأن يفك حصارنا، بأن تكون لنا كلمتنا، بأن يمكننا الله في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونختمها ونؤكدها بهذا: هو الله.
2: حصارنا واضح، لن نقبل أبدا لا بالإذلال لشعبنا، ولا بالاستعباد والقهر لشعبنا، ولا باستمرار هذا التعذيب والظلم والاضطهاد لشعبنا العزيز. نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم. وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: ساعة الأستديو تشير إلى 11. موعدكم مع ثانية نشرتنا، وأنقل الميكروفون إلى زميلي أحمد السياني.
1: شكرا سماح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البداية بأبرز العناوين. بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، القوات المسلحة تحذر بأن أي حماقة ستقابل بضربات كبيرة في عمق المملكة. بعثة أوروبية تحذر السفن المرتبطة بإسرائيل وواشنطن والرياض من الإبحار قرب المياه اليمنية. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا وادعاءات القيادة الأمريكية لا أساس لها. البنتاغون تحت ضغط الحرب، صراع التمويل يشتعل في واشنطن مع تصاعد كلفة المواجهة مع إيران. تفاصيل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا مباشرا شديد اللهجة إلى النظام السعودي، جازمة بأن أراضيه وعمقه الحيوي سيكونان هدفا لعمليات عسكرية واسعة وغير مسبوقة في حال أقدم على أي حماقة أو استهداف اليمن، للرد على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار وتصاعد العمليات البحرية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار دون تراجع. جاء ذلك في البيان العسكري الذي تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، والذي يعد أول بيان عملياتي يعلن عنه عقب دخول قرار حظر الملاحة البحرية السعودية حيز التنفيذ، لتأكيد تحول القرار من التهديد النظري إلى المسار الميداني المباشر. وشددت القوات المسلحة في بيانها على أن مفاعيل المواجهة البحرية لن تتوقف، وأن القوات اليمنية ماضية في فرض الحظر البحري على كافة السفن والناقلات المرتبطة بالنظام السعودي، ردا على استمرار الحصار المالي والاقتصادي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. وجدد البيان التأكيد على أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار. وفي سياق البيان العسكري، كشف العميد يحيى سريع عن تدشين المعادلة البحرية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت السفينتين النفطيتين السعوديتين أنسلية وليلى بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة إثر مخالفتهما لقرار الحظر، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة فيهما، بالتوازي مع نجاح القوات المسلحة في إجبار سفن أخرى على التراجع والفرار. واختتم البيان بالربط بين الميدان العسكري والزخم الشعبي اليمني، مؤكدا أن الاستمرار في هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار، يرتكز على التفويض المليوني والشعبي في الميادين، وأن الهدف الناجز لهذه المعادلة هو كسر الحصار كليا واسترداد ثروات اليمن وحقوقه المشروعة. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر إسبيتس أن مستوى المخاطر على سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية ارتفع أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن بالقرب من السواحل اليمنية. وقالت البعثة إن التحذير يشمل أيضا السفن مهما كان جنسيتها، حتى رست أخيرا في الموانئ السعودية أو قامت بتحميل أو تفريغ بضائع فيها، معتبرة أنها قد تصنف على أنها مرتبطة بالمصالح السعودية وبالتالي قد تصبح أهدافا محتملة. كما أوضحت السفن التي زارت الموانئ السعودية بتقليل بصمتها الإلكترونية والحد من استخدام أجهزة التتبع ونقل بيانات التعريف أثناء الإبحار. وفي السياق نفسه نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبا عن مصدر عسكري أن عددا من السفن عادت أدراجها بعد تلقي تحذيرات من القوات المسلحة اليمنية لتطبيق قرار الحظر. وأفادت وكالة رويترز بأن ناقلات نفط محملة بالخام السعودي غيرت مسارها وعادت في البحر الأحمر متجهة نحو قناة السويس، في مؤشر على تأثر حركة الملاحة بالإجراءات الجديدة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر بعدما أعلنت صنعاء توسيع إجراءاتها العسكرية ضد الملاحة المرتبطة بالسعودية. أصدرت السلطات السعودية تعليمات وإرشادات حذرة للناقلات النفطية والسفن التجارية العاملة في ميناء ينبع مع الاتساع المتسارع لدائرة الحظر البحري الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية ضد الحركة الملاحية المرتبطة بالمملكة. وأفادت وكالة رويترز بأن ناقلات نفطية عديدة غيرت مساراتها الملاحية فور تحميل شاحنتها النفطية من ميناء ينبع السعودية الواقع على البحر الأحمر، متجنبة المضي في مسارها الاعتيادي نحو الجنوب. وتعكس تعليمات نظام الرياض الحذرة الصادرة للناقلات في ينبع إدراكا سعوديا جليا بجدية تحذيرات صنعاء وقدرتها على رصد وتتبع الحركة البحرية، حيث أثبتت الاستجابة الفورية لشركات الملاحة أن قرار الحظر واقع عملياتي فرض قيودا جغرافية وميدانية حقوقية على الموانئ السعودية من جدة وصولا إلى ينبع، وذلك في سياق معادلة الحصار بالحصار. شهد قطاع غزة استمرارا لخروقات إسرائيلية بقصف منازل الفلسطينيين والنسف والتدمير في معظم المناطق، مع استمرار للتوغل وتقديم الخط الأصفر. فقد قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة، بما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي حي الزيتون، ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شرقي المدينة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استهدفت محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرق المدينة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار باتجاه ساحل مدينة غزة وفي وسط القطاع. أفادت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مدينة دير البلح، وفي جنوب القطاع أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس، كما شهدت المنطقة الجنوبية من المدينة إطلاق نار مكثف ومتواصل، فيما أصابت طلقات نارية أطلقتها آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة جنوب خان يونس استهدفت خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي المدينة. أعلن حرس الثورة في إيران فجر اليوم تدمير رادار لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي ثاد بضربات خاطفة على قواعد أمريكية في الأردن، وذلك عقابا للجيش الأمريكي الذي قتل الأطفال وردا على العدوان المتكرر على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب البيان فقد تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار سيرام، وأضرمت النيران في خزانات وقود هذه القاعدة الأمريكية، كما أضرمت النيران في مستودع كبير لمعدات المروحيات وورشة صيانة وإصلاح المروحيات ودمر. قال مصدر عسكري إيراني مطلع فجر اليوم إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن وضع المضيق بأنها لا أساس لها. وأوضح المصدر في حديث لوكالة فارس الإيرانية أن المضيق الاستراتيجي سيبقى مغلقا حسب قوله ما دامت الإجراءات العدائية والعدوانية الأمريكية مستمرة، مضيفا أن إعادة فتحه لن تتم في ظل هذه الظروف. وأضاف المصدر أن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع حصريا تحت مسؤولية إيران. يأتي ذلك ردا على تصريحات منسوبة إلى سنتكوم قالت فيها إن السيطرة على مضيق هرمز ليست بيد إيران. أفاد التلفزيون الإيراني بأن أعدادا كبيرة من الإيرانيين يتدفقون من مختلف المحافظات إلى جزيرة أبو موسى للمشاركة في الدفاع عن الجزر الإيرانية في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج. وقال التلفزيون إن المواطنين المتدفقين إلى الجزيرة مسلحون، مؤكدا أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى أصبحت في حالة استعداد كامل للدفاع الشامل، وأن القوات المسلحة الإيرانية تواصل مراقبة الخليج بشكل مستمر. النبأ الأخير. تواجه وزارة الحرب الأمريكية ضغوطا مالية وسياسية متزايدة مع دخول الحرب على إيران شهرها الخامس، في وقت تطالب فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بإقرار تمويل طارئ بعشرات المليارات من الدولارات وسط انقسام سياسي متصاعد بشأن كلفة الحرب وأهدافها وجدواها العسكري. وكشفت تقارير أمريكية أن البنتاغون يواجه عجزا ماليا، وصفه مسؤولون بأنه طارئ مع توقع نفاذ بعض بنود التمويل خلال أسابيع، الأمر الذي بدأ ينعكس على جاهزية القوات المسلحة عبر تقليص برامج التدريب وتأجيل أعمال الصيانة وإعادة توجيه مخصصات التسليح إلى النفقات التشغيلية. وطالب البيت الأبيض اعتماد حزمة تمويل طارئة بقيمة 67 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب. كان ذلكم هو النبأ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، القوات المسلحة تحذر بأن أي حماقة ستقابل بضربات كبيرة في عمق المملكة. بعثة أوروبية تحذر السفن المرتبطة بإسرائيل وواشنطن والرياض من الإبحار قرب المياه اليمنية. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وإدعاءات القيادة الأمريكية لا أساس لها. البنتاغون تحت ضغط الحرب، صراع التمويل يشتعل في واشنطن مع تصاعد كلفة المواجهة مع إيران. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية. أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
6: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يأمن على عياله في هذا الموضوع.

0: اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: يذاق منا ما نعود الا بنصر الله يزود ولا شهاده في الحيود ما ناب ميت.
1: يا رجال الشعب يا اهل الحميه احشد ولا كل جبهه والموقع.

هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. من هنا انطلقت الكلمة الحسم. فاقد الشيء لا يعطيه، مقولة أثبتت مصداقيتها على أصعدة كثيرة. ها هي القوات المسلحة اليمنية بدأت تدشين أولى عملياتها العسكرية البحرية النوعية باستهدافها سفينتين سعوديتين بالصواريخ الفلسطينية والمجنحة والطائرة المسيرة اليمنية في البحر الأحمر، والتي أتت طبعا بعد إعلانها الحصار البحري اليمني على السعودية بموجب معادلة الحصار بالحصار. وقد أصدرت بيان عسكري بذلك تضمن التحذير لكافة السفن السعودية والسفن الأخرى المرتبطة بها تجاريا تتجه إلى موانئها. وبالرغم من عودة العديد منها إلى إدراجها بعد تلقيها تلك التحذيرات، تقريبا أكثر من 11 سفينة بعد أن تلقينا تلك التحذيرات وعدم السمح لها بالعبور عبر باب المندب وخليج عدن، وخاصة بعد استهداف ناقلتين نفط سفينتين ليلى وإنسيليا، بعدم السماح لهم بالعبور عبر باب المندب وخليج عدن، إلا أن هاتان السفينتين أنسيلا وليلى رفضتا الامتثال لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية، وأرادتا أن تأخذ قليلا من عن جهية العاهل السعودي وترامب والعبور بالقوة عبر مياهنا، مما أدى إلى استهدافهن وإصابتهما إصابة مباشرة بفضل الله الملك سبحانه وتعالى القهار. سبحان المعز المذل. عندما نسترجع بالأمس القريب الأوضاع نرى انقلاب الطاولة، كما أن 10 سفن أخرى عادت إلى إدراجها بعدما تيقنت أنها ستكون عرضة لاستهداف الصاروخي والمسير اليمني، إلى جانب من تحدت هذا القرار إن حاولت تجاهل التحذيرات اليمنية وأصرت على العبور. كان ينبغي على السعودية أن تتعظ، أن تعتبر مما حدث للسفن الصهيونية الأمريكية والبريطانية والأوروبية من استهدافات

لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات من شأوها الحقد، وليس لها أي سياق يبررها. فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

مستمعينا الكرام، دعونا في هذه الأثناء أن نسبح الله سبحانه وتعالى الذي أوصلنا إلى هذه النقطة التي نخنق بها من كان يخنقنا بالأمس. بلومبرغ أكدت أن أسعار النفط ترتفع وتتجاوز 95 دولار للبرميل الواحد، وهذا إنما يعني أن ما زلنا في البداية، ما زلنا في نقطة الصفر انطلاقا للتصعيد عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ والطائرات المسيرة. دعونا نحمد الله كثيرا ونسبحه كثيرا بكرة وأصيلة، وأن نصلي على محمد وآل محمد، وأن نعاضد من يعلون كلمة الله في الثغور. نسأل الله وندعوك، اللهم كثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم ووحد كلمتهم و اكفهم بمؤونتهم يا رب العالمين، وانصرهم نصر عزيز مقتدر.

0: القادر. اللهم هذا دعاء المستضعفين، يسألونك أياما لك الطول، اللهم عضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، ورد كيد الكائدين إلى نحورهم يا رب العالمين.
1: وتوكلنا على الله يا الله، توكلنا عليك.

من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية لما ليس فيه أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها، حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه.

0: نحن أنصار الله ونحن حزب الله ونحن هنا لتنفيذ كلمة الله، وشهداؤنا دماؤهم وقودنا في هذه المرحلة. لذا نحن نؤكد على موالاتنا لله ولرسول الله ولمدينة مفتاح مدينة علم رسول الله وأحفاده وأبنائه وعثرته وأعلام الهدى، وكل دماؤهم الزكية الطاهرة هي وقودنا لهذه المرحلة.
1: وكم من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضل.
2: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

مستمعينا الكرام، بعثت الاتحاد الأوروبي البحري أسبيدس حذرت السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية من المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة ارتفاع مستوى الخطر في المنطقة. لاحظوا من حذرت، حذرت الولايات المتحدة، حذرت إسرائيل، حذرت السعودية، لتعرفوا أين موقعكم وأين موقعهم.

تقدموا أيضا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لشهيد الداخلية الأخ الشهيد العزيز طه المداني رحمة الله تغشاه، ولكل شهداء وزارة الداخلية الذين كانوا أيضا إضافة إلى مهامهم الأمنية حاضرين على الدوام في مختلف الجبهات للدفاع عن بلدنا وعن شعبنا.

اليوم بدأنا يعني قوة الله فوق كل شيء، بدأنا نسمع تلك الأصوات التي كانت بالأمس نشازا، اليوم يبدو أنها حسبت حساباتها وبدأت ترى الكفة إلى أين ترجع. صدر موقف جنوبي قوي وصف بالجريء طبعا بشأن حصار مطار صنعاء وما حدث من جارة السوء على مدرج مطار دولي له سيادة وهناك اتفاقات على فتحه. جاء هذا في تصريح للإعلام الجنوبي صلاح باللغبر نشره على حسابه في منصة إكس، اعتبر فيه إغلاق السعودية لمطار صنعاء جريمة غير مسبوقة في الوقت الذي تخرج السعودية في بيانها الهزيل لتؤكد وتتنصل تؤكد على تنصلها بأنها ليست هي من شنت حرب 2015 وليست هي من تحاصر مطار صنعاء. كان من هو الذي بيحاصر مطار صنعاء ومن الذي قتل شعبي على مدار 7 سنوات؟ يعني من؟ عموما نعود لابن لغبر، قال لو نظرنا إلى الأمر بحيادية فإن حرمان ملايين المدنيين من استخدام مطار مدني لسنوات بمن فيهم المرضى والطلاب وأصحاب الاحتياجات الإنسانية يمثل جريمة حرب بحق المدنيين. وأضاف هذه جريمة لم يفعلها أحد من قبل، لا في العراق ولا في سوريا ولا حتى في إيران أو اليوم التي فيها حرب من 6 أشهر، لكن لم تحصر أمريكا وإسرائيل المطارات وتمنع المدنيين من حقهم في السفر والتنقل. وخلص بن لغبر إلى القول حصر المطارات كل هذه السنوات جريمة لم تحدث سوى في اليمن. يعني اليوم بن لغبر بعد وهو مرتزق من المرتزقة يخرج بتصريحه اليوم في وراء الأكمة ما وراءها. يعني اليوم أدركت يا بن لغبر أن صنعاء وكافة مناطق اليمن الحرة وغير الحرة أيضا تعاني من هذا الحصار السعودي والذي وصفته اليوم بأنه أسوأ من الأمريكي والإسرائيلي. أين كنت بالأمس؟

خلاصة القول ما قاله اليمني وما يقوله اليمني وما سيقوله اليمني، لأن عناية الله تحف ذلك اليمني الذي استضعف لسنوات وسنوات وظلت دائما مهلكة الشر خلف معاناته، وهم ظنوا من حلمه أنه ضعيف، لكن اليوم بعد التحذير تلو التحذير تلو التحذير وعام تلو عام تلو عام انتفض المارد اليمني. من سيلجمه اليوم؟ هو الله، وحقنا سيعود سيعود. طالما أنكم لا تفهمون إلا لغة القوة، نحن أيضا نمتلك تلك القوة من قوة الله وليس من قوة ترامب الذي ثبت عجزه في البحر الأحمر، ولا من قوة نتنياهو وبن غفير اللذين يواجهان اليوم الإيقاف والعزل والمحاكمات الدولية الإنسانية وأيضا العسكرية. نحن نستمد قوتنا من مظلوميتنا، من دماء شهدائنا، والرد قادم قادم، وما هذه إلا شرارة الانطلاقة.

قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. لهذا بما أننا نوالي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعلام الهدى، نضرب بيد من حديد على الكفار والذين يوالونهم ورحماء بيننا. يعني حتى ذلك الشقاق الذي ضربه بين اليمنيين في الداخل، نحن نؤكد أنه اعملوا عملكم، افعلوا فعلكم، ولكن الله غالب على أمره. هذا الشعب على مدار 8000 عام قبل الميلاد ومن قبل التاريخ، حتى الرجل اليمني، الإنسان اليمني

مهما لنقل قد يمرض الإنسان اليمني لكن لا يموت، يظل عزيمة، يظل ذو شكيمة، يظل ذو حكمة، يظل ذو إيمان، يظل ذو انتماء، ولا يشذ عن هذا السرب إلا من شذ في النار، لا يشذ عن هذا الإنسان اليمني الشريف العزيز الحر المستقيم، حتى لو غوى الطريق سيعود إليه يوما ما، ولا يشذ عن هذا السرب إلا من ليس له انتماء حقيقي. وستجدون إن بحثتم على أصولهم أنهم مجتزؤون من أراض لا هوية لها، واستزرعوا في أرض طيبة طاهرة، ولكن لنا رب غفور، ولنا رب قاهر، ولنا رب عليم ذو القوة مكين، والله غالب على أمره. وقد رأينا تجليات بركة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تحل هذه البشارات وهذه النسائم التي أتتنا لتخلق لنا هذه المواقف التي اليوم علينا أن نسبح الله كثيرا لانقلابها إلى صف من يوالي الله ورسول الله وأولياء رسول الله.

الأيادي وأجراحي. تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة مفتوحة واكبت هذا الحدث الهام والجليل العظيم الذي منحه الله إيانا بشارات عظيمة ليثلج صدور قوم مؤمنين. نحط الرحالة بكم، شرفنا بصحبتكم أثيريا، إعدادا وتقديما مها موسى وسماح القوم، ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الروديني وسميحة ستين. هي لكم التحية أيضا من النظم والمعلومات محمد المتوكل، لكم أيضا من الصيانة كل التحية من أحمد عامر وسليم عيسى، وأيضا من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. كل التحية لكم أيضا من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. نستودعكم الله، والله هو الله الذي مكننا في الأرض ويمكننا اليوم لأجل إعلاء كلمته. تحية اليمن، تحية لبنان، تحية فلسطين، تحية غزة، تحية إيران، يحيى كل محور المقاومة وكل أحرار العالم الشرفاء. إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا استمرار الحصار بالحصار. السعودية تؤكد تعرض ناقلة نفط سعودية للاستهداف في البحر الأحمر، بعدما أكدت القوة المسلحة اليمنية استهداف ناقلتين ضمن عملياتها لفرض معادلة الحصار بالحصار. وكالة رويترز تعلن اليوم أن ناقلة نفط غيرت مسارها وأخرى عادت أدراجها من مضيق باب المندب نتيجة لتداعيات الحصار الذي تفرضه صنعاء على السعودية، ردا على استمرار الأخيرة في حصار اليمن لأكثر من 11 عاما. بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيدس تحذر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية من المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة ارتفاع مستوى الخطر في المنطقة. حرس الثورة يهاجم

0: أهدافا أمريكية في الأردن والكويت ويحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي المتكرر على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حرس الثورة في إيران يعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط تعرضت لانفجار، وذلك أثناء محاولتها عبور المسار المزروع بالألغام جنوبي مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه بعد وقوع الانفجار واندلاع الحريق الشديد في الناقلة غيرت سفينتان أخريان مساريهما. إيران تتوعد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية بضرب البنية التحتية النفطية والغازية والكهربائية والاقتصادية في المنطقة، وعدم السماح بتصدير قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز. قاض أمريكي يحدد الأول من يونيو 2027 موعد لمحاكمة رئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته المختطفين، فيما أعلن فريق الدفاع تمسكه بحصانة مادورو الرئاسية وسعيه لإسقاط القضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكر لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نتأمل لواقعنا في هذه الحياة الدنيا ونقارن ذلك مع آيات القرآن الكريم، نجد أن من أهم ما بين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم هي قضية الابتلاء والاختبار، أنه لا بد أن يختبرنا كمسلمين كمؤمنين. نحن أولئك المؤمنين بآيات القرآن وتوجيهات الله سبحانه وتعالى وهداه في هذا الجيل في هذا العصر، وخاصة عندما نشاهد الأحداث، أحداث كبيرة جدا رهيبة تعصف بأبناء الأمة، تعصف بأبناء الإسلام. ونجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا عبارة عن وعد من الله سبحانه وتعالى أشبه بالقسم، أن الله لا بد أن يبتلي الإنسان، يختبر الإنسان، يختبر أيضا الأمة أبناء الإسلام، ولن نبلونكم. ولا يستطيع أحد أن يخرج نفسه عن دائرة ما أراد الله، عن دائرة المسؤولية الإلهية والاختبار الإلهي، لا يستطيع. اليوم واقع الأحداث يدل على أننا في حالة اختبار. كل هذه الأحداث التي نشاهدها في فلسطين، في لبنان، في اليمن، ما يحدث من مؤامرات كبيرة جدا من قبل رأس الشر والإجرام والفساد أمريكا وإسرائيل، المشروع الصهيوني وأذنى به الأمريكي والإسرائيلي وأيضا العملاء من الأنظمة العميلة داخل الأمة. يعرف الإنسان أننا في حالة اختبار، ويجب أن نفهم ذلك وندرك ذلك، أننا في حالة اختبار، لأن الله وعد وتوعد بهذا الابتلاء والاختبار الذي سيأتي في الدنيا. الاختبار هذا لا يأتي يوم القيامة، لا يظن الإنسان أن الاختبار يأتي يوم القيامة، يأتي هنا. البعض من الناس لم يسمح لنفسه بأن يتفهم مسألة الاختبار الإلهي، وأننا نعيش اليوم في حالة اختبار، هناك من سينجح في هذا الاختبار وهناك من سيفشل والعياذ بالله. الله يختبرنا، كيف سنكون في علاقتنا به، في علاقتنا بهداه، في علاقتنا بأوامره ونواهيه، ما هي مواقفنا، كيف هي ولاءاتنا، كيف هي قيمنا وأخلاقنا، هل أقوالنا منسجمة مع أفعالنا؟ يختبرنا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ سيأتي بأسئلة مثل ما يحدث من اختبار طلاب المدارس والجامعات؟ لا، الاختبار الإلهي يأتي بأحداث، يأتي الاختبار الإلهي بمشاكل، يأتي الاختبار الإلهي عبر التحديات، يختبرنا فيما إذا كنا سننهض بمسؤولية حملنا إياها، ويتجلى نجاحنا في نهوضنا بتلك المسؤولية، يتجلى نجاحنا في القيم والأخلاق والمبادئ التي سنطبقها في الواقع، ويتجلى فشلنا إن لم نطبق تلك القيم والمبادئ والأخلاق في الواقع ولم ننهض بالمسؤولية. وبالتالي يتميز في واقع الناس الخبيث من الطيب، كما وعد سبحانه وتعالى من خلال القيام بالمسؤولية أو عدم القيام بها، من خلال الالتزام بالمبادئ والقيم الإلهية أو عدم الالتزام بها، مثلما قال المولى تعالى ولنبلونكم، قال أيضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بمعنى أنه لا بد من أحداث تغربل الناس، تكشف واقع الناس، تجلي حقيقة ما في نفوسهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، لكن الله يأتي بأحداث تبين للناس ما في أنفس بعضهم البعض، فيظهر الخبيث ويظهر الطيب. وأين سيكون الطيب وأين سيكون الخبيث؟ بحسب التوصيف القرآني فإن الطيب هو الذي يستجيب لله سبحانه وتعالى وينهض بالمسؤولية ويعاني لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، ويضحي ويصبر ويثبت ويعمل بمقتضى إيمانه، بمقتضى القيم، بمقتضى التوجيهات الإلهية في القرآن الكريم، يعمل وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى بتوجيهات الله، بالجهاد، بالتضحية، بالعطاء، بالصبر، بالثبات. كل تلك التوجيهات ستثبت للإنسان، تثبت للناس أنه طيب، أن ذلك الإنسان وذلك المجتمع طيب، أو سيكون خبيث عندما يتهرب عن المسؤولية، يتنصل عن المسؤولية، يتخلى عن تنفيذ التوجيهات الإلهية، لا ينهض بها، لا ينفذ أو يطبق ويجسد القيم والمبادئ الإلهية التي أرادها الله وأمر بها الله وربانا عليها الله في كتابه ومن خلال ما جاء به الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. عندها يحكم الإنسان على نفسه أنه خبيث. ولذا نجد أن هناك الكثير من النصوص القرآنية في سور كثيرة في القرآن أنه في الظروف الحساسة، في الظروف الخطرة، في الظروف الاستثنائية يأتي الاختبار بشكل أكبر، بشكل أعمق. مثلا في الظروف المطمئنة يمكن للبعض من الناس أن لا بأس يتماشى معها، يتظاهر بأنه في صف الحق، لأنه ليس هناك صعوبات، ليس هناك تحديات. ويظهر أنه ضد الباطل، أنه ضد الإجرام والطغيان والعدوان والظالمين والمجرمين. لكن عندما تكون هناك اهتزازات أكبر، البعض لا، كالغربال الذي كلما اهتز نقى أكثر وأكثر وتساقطت منه الكثير من الشوائب، تتساقط منه أكثر وأكثر. فالله سبحانه وتعالى يأتي بأحداث هي أشبه ما تكون باهتزازات، تهز الناس في واقعهم، تهز الناس في نفسياتهم، تهز الناس، فيسقط ضعيف الإيمان، يسقط من لا يؤهل نفسه ويربي نفسه على الاستجابة الكاملة لله سبحانه وتعالى، يسقط من الغربال. مثلا في غزوة أحد، في الهزيمة التي مني بها المسلمون في غزوة أحد، البعض من الناس ما قبل الهزيمة في أحد كان في صف الإسلامي، في صف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويظهر وكأنه من الثابتين، من الصالحين، من المؤمنين، من المقتنعين بهذا الحق، أنه مقتنع بهذه المبادئ والقيم والمواقف التي رسمها الله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي أن نسير عليها وأن نتمسك بها كمؤمنين في كل زمان ومكان. لأن هذا ما معنى أن تكون مؤمن؟ ما معنى أن تكون مؤمن؟ أن تكون لديك مبادئ، قيم، أخلاق، توجيهات إلهية تنفذها، مواقف تقوم بها رسمها الله سبحانه وتعالى، أن تكون مقتنع بها، ملتزم بها. أما عندما تأتي لتقول أنا مؤمن، أنا أتبع هذا القرآن، أنا أؤمن بهذه التوجيهات والتعليمات، أنا أؤمن بهذه المواقف، ولائي وهذا الولاء، اتجاهي وهذا الاتجاه، هنا يأتي اختبار من الله سبحانه وتعالى. قد تأتي مواقف صعبة، إما تراجعات أو انكسارات أو مواقف تحقق فيها للعدو أو يتحقق فيها للعدو بعض التقدمات، فيحصل شهداء، يحدث أن يكون هناك جرحى، أن يكون هناك تراجع، فيهتز البعض اهتزاز كبير. لذا ما الذي حدث في أحد؟ حدث اهتزاز، اهتزاز كبير لمن كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله تعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. في كثير من الأحيان يكون العدو قد خسر، وكذلك تكبد كثير من الخسائر والهزائم، وينسى البعض من الناس هذه المسألة، لا يرون إلا حالة الضرر أو الألم أو وقوع شهداء أو جرحى في صف المؤمنين، فيجعلون من المسألة مشكلة ويهولون من خلالها ويرجفون ويطبطون ويخذلون، ويصورون المسألة أنها مسألة خطيرة وأنه لا يمكن للناس الثبات وأن الموقف خطأ، ويبرروا هكذا أو يدللوا أنه انظروا كيف هي النتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يحصل في الواقع البشري أن يحدث أحيانا تراجع، يحدث أحيانا ضرر، يحدث أحيانا شهداء، وحتى أهل الباطل يقدمون الكثير من التضحيات، يحدث أحيانا معاناة، وكثير منها تعود إلى الواقع البشري، والبعض منها يأتي كاختبار من الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآية هكذا تقول وليعلم، يعلم الله الذين آمنوا، بمعنى يتبين في الواقع العملي وبالفعل من خلال الأحداث يتبين من هم المؤمنون الصادقون الأوفياء، الأحداث تبينهم من خلال ثباتهم، استمراريتهم، وفائهم، صبرهم، تضحيتهم، عطائهم، من خلال أنهم لم يتراجعوا، لم ينكسروا، لم يهنوا، لم يضعفوا، لم يستكينوا. هؤلاء أثبتوا أنهم مؤمنين وأنهم في الصف الطيب الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وإذا تراجع الإنسان وتخاذل وأصبحت أفعاله مخالفة لأقواله، فإنه لا شك سيكون ممن سقط في الغربال والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

خير الأعمال. حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي أنزل عليه الفرقان، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى آل محمد وأصحابه عباد الرحمن، وعلى التابعين للرسل بإحسان. السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 48 من سورة الفرقان، وهي سورة مكية، وهما تأتيان ضمن آيات قبلها وبعدها تستعرض قدرة الله في خلقه وما تزخر به من النعم على عباده، ومن نعمة الماء التي يقول الله عنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهو الذي يخلق الماء، وهو الذي يرسله لمن يشاء، وهو الذي ينزله متى يشاء، بل هو القادر على خلقه وإنزاله بدون أسباب وبدون مقدمات. فهو الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. ولكن إرسال الرياح بشرا بين يدي رحمته ليس إلا نوع من الإبداع في الخلق واللطف في بسط الأرزاق وإسباغ النعم. إنه سبحانه يقدمها لنا في قالب جميل مشوق وحال بهيج يشع بالبشر والسرور والانتعاش والحبور. إنها الرحمة التي وسعت كل شيء، واللطف الذي يرف على كل حي وشيء. ونعود إلى ما قلناه، وهو أن الله هو الذي يخلق الماء وينزله متى شاء ويرسله لمن يشاء. ولهذا فإنه يلتفت في الآية من الإخبار عن الغائب إلى الحديث عن النفس، فيقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو يسند الأمر ويسند الإنزال إليه وحده، ويخص ذاته المقدسة بهذا العطاء العظيم. وكيف لا، وهو عطاء لا شيء عنه يستغني، بل هو عطاء يحيي، وهو للأرض ومن عليها يسقي، ويبث الحركة والنمو في كل شيء، والسرور في كل حي، ويضفي النضارة والجمال والطهر والجلال في السهول والجبال والبحار والأدغال، ويصبغ الرخاء والأمان على الأنعام وعلى الإنسان وعلى كل نبات وحيوان. فسبحان الله سبحان وجل وتبارك الرحمن. وإن الماء الطهور لا يعني شيئا كثيرا وعطاء وفيرا، فهو نقي طاهر في ذاته، وهو مطهر لكل ما يقع عليه من الأشياء، يقتلع منها كل خبث ووباء، ويجعلها مستعدة للزكاء، نابضة بالخير والنماء. وكيف لا، كيف لا، فلا حياة بلا طهر ونقاء، ولا صحة ولا قوة إلا بسلامة الأرض من الأدواء وتطهيرها وما عليها ومن عليها من الأحياء من الوباء. ولهذا ترتب على الماء الطهور وتسبب عنه قوله تعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تأملوا معي الآية فما تلاحظون في عبارتها؟ ألا تلاحظون أن التعبير لا ينسب الإحياء إلى الماء، بل ينسبه إلى الله ذي الكمال، ولا يسند الإسقاء إلى الماء، ولكن يسنده إلى الله ذي الجلال، لنحيي ونسقي. إذن فماذا نفهم من هذا التعبير؟ إنه يؤكد أن الله هو المحيي والمسقي، وهو المعطي والمبقي، فلا سبب يحيي بدون أذنه، ولا شفيع ينفع بدون رضاه، حتى ولو توفرت المياه. فمتى شاء الله حياة لبلدة ميت أنزل الماء فأحياها بإذنه وتقديره، وسقاها ومن عليها بأمره وتدبيره، فلا سبب يستقل بذاته في تأثيره، بل الله هو الذي يأذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وعلى هذا فإنه غافل من يظن أن انتظار الأمطار محصور على من ليس لديهم أنهار. كلا، بل قد يتوفر الماء فلا ينمو زرع ولا يثمر، بل يتعثر ويصبح حطاما. ومن ظن أنه سيحيي أرضا بقدرته ويستخرج لها الماء بحيلته فقد ظن في الله غير الحق، ظن الجاهلية، ولم يعرف الله حق معرفته. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن الناس غافلون حين يظنون الماء هو الذي يحيي وينمي، كلا إنه سبب ظاهر للإحياء ولكن المحيي هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذن فالماء في يد الله وتحت أمره سواء في السماء أو على الأرض أو تحت الثراء، ولا يمكن أن يفيد أو يحيي إلا بإذنه ولمن ارتضى، بل إن الرياح التي يرسلها بشرا بين يدي رحمته قد يحولها متى شاء ريحا صرصرا عاتية، وقد نظن السحاب ممطرة فإذا هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. إنه الله الذي خلق وقدر، وهو الذي يحول أسباب الخير إلى وسائل تدمر، كما هو ملحوظ في كل عصر، وكما نسمع من أعاصير البحار والأمطار في كل بحر وبر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وما دام الأمر كذلك فإن على الناس أن يستدروا رحمة الله وأن يستديموا نعمته، وأن لا يعتمد أحد على قوته وحيلته، وأن لا يدعي الإنسان أن بإمكانه وحيلته أن يحل أزمته في شح المياه، وأن بإمكان مؤتمراته أن تخرجه من مشكلته. كلا، بل الله هو الذي بيده الحل والحكم وله الخلق والأمر، فإذا شاء أرسل الخير والزكاة، ومتى شاء أذاق الناس لباس الجوع والضراء والخوف والبأساء، ولا راد لما يقدره ويشاء. قد يسأل سائل فكيف السبيل لتدوم علينا النعماء؟ ها هو نوح يجيب علينا عبر القرون فيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا هو القول الحق يقوله رسول حق بوحي من ربه الحق، فهل يفهم الناس؟ إن الاستغفار الذي يدعو نوح إليه لا يعني الاستغفار باللسان، بل الإيمان والأعمال الصالحة وعدم الشرك بالرحمن. إنه الاستقامة على العبودية لله والثبات على طاعته والإخلاص في عبادته والحرص على الاتباع لهداه والإيمان بآياته. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بهذا يستمر الخير غزيرا، وينهمر المطر نميرا، وينمو الزرع نظيرا، ويكون الثمر برحمة الله مباركا وفيرا، والمحصول واسعا كثيرا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الجواب على السؤال أيها الناس، وهذا هو سبيل الخروج من أزمات اليأس. أما صيحات العالم اليوم التي تعلن توقعات الخبراء بأزمات في الماء وتدعو إلى اتخاذ التدابير لمواجهة هذا العناء، فإنما هو غفول وجهالة ممن لا يعرفون الله حق معرفته ولم يقدروه حق قدره. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وكيف لا، وقد ظنوا أنهم سادة الأرض وأنهم أولياؤها من دون الله، اعتمدوا على أنفسهم وركنوا إلى قوتهم وظنوا أنهم سيسخرون ثروات الأرض بقدرتهم. كلا كلا، إنه الخبال. فأين تذهبون أيها الناس من ذي الجلال، وأين تتجهون وتتخبطون؟ اعلموا أنه لا حل لكم إلا بالرجوع إلى الله، ولا أمل لكم إلا بالخضوع والتضرع له. فكيف نخشى شحا في مصادر المياه ومصادرها في يد الله في السماء وفي الأرض؟ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ومصادرها في يده على الأرض، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. فادعوا الله يكن الماء لكم وفيرا، وإنا إلى الله لمفتقرون. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة الخامسة.
1: إن فرحة الوفد بقبولك الخروج معهم إلى اليمن غامرة يا إمام، وإني لفي لهفة لرؤية ما سيصلح الله شأن اليمن على يديك.
2: يا أهل اليمن، لكم علي ثلاث: أن أحكم فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أقدمكم عند العطاء، وأتقدمكم عند اللقاء، ولعليكم النصح والطاعة ما أطعت الله.
1: ما أعظم إيمانك بالله وتقديرك لنا أهل اليمن، حتى أنك تمنحنا حق الاعتراض والاستيضاح والمشورة.
3: نعاهدك يا إمام.
4: سمعاً وطاعة. الطاعة لي برسول الله.
5: ستجدنا بإذن الله من الصادقين.
2: إذن فلنمضي متوكلين على الله مستعينين به.

0: وانطلق موكب الحق والعدل والإيمان، يتقدمه إمام الحق والهدى يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، لتطأ قدماه الشريفتان أرض اليمن الميمون عام 280 هجرية، مستقرا بمدينة صعدة، واستقبل بما يستحقه ابن رسول الله من الحفاوة والتكريم والتعظيم والتبجيل، وبما يملأ القلوب التواقة إلى العدل والأمن والاستقرار. لم يمهل الإمام نفسه فترة للاستراحة، بل كان كلما مر بمنطقة أو قبيلة توقف لمعرفة همومها ومشاكلها وخلافاتها، فيصلح بين الناس ويعلمهم معالم دينهم، ويعمل على إشاعة الإخاء في الله. فهدأت الفتن وتراحم الناس وعم الخير والأمن والاستقرار في البلاد، وعمت الفرحة في نفوس المؤمنين الصالحين. فماذا عن أشرار الناس الذين يقتاتون على تأجيج نار الفتن وإثارة النعرات القبلية ويسعون لخراب البلاد؟ لا شك أن هؤلاء الفاسدين قد حلت بهم النازلة الكبرى والصاعقة الماحقة لنواياهم الشريرة والشيطانية. ثم ما موقف أمير صنعاء أبي العتاهية عبد الله بن بشر؟
1: يا قوم، نحمد الله أن الإمام يحيى بن الحسين قد أثبت أنه عند حسن ظننا به، فما هي إلا أيام وأسابيع من وصوله إلى صعدة وما حولها حتى استطاع أن يخمد الفتن والحروب، وهو ما لم نستطع تحقيقه خلال سنوات.
2: أنك محق،
3: إذا أذن لي مولاي جلالة الملك بالحديث.
1: ماذا تريد أن تقول أيها الأمير؟
3: كأنك بحديثك يا مولاي تعترف بتقصيرك في إدارة شؤون البلاد.
1: نعم
3: والعباد.
1: نعم نعم يا قوم، أقر وأعترف مرة أخرى بأن مولاي الإمام يحيى بن الحسين قد حقق ما لم أستطع تحقيقه للبلاد.
3: هل أخبرتنا بالأسباب التي أوصلتك يا مولاي إلى ما ذكرت؟
1: لا تدفعني يا رجل إلى شرح الأسباب حتى لا أقول ما لا يسرك ويسر أمثالك.
3: أرجو المعذرة يا مولاي، إنما أردت بحديثي هذا أن أحمي ملكنا نحن اليعفوريين.
1: وممن تحمي أيها الأمير اليعفوري؟
3: أصارحك يا مولاي أني ما علمت عن ملوك الأرض من استدعى إماما لينافسه على ملكه.
1: اسمع أيها الفتى،
3: كل أذان صغية يا مولاي.
1: هل تريد أن تعرف لماذا استطاع الإمام يحيى بن الحسين تحقيق ما لم أستطع تحقيقه للبلاد؟
3: إنه الحرص على مملكتنا يا مولاي.
1: استطاع الإمام يحيى بن الحسين أن يحقق ما عجزت أنا عن تحقيقه، لأنه جاء ساطعا بالحق مطبقا للشريعة الإسلامية، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نصيرا للمظلومين، عونا للمستضعفين، منفذا لحدود الله دون محاباة أو مجاملة أو مراعاة لمشاعر أحد.
3: وهذا ما تفعله أنت يا مولاي.
1: كذبت ونفخت، كيف أستطيع أن أحقق ما حققه الإمام يحيى بن الحسين وحولي بطانة سوء وأمراء فاسدون ينهبون ويسلبون أموال الأمة ويظلمون المستضعفين من الناس؟
3: مولاي
1: أصمت مولاي. أصمت ولا تقاطعني، فرضتم علي أن أحابي وأجامل وأتقاضى، بل وأتستر على أفعالكم السيئة والشريرة. استمريتم في المن علي وبأن لكم الفضل الأكبر في وصولي إلى العرش، دفعتموني بخداعكم وكذبكم إلى التخلص من الشرفاء الأكفاء المؤمنين من أبناء الأمة لكي تنفردوا بالسيطرة والهيمنة على مقاليد الحكم، حتى أصبحتم مرتهنا لمشيئتكم ومشيئة من تحالفتم معهم من أعداء البلاد والأمة.
3: أنت يا مولاي تبالغ في الأمر، كيف نتحالف نحن اليعفوريين مع من يضمرون لملكنا شرا وعداء؟
2: نظير حفنات من الدنانير والدراهم أيها الأمير.
3: مولاي، أنت تظلمني بهذا الاتهام، فإذا ثبتت علي هذه التهمة فلك أن تصدر حكمك علي حتى بالقتل.
1: الآن اذهب من هنا، هيا اذهب، ولا أريد أن أسمع منك اعتراضا أو تذمرا من وصول إمام الحق ابن رسول الله يحيى بن الحسين.
3: حسنا يا مولاي، فما كنت يوما معترضا ولا متذمرا، إنما ناصح وحريص على ملكنا.
1: حرصنا على ملكنا هو بإقامة الحق بقيادة إمام الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، وما هي إلا أيام ويشرفنا هنا في صنعاء.

0: انظر الموكب يا عباد للتوقف هنا حتى نأخذ استراحة في هذه البلاد.
1: أمرك يا إمام.
2: فليتوقف الركب.
1: يا الله يا مولاي، كيف كنا قبل مجيئك وتشريفك لبلادنا؟
0: ماذا تقصد يا عباد؟
1: كان السفر من نجران وصعد إلى هنا ضربا من المغامرة غير المحسوبة، بل كان مخاطرة بالمال والحياة.
0: إن الله وقت لعباده آجالا، وضرب لهم في أمورهم أمثالا، وجعل فيهم قدرة على أن يقتل بعضهم بعضا، فنهاهم عن قتل النفس إذ علم أنهم عليه مقتدرون. يقول رب العالمين: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. صدق الله العظيم. فمن شاء خاف ربه في كل حال واتقاه، ومن شاء كفر وظلم وأساء وجار في فعله وخالف واعتدى.
1: الفاسدون وسفهاء القوم أمعن في الاعتداء على الأنفس والأموال نهبا وسلبا وظلما للمستضعفين، وإشعالا للحروب والفتن بين أبناء الأمة. وها أنت أتيت يا ابن رسول الله، فعم الخير وهطل المطر بعد سنوات من انقطاعه، عم خلالها الجدب والقحط سائر البلاد.
0: علينا جميعا أن نشكر الله تعالى، فهو المنعم المتفضل، والنعمة لا تتم لمن رزقها إلا بشكر موليها، ومن أغفل شكر الإحسان فقد استدعى لنفسه الحرمان، ومن أراد أن لا تفارقه نعم الله فلا يفارق شكر الله.
1: جئت يا إمام وفي أيام قليلة حققت التصالح والتسامح بين أشد القبائل تناحرا وأكثرهم طلبا للثارات. جئت بعصاتك وليس بسيفك، فحققت الأمن والاستقرار والطمأنينة في نفوس الناس.
0: مما يجب توافره في الإمام المفترض طاعته، الواجب على الأمة نصرته يا عباد، أن يكون شجاعا مقداما بذولا سخيا رؤوفا بالرعية، متعطفا متحننا حليما، ومساويا لهم بنفسه مشاورا لهم في أمره، غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم، وفي الوقت ذاته مخيفا للظالمين مؤمنا للمؤمنين، لا يأمن الفاسقين ولا يأمنونه، بل يطلبهم ويطلبونه.
1: أنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يخذل أمثالك علما وحلما وقوة وشجاعة ورسوخ إيمان، وعلى يقين من أن الله سيجدد بك الدين.
0: بالله أستعين على القيام بحجج البلاغ وتأدية وظائف الحقوق وتبليغ النصيحة وهداية العباد إلى سبيل النجاة والسلوك بهم منهاج السلامة وتحذيرهم من طرق الحيرة، محتملا في جنب مرضاته الصبر في البأساء والضراء.
1: ما أشبه سيرتك بسيرة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. لقد أحييت في الناس العدل يا إمام بعدما كان قد غاب عن دنياهم، فالظالمون بطغيانهم وجبروتهم استعبدوا المستضعفين في أرضنا.
0: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يرسل الكثير من الناس إلى مناطق أخرى، لكنه اختار لليمن عليا صلوات الله عليه ليربط اليمنيين به. انظر يا عباد، انظر انظر انظر ما أجمل الأرض اليمنية، أرض خصبة معطاءة وخضرة تبهج العين. ما اسم هذه المنطقة يا عباد؟
3: السلام على ابن رسول الله في بلدتنا الشرفة ورحمة الله وبركاته. حللت أهلا ووطئت سهلا يا خير من مشت به قدم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الرجل المحب.
3: أي شرف منحتنا وأي تشريف منحت بلادنا بوجودك بيننا يا مولانا الإمام.
0: أنتم أهل الشرف والعزة والكرامة يا أهل اليمن.
3: ودخولك اليمن زادها شرفا وعزة وكرامة.
0: بورك فيك أيها الرجل الحكيم، بورك فيك. مر الركب يا عباد بالتحرك لمواصلة السير إلى صنعاء.
3: ماذا تقول يا إمام؟ أستحلفك بالله وبجدك رسول الله ألا تحرم محبيك من ضيافتك 3 أيام.
0: إذا كان ولا بد فيوما واحدا حتى لا يفوتنا موعد اللقاء مع أميركم أبي العتاهية.
3: حسنا حسنا يا مولاي، تفضلوا.

0: أخبرني ماذا نصنع يا أمير الجيش؟ أنترك هذا الفتى العلوي حتى يسلبنا ملكنا ويخطف نفوذنا؟
1: هدئ من روعك يا سيدي الأمير، فهذا الذي تسميه الفتى العلوي لا يمتلك جيشا ولا سلاحا،
0: ولكنه يمتلك إقناع الناس بقوة الحق وإقامة العدل ونصرة المستضعفين والقضاء على الفاسدين.
1: ولكن قوة السيف والرمح يكون لها الغلبة على قوة الحق يا سيدي الأمير.
0: هذا في حسابكم أنتم يا قادة الجيوش، أما في حساب الحياة وشواهد الزمن وأحداث التاريخ فالحق والعدل هو الأقوى. وها هو يحيى بن الحسين شاهدا جديدا، حيث تمكن في أيام معدودة أن يشيع الأمن بين الناس ويكسب الولاء والمبايعة من أعداد كبيرة من أبناء الأمة. والمصيبة أنه بعد أيام سيصل إلى صنعاء.
1: هذا يا سيدي الأمير بدعم ومباركة من عمك الملك أبي العتاهية.
0: معك حق يا أمير الجيش، معك حق.
1: ما أشد ألمك وحسرتك، ولن يذهب عنك الألم ويبرد أحزانك سوى أقداح من الشراب المعتق المصنوع من أعناب اليمن الفاخرة.

0: وتسويتها وبذرها للناس فعلا، وجعل إخراجه وفلق حبه وزرعه وتقويته له فعلا. فقال سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. صدق الله العظيم.
1: ما أغزر علمك يا إمام، وما أبلغ كلامك.
0: لو أنك غلام لرددت عليك بما تقوله العرب له عندما تريد له الخير والإكرام.
1: وماذا تقول؟
0: زرعك الله زرعا حسنا، وتعني بذلك بلغك وأنبتك نباتا حسنا. فالله سبحانه يقول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يريد أنشأها وكبرها وغذاها، فأحسن بأرزاقه غذاءها.
1: ليتني كنت غلاما فأظفر بدعوة منك.
0: أصلح الله سريرتك وقواك على إرادتك، وألهمك التوفيق والتسديد والمعونة والتأييد.
2: هل من مغيث ومجد؟
0: ها؟
2: من يصف مظلوما من الجور والطغيان؟
0: ألا تسمع يا عباد هذا الصوت؟
1: بلى، هذا صوت مستغيث مستنجد.
2: أنجدني يا ابن رسول الله، فدعك أبي وأمي.
1: إلى أين يا مولاي؟ إلى أين في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
3: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يعلن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا استمرار الحصار بالحصار. السعودية تؤكد تعرض ناقلة نفط سعودية للاستهداف في البحر الأحمر بعدما أكدت القوة المسلحة اليمنية استهداف ناقلتين ضمن عملياتها لفرض معادلة الحصار بالحصار.

0: وكالة رويترز تعلن اليوم أن ناقلات نفط غيرت مسارها وأخرى عادت أدراجها من مضيق باب المندب نتيجة لتداعيات الحصار الذي تفرضه صنعاء على السعودية، ردا على استمرار الأخيرة في حصار اليمن لأكثر من 11 عاما. بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيدس تحذر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية من المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة ارتفاع مستوى الخطر في المنطقة. حرس الثورة يهاجم أهدافا أمريكية في الأردن والكويت ويحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على العدوان الأمريكي المتكرر على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حرس الثورة في إيران يعلن اشتعال النيران في ناقلة نفط تعرضت لانفجار، وذلك أثناء محاولتها عبور المسار المزروع بالألغام جنوبي مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه بعد وقوع الانفجار واندلاع الحريق الشديد في الناقلة غيرت سفينتان أخريان مساريهما. إيران تتوعد بالرد على أي استهداف لبنيتها التحتية بضرب البنية التحتية النفطية والغازية والكهربائية والاقتصادية في المنطقة وعدم السماح بتصدير قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز. قاض أمريكي يحدد الأول من يونيو 2027 موعد لمحاكمة رئيس الفنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته المختطفين، فيما أعلن فريق الدفاع تمسكه بحصانة مادورو الرئاسية وسعيه لإسقاط القضية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمت لحضراتكم موجزا للأنباء، شاكر لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: تعلن مصلحة الضرائب والجمارك لكافة المواطنين والمستوردين المعنيين بترسيم السيارات المستوردة أنه بناء على توجيهات وزارة المالية ومخرجات لجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تقرر تأجيل العمل ببعض فقرات آلية الترسيم الخاصة بالسيارات المستوردة خلال فترة المهلة الممتدة حتى 31 من يوليو 2026، فقد تم اعتماد التالي: 1. يستمر العمل بخصم الإهلاك الإضافي بموجب القوانين والقرارات النافذة خلال فترة المهلة. 2. إعفاء السيارات المعفاة بموجب القانون أثناء فترة المهلة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك. ويستثنى من هذه التسهيلات السيارات محولة المقود والباصات سعة 7 ركاب والتي تستمر معاملتها وفقاً للقرار السابق. وتهيب المصلحة بجميع المعنيين سرعة استكمال إجراءات الترسيم خلال الفترة المحددة والاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة قبل انتهاء المهلة المحددة من يونيو إلى يوليو 2026، ولمن سبق له الترسيم باستثناء ما ذكر أعلى فعليه مراجعة المصلحة لاسترداد الفارق. جمهورنا الكريم، شاء شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
6: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
5: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المتجولين والمحلات التجارية.
6: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
5: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

الشهادة في سبيل الله ليست موطن يطوى في سجل الأيام، بل ولادة جديدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشهادة ليست نهاية الطريق، بل قمة الإيمان وسنام التضحية ومحراب العزة الذي لا يدخله إلا من باع دنياه بآخرته ووقف على حدود الله يقول بدمه: اللهم خذ مني حتى ترضى. والجهاد في سبيل الله وسام يمنح لكل الرجال العظماء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله، ورخيصة في سبيل هذا الوطن كتبوا تضحياتهم بالصدق والإخلاص وختموها بالرضا من الله جل علاه. فطوبى لمن صدق ما عهد الله عليه فمضى في سبيله لا يلتفت، يبتسم للموت لأنه يرى من خلاله حياة لا تفنى. فسلام ربي عليهم أجمعين.

إن أخلاق الشهداء ستظل كتابا مفتوحا للأجيال القادمة، ينهلون منه القيم النبيلة والأخلاق الكريمة التي تميزوا بها عن غيرهم من البشر، فهم لهم عالمهم وأخلاقهم وقيمهم ومكارمهم وأفعالهم. وشهد حلقتنا لهذا اليوم له خلقه وطبيعته وطبيعة تعامله مع الناس، لذلك ظل في قلوبهم وفي ذاكرتهم التي تنضح مسكا وعنبر بما قدم هذا الشهيد من تضحيات عظام، فضحى بروحه وكل شيء وصار نجما يضيء لنا الطريق، طريق الكرامة التي لا تنكسر أبدا ولا تنحني مهما كانت المصاعب والتحديات، لكنه طريق الجهاد وثقافة الاستشهاد، زاد درب النصر والكرامة، كرامة الإنسان. وشهيدنا كان نعم المجاهد الذي حفر اسمه في قلوب من أحبوه. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد. كان شهيدنا البطل عبد الله الصياد على ثقافة عالية ووعي كبير بأهمية الجهاد والسير على طريق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أعلام الهدى. شهيدنا يحمل في قلبه حب الله وحب رسوله وحب الوطن، لأنه قلب مليء بكل ما هو جميل، فسلام الله عليه وعلى أخلاقه النبيلة والكريمة.

الشهداء هم من كتبوا بدمائهم أنشودة الخلود وسطروا على جبين الوطن حروف العزة والكرامة. رحلوا بأجسادهم لكن أرواحهم باقية ترفرف في سماء المجد، تذكر الأحياء أن هناك من دفع أغلى ما يملك ليبقى الوطن حرا شامخا. الشهداء لا يموتون لأنهم تجاوزوا حدود الفناء إلى البقاء في ضمير الأمة. هم النور الذي يبدد ظلم الظلام، وهم الصوت الذي يوقظ فينا الإصرار. كلما أوشكت العزيمة أن تخبو كانوا هم وقود الحياة. يا من سكنتم تراب الأرض، أنتم زهرها وعبيرها، أنتم من صيغتم للأجيال معنى التضحية ومعنى الوطن. دماءكم الطاهرة ليست حبرا للتاريخ بل وقودا للمستقبل، والأمة التي تنجب مثلكم لا تنكسر أبداً.

كان للشهيد البطل الصياد وصية لا تأتي إلا من العظماء، وصية تعادل عمرا بأسره، وصية تدل على الوعي والإيمان العميق لمن سار على درب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصية من تربى على هدى الله وحب الوطن والسير على درب أولياء الله الصالحين.

شهيدنا البطل حمل روحه على كتفه ومضى في طريق الحياة، في طريق الجهاد، ضاربا أروع الأمثلة على بطولته وشجاعته ونبله وكرمه. كيف لا يكون كريما وقد قدم روحه إلى هذا الوطن المتسع في قلوبنا وأنفسنا وكل خلايانا؟ فذهب الشهيد إلى ربه حاملا في قلبه حب الناس، حب الخير، حب كل ما هو جميل وعظيم. رحل في موكب ملائكي يليق بمثله، موكب شاركته ملائكة السماء في تشييع أحد شهداء اليمن. فسلام ربي على الشهيد البطل عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد.

0: إضاءة.
1: هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ مشاهد البطل عبد الله الصياد الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: أما بالنسبة للشهيد الثاني عبد الله عبد السلام عبد الله الصياد، فكان طفولتي نفس طفولة أخوه هشام سلام الله عليه، مؤدب بعد حاله، لكن إذا أحد تعدى عليه ما يفلت حقه، لو به ما به ضروري يستقضي. كان قلبه طيب وفي نفس الوقت ما يرضى بالظلم، قوي الإيمان بالله من طفولته. كان مهتم بالصلاة، وكان يعجبه حل المشاكل، وكان مهتم بدراسته لكي يكبر وينفع بلاده.

الإنسان يحاول يقتدي بسيرة أخوه الطيبة. يعني سبحان الله العظيم الولد كان شجاع من صغره، ما يخاف إلا من الذي خلقه. يعني لما كنت لاحظ عبد الله الصياد سلام الله عليه، يعني سمخ، ما حد يصدق أنه هذا كان 13 سنة و 14 سنة أو 15 سنة بهذاك الرجل وهذاك القوم ما شاء الله عليه. فعلا ما كان يخاف من أحد إلا من الذي خلقه، لأنه دار أنه ما بخطش الغلط أبدا، وكان بيسر علي أنه يصير يجاهد في الجبهة. وكنت أقول له هذاك صغير يا ولدي، قال قد أنا رجلي وفي قد أنا رجلي، ما حرم عليكم اتقوا الله. في يوم من الأيام كنا نشاهد ناوي التلفزيون، أنا وعبد الله التلفزيون سلام الله عليه، عندما ضربوا العدوان على بلاد رحب في بيت عزاء نسواء، ضربوا على البيت الذي فيه بيت العزاء، ضربوا على الصاروخ وشافه وبسر النسواء ملقيت في الشارع، يعني مرجمت في الشارع بعد الصاروخ، وتأكدي ناس شهيد وناس جريح، ما بين شهيدات وجريحات. وهو من كثر ما أتأثر من منظر النسواء من المضروبات بصاروخ كان يبكي ويقول لي والله إنني شاسي أجاهد برضاكم أو غصب عنكم، لو ما تخلوني أسير الجبهة إن أنتم محاسبين أمام الله. قال بتبصروا مرحمة النسوان كيف فعلوا بهن العدوان، عليهم هنهن وغدوا قدوا أنتم أمه، إحنا محاسبين أمام الله على إن على هذا الظلم الذي بيظلموها البلادنا، بيضربوا الأطفال بيضربوا النسوان وإحنا بنتفرج أمه. قال لي قد أمرنا الله أمه في القرآن الكريم بالجهاء، أنا هنصير من قول الله، أنتم بتقرأوا القرآن أنتم بتصلوا وأنتم بتقرأوا، أو لا تشتوا لا تحل، يحل الواحد على ما يشتي، مثل ما أمرنا الله بالصوم والصلاة أمرنا الله بالجهاد، وهذا الجهاد واجب علينا. يما كان يقول قلت له خلاص ناهي، لو ما كذي هات كبرت لو ما كذي. قال أبدا والله قد أنا رجلنا متأكد نفسي. كنت أقول له أنا هي أفرض أنك صرت الجبهة وحد أسرك ما عاد فعل. قال أينه والله ما خلي يأسرني يما، لو حتى قد نفذت الذخيرة لا أقاتله حتى لا جر قاتله بل بندق، لا جر قاتل بل حجار، المهم ولا أنني استسلم أنه يأسرني، شدي جهدي والما كتب لي الله عيكو. وانضلق وبعدها انضلق دوره قوات خاصة 6 أشهر. وموقفه البطولي قال المشرف حقه انه كان يدخل في الصفوف الاولى في الحرب طبعا في الجبهة، المشرف حقه يقول له التحق بالصف الاخير يا ولدي عادك صغير، يقول له النافة ما شلتحقش في الصف الاخير، خلينا ننكل بأعضاء الله هذول الذي قد ظلموا شعبنا وقتلوا نساءنا، ما عليك يعني كل مشرف ما عليك مني، أنا مع الله مش أنا معك، خليني أنا بين أدافع على دين الله ودافع عن حقوق الناس المظلومة. يعني سبحان الله العظيم كان قوي قوي إرادة، قلت لكم يعني هو من صغر ما يفلش حقه. طبعا سبحان الله العظيم هذا على ما بيشرح لنا المشرفين حقه والذي كان معه، كان بينكل بأعضاء الله بالبوازي للمتارس حق العدوان، وجاء طيران العدوان وضرب عليه وعلى المجاهدين الذي كانوا معه. طبعا ما هو استشهد من اول جبهه التحق بها، يعني الحمد لله والشكر لله على ما رضي.

0: التحق الشهيد بالجبهة بعد استشهاد أخوه هشام، دخل دورات ثقافية ودورات قوة خاصة، وبعدها التحق بالجبهة، وفي أول مرحلة من الجبهة استشهد وهو في أول ثانوي من المرحلة الدراسية، واستشهد عام 2018 25/2. سلام الله عليه. تلقينا طبعا خبر استشهاده بكامل الحمد والشكر. فعلا عاد احنا مقصرين مع الله. كان الناس يشتوي يأثروا علي بكلامهم الجارح، لكن الحمد لله ان احنا مثقفين بالثقافة القرآنية. اهم شيء عندي هو رضا الله سبحانه وتعالى.
1: وفي الختام رسالة:

0: وصيتي ان احنا نسير على دين الله وعلى نهج القرآن الكريم، نسلم للسيد العالم القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، لان السيد هو سفينة النجاة، من تبعها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه هي وصية الشهيدين سلام الله عليهم. اللهم إن كان هذا يرضيك يا رب خذ حتى تلقى، فإذا رضيت فلك الحمد، وما هم من الله إلا في الخير. فعلا عاد إحنا مقصرين مع أرحم الراحمين، وإحنا يعني نشتي نزيد نقدم المزيد والمزيد إن شاء الله لكي يرضى الله علينا إن شاء الله، ويوفقنا الله يوفقنا إن شاء الله، ويوفق المجاهدين ويوفق المؤمنين حق محمد ماله، واحفظ السيد القائد العام عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يدحن هالمصايب وخارج من المضايق وحاجة على من كل شر حق محمد ماله.
1: أوصي أهلي وأقاربي بأن ينهجوا نهج الهداة من أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يستنيروا بكتابه لسلوك دربهم، وأن يجعلوا الحياة الميدان العملي للوصول إلى الله ونيل رضوانه وجنته. وأوصي كل أخواني المجاهدين بالصبر على الجهاد، وأن يكون الله غايتنا والقرآن منهجنا وأهل بيت رسول الله قادتنا، وأن نستعين بالله على أنفسنا ليؤهلنا لنيل رضوانه وجنته وكرامته.

مدرسة الشهادة، هي مدرسة الإيمان، هي مدرسة التقوى، هي مدرسة الأنبياء العظام.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كما أنت يعجبك الفشر قوي قوي.
8: ألا يا سيلاه.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء، هنا صنعاء، ذاكرة الأجيال ولسان حال الوطن. بطموح لا ينتهي وعبر موجات أثيرنا الحية نجمع بين الماضي والحاضر.
7: عزيز المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: خصص لنفسك في كل يوم نصف ساعة تخلو فيها يا نفسك،
8: ولا تخف من أن تسمع بكل ما هو جميل، ولا من أن تحب كل ما هو جدير بالحب.
6: تنادينا الأماني فنلبي صدى صوتها،
0: تستهوينا المعاني فننخرط في مواكب حلمها، نعتلي سطح الأشواق
6: ونهيم ولعن في ابتسامة قمر شغوف،
0: نذوب حنينا لإشراقة ساهمة لشمس الأمل،
6: فنغدو مع حالة التداني من الأحبة ضحكة وهمسة،
0: نلهو مع فراشات الغرام حكاية وغنوة
6: في دروب أجلى
0: ووصل أبهى
6: ولقاء أثيري الملامح والفكر والكلمات.
0: فهنيئا لنا بهذه الكمية من الفرح والحب والجمال في وصال أجمل وأزهى. بداية
6: وفي رحاب إذاعة صنعاء وأثيرها الأقرب إلى القلوب نرحب بكم، فأهلا بالجميع.

0: من الأرشيف وعبر أثير إذاعة صنعاء نسترجع أجمل اللحظات في تاريخ الإذاعة وأسهل برامج استجابة لمبدأ القرب من المتلقي. ومن أرشيف الإذاعة اخترنا لكم:
1: عندما تتجاوز الأحداث ذروتها وتحتاج النفس إلى حقوقها وتتوزع الأفكار على الطرقات، نقدم لكم أفياء. أفياء أفياء
2: أحبتنا، نحن المعنيون بإسعاد أنفسنا من إتعاسها، فدائما ما نسمع جملة يا عدو نفسك.
3: نحن نشقي أنفسنا عندما لا ندرك مكامن الراحة في حياتنا، سرها الرضا بالقضاء.
2: والمرء لا تشقيه إلا نفسه، حاش الحياة بأنها تشقيه.
3: ما أجهل الإنسان يضني بعضه بعضا ويشكو كل ما يضنيه،
2: ويظن أن عدوه في غيره وعدوه يمسي ويضحي فيه.

0: كلمات مضيئة.
1: عندما تريد شيئا ثم تجد فهذا هو القدر،
0: وعندما تريد شيئا ثم تنتظره فهذا هو الصبر،
1: وعندما تريد شيئا ثم تقبل بشيء أقل فهذا هو الرضا.
0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
1: علينا أن نحرر أنفسنا من الأمل بأن البحر سيهدأ يوما ما. علينا أن نتعلم الإبحار وسط الرياح العاتية.
0: السقوط درجات، أدناها السقوط من العين،
1: أوسطها السقوط من التفكير،
0: أقصاها السقوط من القلب.
1: اللهم اجعلنا بذكرك في نعيم عقلي وبصري وقلبي دائم، واجعلنا في أعلى الدرجات عندك.
0: أربع تحرم أربع.
1: عزيزي المستمع، أربعة أمور لا تتركها في حياتك واجعلها نهجا لك.
0: لا تترك الشكر فتحرم من الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم.
1: ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك، فاذكروني أذكركم.
0: ولا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، ادعوني أستجب لكم.
1: ولا تترك الاستغفار فتحرم الإجابة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.

0: أحبتنا لنا في الأمم السابقة عبرة نوجزها في هذه القصة.
1: سقطت إحدى الدول، وعندما سأل حاكمها الجديد: ما الذي أسقطكم؟
0: أجاب حاكمهم باكيا: أمور صغار سلمناها لكبار، وأمور كبار سلمناها لصغار، فضعنا بين إفراط وتفريط.
1: وزاد عليها متحسرا: وقربنا العدو طمعا في كسب وده، وأبعدنا الصديق ضامنين لولائه، فنالنا غدر الأول وخسرنا انتماء الثاني.
0: الجبهة الخضراء.
1: أعزائنا المستمعين، إنه لمن الفخر الشديد الذي ينتابنا أننا نمتلك مقومات التنمية المستدامة من موارد طبيعية وموارد بشرية، ما يجعلنا نلحق بركب التطور الاقتصادي والتنموي على كل الصعد الإنتاجية والصناعية والتجارية، والتي أساسها الزراعة بمجملها.
0: أحبتنا، كل يوم يفاجئنا العلماء والباحثون بنجاحات متواترة ومتعاقبة ومتواصلة. فبعد نجاح تجارب زراعة فاكهة الفراولة وفاكهة الكيوي وفاكهة دراغون فروت والثوم والزنجبيل، ها نحن نشهد نجاح تجربة زراعة محصول نقدي مهم واستراتيجي هو الأرز، والذي لا يخلو منه أي بيت.
1: فقد نجحت زراعة الأرز في بلادنا بمديريات مغربة والجميمة ووادي نشان وأسلم والشرفين ومناطق أخرى بمحافظة حجة، مع العلم أنه كانت هناك تجارب فردية سابقة أثبتت صلاحية أرضنا الطيبة لزراعة محصول الأرز، علما أنه يحتاج إلى الكثير من الماء لزراعته، وهذا ما لم يجعل زراعته منتشرة آنذاك، بالإضافة إلى عدم انتشاره في مناطق صنعاء وما جاورها قبل انتشار الرقعة البشرية والاحتياج الشديد لاستهلاكه، ودخوله لاحقا عبر ميناء عدن بعد توطيد التواصل بدول شرق آسيا.
0: نجاح زراعة الأرز أصدقائنا سيفتح مجالا كبيرا للزراعة في بلادنا. وكان قد استشهد الدكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله في مقال عن الأرز اليمني ومناطق زراعته، وقال: أتذكر عندما كنت طفلا الأرز اليمني، عرفت ذلك بعيني وذقته بفمي، وأتذكر تماما كيف كانت تنتشر شتلات الأرز فوق الصخور ويأتي الفلاحون لجنيها. إذن هو نجاح سابق ولاحق، حقا بلدة طيبة ورب غفور، لله الحمد والفضل والمنة. يا

0: مستمعنا العزيز، في قصص الآخرين حكمة وعبرة علينا الأخذ بها، وفي قصة اليوم شابان تخرجا من كلية الزراعة قسم تسويق، التحقا بشركة استثمارية زراعية، وبعد مرور عدة سنوات في العمل قام المدير بترقية أحدهم يدعى أحمد ليصبح مديرا للمبيعات. بقي خالد كما هو بدون ترقية مع أنه ملتزم بعمله.
1: بعد فترة ليست بطويلة انتاب خالد شعور بالغيرة، حتى بات ساخطا على عمله ومحبطا منه. وفي أحد الأيام شعر أنه لم يعد يستطيع الاستمرار أكثر من ذلك، فقدم استقالته للمدير معللا قراره هذا بأن الإدارة لا تقوم بالتقدير الأمثل لموظفيها الجادين في العمل وتحابي البعض على حساب الآخرين أمثاله.
0: كان المدير على علم بقدرات وجهد كل من أحمد وخالد والتباين الواضح بينهما، فقد كان أحمد يعمل بجد واجتهاد خلال السنوات الماضية التي قضاها بالشركة، حتى أنه كان مجدا أكثر من خالد بكثير ومهتما بالتفاصيل، وهذا الذي جعله مستحقا للترقية أكثر منه.
1: تفهم المدير استياء خالد وفكر في حيلة تساعد خالد ليدرك بنفسه الفرق وتلك الحقيقة التي جعلت زميله أحق منه بالتقدير والترقية، فقام بتكليفه بمهمة أخيرة قبل قبول الاستقالة، فأمره أن يبحث عن أي شخص يبيع فاكهة البطيخ على مقربة من الشركة في المدينة.
0: نفذ خالد المهمة على مضض، وعاد بعد ساعة من الوقت وقال لمديره: يوجد شخص ما يبيع البطيخ. سأله المدير: كم سعر الكيلوغرام الواحد؟ فعاد خالد إلى البائع مرة أخرى يستفسره عن سعر كيلو البطيخ لديه، وجاء بعد حوالي نصف ساعة ليخبر المدير أن سعر الكيلو من البطيخ 1000 ريال.
1: طبعا المدير أخبر خالد أنه سيكلف أحمد بنفس المهمة، وطلب منه الانتظار بمكتبه ريثما يعود أحمد. استغرب خالد وتساءل في نفسه عن السبب، لكنه جلس منتظرا حتى عاد أحمد بعد أقل من ساعة، وضع ملفا على مكتب المدير وأبلغه قائلا: سيادة المدير، ذهبت للبحث عن بائع البطيخ في المدينة ووجدت هناك شخص واحد فقط يبيع البطيخ بالمدينة. تكلفة الحبة الواحدة لديه وزن كيلوغرام واحد 1000 ريال، ونصف الحبة 500 ريال. لديه مخزون من البطيخ يقدر ب93 حبة، تزن كل واحدة منهم ما بين كيلو وكيلو ونصف، كما أن لديه مزرعة تمكنه من أن يورد لنا من خلالها البطيخ للموسم القادم بمعدل 103 بطيخات يوميا، وسعر الحبة 37 شاملا التوصيل لنا مع التخفيض.
0: وقد قمت بمعاينة البطيخ بنفسي ووجدتها بحالة جيدة وذات لون أحمر قان ومذاق لذيذ، أفضل من الذي قمنا ببيعه العام الماضي، بالإضافة إلى أني تأكدت من أن البائع يملك ماكينة تقطيع البطيخ لشرائح متساوية، وهو على استعداد لعمل ذلك لشركتنا بأقل الأسعار حسب الكميات المطلوبة، وإذا كبرت وكثرت طلبياتنا كان عرض التقطيع مجانيا ودون مقابل، وهذا العرض سار حتى 10 صباح الغد، وأنا على يقين من أننا سنحقق أرباحا هذا العام أكثر مما حققناه العام المنصرم بحوالي 223,000 ريال إذا قمنا بإتمام هذه الصفقة، كما أن المبيعات الإجمالية ستزداد لدينا بنسبة 3.78% من إجمالي المبيعات على منتجاتنا الأقل، وكل ما ذكرت موجود في التقرير التفصيلي، هذا إذا تفضلتم بالتوجيه بما يلزم سأعود إليه وأبرم معه الصفقة.
1: دهش خالد لتلك التفاصيل التي جاء بها أحمد، رغم أن المدير لم يطلبها، وأدرك في نفسه الفرق الذي ميز زميله عنه وجعله مستحقا للترقية، كما قرر سحب استقالته وتطوير مهاراته التسويقية والاستفادة من مهارات أحمد والتعاون معه لأجل مصلحة الشركة وانتشار خدماتهم وتوسيع رقعة عملائهم.
0: إذن عزيزي عزيزتي، خلاصة ما نود قوله مع بداية هذا العام، نأمل أن تساعدكم هذه القصة في أن تضعوا نصب أعينكم بذل المزيد من الجهد، فأنتم لن تكافؤون أبدا عن أدائكم لعملكم المكلفين أنتم به، إنما ستكافئون على الجهد والإبداع والإحسان. ولتنجحوا في الحياة يجب أن تكونوا يقظين ونشطين وعلى استعداد لبذل المزيد والمزيد من الجهد، وأن تفكروا برؤية ومنظور أوسع من مجرد أدائكم لواجباتكم المفروضة عليكم وحسب. وهذا ما أكد عليه رب العزة في قوله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

أفياء الكلب. قم يا قلم واكتب شعار الحق في كل الجعب، وشعارنا في الحرب هيهات المذلة والأنيم. الله أكبر هو شعار الحق دايم مغتلب، والموت لأمريكا والإسرائيل والمستكبرين، والعن يهودي شن نيرانه على كل العرب، والنصر للإسلام يسمعها جميع العالمين. ما دام أبو ثعلب وأبو جبريل نجمه ما غرب، والهدي والمنهج ودرعي ملزمة سيدي حسين. احنا المضاد والسم والقاذف إذا شب اللهب، والقنبلة قل العدا تضرب طوايرها ويحرب من حرب. كاس المنية سم واشرب كاسها يا المعتدين، معنا من الله بيع ما ينكث وربي يشهد، ومع ابن البدر ومع ابن بدر الدين.

0: وصلنا إلى ختام حلقة أفياء اليوم، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. لكم منا أجمل تحية، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: أفياء أفياء أفياء.
2: من الأرشيف،
3: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الأرشيف، من الأرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: وقفة إعلانية.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
9: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود، تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
12: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
11: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين.

0: خلال مراحله النضالية تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: أنا يمني أنا يمني واسأل التاريخ عني أنا يمني.
2: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق الوفاء والمحبة لليمن الحرة الكريمة، يتجدد لقاؤنا بكم من خلال الحلقة 18 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث الإعلامي عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، في حلقة اليوم سنتناول أحداث المعارك الأخيرة في صنعاء بين الغزاة الأحباش ورجال المقاومة اليمنية بقيادة الملك سيف بن ذي يزن، وسنبدأ حديثنا عن تلك المعارك بما أورده الباحث عبد الله بن عامر في بحثه التاريخي هذا، ونتابع ذلك مع الزميلة منى.
1: مستمعينا الأكارم، يقول الباحث بن عامر: ما أن وصل آخر الملوك الحميريين مع قوة عسكرية رمزية من الإمبراطورية الساسانية إلى الساحل الغربي لليمن، حتى تداعت القبائل اليمنية وارتفعت معنويات المقاومين الذين هبوا للانضمام إلى جيش سيف بن ذي يزن لخوض المعارك ضد الغزاة،
0: حيث قام أولئك الأبطال بقيادة سيف بن ذي يزن بمهاجمة الحاميات والتجمعات الحبشية في معظم المناطق اليمنية، حيث اختفى الأحباش من كافة تلك المناطق ولم يعد لهم أي وجود سوى في صنعاء وبعض المناطق الغربية، ولذلك فقد توجه ذو يزن على رأس جيشه إلى صنعاء.
1: وما أن علم القائد الحبشي مسروق ابن أبرهة بتحرك سيف بن ذي يزن نحو صنعاء حتى أعد جيشه للمواجهة، فالتحم الجيشان اليمني والحبشي ودارت المعارك بين الطرفين، حتى كانت المعركة الحاسمة والفاصلة بينهما في منطقة الجبانة في صنعاء، حيث انتصر الجيش اليمني بقيادة ذي يزن وهزم الجيش الحبشي بقيادة مسروق ابن أبرهة.
0: سامعين الأعزاء، وبعد هزيمة الأحباش في منطقة الجبانة بصنعاء وفرار من تبقى منهم باتجاه السواحل الغربية، دخل سيف بن ذي يزن والقائد الفارسي وهرس صنعاء، وأعلن عن سيف حاكما على اليمن فيما ظل الفرس كمستشارين له.
1: وتذكر بعض المصادر التاريخية كيف كان مصير الأحباش بعد تلك الهزيمة، بأن وهرس الفارسي عاد إلى كسرى واستمر سيف حاكما على اليمن من قبل كسرى، فقاتل بقايا الأحباش ولم يبقى منهم إلا القليل، جعلهم عبيدا واتخذ منهم جمادين يسعون بين يديه بالحراب، وكانت الأحقاد تأكل قلوبهم لما حل بقومهم على يد سيف وجيشه.
0: وتذكر المصادر بأن سيفا خرج يوما وأولئك الأحباش يسعون بين يديه بحرابهم، فأطبقوا عليه وضربوه حتى قتلوه، ووثب بهم رجل من الحبشة فعتى باليمن وأفسد، ولما بلغ كسرى ذلك بعث إلى اليمن وهرز بجيش بلغ عدده 4000 مقاتل من الفرس، وأمره ألا يترك باليمن حبشيا ولا عربية من حبشي، ففعل وهرز ما أمره كسرى.
1: أعزائنا المستمعين، ربما أن أكثر المصادر التاريخية قد اتفقت على أن مقتل سيف بن ذي يزن كان قد تم على أيدي الأحباش الذين اتخذهم سيف بن ذي يزن عبيدا له، فأوكل إليهم مهمة حمايته وحراسته،
0: وأن تلك المصادر تريد أن تقول بأن سيفا قد وضع ثقته بعبيده لحمايته، تاركا جيشه وأبناء جلدته الذين انتصر بهم على قوم أولئك البقية الباقية منهم. وهذا الموضوع فيه شك، لأن أخلاق وشهامة رجل بمثل سيف بن ذي يزن لا يمكن أن يتخلى عمن ناصره وقاتل إلى جانبه حتى النصر.
1: إن سيف بن ذي يزن يعتبره اليمنيون رمزا عظيما من الرموز الوطنية اليمنية، ولا زال اسمه يتصدر معظم الأعمال الأدبية والفنية افتخارا به وبدوره الوطني الكبير المتمثل بالقضاء على الأحباش وإنهاء احتلالهم لليمن.
0: لقد ذهب سيف بن ذي يزن إلى فارس لطلب المساعدة الفارسية ضد الأحباش، فكان تواجد الفرس في اليمن الأساس منه هو مساعدة اليمنيين على طرد الاحتلال الحبشي من اليمن واستعادة السيادة اليمنية، وإن أولئك الفرس بعد مقتل سيف بن ذي يزن قد حلوا محل سيف في قيادة البلاد، حيث استمر القائد وهرز حاكما على اليمن يبعث بالخراج السنوي إلى كسرى حتى مات، ثم خلفه ابنه المرزبان متخذا طريقة والده بإرسال الخراج إلى كسرى وحاكما على اليمن.
1: مستمعون الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا وطيبا فيما قدمناه في حلقة اليوم من أحداث تاريخية وبطولية عن المقاومة اليمنية الباسلة ضد الأحباش.
0: غدا في حلقتنا القادمة سنواصل معكم أحداثا جديدة وشيقة، حيث سنكشف لكم عن رسالة من ذي يزن إلى البريطانيين.
1: فحتى ذلكم الحين لكم منا أطيب التحايا وأصدق الأماني، ودمتم بألف خير،
0: ودام اليمن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
0: ومن التقديم منى العراسي
1: وإسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
1: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نقول شكرا لإذاعة صنعاء لاهتمامهم بهدى الله وحرصهم على نشره. وطبعا ملزمة الأسبوع الذي مررنا به كانت ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وفيها تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النعم التي يسديها الله وعلاقتها الكبيرة بمجالات متعددة، مؤكدا أن النعم التي تأتي من جهة الله سبحانه وتعالى لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمة الله، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. على هذا الإنسان الذي منحه الله هذه النعم لتكون له وسيلة يستعين بها على أن يؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة، عليه أن يتذكر بأن ما يتقلب فيه هو نعمة من الله عليه، وهذا التذكر هذا الشعور له أثره المهم. ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أن ما تتقلب فيه نعمة إلهية من الله عليك، تظهر سلبيات خطيرة جدا، لأن ما يدفع بالإنسان أو من الأسباب التي تجعل من الإنسان يعصي ببصره أو بسمعه بيده أو برجله أو بما أنعم الله عليه، السبب في ذلك أنه نسي أنها من قبل الله، ولذلك استخدمها في معصية الله، بينما لو كان متذكرا لاستحى أن يعصي الله بما أعطاه بما أنعم عليه به. والمسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع من معصيته لمجرد الخوف منه. هذا هو تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته، أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وأيضا الشعور بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، لتنزجر عن المعاصي، تستحي من الله أن تعصيه، وهو من أنعم عليك ببصرك بسمعك بكل ما تتقلب فيه، بالثوب الذي عليك، بالفرش الذي تجلس عليه، البيت الذي تسكن فيه، الدواب أو السيارات التي تتحرك عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه، فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نستحي من الله فلا نتوقف عن استخدام ما أنعم علينا به في الميدان الذي يرضاه ويريده، أو لا ننطلق في استخدامها لاستخدامها في معاصيه وفي الباطل. عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا كنت متذكرا بأنها من نعمة الله عليك، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله، أن الله هو الذي منحها. كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة الله فيما يتعلق بحكمته، قدرته، رعايته، لطفه، رحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. معظم من صنعوا وأبدعوا عندما لم يستشعروا أنها من نعم الله عليهم استخدموها في الميدان الذي يضر بالناس، في الميدان الذي قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى نتيجة الغفلة عن هذا، النسيان أنها نعم أنعم الله بها عليهم. إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، كل ما نتقلب فيه هو منه، الذي نصنعه ونبدعه وننتجه هو من سهل وسخر وهيأ ونبه وذكر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك، يعني الله أنعم عليك بكل هذه الأشياء وأراد منك أن تتذكرها وتمنن عليك بها، لماذا؟ لأن لها مضمون إيجابي تساعدك على أن تنشد إلى الله. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، يعني أن تعطي الإنسان، أن تنعم على إنسان، أن تعطيه مالا ثم تمتن أو تتمنن عليه بما أعطيت، هذه لو بقيت مفتوحة للإنسان لكان فيها خطورة. هو هذه الخطورة تتمثل في أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ أحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. المرتزقة الذين يقاتلون من أجل ماذا؟ استقطبوهم وشدوهم بالأموال وتمننوا عليهم بما أعطوا فحركوهم للقتال، لقتال وطنهم وأبناء وطنهم. لكن الله عندما أنعم علينا وشدنا إليه لأن انشدادنا إليه إيجابي، وأيضا منه علينا وتمننه علينا له دور وله إيجابية. أن يشدني الله إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل. إذا تعود الناس على أن إذا أعطيت فقير شيء ثم أمن عليه أو أتمنن عليه، هذا يعرض المجتمع لخطورة بالغة، لأن الميدان مقفل بالنسبة للتمنن إلا لله. لله، الله أنعم علينا وتمنن علينا لأنه يريد أن يشدنا إليه لدور الانشداد الإيجابي في واقعنا، إبعادنا عن معصيته، إيصالنا إلى رضوانه. لكن بالنسبة للمجتمع هذا غير مسموح ومغلق، وإذا كان أو حصل فسيعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، لأن أهل الباطل سيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة وأن يؤيد الباطل ويدخل في الباطل. الله نهى حتى المؤمنين عن المن، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد المجتمع وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: المعايير إلهية. فالمال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق من مالك في سبيل الله، لأن الحق لابد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، وأن يحذر المجتمع من التعامل بأن يصبح المجتمع مثلا ماديا، وأن ينجر المجتمع وراء من أحسن إليه. إذا تعود الناس على هذا وقبل الناس بهذا، فلا يعطي المعطي إلا ويتمنن على من أعطى، فينشد من أعطي له إلى من أعطى. هذه تعرض المجتمع لخطورة بالغة. حتى في موضوع التربية، لا تعود ابنك ولا تربي ابنك على أن يكون ماديا، لأن البعض مثلا إذا ما أراد من ابنه أن يقضي له غرضا أو أن ينفعه بشيء، مثلا كأن يقول له: يا بني يذهب إلى البقالة وأتني بكذا كذا وسأعطيك كذا كذا، اذهب وسأعطيك 100 ريال، فيتروض على هذا. أنت بهذه الطريقة، بهذه التربية، تهيئ ابنك للعدو. سيأتي العدو ويدفع له أكثر مما دفعت، وسيكون متعودا على أن يشتغل مع من يدفع، وحينها من يدفع أكثر سيكون معه، فسيدفع العدو أكثر مما تدفع عنه، فيصبح ابنك معه يتحرك ضدك، وتكون أنت من هيأته وربيته لعدوك. فالحذر الحذر من أن نتعود على الماديات أو أن نكون ماديين، ولكن لنذكر أنفسنا بما أنعم الله علينا لننشد إليه، فهو المجال المسموح أن نتذكر نعم الله، والله تمنن علينا لأهمية أن ننشد إليه. أما بالنسبة للبشر فهذا ممنوع، وهذا يبطل أثر الصدقة. إذا تصدقت ثم تمننت على من تصدقت عليه، تحبط الصدقة وتضيع العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله أو شبهه الله بصخرة ملساء فوقها تراب، ثم فوق التراب أو هذا التراب عندما أصابها مطر وابل من المطر انتهى وضاع التراب وعادت ملساء، تصبح الصدقة كالتراب الذي فوق الحجر الملساء. الحذر من الرياء، والحذر من التمنن، والحذر من تربية نفوسنا وأبنائنا تربية مادية. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد طول صبر وطول أنات وطول نفس، ها هو اليمن يتخذ موقفه الطبيعي الجهادي الإيماني الإنساني بكل المعايير والمواصفات في مواجهة العدوان الحاقد المستمر بكل أشكاله وبكل صوره، وبأشرها فتكا وهو الحصار الذي طال أمده كما يعلم الجميع في هذا العالم. هذا هو اليمن اليوم الذي لا تهزه الضغوطات والمؤامرات والتهديدات ولا جرائم المعتدين الحاقدين وحصارهم الملعون وكل ممارساتهم المحمومة المفلسة والرعناء. هذا هو الموقف اليمني الذي يضعضع جبهة الأعداء ويبلسم من جراح شعبه وشعوب أمته المكلومة الجريحة ومقاومتها الإسلامية المجاهدة الباسلة، ويرسل رسالة تضامن بالفعل والصدق وكذلك بالنار إن استدعى الأمر لأهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وإيران ومناطق الوجع الأخرى الذين يلمسون تأثير ومصداقية هذا الموقف المبدئي اليمني بشكل لا لبس فيه. وبينما يصوغ اليمن المعادلات التي ترجح حقوقه المشروعة وحقوق المظلومين والمستضعفين وتردع المعتدين المارقين من الصهاينة والأمريكان وأذنابهم، ويوالي خطواته ومواقفه العملية لإسناد المظلومية الكبرى للأمة والإنسانية في قطاع غزة ووقف آلة الجزر والإبادة الصهيونية الأمريكية لأهلها وأهل فلسطين عموما، وهذا يحدث منذ عقود من الزمان وشهد تصعيدا واضحا دمويا لا نظير له ولا مشابه له في المستوى والإجرام على مستوى الإنسانية وتاريخها. في هذه الأثناء نجد طابور النفاق والخيانة والخذلان العريض سادرا في غيبوبته المروعة وحالة الموت السريري تحت السقف المخزي لمسلك دول التطبيع والتبعية والانبطاح والتواطؤ المكشوف المفضوح مع أعداء الأمة المظلومة، أمتنا العربية والإسلامية وأعداء الإنسانية قاطبة. وفي صدارة هذا النهج النظام السعودي الوهابي الكهنوتي المجرم. وفي الوقت الذي يتنقل فيه العدو بين خياراته العدوانية بما فيها تلك الأشد دموية وإجراما وتخبطا، نرى ذلك الطابور عالقا في تلك الحالة المخزية ومصرا على الحركة تحت جناحي العدو الصهيوني الأمريكي. وهذا الأمر يعني الكثير إزاء الجبهة المقابلة، وخصوصا ثنائي الدور اليمني الإيراني المتصدر في المعركة مع هذا العدو اللئيم المارق. لكن الواضح لكل المراقبين أن كل ما يقدم عليه الحلف الأمريكي الصهيوني المنافق من جرائم ومغامرات ومؤامرات يذهب دائما إلى سلة السقوط والخيبة والبوار. وبات الجميع في هذا العالم على تمام اليقين من أحقية الخندق المجاهد المقاوم المواجه والمضحي بأجسم التضحيات الذي يقف فيه اليمن معبرا عن كل أحرار أمته وشرفائها، وأن موقفه هذا يستمد شرعيته وقوته من شعبيته ودافعه المبدئي الأخلاقي الإيماني الإنساني الصادق. في المقابل وفي الحيز الأكثر وضوحا من الصورة، يتعرى معسكر الرغاليين والعلقميين الجدد أعوان الغزاة المعتدين وعلى رأسهم بنو سعود، ماثلين أمام شعوب أمتنا والعالم كما هم بكل قبحهم ووساختهم وجرمهم وظلاميتهم، ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الشعوب في تنظيف الساحة وإعتاق الأمة من هذه الأوبئة الخيانية التي لولاها لما تمكن الأعداء من صنع ما صنعوه بها من فظاعات وشناعات وإبادات ومآس. والمطلوب إجمالا هو النسج على منوال الشعب اليمني في الوعي والعزم والروح الجهادي والإيماني، وهذا النفير المليوني المهيب والملتحم مع القيادة القرآنية المخلصة والصادقة والحكيمة. وهذا ما تبدو مؤشراته واضحة لحسن الحظ ولسوء حظ العدو. نعم، الواضح أننا أمام مؤشرات مبشرة تلوح في الأفق، ومنها ما يجيء من الأردن الذي اتخذ منه العدو قاعدة متقدمة لإيذاء العرب والمسلمين وأولهم الشعب الفلسطيني. وهناك بدأ نشام الشعب الأردني من الوجهاء وزعماء العشائر والسياسيين الغيارة الأحرار والشرفاء في اتخاذ الموقف المطلوب الذي يخشاه بكل تأكيد العدو المعربد القاتل المجرم الأمريكي الصهيوني، بل يتآمر ويجهد بكل وسعه للحيلولة دونه، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، القوات المسلحة اليمنية تحذر بأن أي حماقة سوف تقابل بضربات كبيرة في عمق المملكة. بيانات ملاحية تفيد بأن 8 ناقلات نفط غيرت مسارها وعادت أدراجها من باب المندب. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مضيق هرمز ما زال مغلقا وأن ادعاءات القيادة الأمريكية لا أساس لها. والبنتاغون تحت ضغط الحرب، صراع التمويل يشتعل في واشنطن مع تصاعد كلفة المواجهة مع إيران. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا مباشرا شديد اللهجة إلى النظام السعودي، جازمة بأن أراضيه وعمقه الحيوي سوف يكونان هدفا لعمليات عسكرية واسعة غير مسبوقة حال أقدم على أي حماقة أو استهدف اليمن، وذلك للرد على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. القوات المسلحة اليمنية أكدت في الوقت ذاته استمرار وتصاعد العمليات البحرية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار دون تراجع. جاء ذلك في البيان العسكري الذي تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، والذي يعد أول بيان عملياتي يعلن عنه عقب دخول قرار حظر الملاحة البحرية السعودية حيز التنفيذ، لتأكيد تحول القرار من التهديد النظري إلى المسار الميداني المباشر. وشددت القوات المسلحة اليمنية في بيانها على أن مفاعيل المواجهة البحرية لن تتوقف، وأن القوات اليمنية ماضية في فرض الحظر البحري على كافة السفن والناقلات المرتبطة بالنظام السعودي، ردا على استمرار الحصار المالي والاقتصادي المفروض على اليمن منذ 12 عاماً.

وفي سياق البيان العسكري، كشف العميد يحيى سري عن تدشين المعادلة البحرية بتنفيذ عملية نوعية استهدفتها السفينتين النفطيتين السعوديتين إنسيلا وليلي بالصواريخ البالستية والمجنحة وبالطائرات المسيرة إثر مخالفة قرار الحظر، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة فيهما، بالتوازي مع نجاح القوات البحرية في إجبار عدد من السفن الأخرى على التراجع والفرار. واختتم البيان بالربط بين الميدان العسكري وبين الزخم الشعبي اليمني، مؤكدا أن الاستمرار في هذه المعادلة، معادلة الحصار بالحصار، يرتكز على التفويض المليوني والشعبي في الميادين، وأن الهدف الناجز لهذه المعادلة هو كسر الحصار كليا واسترداد ثروات اليمن وحقوقه المشروعة. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس أن مستوى المخاطر على سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل وبالولايات المتحدة والسعودية قد ارتفع أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن بالقرب من السواحل اليمنية. وقالت البعثة إن التحذير يشمل أيضا السفن مهما كانت جنسيتها التي رست أخيرا في الموانئ السعودية أو قامت بتحميل أو تفريغ بضائع فيها، معتبرة أنها قد تصنف على أنها مرتبطة بالمصالح السعودية وبالتالي قد تصبح أهدافا محتملة. كما أوصت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية السفن التي زارت الموانئ السعودية بتقليل بصمتها الإلكترونية والحد من استخدام أجهزة التتبع ونقل بيانات التعريف أثناء الإبحار. في السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبع عن مصدر عسكري أن عددا من السفن عادت أدراجها بعد تلقي تحذيرات من القوات المسلحة اليمنية لتطبيق قرار الحظر. كما أفادت وكالة رويترز اليوم أن ناقلات نفط غيرت من مسارها، وأن أخرى عادت أدراجها من مضيق باب المندب نتيجة تداعيات الحصار الذي تفرضه صنعاء على السعودية. ونقلت رويترز عن مصادر ملاحية أن ثلاث ناقلات محملة بالنفط كانت في طريقها إلى الصين وإلى الهند، وقد عادت أدراجها من محيط مضيق باب المندب يوم الثلاثاء. كما غيرت خمس ناقلات نفط مسارها لتجنب عبور مضيق باب المندب أمس الأربعاء.

أصدرت السلطات السعودية تعليمات وإرشادات حذرة للناقلات النفطية وللسفن التجارية العاملة في ميناء ينبع مع الاتساع المتسارع لدائرة الحظر البحري الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية ضد الحركة الملاحية المرتبطة بالمملكة. وكالة رويترز أفادت بأن ناقلات نفطية عديدة غيرت مساراتها الملاحية فور تحميل شحناتها النفطية من ميناء ينبع السعودي الواقع في البحر الأحمر متجنبة المضي في مسارها الاعتيادي نحو الجنوب. وتعكس تعليمات نظام الرياض الحذرة الصادرة للناقلات في ينبع إدراكا سعوديا جليا بجدية صنعاء في تحذيرها وبقدرتها على رصد وتتبع الحركة الملاحة البحرية، حيث أثبتت الاستجابة الفورية لشركات الملاحة أن قرار الحظر واقع عملياتي فرض قيودا جغرافية وميدانية حقيقية على الموانئ السعودية من جدة وصولا إلى ينبع، وذلك في سياق معادلة الحصار بالحصار. هذه الأنباء تتواصل على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلن حرس الثورة في إيران فجر اليوم تدمير رادار لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية ثاد بضربات خاطفة على قواعد أمريكية في الأردن، وذلك عقابا للجيش الأمريكي الذي قتل الأطفال وردا على العدوان المتكرر ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحسب البيان فقد تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار سيرام، وأضرمت النيران في خزانات وقود بهذه القاعدة الأمريكية، كما أضرمت النيران في مستودع كبير لمعدات المروحيات بالإضافة إلى ورشة صيانة وإصلاح المروحيات وتم تدميرها. على صعيد آخر، قال مصدر عسكري إيراني مطلع فجر اليوم إن مضيق هرمز ما زال مغلقا، وصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن وضع المضيق بأنها لا أساس لها من الصحة. المصدر أوضح في حديث لوكالة فارس الإيرانية أن المضيق الاستراتيجي سوف يبقى مغلقا حد قوله ما دامت الإجراءات العدائية والعدوانية الأمريكية مستمرة، مضيفا أن إعادة فتحه لن تتم في ظل هذه الظروف. وأضاف المصدر يقول إن إدارة حركة الملاحة في المضيق تقع حصريا تحت مسؤولية إيران. يأتي ذلك ردا على تصريحات منسوبة إلى سينتكوم قالت فيها إن السيطرة على مضيق هرمز ليست بيد إيران. أفاد التلفزيون الإيراني بأن أعدادا كبيرة من أبناء الشعب الإيراني يتدفقون من مختلف المحافظات إلى جزيرة أبو موسى للمشاركة في الدفاع عن الجزر الإيرانية، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بمنطقة الخليج. وقال التلفزيون إن المواطنين المتدفقين إلى الجزيرة مسلحون، مؤكدا أن جزر أبو موسى وطنبة الكبرى وطنبة الصغرى جميعها أصبحت في حالة استعداد كامل للدفاع الشامل، وإن القوات المسلحة الإيرانية تواصل مراقبة الخليج وتواصل رصده بشكل مستمر. تواجه وزارة الحرب الأمريكية ضغوطا مالية وسياسية متزايدة مع دخول الحرب على إيران شهر الخامس، في وقت تطالب فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس بإقرار تمويل طارئ بعشرات المليارات من الدولارات وسط انقسام سياسي متصاعد بشأن كلفة الحرب وأهدافها وجدواها العسكرية.
هذا وقد كشفت تقارير أمريكية أن البنتاغون يواجه عجزا ماليا وصفه مسؤولون بالطارئ مع توقع نفاد بعض بنود التمويل خلال أسابيع، الأمر الذي بدأ ينعكس على جاهزية القوات المسلحة عبر تقليص برامج التدريب وتأجيل أعمال الصيانة وإعادة توجيه مخصصات التسليح إلى النفقات التشغيلية. هذا وقد طالب البيت الأبيض باعتماد حزمة تمويل طارئة بقيمة 67 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، القوات المسلحة اليمنية تحذر بأن أي حماقة سوف تقابل بضربات كبيرة في العمق السعودي. بيانات ملاحة تفيد بأن 8 ناقلات نفط غيرت مسارها وعادت أدراجها من باب المندب. مصدر عسكري إيراني يؤكد أن مضيق هرمز ما زال مغلقا وأن ادعاءات القيادة الأمريكية لا أساس لها. والبنتاغون تحت ضغط الحرب، صراع التمويل يشتعل في واشنطن مع تصاعد كلفة المواجهة مع إيران. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

مرحبا بكم سامعين الأعزاء إلى جولة متابعتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وفيها اليمن يغرق سفينتي ليلى وإتسيلا تنفيذا للحصار المفروض على جارة السوء، وكتلة الوفاء اللبنانية تؤكد أن العدو لم ينسحب وأن السلطة العميلة تعمل لصالحه. أهلا بكم.

0: غرقت ليلى في بحر البأس اليمني الشديد جراء تهور المجنون المهفوف بن سلمان وعمالته الجلية لكيان العدو الصهيوني والأمريكي، فيما أصيبت أختها السفينة أتسيلا دون أن ينفعها الماجن ترامب والإرهابي نتنياهو. لتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العقاب اليمني سوف يطال أي سفينة سعودية قد تتجرأ على كسر الحظر اليمني الصادر في البحر الأحمر. هذا ما أعلنه الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له يوم الأمس بصواريخ بالستية ومجنحة وبطائرات مسيرة.
1: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
0: في السياق نفسه أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب سفنا عشرا على التراجع، مؤكدة الاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار.
1: وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.
0: فيما حيت القوات المسلحة اليمنية أبناء الشعب اليمني العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، مؤكدة أنها مستمرة في عملية استرداد الحقوق ورفع الحصار عنه من العدو السعودي بإذن الله تعالى وقوته.
1: القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى.

لا يوجد أي انسحاب للعدو السعودي المجرم من أي متر احتله في جنوب لبنان، وما جرى ويجري إنما هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وفي بلدات محررة أصلا، لأن العدو الصهيوني لم يتمكن أصلا من احتلالها، وذلك بفضل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومين في جبهة لبنان. هذا ما أكده عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان النائب حسن فضل الله، مبينا خلال احتفال تكريمي للشهداء أنه عندما أراد الجيش اللبناني أن يتحرك قليلا خارج الحدود المحررة في زوتر الغربية أطلق عليه العدو الصهيوني النار، وأعلن بصلافة وبكل وقاحة وبصمت رسمي لبناني أن الجيش اللبناني قد تقدم 100 متر إلى الأمام، علما أن الجيش اللبناني يتحرك على أراضي اللبنانية وأن جيش العدو هو المحتل. فيما جرى في الزوتر الغربية ما يجري فيها ليس فيه أي انسحاب للعدو السعودي المجرم، ولم تكن هذه السلطة تحتاج أصلا إلى هذه الاستعراضات لكي تقدم ما جرى وكأنه إنجاز، فهذا إنجاز وهمي في حقيقة الأمر كما أشار فضل الله. وأيضا ألمح إلى أن كتلة الوفاء من مع أي انسحاب للعدو من أي بقعة محتلة لا يزعج أحدا على الإطلاق، ولكن لماذا تريد هذه السلطة أن تستثمر بهذه الطريقة السخيفة التي فيها رقص على الدماء واستهانة بالتضحيات، وأيضا لا يمكن لها أن تضحك فيها على أحد، وما قامت به لا يعد كونه عملية استغلال من خلال حركات استعراضية إعلامية لا تغير شيئا على أرض الواقع، مبينا أن الذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة الأمريكية وخططا بإمكانية نزع سلاح المقاومة إنما يبيعون أوهاما للإدارة الأمريكية، وسيقضون بقية أعمارهم الدستورية في السلطة وهم يعدون الأيام والليالي والأشهر والسنوات دون أن يتحقق أي هدف من أهدافهم في المسي بأي عنصر قوة من عناصر قوة المقاومة اللبنانية، موضحا أن العدو قد حاول ولمرات عديدة بقوة الحديد والنار أن ينتزع سلاح هذه المقاومة لكنه لم يتمكن. فهل بضعة أفراد في السلطة العميلة سوف يتمكنون من نزع سلاحها؟ ففي أي عالم وعلى أي كوكب يعيش هؤلاء الذين ينكرون الواقع، منوها بأن السلطة اللبنانية تدفع البلد على المستوى الداخلي إلى دوامة من التوترات والصدامات الداخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صراع داخلي، والمقاومة في حزب الله تتلافى كل هذا المخطط وتحرص على أن يبقى سلم لبنان الأهلي كما هو، محذرا في السياق ذاته السلطة اللبنانية العاملة بأن لا تدفع الشعب اللبناني إلى المواجهة تحقيقا للأهداف، ومؤكدا أن الرهان الأساسي سوف يبقى على المظلة الإقليمية التي تتشكل في المنطقة حتى مع وجود هذه الاعتداءات الأمريكية. وفي النهاية مهما طالت الاعتداءات فسوف يعود أمريكيون إلى الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبند الأول في ذلك الاتفاق هو لبنان، ونحن واثقون من موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحيث أنه لن يكون هناك أي اتفاق إقليمي ولن تكون هناك أي اتفاقات نهائية دون انسحاب كامل للعدو الصهيوني.

في ختام جولتنا هذه أرق التحايا من طاقم هذه الفترة، الأعداد بسام عبد الله النجار، طباعة وكمبيوتر طه سلامة، من التنفيذ مباشرة يحيى مهدي، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

والعدو السعودي يرتاح بكل ذلك، لأنه يتجه إلى تعذيب هذا الشعب، إلى اضطهاد هذا الشعب، يريد أن يصل بهذا الشعب إلى الانهيار والاستسلام ليتمكن من إخضاعه والسيطرة المباشرة عليه، ثم إخضاعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني. لأن السعودي لا يمتلك أجندات له، ليس له مشروع، له المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمة لمصلحة هذه الأمة وشعوب هذه الأمة.

المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة، ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

لماذا؟ لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحل من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاماً، وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيداً على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار.
2: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرق

معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

برع يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: أخبار المحافظات المحتلة. المحافظات المحتلة تشهد تفاقماً للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين، ففي عدن المحتلة تتفاقم أزمة الغاز المنزلي، وهناك شح في الكميات دون وجود أي حلول تخفف من تدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة المفروضة من قبل الاحتلال السعودي، وتظاهرات شعبية غاضبة في المدينة ضد الاحتلال السعودي.
1: طورت أزمة الغاز المنزلي الخانقة في مدينة عدن المحتلة إلى أبعاد أكثر تعقيداً وسط اتهامات شعبية ورسائل رقابية للجهات المسؤولة بالتعمد في إخفاء البيانات والكشوفة الرسمية المتعلقة بحركة مقطورات الغاز. وأكدت مصادر محلية أن تفاقم الأزمة هو القطاع القبلي مما زاد سعر طلب السوق السوداء تزامنا بشكل مباشر مع حجب كشوفة المقطورات المرحلة يومياً من منشأة صافر بمأرب المحتلة، بالإضافة إلى إخفاء كشوفات التوزيع الخاصة بالوكلاء ومحطة تعبئة السيارات عن وسائل الإعلام والرأي العام. وقالت مصادر محلية أن إخفاء الكشوفات الرسمية لحركة الغاز هو دليل الدامغ على غسيل الأموال وتحويل القوت اليومي للمواطن إلى تجارة سوق سوداء تدر الملايين على الفاسدين. شهدت مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوة الاحتلال السعودي تظاهرات شعبية غاضبة رفضا لما أسمته الوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية لمملكة العدوان. التظاهرات في عدن جاءت استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى المجلس الانتقالي المنحل سعوديا ضمن مرحلة جديدة من التصعيد ضد التواجد السعودي. ورددت التظاهرات هتافا ضد الاحتلال السعودي وقياداته، وعبرت عن رفضها لما قالت عنه الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد المحتل السعودي ورفع يد. وتزامنت هذه التظاهرات مع تصعيد للقوات المسلحة ضد الملاحة السعودية ردا على الحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية.
0: وفي محافظة حضرموت النفطية تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي، وميليشيات الطوارئ السعودية تطارد المتظاهرين بالرصاص الحي.
2: كما شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومديرية الضليعة تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية للاحتلال. ورددت التظاهرات هتافات ضد السعودية وأدواتها، وعبرت عن رفضها عن الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد السعودية ورفع يدها. وردد المحتجون في مسيراتهم شعارات غاضبة منها يا جنوبي صح النوم لا وصاية بعد اليوم، في إشارة إلى انتفاضة شعبية متصاعدة تسعى لإنهاء وإسقاط الوصاية السعودية بشكل نهائي على تلك المحافظات. وفي تصعيد ميداني واجهت القوات الموالية للسعودية التظاهرات الغاضبة في شوارع المكلا بالقمع الشديد وقطع الطرقات أمام المحتجين للحد من الوصول إلى ساحة خور المكلا واحتجاز المئات منهم في النقاط العسكرية التي استحدثتها بشكل مكثف في مداخل ووسط المدينة.
0: وفي سوق قطرة المواطنون ينتفضون ضد الاحتلال السعودي وأدواته وممارساتهم العبثية في الجزيرة.
2: وفي أرخبيل سقطرى شهدت مدينة حديب وجزيرة قلنسية وعبد الكور احتجاجات مناهضة للاحتلال السعودي وأدواته، مؤكدين رفضهم القاطع لمشاريع الهيمنة والتدخلات الخارجية وإنهاء الوصاية السعودية، كما طالب المحتجون برحيل القوات السعودية وكف يدها عن الشؤون اليمنية. ورفع المشاركون في تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية شعارات تؤيد الانسحاب الانتقالي من تحالف السعودية.
0: في محافظة شبوة تحركات مريبة وسط أنباء عن انسحاب سعودي من معسكر مرة.
2: نقلت مصادر محلية وإعلامية مطلعة أنباء تفيد بانسحاب القوات السعودية من معسكر مرة الاستراتيجي غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة النفطية. وأوضحت المصادر أن قائد قوات الاحتلال السعودي في شبوة المدعو مصلح العتيبي وجه بخروج القوات الموالية للسعودية من معسكر مرة وتسليم المعسكر لما يسمى اللواء الرابع الذي كانت تموله الإمارات بقيادة أصيل باراشيد. وأضافت أن قيادة القوات السعودية دفعت بعناصرها المسلحة من الطوارئ وغيرها باتجاه خطوط التماس، ورجحت المصادر عودة القيادات العسكرية الإماراتية والأجنبية إلى المعسكر منذ مغادرتها قصرا في يناير الماضي إثر إنهاء السعودية رسميا دور أبوظبي في تحالف العدوان على اليمن عقب أحداث حضرموت.

برع يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.

0: الردع اليمني يضرب في العمق، الحصار بالحصار. لم تكن آلة الحرب العسكرية التي شنها العدو السعودي على الشعب اليمني طوال عقد من الزمن سوى أحد أوجه العدوان، فقد اتخذ من الحصار الشامل جبهة عقابية أكثر بطشا ووحشية عبر تجويع الملايين وخنق الموانئ إلى إغلاق المطارات ونهب الثروات وقطع المرتبات. 12 عاما والعدو السعودي يخوض معركة تجريد اليمنيين من كافة مقومات الحياة في خرق صارخ لكافة الشرائع والقوانين الدولية. إلا أن رهان العدو السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني ارتطمت بصدى معادلة تاريخية ترسم صنعاء قواعدها بالدم والسيادة، حيث كانت أول ملامحها قرار فرض الحظر البحري على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي، ممثلة بذلك تحولا استراتيجيا ينهي زمن الاستفراد بالشعب اليمني الذي اعتادت الرياض إدارة الحرب الاقتصادية والمعيشية فيه دون دفع ثمن مباشر. لكن معادلة الحصار بالحصار نقلت كلفة الخنق والتضييق فورا إلى شريانها الاقتصادي وحركتها الملاحية.
1: الردع اليمني يضرب في العمق، إعلان الحظر البحري اليمني نقل المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي. أسواق التأمين رفعت أقساط المخاطر على السفن المرتبطة بالمملكة، وشركات الأمن البحري أعادت تقييم حركة الملاحة من وإلى الموانئ السعودية.
2: مصادر في قطاع التأمين تؤكد بأن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت.
1: أمري البريطانية تحذر، السفن السعودية وكل ما يرتبط بها أصبح هدفا مباشرا، المخاطر تتسع لتشمل خطوط الإمداد كاملة.
2: السفن السعودية تبدأ بتلقي التحذيرات البحرية من قوات صنعاء، إنذارات تمهيدية تهز التأمين والشحن.
1: التحذيرات عبر القناة الدولية 16 ليست محض كلمات هامشية، بل إنذار عملياتي يسبق العاصفة. ناقلات النفط تعود أدراجها، والبحر الأحمر يتحول إلى ساحة إنذار مفتوح.
3: نحن أمام انتقال من مرحلة الرد على العدوان إلى محاولة فرض واقع بحري جديد يضع التجارة والطاقة والموانئ السعودية في مواجهة مباشرة مع نتائج الحرب على اليمن.
1: ميناء ينبع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي، أي اضطراب فيه يعني خسائر بمليارات وتقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%. المعادلة واضحة، حصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يواجه الانهيار الحتمي.
0: قرار اليمن فرض حصار بحري على السعودية يمني خالص، خرج من صنعاء ولم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء كحصيلة تراكمية لحسابات معقدة أفرزتها 4 سنوات من المغالطات والمماطلة والتسويف السعودي الأرعن تجاه واحدة من أهم القضايا التي اتفق على تسويتها والتي تمس بشكل مباشر الجانب الحياتي والمعيشي للشعب اليمني.
4: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
5: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي 8 أو في سنوات خفض التصعيد 4، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها 2 بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى 1.5 شهر من هدنة 2 دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة 2 لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر، كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولا إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
6: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقا عسكريا غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
5: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
7: خلال تقريبا الأربع أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة ترى على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
5: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادات سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود، وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.
0: المشكلة مع العدو السعودي تجاوزت المطار والميناء والموارد، ولكنها تكمن في أنها لا تعترف بحق اليمنيين بالوجود كبشر ولا بالبلاد كجغرافيا مستقلة، ولكنها تريد فقط أن تمارس سيادتها على أبناء الشعب وأن تستمتع بتعذيبهم. عدوان عبثي إجرامي دفع الشعب ثمنه غاليا من صحته واقتصاده ومعيشته.
1: 11 عاما حصار خنق حياة شعب بأكمله، الحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، شمل نواحي الاقتصاد، الصناعة، الإنتاج، الحركة التجارية، العملة، التصدير، الخدمات. تحالف يقوده الأمريكي، خطط له الإسرائيلي، ونفذه السعودي، ومعه أنظمة باعت كرامتها، جريمة مكتملة الأركان. الأرقام لا تكذب، أكثر من 458 مليار دولار الخسائر التي طالت أبرز قطاعات الاقتصاد اليمني بسبب الحصار خلال 11 عاما. 111 مليار دولار خسائر تقييد وتجميد قطاع النشاط التجاري الخارجي، 160 مليار دولار خسائر تعطيل الإنتاج المحلي، 81 مليار دولار خسائر قيود الحصار على قطاع الصناعة المحلية. لم يكتفوا بالخنق.
0: السعودية لا تريد اليمن قويا وغنيا، بل تريده خانعا دليلا متسولا. لذلك جاءت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 التي قام بها أبناء الشعب المطحون لتطالب بحياة طبيعية يعيشها الناس بشرف وكرامة وعزة في وطنهم وفوق أرضهم. لذلك شنت السعودية بمساعدة أمريكا حربا عدوانية ظالمة على اليمن، وهي اليوم تقاتل اليمنيين جميعا دون استثناء، وتريدهم مرتزقة ينفذون أجنداتها ويحققون أحلامها على حساب الشعب اليمني، وهذا ما لن يكون. فمرحلة خفض التصعيد كانت الكاشفة للسعودية التي تنفذ المخططات الأمريكية والصهيونية في اليمن، والتي انكسرت على صخرة الوعي الشعبي الذي جعلها مجرد سراب في الصحراء.
8: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. وضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد، أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية يضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضائع بأنها محظورة على شعبها بما هي الاستهلاك المدني ويعذبون هذا الشعب. 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداته المالية، من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات، وهي حق هذا الشعب، هي ثروة هذا الشعب، يعذب ويتضور جوعا. المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، ليس له إلا ذلك، ليس لديه أي مشروع يخدم هذه المنطقة. السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية من النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. لا يملك أحد في الدنيا، سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا، من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله.
0: دخل اليمن مرحلة مفصلية في المواجهة مع العدو السعودي لانتزاع حقوقه وتجاوز كمين الهدنة، حتى لو كلف ذلك تصعيدا عسكريا مع قائدة تحالف العدوان على بلادنا السعودية. البداية كانت بدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجانب الرسمي والشعبي للاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ولتحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية. بعد ذلك جاء إعلان قوات التعبئة العامة عن جهوزيتها الكاملة لإسناد الجيش بالمقاتلين وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة اليمنية. جاء ذلك بالتوازي مع حراك ونفير قبلي واسع في عموم محافظات الجمهورية، ثم الخروج المليوني غير المسبوق للشعب اليمني تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة، وصولا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. السعودية التي استمرت في تجاهل وتهميش الاستحقاق اليمني تقف اليوم على مفترق الطرق، إما فك الحصار وحصول الشعب اليمني على استحقاقاته كاملة، أو حرب طاحنة في العمق السعودي تقضي على اقتصادها نهائيا. ما هي الخيارات أمام العدو السعودي، وكيف ستتعامل صنعاء في حال خرق السعودية لقرار الحظر للملاحة البحرية؟ وهل سيستمر العبث السعودي بالمقدرات والحكم في المحافظات المحتلة؟ هذه الأسئلة والمستجدات والتطورات في محافظتنا المحتلة سنناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برايا استعمار، الأستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
9: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين جميعا.
0: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح. كان هناك تصعيد من قبل السعودية ومحاولة للالتفاف على قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرض عليهم من قبل القوات المسلحة اليمنية، وكان الرد مباشرة باستهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين واشتعلت النيران فيهما. فهل تتصور السعودية أنها ستنجح بتصعيدها ضد بلدنا، وهي تعرف بأنها خائبة وفاشلة، ولا تعرف بحقيقة الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ وثابت.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. النظام السعودي وصل إلى حالة متقدمة من الغطرسة والتعاري، ولكنه لا يعي ويدرك أن أبناء الشعب اليمني والقيادة اليمنية هي قيادة قول وفعل، وأن التهديدات التي أطلقتها والحصار الذي فرضته على السفن السعودية ليس مجرد استهلاك محلي أو دعاية إعلامية، وإنما هو حدث بارد على أرض الواقع سيعمل اليمنيون على تنفيذه. اليوم الحماقة السعودية ذهبت إلى محاولة كسر هذا الحظر من خلال أعطاء توجيهات للسفن، مجموعة من السفن السعودية بالمرور عبر مضيق باب المندب. تم استهداف سفينتين وتراجعت ما يقارب 10 سفن من التي كانت مارة. الكرة والفأس وقع على الرأس بالنسبة للجانب السعودي، وأبناء القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية على وجه الخصوص وجه الضربة موجعة للعدو السعودي. هو اليوم بالقرار بيده، يعني بإمكانه أن يغتنم الوقت وأن يدرك تماما عواقب فاتورة أن يذهب خلف الإملاءات الأمريكية ومغبة الدخول في سطان على القوات المسلحة اليمنية. الفاتورة ستكون الآن أقل بكثير من أن يذهب إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية اليمنية، وأن تتسع دائرة المواجهات لتكون مواجهات عسكرية تضرب العمق الاستراتيجي لكيان العدو السعودي. اليوم تكون الخسائر قليلة جدا، سفينة أو سفينتين، ولكن إذا ما تمادى وركب غروره وذهب إلى التصعيد فإن الخسائر ستكون كارثية وسيخسر كثيرا. اليوم يبرر عملية كسر محاولة كسر الحظر البحري المفروض من قبل بلادنا بأنه دعما للاقتصاد، ولكن سيأتي في المحصلة بأن هذا الاقتصاد سينسب كليا، لم يعد هناك أي اقتصاد. المقدرات السعودية والثروات السعودية ستكون في مهب الريح على وقت ضربات الصواريخ البالستية والمجدحة اليمنية والطائرات المسيرة التي لن تترك أي هدف استراتيجي داخل الأراضي السعودية إلا وتستهدفه ردا على الحماقة السعودية التي تذهب لارتكابها.
0: نعم، طبعا المحللين العسكريين أستاذ عبد الفتاح يقولون بأن مكامن الضعف السعودية مكشوفة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وبأن اليمن قادر على تعطيل ميناء ينبع وإخراج 3 ملايين برميل عن الخدمة. هنا القوات المسلحة اليمنية عندما انتقل الملف اليمني أو ملف المفاوضات إلى يديها، وكان هناك تفويض شعبي من قبلها، من قبل الشعب يعني للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة، القوات المسلحة اليمنية أثبتت كفاءة واقتدار عالي في التحكم بمسار التجارة العالمية، وأجبرت كبرى شركات الشحن على الفرار من البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وهذا يذكرنا أستاذ عبد الفتاح بالحظر على الكيان الصهيوني عندما أجبرت أيضا القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية، أجبرت شركات الشحن بتغيير المسارات وفرضت حظر الملاحة البحرية على ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. يعني نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين الحالتين، والسعودية تتمادى أكثر ظنا منها أن الأمريكي سوف يقوم بحمايتها، ولكن هنا كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تشكل قوة ردع كبيرة يعمل لها 1000 حساب، ولماذا لم تستفد السعودية من الدرس الصهيوني؟
9: بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأنه القدرات والإمكانيات التي تمتلك القوات المسلحة اليمنية إلى أن تتحول إلى قوة ردع إقليمية. نحن ضربنا أمر الولايات المتحدة، ضربنا كيان العدو الإسرائيلي، أسهمنا في دعم وإسناد معركة الحرية والكرامة التي نخوضها دول محور المقاومة، كان لنا حضور فاعل في دعم وإسناد غزة من خلال عملية الحظر البحري المفروض على السفن الإسرائيلية، ومن ثم تطور الأمر إلى السفن الأمريكية والبريطانية قبل أن يتسع الحظر البحري إلى كافة السفن المتعاملة مع كيان العدو الإسرائيلي أو تلك التي تصل إلى الموانئ المتواجدة في فلسطين المحتلة.
0: نعم.
9: اليوم القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التفوق لأنها تدرك تماما عواقب وأبعاد هذه المعركة، تدرك تماما بأن العدو السعودي منبطح للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبأن الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان أي خير لهذه المنطقة، ودائما ما يعمل على جر هذه المنطقة إلى دائرة العنف والصراع، ولا يمكن لمواجهة هذا العدو إلا أن تكون هناك، أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تكون على جهوزية عالية. والترجمة الحرفية للمضامين الآية الكريمة: وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اليوم اليمن انطلقت من هذه الآية، انطلقت من هذا الفكر، من هذه الفلسفة القرآنية في الإعداد العدة والجهوزية، وكان لها الحضور الفاعل. اليوم الجمهورية اليمنية تدرك تماما حجم التأثير الاقتصادي المبني على عملية الحصار، نتحدث عن ما يضارب 10 موانئ بحرية سعودية، منها 4 تقع على البحر الأحمر، لعل أهمها ميناء ينبع هذا الذي تكلمت عنه، يعني ما يضارب 70% من إيرادات أو من واردات وصادرات النفط السعودي تأتي عبر هذا الميناء التي تصل إلى آسيا.
0: نعم.
9: معنى أن تنجح اليمن في إحباط هذه الكمية الهائلة من النفط، وذهاب الجانب السعودي إلى أن يمر بهذه الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح يترتب عليه كلفة باهظة جدا، تستمر الرحلة الواحدة قرابة الشهر، وأيضا يترتب على ذلك خسائر فيما يتعلق بالتأمين، خسائر فيما يتعلق بتكاليف الشحن، كل ذلك سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر باهظة جدا. اليمنيون أدركوا ذلك واستخدموا هذه الورقة في الوقت الذي وصل فيها حالة الصبر الاستراتيجية التي تحلت بها اليمن إلى مستويات لم تعد قادرة على التحمل.
0: لا.
9: الكرة في مرمى السعودي، إذا ما أراد أن يتجنب ذلك عليه أن يكف عن غروره ويذهب إلى إنهاء الحصار المفروض على بلادنا والانخراط في علاقات أخوية ثنائية قائمة على الندية والاحترام المتبادل ما بين الطرفين.
0: لا.
9: دون أي تدخل في شؤون الداخلية اليمنية، هناك صرف المرتبات، إعادة العمار، إطلاق الأسرى، كف التدخلات السافرة التي دائما ما يتدخل السعودي لإثارة الضغائن وإقلاق حالة الأمن والاستقرار داخل الجمهورية اليمنية. هذه مطالب عادلة ومنصفة ومشروعة، على السعودي أن يستجيب لها، ونحن عندما نقول أن يستجيب لها من باب حق الجوار والإخوة، على الرغم أنها من الحقوق المشروعة والمكفولة لبلادنا، ولا يحق للسعودية. من متى تدخلنا في شؤون السعودية؟ من متى قلنا بأنه على النظام السعودي أن يفتح المجال للمعارضة السعودية لتدلي بدلوها في المشاركة السياسية، في العملية السياسية السعودية؟ لماذا قلنا لهم هل سبق أن تدخلنا في عليكم أن تكون لكم علاقات مع هذه الدولة أو تلك؟ لم نتدخل. هل قلنا لهم عليكم أن تفرضوا الحظر المفروض على هذا المطار أو ذاك، وأن لا تقبلوا إلا شركات محددة من الطيران كما يريدوا أن يفرضوا على أبناء شعبنا؟ هذا هو المستحيل بعينه، لن نقبل بذلك. واليوم ما يشاهده وما يعتمل في الجانب السعودي من حظر بحري، وما قد يذهب إلى الاتساع في حركة السعودي غروره، وما هو إلا قطعة من مضغة من ما ينتظر هذا الجانب من البأس اليمني الشديد، فضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في سبيل انتزاع حقوقنا المشروعة. نحن لا نفعل نقوم بذلك من أجل الاستزاز والاستغلال والابتزاز السياسي أو من أجل البحث عن مكاسب مادية، وإنما ما نبحث من أجل الذهاب إلى حالة من الاستقرار المعيشي واستعادة حقوقنا المنهوبة لدى الجانب السعودي.
0: نعم، هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، وفعلا اليمن تريد أن يكون هناك احترام للجوار ما بيننا وبين السعودية. نحن دولة ذات سيادة مستقلة، لا نريد التدخل في شؤون أحد، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، وكان ذلك من صلب ثورة 21 من سبتمبر في 2014، عندما كان من أهم أهداف الثورة أن يكون هناك ندية بيننا وبين دول الجوار، وأن يكون هناك احترام متبادل للسيادة والاستقلال القرار السيادي والسياسي كذلك. لكن السعودية لا تنظر لليمن إلا على أنها الحديقة الخلفية للأسف، وما تقوم به من أعمال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة خير دليل على ذلك، فهي تريد الحكم وتريد السيطرة على الثروة وغير ذلك، وتحرم الشعب اليمني من أبسط حقوق الحقوق، يعني هي لا تعادي طرف بذاته كما يظهر للناس من خلال الإعلام، ولكنها تعادي اليمن الأرض والإنسان. لذلك أستاذ عبد الفتاح، جاء الرد اليمني عبر القوات المسلحة بأنه فعلا الصبر نفد بالنسبة للشعب، وثمان سنوات كما قالها قائد الثورة، للأسف السعودية أو النظام السعودي لم يأخذ العبرة ويستفيد من الدروس ومن التصعيد الذي بذل فيه كل جهده للسيطرة على البلاد وعلى ثرواتها وعلى خيراتها، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية، ولكنها لم تشكل علامة فارقة بالنسبة له، وطريقه مسدود في بلدنا، والسعودية تحاول الآن أن تلتف على قرار القوات المسلحة، قرار الحظر البحري، ولكن فعلا هي لن تستطيع أن تتجاوزه، حيث أن القوات المسلحة قامت بضرب السفينتين. فهل السعودية سوف تفكر بعقلها وتأخذ رسائل القوات المسلحة بعين الاعتبار، أم أنها ستواصل غيها وستدفع الثمن من اقتصادها، وكذلك العالم سيدفعه من اقتصاده، فالحظر سوف يكون أشمل وأعم، خصوصا أنه الآن في مرحلته الأولى؟
9: الكرة في مرمى الجانب السعودي. اليوم السعودية إذا ما أرادت تجاوز هذه المحنة التي أوقعت نفسها فيها، فعليها أن تنخرط في إجراءات عاجلة، وأن تبرهن للجمهورية اليمنية بأنها جادة في التوجه نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية اليمنية. المطالب كانت عادلة ومشروعة عندما تم التوقيع على اتفاق الهدنة، أو ما يسمى باتفاق خفض التصعيد الثاني من إبريل من العام 22. كانت هناك جملة من الالتزامات والتعهدات، بما في ذلك صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودفع التعويضات وجبر الضرر وغيرها من البنود التي تنصر الجانب السعودي عن تنفيذها. اليوم السعودية بإمكانها أن تتجنب أي خسائر، أي أضرار قد تلحق بها وباقتصادها وبسمعتها وبسياستها وبسيادتها على أرضها، من خلال القبول بهذه المطالب التي لم تعد مطروحة لفعل التزميل، لم نعد مطروحة للتسويف وترك مدة زمنية. لا، اليوم أبناء الشعب اليمني يريدوا حلول عملية، الشروع في تنفيذ هذه المطالب، ومن ثم بالإمكان معالجة كافة القضايا وتدارس ومناقشة كافة القضايا والإجراءات المترتبة أو المتعلقة بترتيب الأوضاع والعلاقات ما بين الطرفين في ظل هذه المرحلة. أما إذا ما استمرت على هذه الغي وذهبت خلف الإمارات الأمريكية، نحن ندرك تماما بأن السعودية أضعف من أن تواجه اليمن، أضعف من أن تكون ندا للجمهورية اليمنية، وإنما تستقوي بالعصا الأمريكية الغليظة التي ترى بأنها قادرة على أن تفرضها في المنطقة وأن تشكل لها حماية من التهديدات التي قالت بأنها تأتي من اليمن، رغم أن اليمن لا تأتي منها أي تهديدات. اليمن تمارس حقها المشروع والمقصود في انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها. إذا ما أردت التجاوز فعليها أن تقلع عن الذهاب خلف الإملاءات الأمريكية، وتنخرط في حوارات ثنائية مع الجانب اليمني، وتتخذ خطوات عملية. اليوم أبناء الشعب اليمني دخلنا في العام الخامس من اتفاق خفض التصعيد، ولم تلتزم السعودية بأي قرار من القرارات والتعهدات التي تعهدت والتزمت بها. اليوم نوشك أن ندخل في العام الثاني عشر من العدوان، والعدو السعودي ما يزال يستمر في الغي والإجرام ويمارس العربدة بأجدع وأشنع صورها، سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة. اليوم العدو السعودي يناصبنا العداء، يناصب اليمن أرضا وإنسانا وحضارة وتاريخا وفكرا وثقافة ومجتمعا. اليوم الجانب السعودي لا يريد أن يكون هناك يمن موحد آمن مستقر. العدو السعودي لا يستهدف الحوثيين كما يصور بعض السذج. العدو السعودي يستهدف اليمن برمته، اليمن من أمن حوث في أقصى الجنوب الشرقي إلى الصعدة في تخوم الشمال. اليوم العدو السعودي بحاجة إلى فرملة لسياساته، لأفكاره، لمراجعة لمواقفه. نحن مع أن تكون لدينا علاقات أخوية حميمية ثنائية مع السعودية، ونقولها بالهم المليار، ليس من مصلحتنا استعداء السعودية، ولكن السعودية هي من تستعدينا. السعودية هي من دائما من تلقي بكل سلبياتها علينا. السعودية هي من تتآمر علينا. السعودية تعمل على تطبيق وترجمة وصية الهالك عبد العزيز آل سعود الذي قال ذلكم من اليمن، ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن. ما ذنبنا وهذه الوصية لهذا الهالك؟ نريد علاقات علاقات أخوية، نحن دولة مستقلة، شعب جار لهؤلاء، إن لم ننعم بحياة آمنة مستقرة كما هم فإن المعادلة كما قالت قائد الثورة ستكون بالمثل، الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، ولن نخسر أكثر مما خسرنا. الخاسر الأكبر هو العدو السعودي، أما نحن فنحن محافظون على كرامتنا، على سيادتنا، ونعاف أن نعيش في ظل حصار، نموت ونتضور جوعا في الوقت الذي ما تزال أموالنا مودعة لدى البنك الأهلي السعودي، والعدو يتلذذ بمعاناتنا ويتاجر بهبل ويذهب إلى افتعال بعض الأزمات في الداخل اليمني من أجل إثارة الشارع اليمني على سلطة صنعاء.
0: نعم نعم فعلا يعني هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، نلاحظ الإشاعات التي تنتشر من قبل الذباب الإلكتروني الذي يعمل لصالح العدو السعودي وبالذات من قبل المرتزقة. هناك مناورة أخيرة قامت بها السعودية عن طريق العميل رشاد العليمي الذي أعطى أوامر لحكومة العملاء والمرتزقة بزيادة الإنتاج النفطي مقابل 25% مقابل أن يتم دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد من خلال هذا يعني تصدير النفط. وهناك كثيرون اعتبروا بأن هذه المناورة بأنها على أساس حسن نية من قبل العدو السعودي، لكن يعني أنتم كيف تقرؤونها خصوصا وأن السعودية لا تقبل أن تعطي لليمنيين حقوقهم أبدا، وهي تناور عن طريق مرتزقتها الذين تقوم بمبادلة الأدوار أو إعادة تدويرهم لمصلحتها وتنفيذ أجنداتها الخاصة في اليمن؟
9: هي مناورة مفضوحة وفاشلة، هي مماثلة ومناظرة لتلك المناورة التي جاء بها الجانب الأردني عندما قال بأنه تم الموافقة على تحريك بعض الرحلات الجوية عبر الملكية الأردنية إلى صنعاء، والكل يدرك بأنها عبارة عن أكذوبة وأنه ليس لهناك أي رغبة صادقة من الجانب الأردني لتحريك أو تسيير هذه الرحلات الجوية عبر صنعاء، وإنما جاء هذا الأمر بطلب من السعودية لامتصاص غضب الشارع اليمني ليقولوا بأن هؤلاء لم يقبلوا بالطيران الأردني وإنما يريدوا فقط الطيران الإيراني، والكل يدرك هذه الأكذوبة وهذه اللعوبة. أيضا مناورة النفط، اليوم نحن نتكلم عن الجانب السعودي، هناك أموال مودعة في البنك الأهلي السعودي قادرة على صرف مرتبات اليمنيين لعدة أشهر، نحن نطالب بصرف هذه المرتبات ووضع عالية، اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوقيع عليه، كان هناك إجراءات، كان هناك حلول، كان هناك رؤية فيما يتعلق بتصدير النفط، يعني أميط اللسان عن بعض التفاصيل والتعقيدات التي كانت تحيط بهذا الملف، ولا يحتاج الأمر إلى اجتهادات. الكل يدرك بأن السعودية هي من تملك زمام المبادرة وهي من تتحكم في ما يسمى بالشرعية الدنبوعية التي تحولت إلى اليوم شرعية السفير أو ما يسمى بمجلس السفير السعودي، مجلس الثمانية الكرام. هؤلاء ليس لهم كلمة وليس لهم قرار وليس لهم إرادة، السعودية تقول لهم اعملوا كذا، يعملوا بدون أي نقاش على الإطلاق، ليس لديهم هؤلاء جدية ولا يمكن أن يعملوا على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، لأن هذه المعاناة وهذه الظروف هي في تصب في مصلحتهم. المرتزقة اليوم لا يريدون أي حلول سلمية داخل الجمهورية اليمنية، لأن الفوائد والعوائد المالية التي يحصلون عليها اليوم لن يحصلوا عليها في حال ما استقرت الأوضاع وعادوا إلى الوطن، إذا افترضنا أن تكون هناك تسوية وعادوا كمواطنين سلميين في إطار هذا المجتمع، لكن لا يريدون ذلك لأنه من مصلحتهم بقاء الأوضاع كما هي عليه. إذا ما كانت السعودية جادة فيما يتعلق بهذه المناورة الجديدة الفاكلة والمفضوحة، عليها أن تبادر بصرف المرتبات من الأموال المحتجزة لديها، ومن ثم الانخراط مع صنعاء في آلية لوضع آلية لعملية التصدير لضمان صرف مرتبات أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية. المالك الرئيسي لهذه الثروة، المالك الرئيسي هو الشعب، ليس رشاد العليمي ولا طارق عفاش ولا بقية الأزلام في ما يسمى مجلس الثمانية ولا محمد الجابر ولا محمد بن سلمان ولا سلمان بن عبد العزيز ولا أي أحد من خارج هذه التربة اليمنية الطاهرة. الثروة ثروة الشعب، والشعب بإمكانه أن يعمل على استخدام هذه الثروة من أجل العود بالنفع عليه وعلى الوطن، أما أن تظل هذه الثروة مسخرة لحسابات فئة معينة من المرتزقة والخونة والعملاء ودعما لمشاريع السعودية والإمارات فهذا أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.
0: هذا أكيد، خصوصا أن هناك ناشطين جنوبيين تحدثوا حول هذه النقطة أستاذ عبد الفتاح، وكشفوا زيف حكومة الفنادق وكذلك المجلس الرئاسي أو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، واتهموهم مباشرة بأنهم السبب، خاصة أنه بعد العدوان على بلادنا أنه والبنك المركزي في صنعاء التزمت الحكومة في صنعاء بتسليم جميع الموظفين في الدولة الرواتب كاملة لمدة 7 أشهر بعد أن تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، تم قطع الرواتب، وبالتالي فحكومة المرتزقة والسعودية قائدة تحالف العدوان على بلادنا هم من يتحملون المسؤولية الكاملة وليست صنعاء كما يحاولون أن يتحدثوا في وسائل الإعلام ويلصقوا التهمة بها. أستاذ عبد الفتاح، التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض الدول على قرار حظر القوات المسلحة اليمنية للملاحة البحرية للسعودية في البحر الأحمر، هناك دول أدلت بتصريحات وأدانت هذا القرار وطالبت بوضع حد له، يعني حد، يعني وضع حد دولي لهذا القرار، لكنهم في نفس الوقت تناسوا أن هذا القرار جاء نتيجة لمعاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض عليه من قبل السعودية التي تواصل عملية تزييف الحقائق وتحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في بلادنا بحق البلاد وبحق المواطنين، وعدوانها على اليمن الذي جاء أساسا لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومشاريع الهيمنة على المنطقة. تابعنا بيان مجلس الوزراء السعودي أستاذ عبد الفتاح، وكان فيه تنصل من المسؤولية، وكان فيه أيضا وصف لإسناد اليمن لغزة عندما قامت صنعاء بإسناد غزة بأنه صراعات لأهداف مشؤومة. من وجهة نظركم أستاذ عبد الفتاح، كيف ستكون صورة المرحلة المقبلة من الصراع، خاصة وأن اليمن بقيادته وحكومته وقوته المسلحة وشعبه حسم الخيار بالنسبة له في الدفاع عن الحقوق ومواجهة الحصار والمطالبة باستعادة الثروات المنهوبة، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة استرداد الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة؟
9: نحن في اليمن حددنا المسار والوجهة وأكدنا بأننا انتقلنا من مرحلة الصبر إلى مرحلة الحسم لاستعادة حقوقنا، وهذا هو الأمر الذي يعنينا، لا يعنينا الطرف الآخر. اليوم الإدانات التي نسمعها من الجامعة، ما يسمى بالجامعات العبرية وما بقية الدول والأنظمة، هي ذات الكيانات وذات الدول التي أعلنت تأييدها ومباركتها للعدوان على بلادنا. لذلك ليس من الغرابة أن دائما ما تنتصر للسعودية، لأنه الدعم والإسناد السعودي دائما ما يضخ لهؤلاء ويعملوا بموجبه. اليوم التخرصات التي جاءت على لسان البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي هي تعكس فعلا الموقف السعودي الهزيل، تعكس حالة الضعف والتضعضع الذي عليه هذا الكيان الهش الذي لم يجد ما يرد على الموقف اليمني الجريء بفرض الحظر البحري على الملاحة البحرية والسفن الخاصة بالمملكة العربية السعودية سوى التنصل على العدوان، وبأنهم لم يقدموا أنفسهم على أنهم وسطاء وعلى أنهم حمامة السلام وبأنهم الضحية وبأنهم في حين أنهم سبب كل الشرور التي تعاني منها اليمن ودول المنطقة. الكل يدرك بأن السعودية لو كانت السعودية ولو فعلت السعودية تبعية صحية لكانت عامل الاستقرار ومصدر التوازن داخل المنطقة العربية والإسلامية، ولكن هي ومع الإمارات مصدر كل الشرور التي تعاني منها الدول العربية والمنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. اليمنيون ماضون في هذه المعركة، اليمنيون يؤكدوا بأنهم ذاهبون إلى هذه المعركة لانتزاع حقوقهم، ليس من أجل نهب الثروات السعودية، ليس من أجل السيطرة على السعودية، ليس من أجل تفكيك السعودية وتقسيمها إلى كنتونة صغيرة ودول متناحرة هنا وهناك. لم تذهب اليمن لدعم هذه المعارضة السعودية واجتزاء أو اقتضام جزء من الأراضي السعودية لتكون دولة، لم تأتي السعودية إلى اليمن لتأتي بالمعارضة السعودية إليها وتعمل على تبنيها وتقول بأن هذه هي الشرعية السعودية الحقيقية كما تفعل السعودية. نحن نسعى من أجل انتزاع حقوقنا. لا. إذا ما أتت السعودية وسلمت هذه الحقوق ليس لدينا مصلحة من السعودية لا من استعدائها ولا من السلام معها. نحن نمتلك من الإمكانيات والقدرات والثروات بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعيننا على أن تكون هناك دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دولة متطورة ومتقدمة تكفل لأبناء شعبها العيش الكريم والحياة الهانية والمستقرة دون أي مناقصات. إذن المسألة مسألة الجانب السعودية، العقدة السعودية، عقدة النقص السعودية هي من تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع في الجمهورية اليمنية. نحن نسعى ونأمل عندما استمرينا لأكثر من 4 سنوات ونحن في حالة من الصبر الاستراتيجي، ونحن نقول لعل وعسى استخدمنا كافة الأدوات والسطور البلاغية للتمني والرجاء، ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر استمر في الغي والإجرام، استطال في الغطرسة وذهب إلى توسيع دائرة التضييق والخناق على أبناء شعبنا في معيشتهم واقتصادهم، وكان لزاما على القيادة أن تتخذ هذا القرار، وخصوصا بعد أن حظيت بدعم وإسناد شعبي غير مسبوق لاتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لانتزاع الحقوق المشروعة والمكفولة لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها صرف المرتبات الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا وفتح المطارات، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي لم يعد عدلا ومنطقا أن نسكت على مثل هكذا ممارسات وأن يظل المطار موسطا إلا أمام الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة. هذا أمر غير وارد ولن نقبل به على الإطلاق. نحن مع حلول شاملة للملف، الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل تداعيات العدوان والحصار السعودي، كل الأزمات الناجمة عن ذلك السعودية مطالبة بمعالجتها كحق مشروع لأبناء شعبنا.
0: نعم هذا صحيح. سؤالي الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية بخصوص ضرب سفينتين نفطيتين سعوديتين تجاوزتا قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر كان حازما وشديد اللهجة، ووجهت من خلاله القوات المسلحة اليمنية رسائل للسعودية بألا تتجاوز قرار الحظر لأن النتائج ستكون وخيمة والعواقب وخيمة وأيضا الخسائر ستكون كبيرة. أيضا ركز بيان القوات المسلحة اليمنية على أن أي حماقة قد يرتكبها العدو السعودي ويقوم بالرد فسيكون الرد في العمق السعودي، يعني خاصة إذا فكر في شن أي عدوان على بلادنا. هل ستكون المرحلة المقبلة من الصراع بيننا وبين السعودية بالذات من الحصار البحري الذي يعتبر الآن في مرحلته الأولى، هل ستكون المرحلة القادمة أشد إيلاما على السعودي، خصوصا أنها ستكون في عمق الأراضي السعودية وستستهدف الأماكن الحيوية والاستراتيجية والاقتصادية الحساسة؟
9: بالتأكيد ستكون أكثر إيلاما وأبلغ وأشد ضررا بالنسبة للجانب السعودي، لأنه إذا ما ذهب السعودي لأي حماقة أو عدوان من خلاله يستهدف الجمهورية اليمنية فسيكون الرد مزلزلا وسيكون الرد داخل العمق الاستراتيجي السعودي. وعندما نقول داخل العمق الاستراتيجي السعودي فنحن نعني كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والتي تقع ضمن الحدود والنطاق الجغرافي لهذه الدولة. بمعنى أن هذه الأهداف ستكون متاحة ومشروعة لأبناء شعبنا اليمني، وإذا ما استهدفت فإن الخسائر والخلفة التي ستتكبدها أو يتكبدها الجانب السعودي ستكون باهظة جدا ومن الصعب عليهم احتمالها. اليوم لم يعد هناك من مجال للاعتماد على الأمريكي ولا على الإسرائيلي ولا على جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الاتحاد البرلماني العرب ولا تلك البيانات التي تتكاثر على الخارجية السعودية على مدى 24 ساعة لإدانة الموقف اليمني الصحيح والصائب فيما يتعلق بالحظر المفروض على السفن السعودية من أجل انتزاع حقوقهم. اليوم السعودية إذا ما ركبت غرورها فعليها أن تعي وتدرك بأن خسائرها ستكون وخيمة وبأن الكلفة ستكون باهظة، وستندم 1000 مرة أنها ذهبت خلف الإملاءات الأمريكية وخلف أيضا تخرصات المرتزقة. اليوم السعودية قد تراهن على أدواتها وأذنابها في الداخل اليمني وما يسمى بالمرتزقة من أجل تحريك الملفات أو الجبهات الداخلية لإشعال الحروب والصراعات ما بين اليمنيين، ولكننا في المقابل ما لا يعلمه السعودي بأن اليمن قيادة وجيشا وحكومة وشعبا حددت العدو الرئيسي، أي تحرك سيقوم بها هؤلاء ستواجه برد قاس ضدهم، أيضا سيتجه الرد إلى الرأس سيضرب الرأس وسيستهدف الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تكون السعودية بمأمن سواء إن قامت هي بالاعتداء على الجمهورية اليمنية أو عزتها الأمر لأذنابها في الداخل اليمني. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه حاضرون لهذه المواجهة. نحن لدينا كافة الخيارات، درسنا كافة السيناريوهات المحتملة التي يذهب إليها العدو السعودي، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الغلبة والتمكين لنا، لأننا أصحاب مظلومية مشروعة وقضية عادلة ومنصفة. اليوم نحن نطالب بحقوق مشروعة، لا نحاول أن نقفز على السعودية أو نتكبر عليها أو نستغلها أو نبتزها كما يفعل الأمريكي، ولكن نحن نطالب بحقوقنا المشروعة والعادلة، وعلى السعودية أن تمتثل ما دامت حقوق مشروعة ومقفولة، وما دامت السعودية قد التزمت وتعهدت بها في إطار اتفاق خفض التصعيد. نعم عليها تنتظر من البأس اليماني الشديد ما تقر به أعين كل اليمنيين الذين يعانون اليوم الأمرين جراء العدوان والحصار السعودي المفروض على بلاد.
0: نعم هذا صحيح. إذن كل الخيارات تبقى متاحة أمام العدو السعودي، فهو قد يستمر في المراوغة والمماطلة وعدم الجدية وقراءة الموقف اليمني بشكل خاطئ، ليجد نفسه متورطا مع العنفوان اليمني الذي يصر على انتزاع حقوقه بالقوة الصلبة مهما كلفه ذلك من ثمن. ستكون أي مواجهة مقبلة بين اليمن والسعودية حاسمة ومصيرية ومختلفة عن كل ما يتخيله النظام السعودي، ولن تنتهي أي مواجهة قادمة إلا بحل شامل يكون لليمن فيه الكفة الراجحة وتخرج فيه السعودية من المشهد اليمني بالكامل. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمار.
9: شكرا لكم، شكرا لإذاعة صنعاء على هذه الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
10: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار اليوم لم يعد سلاحا بيد طرف واحد، بل أصبح بيد طرفين، ومن بدأه ليس بالضرورة من ينهيه. كما سقطت أوهام الأمن المضمون نهائيا، والضمانة الوحيدة الآن هي القوة الرادعة. على السعودية أن تعرف جيدا أن كلفة الحرب لم تعد تدفع من بطون اليمنيين فقط، ولكنها ستدفع من خزائن الرياض واحتياطياتها أيضا. اليمن الذي خرج من تحت العباءة السعودية في 21 سبتمبر 2014 لن يعود إليها، والاحتلال السعودي سيخرج من كل محافظاتنا المحتلة دليلا صاغرا، فاليمن لم ولن يعود حديقة خلفية لأحد، ولسان جميع أبنائه وأحراره يهتف برا يستعمار، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.
1: الخامسة عصرا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. نحييكم سامعين الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما الحظر وإجبار 10 سفن على التراجع، مؤكدا استمرار الحصار بالحصار. أفادت وكالة رويترز اليوم أن ناقلات نفط غيرت مسارها وأخرى عادت أدراجها من مضيق باب المندب نتيجة لتداعيات الحصار الذي تفرضه صنعاء على السعودية. ونقلت رويترز عن مصادر ملاحية أن 3 ناقلات محملة بالنفط كانت في طريقها إلى الصين والهند عادت أدراجها من محيط مضيق باب المندب يوم الثلاثاء، كما غيرت 5 ناقلات نفط مسارها لتجنب عبور مضيق باب المندب أمس الأربعاء. قال مصدر عسكري إيراني مطلع اليوم إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن وضع المضيق بأنها لا أساس لها. وأوضح المصدر في حديث لوكالة فارس أن المضيق الاستراتيجي سيبقى مغلقا ما دامت الإجراءات العدائية والعدوانية الأمريكية مستمرة. وأضاف المصدر أن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع حصريا تحت مسؤولية إيران. اقتحم أكثر من 2300 متطرف إسرائيلي المسجد الأقصى اليوم لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. توجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم إلى طهران في زيارة رسمية، والتقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين. وأوضح الزيدي أن المحادثات ستتناول الملفات ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن في المنطقة. أقر مجلس النواب الأمريكي إطار موازنة بقيمة 95 مليار دولار تخصص معظم أمواله للبنتاغون وتمويل العمليات المرتبطة بالحرب على إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية مشروط باعتراف الرياض بإسرائيل. وقال ترامب إن الاتفاق لإنشاء برنامج نووي مدني في السعودية سيتم الموافقة عليه، ولكنه مشروط تماما بانضمام السعودية إلى اتفاقيات التطبيع. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
0: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل

0: تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: في تاريخ الإسلام هداة وأعلام، يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام. الإمام الهادي، لمحات من سيرة الإمام الهادي إلى الحق، يحيى بن الحسين بن القاسم عليه السلام. نفحات من الجهاد والعلم والإحسان في بلد الحكمة والإيمان. إنتاج مركز الإعلام الثوري. الإمام الهادي، يكتبه علي أحمد السياني، يخرجه نياز الرازحي، إشراف هاشم أحمد شرف الدين. الحلقة السادسة.
1: ها؟ من يصف مظلوما من الجور والطغيان؟
2: ألا تسمع يا عباد هذا الصوت؟
3: بلى، هذا صوت مستغيث مستنجد.
1: أنجدني يا ابن رسول الله، فدعك أبي وأمي.
3: إلى أين يا مولاي؟ إلى أين في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
2: أيمنعني الليل من نجدة مستغيث يا عباد؟
4: وماذا لو كفيناك الأمر ونظرنا نحن في شأن هذا الرجل؟
5: وقد كفيناه الأمر يا عباد، وأحضرنا إليك المستغيث يا مولاي.
2: هل يتقدم حتى نستبين منه السبب استغاثته واستنجاده بنا؟
1: السلام على سيدي ومولاي الإمام.
2: وعليك السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. اهدأ، أخبرنا ما حاجتك.
1: أشكو عليك يا مولاي من زمن تسلط فيه علينا سفهاؤنا حتى أولياء أمورنا.
2: اهدأ وأكمل.
1: لقد عاثوا في الأرض فسادا واستكبروا علينا نحن الضعفاء، نهبوا أرضنا وسلبونا خيراتها، واستقووا علينا بمن لا يخاف الله. أعذرني يا مولاي، إذ جئتك مستنجدا في هذه الساعة المتأخرة من الليل فلم أميز الزمن حين دهمني سفهاء أمير النعفوري، فنهبوا جميع ما في أرضي من أعناب وفواكه مختلفة، ثم هددوني بالقتل أو بالطرد من بلدي، وأنا لا حول لي ولا قوة سوى اللجوء إلى الله ثم إليك يا ابن رسول الله.
2: هون عليك يا رجل. فما جئنا إلى بلادكم إلا لإقامة الحق والعدل وإنصاف أمثالك المستضعفين من جور الطغاة البغاة المستكبرين. عباد، مر بتجهيز خيلي وتكليف دليل يدلني على مقر هذا الأمير، فأنا ساع إليه.
3: ولكن
2: ماذا يا عباد؟ وذي الجلال والإكرام الذي عرفني بالحلال عنده والحرام، وبما يحتاج إليه في الدين جميع الأنام، لأخذن حق هذا المظلوم وأعطينه دون تأخير ولا تسويف.
6: حاشاك من هذا الفعل يا مولاي الإمام، لكنني أرجوك أن توكل مهمة إحضار هذا الأمير إلى غيرك، وتؤجل إحضاره إلى الغد، وألا تغضب.
2: ما غضبت إلا لله وإقامة للدين في الديار، مستعينا بالله الواحد القهار على إقامة الحق والعدل في الرعية. أريده الليلة أيها الرجل الحكيم، الليلة
6: بإذن الله يا مولاي. هيا يا رجال،

0: أعتذر من أمير جيش اليمن عن زيارتي الليلية المتأخرة.
1: لا عليك يا حكيمنا، فأنت مرحب بك في أي وقت.
0: حييت يا أمير الجيش.
1: بلغني سبب مجيئك وما يطلبه الإمام يحيى بن الحسين،
0: ولهذا رأيت أن من الحكمة زيارتك والتفاهم معك وطلب المساعدة، تحاشيا لما قد يحدث إذا ما توجهنا للحديث مع الأمير الذي يطلبه الإمام، خاصة أن الإمام مصر على إحضاره الليلة.
1: وهل صدقت أنني فعليا أمير للجيش؟ لك أن تسميني أميرا لحماية هؤلاء الأمراء الفسقة.
0: أو ترضى لنفسك هذا التصرف يا أمير الجيش؟ من أجل ماذا؟ أمن أجل بقائك أميرا لجيش أمير اليمن أبي العتاهية؟
1: كلا يا حكيم، فليتني أتحرر من هذا العمل، ولكن ثمن تحرري منه حياتي.
0: إذن أنت لا تستطيع مساعدتي في إحضار هذا الأمير الفاسق إلى مولاي الإمام يحيى بن الحسين؟
1: إذا كان أمير اليمن أبو العتاهية لا يستطيع، فكيف أستطيع أنا؟
0: ماذا تقول يا أمير الجيش؟
1: ما سمعت أيها الرجل الحكيم، فرغم إرادته في إقامة الحق وتحقيق الأمن والاستقرار والخلاص من حاشيته ووزرائه وأمرائه الفاسدين، إلا أن إرادة الفاسدين من حوله تبدو أقوى من إرادته.
0: إذن فقد خاب رجائي في مساعدتك لي. أستأذنك، فعلي أن أحقق إرادة الإمام في إنصاف المظلوم من ذلك الأمير مهما كان الأمر.
1: انتظر أيها الرجل الحكيم.
0: ماذا هناك يا أمير الجيش؟
1: الأمير المقصود هو الآن في حالة ثمالة وسكر، ومن السهل علي اصطحابه في نزهة ليلية، وهنا سيكون من السهل عليك أخذنا معا إلى مجلس الإمام، وسأتظاهر في مجلس الإمام بأنني مدافع عن هذا الأمير خشية من الوشاة.
0: حييت وبوركت يا أمير الجيش.
1: أرجو أن يكون في مساعدتي لإقامة الحق وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم ما يكفر عن بعض سيئاتي.

0: أين نحن؟ بل أين أنت يا أمير؟ يا جيش الأمير؟ أين أبا نواس؟ ألا أسقني خمرا وقل لي ها هي الخمر. أكمل هذا البيت يا أمير الجيش. لماذا تسكتوني يا أمير الجيش؟ أنا نسيت أنني الأمير أيها المقتول.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: تالله لأعزلنك. أين الشعراء؟ أين الطرب؟ أين الجواري وجنان الخمرة؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجوا هذا الفاسق من أمامي واحتفظوا به حتى الصباح.
0: إلى أين تأخذونني؟ إلى مجلس الأنس والطرب؟
1: إن شاء الله في الصباح سنقيم عليه الحد.
2: ماذا يقول إمام الحق؟
1: أجل يا أمير الجيش، سنقيم عليه الحد، ومن ثم نحكم عليه بكتاب الله فيما ثبت عليه من ظلم لهذا الشاك المستضعف.
2: أتقيم الحد على أمير؟
1: ظننت أن أمير جيش اليمن سيكون أول المناصرين لإقامة حدود الله، فهو يعلم علما يقينيا لما استدعيت من أمير اليمن ووجهائها.
2: إنما أنا أصدقك القول، فبعض الأمراء هنا على حال هذا الأمير يتوارثون هذا المنكر كأمر اعتيادي خلال عهدي بني أمية وبني العباس.
1: أصادق هذا الرجل يا عباد؟
3: نعم يا إمام، لقد صدق.
1: كأني بأمير الجيش وبكم تريدون أن يعفى الملوك والأمراء والوزراء من إقامة حدود الله عليهم. اسمعوا يا قوم، لقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. فأكذبهم الله في قولهم ونفى عن نفسه ما نسبوه إليه بظلمهم، وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر أنه خلق الناس للعبادة لا للمعصية. والله تعالى بين لنا الحلال والحرام والحدود والأحكام، فلما وصلت دعوته إلينا وقامت حجته علينا أمرنا ونهانا وأنذرنا وحذرنا ووعدنا وأوعدنا، فجعل لأهل طاعته الثواب وعلى أهل معصيته العقاب، جزاء يوافق أعمالهم ونكالا بسوء فعالهم. قال تعالى: من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم.
3: أعلم يا سيدي الإمام أنك قد أقمت العدل وحققت الأمن وأخمدت نار الفتن وسعير الحروب وأحقاد الثارات بين الناس في كثير من بلاد اليمن. أما هنا ونحن على مشارف صنعاء فما زال الأمر عسيرا. ستواجه يا سيدي الأشرار والطغاة والمتجبرين والمنافقين وأصحاب المصالح من الفاسدين، وستجد لهؤلاء الكثير من المناصرين ولن تجد لك نصيرا.
4: وأنا أنصحك أيضا يا إمام أن تأخذ بنصيحة الوزير عباد، فسرعان ما ستبدو لك من بعض الأمراء بوادر سيئة تعترض سبيلك في إقامة حكم الله تعالى، وسترى بنفسك في الغد كيف ستأتيك رسلهم شافعة إليك في إسقاط بعض الحدود عن بعض الأمراء والكبراء.
1: ماذا أسمع يا قوم؟ ماذا أسمع؟ أيجرؤون على ذلك يا عباد؟
3: نعم يا سيدي، فبعض الأمراء يتبجحون بالمعصية.
1: وكيف لأمير اليمن أبي العتاهية أن يولي على الناس أمراء من عشيرته بهذه الصفات؟ ألا يعرف أن الله تعالى لا يجيز له أن يتخذ من المضلين عضدا؟ لا أمراء ولا خلفاء ولا حكاما ولا قضاة. تالله لأرجعن إلى الرس بالمدينة المنورة، فالقبائل اليمنية لم توفي بما وعدتني وتعهدت لي بالسمع والطاعة والأمر بالمعروف معي والنهي عن المنكر بعد أن بذلت جهدي معهم، وها هم لا يستمعون لي بل يتعصون علي.
5: لا يمكن.
3: مولاي الإمام، لا تخيب رجاءنا.
1: يا قوم أنا راحل عن بلدكم هذا، فوالله لا أكون كالفتي التي تضيء غيرها وتحرق نفسها، إن هي إلا سيرة محمد أو النار.

رحل إمام الحق حين بدت له من أهل اليمن بوادر سيئة اعترضت سبيله في إقامة حكم الله تعالى، حيث شفع إليه في إسقاط بعض الحدود عن بعض الكبراء. لو كان الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام ملكا ليس له في دين الله تعالى هم ولا تقديم، لما خرج من اليمن عائدا ولمكث مغتنما فرصة الملك ونهب الخيرات وتواطأ مع ملوك اليمن وقبائلها، أعزه الله عن ذلك كله. رحل إمام الحق وتفرغ في الرس قرب المدينة المنورة لمواصلة تأليف الكتب، حيث للإمام الهادي إلى الحق مؤلفات عديدة، نذكر منها كتاب الأحكام، وهو مجلدان في الفقه يتضمن تفصيل الأدلة من الآثار والسنن النبوية والأقيسة القوية، مما يشهد له بالنظر الصائب والفكر الثاقب، ومنها كتاب المنتخب في الفقه أيضا، وهو من جلائل الكتب، وفيه فقه واسع وعلم رائع، ومنها كتاب الفنون في الفقه مهذب ملخص، وكتاب المسائل ومسائل محمد بن سعيد، وكتاب القياس، وله في التوحيد كتب جليلة القدر نحو كتاب التوحيد. ومن مؤلفاته أيضا كتاب المنزلة بين المنزلتين، وكتاب تفسير من 6 أجزاء، وكتاب معاني القرآن 9 أجزاء، وكتاب الفوائد من 2، وله كتب كثيرة سوى ذلك.

0: رحل الإمام يحيى بن الحسين على اليمن، ورحل معه الحق والعدل والسلام، ما إن عمنا بالأمن والاستقرار وإخماد الحروب والفتن والثارات حتى عادت الأمور إلى سابق عهدها. فساد، فتن، نهب للناس، إشعال للحروب، وقلة الأمطار، وخوف وفقر.
1: السلام على أمير اليمن أبي العتاهية.
0: وعليك السلام يا عباد. أفي جعبتك خبر يسرني هذه المرة أم لا؟
1: للأسف يا أميرنا، فكل من أرسلت للمصالحة بين القبائل المتحاربة عجزوا عن إخماد الفتن.
0: توقعت هذا، فصاحب الدور والوجاهة والقدرة والكفاءة للقيام بهذا العمل قد رحل.
2: ومرت سنة تلو أخرى، وبلاد اليمن من سيء إلى أسوأ حتى ضاق الناس. وبعدما يقرب من 3 سنوات على رحيل الإمام يحيى بن الحسين، أي في عام 283 هجرية، اتخذ أمير اليمن أبو العتاهية قرارا.
1: ماذا تقول يا مولاي الأمير؟
0: ما سمعت يا عباد، ولا تراجع عما اتخذناه من قرار.
1: مولاي،
2: الإمام الهادي، مع تحيات مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نعالج في هذه الحلقة ترجمة الشخصية والحياة الشخصية للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. نبدأ بولادته، نشأته، زواجه، أولاده إلى آخره. إمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ولد في الرس بالقرب من المدينة المنورة سنة 245 هجرية، ولما ولد أتي به إلى جده القاسم، وكان لا يزال حيا. الإمام القاسم إبراهيم توفي في عام 246 هجرية، أي عمر الإمام الهادي سنة واحدة. فأخذه ووضعه في حجرة ودعا له، ثم قال لابنه: بما سميته؟ قال: يحيى. فبكى الإمام القاسم حين ذكره، وقال: هو والله يحيى صاحب اليمن، وإنما قال ذلك لأخبار الروية بذكره وظهوره باليمن. كانت هناك أخبار قد وردت عند أهل البيت مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فيها تبشير بذكر خروج الإمام الهادي إلى الحق في اليمن. نشأ الهادي إلى الحق أيضا في الرس، وكانت هي الهجرة، الرس هي هجرة اختارها جد الإمام القاسم إبراهيم لأسرته، متوخيا بذلك البعد عن المدن وممارسات الظالمين والمنحرفين بأهلها. وكان قد شدد على وجوب الهجرة عن الظالمين والخروج عنهم وعدم مساكنتهم، وله كتاب اسمه الهجرة والوصية، ضمن فيه أفكاره حول هذا الموضوع وضرورة خروج المؤمنين من دور العصيان والمدن التي يعم فيها الفساد والضلال والانحراف إلى الأماكن التي يوجد فيها الحق وممارسات الحق والمحقين. كان أيضا عمه محمد القاسم يختار سكن البادية على الأمصار، ولهذا نشأ الإمام الهادي في هذه البيئة الطاهرة التي كل أعضائها، أعضاء الأسر فيها، أسرة الإمام القاسم، كلهم علماء، كلهم مستقيمون، كلهم عندهم انشداد إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم وتوقير له، عندهم محبة للرسول، عندهم أهداف عظيمة على مستوى العالم الإسلامي، يريدون تغيير واقع الأمة، الواقع بكل مجالاته. فنشأ الإمام الهادي في هذه الدار، حيث الهواء النقي والأجواء الصحية والبيئة النظيفة التي تساعد على بناء الأجسام وصحة الأجساد. ومن المعروف عندنا أن العرب كانوا يتوخون إرسال أطفالهم إلى البادية لينشأوا نشأة صحية ويتربوا على الفروسية والأخلاق والشجاعة والفطرة السليمة، وهذا ما انعكس على صحة الإمام الهادي إلى الحق وبنيته القوية وجسمه الضخم. ولهذا كان موصوفا من صباه وهو لا يزال صبيا بأنه صاحب قوة وشدة وبأس وشجاعة، وسيأتي لنا بعض أخبار هذه الشدة والقوة. تلقى الإمام الهادي تعليمه الأولي في كتاب تلك الهجرة، المدارس الابتدائية كانت تسمى الكتاب، في منطقة كل مدرسيها علماء، معلمون، مرشدون، تعلم منهم القرآن ومبادئ القراءة والكتابة وما يقوم به لسانه من آداب العرب وأشعارهم وخطبهم. هذا هو الذي كان يدرس في المدارس الابتدائية التي كانت تسمى الكتاتيب، الكتاب كانوا يدرسونهم فيها القرآن، مبادئ القراءة والكتابة، وشيئا من خطب العرب وأشعارهم وأنسابهم، حتى يكون عنده هذه الخلفية الأساسية قبل أن يتخصص في مجال العلوم أو يبدأ يدرس في العلوم الأخرى. الإمام الهادي عندما ينشأ في بيئة علمية، الإمام القاسم إبراهيم، جد أبوه الحسين، أمه محمد، سليمان، الحسن، كل هؤلاء، ما الذي سيحصل؟ بالتأكيد أنه سيتوفر على العلم ويشتغل به فقط لا بشيء غيره، ومن المرجح أنه هو الذي أوتي من الذكاء وقوة الإدراك والحفظ ما عرف عنه واشتهر، حفظ القرآن الكريم من صباه وانطوى على معارف جملية وأداب عربية شكلت مبادئ وعيه وأساسيات معارفه. إن فتى النشأ في ظل أسرة كريمة، أهم مكتسباتها العلم وأفضل رصيدها الأخلاق، وأهم ما لديها أنها تحمل مشروعا لتغيير واقع الأمة بالشكل الذي كان عليه رسول الله وأهل بيته وصحابته، فإنه يترجح أنه قد اكتسب تلك المعارف والاهتمامات والخلائق التي كانوا عليها. أسرته هي أسرة مدنية تريفت، ذهبت إلى الريف لا غرو أن تكتسب معارف المدينة ورقيها، وتحتفظ بأفضل ما في البادية من البساطة والتواضع والزهد والكرم. في هذه الظلال المجتمعية الرائعة نشأ وتربى هذا الفتى يحيى بن الحسين. وعندما ذهبت هذه الأسرة الكريمة، الأسرة العلوية، أسرة آل طباطبة، والطباطبة هو إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن، كانت تسمى أسرة آل طباطبة. فهذه الأسرة ما ذهبت إلى الرس كما عرفنا إلا لكي تحافظ على أخلاق أبنائها، وحتى لا يتعرض فيها فرد لقهر ظالم ولا لاستبداد متكبر، فيعيشون حياة الحرية والكرامة والعزة، يحتفظون بقيمهم وأخلاقهم وفطرتهم. إذن تربى الإمام الهادي على هذا النحو، تربى على الزهد والقناعة. وقد كان الزهد كما يقول الإمام عبد الله بن حمزة، كان الزهد أمرا شاملا في بيت جده القاسم، عاما في أولاده وأصباطه. وهناك هذا الفتى تفتحت مداركه على التعرف على وضعية العالم الإسلامي وما يجثم عليه من ظلم وانحراف وفساد. أسرته لها تاريخ طويل في مقارعة الاستبداد والظلم، وتعاقب أفرادها جيلا بعد جيل على قيادة الثورات ضد الأمويين ثم العباسيين. لابد أن هذا الفتى قد وعى أن جده القاسم إبراهيم كان يرجو ويؤمل أن يحدث تغييرا كبيرا على مستوى العالم الإسلامي، بل وقد تغرب جده القاسم وتشرد في سبيل ذلك، وتجول في البلدان، وتقلب في أطوار السراء والضراء، وقاس جفوة الغرباء وعفاء الأسفار. وقد رأى أيضا هذا الإمام الهادي الفتى هذا، رأى محاولات عمه القاسم، عمه محمد بن القاسم، في مواصلة مشوار والده ودعوة الثوار في العالم الإسلامي إلى إعادة وهج المشروع الإسلامي إلى الواقع العملي. كل ذلك سوف يحدث في وعي الفتى الناشئ معارف سياسية هامة تشكل وعيه السياسي الأول وتضع المداميك الأولى لمشروعه. من المؤكد أيضا أنه رأى وهو في سباه كثيرا من الغرباء الذين كانوا يؤمون قريته الرس هجرة العلم. الرس جاءوا إليها طلبا للعلم واهتداء إلى الرشد، لابد أنه سمع عنهم ومنهم. وقد كان طلاب جده القاسم يفدون إليه من آفاق الدنيا، من الحجاز، من العراق، من طبرستان وغيرها، واتخذ الإمام القاسم الرس مكانا للتعليم فأقبل على تعليمهم. كل ذلك يحدث وهذا الفتى يحيى بن الحسين يراقبه عن كثب، فيشب عن الطوق ويبز أقرانه فضلا وعلما ونشأة وأخلاقا وتربية. وعندئذ شاهد فيه أهله أمارات التميز والنبوغ، أدركوا أن لهذا الفتى شأنا بليغا يلوح في الأفق يميزه عن سواه من الفتيان. ولهذا كان أبوه وعمومته يعظمونه بشكل أثار دهشة الحاضرين، ولما لا يكون كذلك وقد رووا الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بأن لهذا الفتى شأنا كبيرا. ترعرع هذا الإمام في هذا الجو المشجع المحفز على التحرك، على الجهاد، على العلم. ولما بلغ أشده صار مكلفا بحاجة إلى الزواج، تزوج ابنة عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، بنت عمه فاطمة بنت الحسن بن القاسم، وهي التي أنجبت له ولدين وبنتين. الولدان هما محمد المرتضى الذي تولى الإمامة من بعده، وأحمد الناصر الذي تولى الإمامة من بعد أخيه محمد المرتضى، وكذلك زينب وفاطمة. كان له أيضا زينب وفاطمة ابنتان. فاطمة هي التي تزوجها محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، محمد بن عبيد الله العباسي من ذرية العباس ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، قمر بني هاشم الذي استشهد مع أخيه الإمام الحسين في كربلاء. كان من أحفاده محمد بن عبيد الله، خرج مجاهدا مع عمه الإمام الهادي إلى الحق وزوجه بابنته فاطمة. ولكن أيضا لما دخل الإمام الهادي إلى صنعاء في عام 288 هجرية كما يبدو، تزوج امرأة وكان يطلق عليها المرأة الصنعانية، تزوج امرأة صنعانية فأنجبت له ولده الحسن. هذه هي عائلة الإمام الحسين، الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين رضوان الله عليه. بالنسبة لولده محمد أبو القاسم المرتضى، فقد ولد لعله في سنة 68 و200 وتعلم على يد والده حتى صار إماما في العلوم وكتب كثيرا من المؤلفات في علوم القرآن، في الأصول، في الفقه وغيرها. وشارك والده في أحداث هذه السيرة، في أحداث سيرته ووقائعها. ولما توفي والده بايعه الناس في عام 298 هجرية إماما، وتلقب بالمرتضى لدين الله، وأوقع بالقرامطة واستطاع الانتصار عليهم، وزادهم عن الدخول إلى منطقة همدان في محافظة عمران ومحافظة حجة، وكذلك في الوصول إلى صعدة. فلم يستطع القرامطة الدخول إلى هذه المناطق بفضل وجود أبناء الإمام الهادي، وكذلك تلامذة ومجاهدي وأنصار ومقاتلين الذين قاتلوا مع الإمام الهادي. لكن لما أوقع الإمام مرتضى بالقرامطة وقاتلهم، فضل الاعتزال عن الولاية لما شاهد من أحوال الناس وفساد طرائقهم، وبقي هناك متوفرا على العلم، وكان يساعد أخاه أيضا الناصر الذي تولى وأمسك زمام الأمور من بعده حتى توفي في عام 310 هجرية، ومقامه عليه السلام بقرب أبيه في صعدة. أما أحمد الناصر فقد ولد بعد أخيه المرتضى، ولعله في 270 هجرية، وتعلم على يد والده وصار إماما محرزا للعلم، وكتب كثيرا من المؤلفات التي تدل على تضلعه، وقد بويع بالقيام بعد اعتزال أخيه وعقب عودته من الحجاز سنة 301 هجرية. لكنه لم يقبل بأن يبايع إماما، بل بويع بالقيام بأن يقوم تحت إشراف أخيه المرتضى. واستمر هكذا، يبدو هكذا أنه استمر على هذا النحو حتى توفي أخوه في 310 هجرية، فعندئذ يعني صار إماما وأطلق عليه لقب الإمام. وحقق الناصر كثيرا من الانتصارات على خصومه، لا سيما القرامطة. ومن أهم الوقعات التي خاضها ضدهم وقعة نغاش في عام 307 هجرية. ونغاش قرية في محافظة في مدينة عمران، في غرب مدينة عمران اليوم، بل اتصل بها عمران، مدينة عمران اتصل بها. في هذه المنطقة انتصر الإمام القاسم الإمام الناصر أحمد ابن الإمام الهادي إلى الحق على القرامطة انتصارا ساحقا. ومن المرجح أنه توفي في عام 322 هجرية. أما الحسن فقد ولد في سنة 290 هجرية، وتربى في حجر أبيه ثم مع أخويه حتى صار عالما. ولما كبر كان من أعضاد أخيه الناصر، وقد استشهد الحسن بن الإمام الهادي وهو يقاتل في معركة نجران سنة 322 هجرية، أي قبل وفاة أخيه الناصر باثني عشر يوما، عندما انقلب بعض من كانوا من أنصار الإمام الهادي على أولادي على ولده الناصر، وقتلوا ابنه الحسن في معركة من المعارك، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هي الأوصاف الخلقية والخلقية للإمام الهادي؟ الإمام الهادي تمتع بصفات خلقية وخلقية متنوعة وخلال متعددة، كان كاملا في الرجال معدودا في العظماء. بالنسبة لوصفه يعني وردت الرواية بأنه كان أسديا يشبه الأسد، كان أنجل العينين، يعني عيناه كبيرتان نجلاء واضحة، واسع الساعدين، غليظهما، بعيد ما بين المنكبين، يشبه في هذه الصفة جده الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بعيد ما بين المنكبين والصدر، خفيف الساقين والعجز، ساقيه خفيفان وعجز أيضا خفيف، كأنه الأسد. هكذا يقول الرواة عن وصف الإمام الهادي إلى الحق. تدل الحوادث أنه كان أيدا قويا ثقيلا في غير سمن، كان ثقيل لكن من غير سمن، بل كان وسطا من الرجال، ولم يكن يطيقه من الدواب سوى القوي منها، يعني كان ثقيل حتى الدواب ما كان يعني لا تطيقه ما بلا بعض منها القوي منها فقط. ومنها فرسه أبو الحماحم، يعني كان لديه فرس قوي جدا اسمه أبو الحماحم. وكان من قوة الإمام الهادي أنه كان يزيل سكة المسكوكات بإصبعه، كان قويا، قوة شخصية عجيبة. في يوم من الأيام قبض يوما على يد رجل أراد أن يضربه بالسيف، فأمسكه الإمام الهادي فهشم أصابعه على مقبض السيف. وكان يمسك البعير القوي بقوائمه فلا يقدر البعير على التحرك والنهوض. كان في أواني بلوغه يدخل سوق المدينة فيدخل يده في وعاء الحنطة فيأخذ منها في كفه فيطحنها بيده ويقول للباعة: ما طعامكم هذا؟ فيقولون: الحنطة. ثم يخرجه فإذا هو طحين في يده يمزح معهم فيستغربون، وهذا من ما وهبه الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ما منحه الله من ذكاء فطري وقوة جسمانية، كان شجاعا لا يرهب الموت، كان يطرب للقاء الأجرام من الأعداء. وسيرته اشتملت على عدد من المواقف القتالية التي برز فيها قطبا تدور عليه رحل المعارك. كان إذا حمي الوطيس كان هو الأول أمام جنوده وفي مقدمة صفوفهم، وربما في بعض المعارك كان يواجه جيش أعدائه بمفرده، وكان يحول مسار المعركة من الهزيمة إلى النصر. هذا لا يكون إلا في الرجال النادرين من يتمتعون بالشجاعة الكافية. ومع ذلك، مع هذه الشجاعة التي كان عليها، كان حليما رفيقا، لا يلجأ للقتال والحرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل السلم. وإذا غلب وقدر عفا وتغاضى، وقد اعتدت عليه بعض القبائل وهو في طريق هجرته إلى اليمن، وبدأوه أصحابه بالهجوم والرمي، وأرادوا سلب ما معهم من مال ومن متاع، ولكنه قدر عليهم وهزمهم وأسر منهم جماعة، فسار بهم ساعة من نهار، ثم أمر بكسوتهم والإحسان إليهم وردهم إلى عشائرهم، صرفهم إلى عشائرهم. وتضمنت سيرته الشريفة ما كان من حلم متكرر على خصومه، كانوا يبدأونه بالقتال ويبادرونه بالحرب فيقدر عليهم وينتصر عنهم فيعفو عنهم، ثم يعودون مرة أخرى للقتال له وينتصر عليهم مرة أخرى ويطلبون منه أن يعفو عنهم، فلم يكن يتردد في العفو عنهم مرة ثانية، حتى أنه ذكر أن ذلك العفو في مرة من المرات قال: إني والله لا أخشى أن عفوي هذا هو الذي يفسدكم علينا ويشجعكم على الاستمرار على التمرد علينا، هؤلاء الذين لم يستفيدوا من عفوه. هذا بعض ما يمكن قوله عن الإمام الهادي، وإن شاء الله سنستكمل ما بقي في الحلقة القادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة وصول الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام إلى اليمن، يعدها للإذاعة ويقدمها الدكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الذي أنزل عليه من ربه الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي معكم على قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 25 من سورة الرعد، وهي سورة مكية، وهي تأتي في مقابل آيات سبقتها يتصف بها المبصرون أولو الألباب الذين يتذكرون، إذ تبتدئ الآيات بقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وهي الآية 19 وما يليها حتى الآية 24. وعلى هذا فإن الصفات الواردة في الآية التي نحن بصددها لا يتصف بها إلا من أصابهم العمى وفقدوا العقول والألباب، فهم لا يتبينون الحق من الباطل ولا الرشد من الغي، ولا يفرقون بين الهدى والضلال، بل حياتهم ضلال وباطل وغي وبغي. وكيف لا وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ لقد كان الإنسان وما زال مرتبطا بعهد مع ربه وميثاق، عهد وميثاق على العبودية له والطاعة لأمره والإقرار بالربوبية له وحده، ونبذ كل الأرباب المدعاة من دونه وعدم الشرك به. لكن هناك من الناس من ينقضون هذا العهد وينكثون العقد، فإذا هم عبيد لغير الله، عبيد للمال، عبيد للسلطان، عبيد للشهوات، إذا هم يطيعون غير الله، يطيعون أهواءهم ويطيعون سادتهم وكبراءهم من المستكبرين والظالمين منهم، ويذعنون للطغاة والمفسدين في الأرض، وفوق ذلك فإنهم ينصبون لأنفسهم أربابا من دون الله، فتراهم يؤلهون المستبدين ويعظمون المستغلين المسيطرين على الأقوات والأرزاق، ويتبعون ذلا من يدعون القوة والسطوة على الناس، ومن يدعون لأنفسهم حق التشريع والتحليل والتحريم من دون الله. وهكذا نجد التابعين والمتبوعين معا قد نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، واتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وإذا نقض الإنسان هذا العهد والميثاق مع الله انتقضت بالتالي كل المواثيق وكل العهود بين الناس، فلم يحترم عهد بينهم، ولم يرعى ميثاق، ولم يصن حق، ولم يبق بينهم وازع ولا رادع يمنع الفساد ويوقف الطغيان ويصد البغي والعدوان. وكيف يمكن أن يلتزم الناس بذلك وهم ما بين مربوب بغير الله، ذليل لغير الله، وبين رب مستعل على الناس من دون الله؟ إنهم جميعا قد خرجوا من عهد الله وصدوا عن سبيله، وانفلتوا من الاعتصام بحبله، وانفرطوا عن عقد طاعته، وتفرقوا في متاهات أهوائهم، وتمزقوا في اتباع الأرباب البشرية المدعاة وإرضاء شهواتها المتنوعة. وأي أناس لا يجمعهم عقد مع الله ولا يلم شملهم اتجاه واحد، تصبح العهود بينهم منكوثة مهما توثقت ومهما وقعت في مجالس رسمية واحتفالات مظهرية. وإذا كان هذا حال العقود والعهود المكتوبة الموقعة الموثقة بين الأمم وبين بعضها، أو بين الحكومات وبين نظائرها، أو بين الهيئات وبين مثيلاتها، أو بين الأفراد وبين بعضهم، إذا كان هذا هو حال العقود المكتوبة، فكيف سيكون حال العقود والعهود المتعارف عليها بين الناس؟ لا شك أن الاعتداء عليها وتجاوز حدودها يصبح هينا سهلا ميسورا وطبعا مألوفا، ويتجرأ كل ذي قدرة وقوة وكل ذي سلطة وسطوة وكل ذي جاه ومال وأعوان يتجرأ على الانفلات منها عند كل مصلحة مهما أضر بالآخرين. وبهذا تصبح الحياة ظلاما وفسادا وظلما داميا وعذابا أليما وقلقا عظيما. كل آصرة للحب مقطوعة مبتورة، وكل حبل للود مطوي، وكل خيط للأمل في الصلاح ملفوف. وهذا ما يعنيه الله بقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وكم هو ما أمر الله به أن يوصل؟ إنه يفوق الحصر ويتصل بكل شؤون وعلاقة الإنسان مع نفسه ومع الناس ومع الحياة والأحياء من حوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ويأمر بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها وترعى العهود، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصبر والصدق والثبات في كل أمر، ويأمر بالقول السديد والفعل الرشيد وبالتقوى والبر والعطاء من دون من أو أذى، ويأمر بصيانة العقول والنفوس والأعراض والدماء والحقوق، ويأمر بالجهاد في سبيله في كل حال، ويأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ويدعو إلى دخول الناس في السلم كافة واتباع هداه. هذه كلها مجملات يأمر الله بها، يتفرع منها جزئيات تتصل بكل الحياة وبكل علاقات الناس وشؤونهم، وإنها لأمور يجب أن توصل وتستمر وتبقى وترعى على الدوام لتصلح حياة الناس وتبقى وتتواصل. فكيف يقطعون هذه الفضائل؟ وكيف يبترون خيوط أمورها؟ وكيف يرفضون استمرارها؟ إن قطعها لا يتجرأ عليه إلا من نقض عهوده مع الله واستهان بميثاقه. نعم، ذلك هو السبب الذي يجعل الناس يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يفضي بهم حتما إلى الفساد الشامل، وهو المقصود بقوله تعالى بعد ذلك في الآية التي نحن بصددها: ويفسدون في الأرض. وصيغة الفعل المضارع تعني استمرار الفساد في حياتهم، فالفساد طبعهم وديدنهم، والفساد هو المعهود عنهم المعروف لديهم ومنهم، والفساد هو الموصول المستمر في معاملاتهم المتغلغل في كل شؤونهم، وهذا هو النتيجة الحتمية لمن يقطع ما أمر الله به أن يوصل وينقض عهوده مع الله. ولهذا نرى المواثيق منحلة مهملة، والمكاييل مختلة، والموازين معطلة في هذا العصر، إذ من هانت عليه عهوده مع الله هانت عليه بشكل أسرع عهوده مع الناس. ومن قطع صلته مع ربه وخالقه ورازقه فأنى له أن يحترم حرمة لإنسان، أو يصون حقا لأمة، أو يحرص على آصرة إخاء وحب. وهل بعد هذا الفساد الشامل إلا البوار وسوء الدار؟ وهل تصبح الأرض تحت وطأة هذا الفساد إلا دارا ضنكا ضيقة؟ وهل يصبح من عليها إلا ديارا مشلولا أعمى لا يموت فيها ولا يحيا؟ فليس فبئسة الدار وبئس الديار. فما الذي أدى إلى هذا العذاب؟ إنه نقض عهود الله وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وهذا هو العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي يحكم الله به على هؤلاء، وهو الطرد من رحمته والبعد عن فضله ورضاه، فهم مطرودون مبعدون هناك. وبهذا يشير إليهم بإشارة البعد فيقول: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا له من جزاء يناسب ما اقترفوا، قد خرجوا من عهود الله فأخرجهم من رحمته، ولقد قطعوا ما أمر بوصله فقطعهم من كل خير وقطع كل خير عنهم في الدارين، فلهم سوء الدار في الدنيا والآخرة. وقد عرفنا سوء دار الدنيا وفسادها، أما سوء دار الآخرة فهل هناك أسوأ من دار جهنم ونارها يصلونها وبئس القرار. لقد جاءهم الخسران مما ظنوه ربحا، وجاءهم الفساد مما توهموه مصلحة، وجاءهم السوء من حيث حسبوه حسنا، فبئس ما ظنوا وبئس ما حسبوه وساء مصيرا. اللهم اجعلنا ممن يوفون بعهدك ويصلون ما أمرت به أن يوصل ويصلحون في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لازال حديثنا عن الاختبار الإلهي والتمحيص الإلهي الذي يأتي من الله للمؤمنين، والذي وعد الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، لأن الله وعد أن تكون هناك غربلة وتمحيص وتمييز وفرز للناس في واقع هذه الحياة، حتى من هم في صف الإيمان يغربلهم الله، لأن فيهم من هو صادق وفيهم من هو كاذب، فيهم من هو يدعي فقط وفيهم من يقول ويفعل. ولذا الله سبحانه وتعالى كما تحدثنا في الحلقات الماضية وعد بأن يغربل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وليمحص الله الذين آمنوا مثلما قال سبحانه وتعالى، وأيضا مثلما قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهنا يقول المولى تعالى: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. ما هي عملية التمحيص؟ عملية التمحيص هي أشبه ما تكون بعملية التنقية من الشوائب. مثلا الذهب يكون فيه شوائب، عندما تأتي له حالة صياغة هناك بعض المواد التي تستخدم لتنقية الذهب من الشوائب. فهناك ذهب مثلا خالص بنسبة كبيرة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يقول 100%، مثلا 99%. هناك ذهب نسبة الذهب فيه مثلا 80%، وهناك شوائب فيه، وهكذا تختلف جودة الذهب باختلاف الشوائب. كذلك واقع المؤمنين يختلف واقع المؤمنين، فيأتي الله سبحانه وتعالى ليمحص، بمعنى ينقي الناس والمؤمنين والنفوس من الشوائب، من خلال أحداث، من خلال ما يأمرهم، عندما يأمرهم أن يقوموا بالمسؤولية، عندما يدفعهم إلى أن يصلحوا وضعهم أكثر، يهذبوا أنفسهم أكثر، يتداركوا أخطاءهم أكثر، يتجهوا في صبرهم والتجاههم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على الله، وأن يجعلوا معاناتهم في سبيل الله، وأن يصلحوا ويصلحوا ويتخلصوا من الشوائب. يعني كما في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن المؤمن كسبيكة الذهب، كلما أوقدت عليها النار ازدادت خلاصا ونقاء. هكذا المؤمن، الشدائد، المحن، الآلام، الأوجاع، النكبات، المآسي، الأحزان تنقيه أكثر، تدفعه إلى الالتجاء إلى الله أكثر، تدفعه إلى أن يتدارك واقعه، أن يحاسب نفسه، أن يقيم عمله، أن يصلح في نفسه، أن يصلح في نفسه وفي عمله وفي سلوكه، أن يتدارك في واقعه قصوره أكثر وأكثر. إن عملية التمحيص تجعل الأحداث أو تجعل للأحداث أثرا إيجابيا في نفسية الإنسان المؤمن، وفي واقعه، في أدائه العملي، حتى في تقييم أدائه في نفس نهوضه بالمسؤولية، أدائه الجهادي، أدائه في العمل في أي مجال من المجالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لأن كل الناس، حتى لا تستطيع أن تقول الكثير من الناس، كل الناس حتى اليهود والنصارى يريدون الجنة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الصائمون يريدون الجنة، المصلون يريدون الجنة، لكن مشكلة عندما يريد المصلون الجنة بالصلاة فقط، والصائمون بالصيام فقط، وهي أعمال محدودة بسيطة يعملها الإنسان ببساطة في هذه الحياة، حتى يستطيع أنه أن يتعود عليها وتصبح عمل اعتيادي جدا لا يعبر أداؤه عن دافع إيماني. لا يعبر عن قوة علاقة بالله سبحانه وتعالى، إنما يعبر عن صدق الإيمان هو ما بينه الله سبحانه وتعالى، الجهاد والأمر بالمعروف والقيام بالمسؤولية. الصلاة والصيام وغيرها عبارة عن أركان من أركان الإسلام لا بد أن يقوم الإنسان بها، ولكن لا يصلح أن تفصل عن بقية الجوانب في الإسلام، لا يصلح أن تفصل العبادات عن المسؤوليات. هذا هو الخطأ، لأن في هذا تجزئة وتقطيع لأوصال الدين، وفيها يمكن أن يصل الإنسان إلى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن هناك كفر عملي، رفع عملي. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإسلام كل متكامل مترابط يدعم بعضه بعضا، يقول سبحانه وتعالى: ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الجنة لا بد لها من جهاد وصبر، من أراد أن يصل إلى الجنة لا بد أن يكون على هذه الحالة، لأن الجهاد سيدلل على مصداقية الإنسان في إيمانه بالمبادئ الإيمانية، لأن الجهاد سيبين للناس إن كان الإنسان مؤمن طيب أو أنه من ذلك الصف الخبيث. أن هناك أوصاف للمؤمنين في القرآن الكريم عندما تأتي إلى الواقع تجد أنها غائبة، هناك أوصاف عبارة عن مبادئ، عبارة عن قيم، عبارة عن تشريعات، عبارة عن أخلاق، عبارة عن أوامر ونواهي تبين ويتبين من خلالها التزامك بالإيمان، ويتبين من خلالها إن كنت حقا مؤمنا أو أنك مدع للإيمان، إن كنت حقا تتبع توجيهات الله أم أنك تتبع رغبات وهوى النفس. والله سبحانه وتعالى يأتي بالأحداث لهذه الغاية والهدف، غربلة، تمييز، فرز للناس ليتبينوا في واقع هذه الحياة. ومن أهم الأحداث كما قلنا هو النهوض بالمسؤولية، التحرك في سبيل الله، لأنه هو الذي يجلي واقع الإنسان أمام التحديات والأخطار. يتبين الإنسان المؤمن أمام عواصف الأحداث وزلازلها، يتبين من هو الإنسان المؤمن. ولذا الله سبحانه وتعالى حكى ما حدث للمؤمنين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما حدثت ضربة للمؤمنين في أحد: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني التقى الجيش المؤمنين وجيش الأعداء جيش الكافرين، فبإذن الله وليعلم المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: وليعلم المؤمنين، يتميزوا، وأيضا يتميز صنف آخر من هم؟ وليعلم الذين نافقوا، يتميزوا، يظهروا، يتضحوا أمام الناس. هذا الاختبار الإلهي أصاب المؤمنين، قدموا شهداء، تضحيات، جرحى، أحدث اهتزاز، إرباك في الساحة، أحدث تأثير في الواقع، فيكون به التوضيح والكشف والتجلي لحقيقة المنتمين إلى الصف الإسلامي، إلى الانتماء الإيماني. فيعلم الله المؤمنين ويعلمهم الناس، وهو يعلمهم سبحانه وتعالى، هو عالم الغيب، ولكن ليتبينوا للناس ويتميزوا في واقع الحياة، إنه مطلوب أن يتجلى ذلك في واقعهم العملي، لا أن يبقى حالة مخبأة في نفوس الناس. لا، الله يريد الإيمان أن يظهر في الواقع العملي، في المواقف وفي الأعمال، أما أن يبقى إيمان الإنسان في قلبه فهذا لا يريده الله. وليعلم المؤمنين، والمؤمنون بماذا اتضحوا؟ ما الذي ظهر فيهم حتى تجلى أنهم مؤمنون؟ ثبات، صبر، روحية عطاء، فهم ازدادوا إقبال إلى الله عندما جاءت الشدائد، لم ييأسوا ولم يحبطوا ولم تضعف ثقتهم بالله، بل ازدادوا إقبال إلى الله واحتسابا فيما قدموا من تضحيات عند الله. إن هذه هي الحالة الإيمانية الحقيقية، هكذا أنه حتى التضحيات الغالية تحسب عند المؤمنين لله وفي سبيل الله، فتظهر لدى المؤمنين روحية عطاء وتضحية واحتساب عند الله، وتظهر فئة أخرى عندما تأتي هذه الاهتزازات. وليعلم الذين نافقوا، هذه الفئة الذين يعني ينكشفون ويفتضحون، منهم الذين يقولون قولا ثم لا يفعلون، وهؤلاء لا يكشفهم أي شيء مثل الجهاد، يعني ممكن أن يغالطوا في الصلاة، ممكن أن يغالطوا في رمضان ويصومون ولا ينكشفون ولا يفتضحون، لكن إذا جاء الجهاد في سبيل الله وجاءت الولاءات العملية فهنا يتجلى الناس بالجهاد والولاء، من أكبر ما يجلي ويغربل ويفرز الناس في واقع الحياة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال أيضا في سورة التوبة: أم حسبتم أن تتركوا، ويخاطبنا نحن أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أمة القرآن، ولا يخاطب أمة أخرى أو أناس يعيشون في كوكب آخر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فهنا الله تعالى هكذا يقول: لا بد أن تكون هناك غربلة يأتي ما يميز الناس في جهادهم في ولائهم، ليتميز المؤمن من غير المؤمن، ويتميز المؤمن من المنافق، وليعلم الذين آمنوا مثل ما قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

حسب براحتي. والضب كلما جرى مع الجملين. والضب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: بيدي الخير.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

أم يقولون افتراه بل هو الحق من

سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا

أخفي لهم من قرة أعين.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت قبائل مديرية مجزر في محافظة مأرب وقفة مسلحة مباركة لقرار القوات مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وإعلانا للجهوزية القتالية. وأشار المشاركون في الوقفة بحضور قيادات محلية وتعبوية إلى أن قرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي يأتي في إطار الدفاع عن النفس ويندرج وفق معادلة الحصار بالحصار. وأكد بيان صادر عن الوقفة القبلية التفويض المطلق لقائد الثورة لاتخاذ الخيارات المناسبة لكسر الحصار وإنهاء العدوان وإرغام العدو السعودي على وقف تدخلاته في الشأن اليمني. وأعلنت قبائل مديرية مجزر الجهوزية القتالية العالية لمواجهة الأعداء والتصدي لأي حماقة سعودية لاستهداف الشعب اليمني، وأن أي تصعيد سيواجهه بتصعيد شامل وقوي. وجدد البيان التأكيد على مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات ورفض الجبهات بالمال والرجال. تفقد محافظ البيضاء عبد الله إدريس اليوم سير العمل في مشروع صيانة الشوارع الداخلية بمدينة البيضاء بتكلفة تبلغ 100 مليون ريال بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور. واستمع المحافظ إدريس من مدير الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق المهندس فيصل السوداني إلى شرح حول المشروع والأعمال المنجزة في الشارع العام وعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 35%. وأكد محافظ البيضاء أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات العامة، مشددا على ضرورة التزام الجبهة المنفذة بل التزام الجهة المنفذة بإنجاز المشروع وفق المواصفات الهندسية والفترة الزمنية المحددة. افتتح أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ريما حسن العمري ووكيلا المحافظة محمد مراد وعبد الله الدبيبي اليوم قسم الحاسوب وتركيب منظومة الطاقة الشمسية بفرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة. وفي الافتتاح شهد العمري بهذه الخطوة الإيجابية للصندوق من خلال فتح قسم الحاسوب الذي يهدف إلى تطوير قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة وموظفي الصندوق في هذا المجال ورفع مستوياتهم المعرفية بتقنية المعلومات والاستفادة منها بدورهما. أوضح ممثل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حمزة قشاشة ومدير فرع الصندوق بالمحافظة إبراهيم شاحط أن افتتاح قسم الحاسوب وتركيب منظومة الطاقة البديلة يأتي في إطار حرص القيادة التنفيذية للصندوق في تعزيز قدرات ومهارات شريحة المعاقين والعاملين بالفرع. سلمت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم جهازي فحص الدم CBC وتحاليل الكيمياء للمركز الصحي بالإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة ضمن أنشطتها المجتمعية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لنزلاء الإصلاحية. وخلال التسليم أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي أن دعم المؤسسة للمرفق الصحي في الإصلاحية يمثل خطوة مهمة للتخفيف من معاناة النزلاء وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. من جانبه أوضح مدير فرع المؤسسة العامة للاتصالات بالمحافظة علي مكي أن رفض المركز الصحي بالإصلاحية المركزية بالجهازين يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وحرصها على تحسين جودة الخدمات الصحية والتخفيف من معاناة النزلاء، فيما أوضح مدير الإصلاحية المركزية

0: مركزية بالمحافظة المقدم توفيق الزريقي أن توفير مثل هذه الأجهزة الطبية سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة وسرعة تشخيص الحالات المرضية للنزلاء. ناقش لقاء تحضيري وتشاوري لمديريات المربع الشرقي بمحافظة الحديدة عقد بمديرية باجل خطة لبرامج وأنشطة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية. واستعرض اللقاء الذي ضم قيادات السلطة المحلية والتعبئة والجهات الرسمية والمجتمعية والكوادر التربوية والأمنية والشخصيات الاجتماعية آلية التهيئة والاستعداد المبكر عبر وضع الخطط وتوزيع المهام لتنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة. وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية توحيد الجهود وتنسيق الأداء بين كافة القطاعات وتفعيل دور العلماء والمرشدين في التوعية بإبراز مظاهر الاحتفاء والابتهاج بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله. كما نظمت السلطة المحلية والتعبئة ومحور زبيد العسكري بمحافظة الحديدة لقاء تحضيريا موسعا لمناقشة الترتيبات والمهام المتعلقة بالاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم للعام 1448 هجرية. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة خلال 24 ساعة المقبلة. ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة وتصل إلى حد الغزارة، ترافقها الرياح الهابطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة وحجة والمحويت وعمران وصنعاء وريمة وذمار وإب وتعز والضالع والبيضاء وسهل تهامة والسواحل الغربية. ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على الأجزاء من محافظات لحج وأبين ومرتفعات وصحاري المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها، ومن مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد. ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأبراج والأشجار العالية، كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة والضباب وخاصة سائقي المركبات، ومن الرياح الهابطة شديدة السرعة التي تثير العواصف الترابية، ونصح بتثبيت الألواح الشمسية جيداً. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: كلام في محله.
6: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
6: للمها كذا،
7: لأن السيول بتجوب الشوارع وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
6: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
6: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجه. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
6: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
6: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
4: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
9: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
8: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
10: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
9: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على طريق الوفاء والمحبة لليمن الحرة الكريمة، يتجدد لقاؤنا بكم من خلال الحلقة 18 من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث الإعلامي عبد الله بن عامر، فأهلا ومرحبا بكم.

0: سامعينا الأعزاء، في حلقة اليوم سنتناول أحداث المعارك الأخيرة في صنعاء بين الغزاة الأحباش ورجال المقاومة اليمنية بقيادة الملك سيف بن ذي يزن، وسنبدأ حديثنا عن تلك المعارك بما أورده الباحث عبد الله بن عامر في بحثه التاريخي هذا، ونتابع ذلك مع الزميلة منى.
1: سمعين الأكارم، يقول الباحث بن عامر: ما أن وصل آخر الملوك الحميريين مع قوة عسكرية رمزية من الإمبراطورية الساسانية إلى الساحل الغربي لليمن، حتى تداعت القبائل اليمنية وارتفعت معنويات المقاومين الذين هبوا للانضمام إلى جيش سيف بن ذي يزن لخوض المعارك ضد الغزاة،
0: حيث قام أولئك الأبطال بقيادة سيف بن ذي يزن بمهاجمة الحاميات والتجمعات الحبشية في معظم المناطق اليمنية، حيث اختفى الأحباش من كافة تلك المناطق ولم يعد لهم أي وجود سوى في صنعاء وبعض المناطق الغربية، ولذلك فقد توجه ذو يزن على رأس جيشه إلى صنعاء.
1: وما أن علم القائد الحبشي مسروق ابن أبرهة بتحرك سيف بن ذي يزن نحو صنعاء حتى أعد جيشه للمواجهة، فالتحم الجيشان اليمني والحبشي ودارت المعارك بين الطرفين، حتى كانت المعركة الحاسمة والفاصلة بينهما في منطقة الجبانة في صنعاء، حيث انتصر الجيش اليمني بقيادة ذي يزن، وهزم الجيش الحبشي بقيادة مسروق ابن أبرهة.
0: سامعين الأعزاء، وبعد هزيمة الأحباش في منطقة الجبانة بصنعاء وفرار من تبقى منهم باتجاه السواحل الغربية، دخل سيف بن ذي يزن والقائد الفارسي وهرس صنعاء، وأعلن عن سيف حاكما على اليمن فيما ظل الفرس كمستشارين له.
1: وتذكر بعض المصادر التاريخية كيف كان مصير الأحباش بعد تلك الهزيمة، بأن وهرس الفارسي عاد إلى كسرى واستمر سيف حاكما على اليمن من قبل كسرى، فقاتل بقايا الأحباش ولم يبقى منهم إلا القليل، جعلهم عبيدا واتخذ منهم جمادين يسعون بين يديه بالحراب، وكانت الأحقاد تأكل قلوبهم لما حل بقومهم على يد سيف وجيشه.
0: وتذكر المصادر بأن سيفا خرج يوما وأولئك الأحباش يسعون بين يديه بحرابهم، فأطبقوا عليه وضربوه حتى قتلوه، ووثب بهم رجل من الحبشة فعتى باليمن وأفسد، ولما بلغ كسرى ذلك بعث إلى اليمن وهرز بجيش بلغ عدده 4000 مقاتل من الفرس، وأمره ألا يترك باليمن حبشيا ولا عربية من حبشي، ففعل وهرز ما أمره كسرى.
1: أعزائنا المستمعين، ربما أن أكثر المصادر التاريخية قد اتفقت على أن مقتل سيف بن ذي يزن كان قد تم على أيدي الأحباش الذين اتخذهم سيف بن ذي يزن عبيدا له، فأوكل إليهم مهمة حمايته وحراسته،
0: وأن تلك المصادر تريد أن تقول بأن سيفا قد وضع ثقته بعبيده لحمايته، تاركا جيشه وأبناء جلدته الذين انتصر بهم على قوم أولئك البقية الباقية منهم. وهذا الموضوع فيه شك، لأن أخلاق وشهامة رجل بمثل سيف بن ذي يزن لا يمكن أن يتخلى عمن ناصره وقاتل إلى جانبه حتى النصر.
1: إن سيف بن ذي يزن يعتبره اليمنيون رمزا عظيما من الرموز الوطنية اليمنية، ولا زال اسمه يتصدر معظم الأعمال الأدبية والفنية افتخارا به وبدوره الوطني الكبير المتمثل بالقضاء على الأحباش وإنهاء احتلالهم لليمن.
0: لقد ذهب سيف بن ذي يزن إلى فارس لطلب المساعدة الفارسية ضد الأحباش، فكان تواجد الفرس في اليمن الأساس منه هو مساعدة اليمنيين على طرد الاحتلال الحبشي من اليمن واستعادة السيادة اليمنية، وإن أولئك الفرس بعد مقتل سيف بن ذي يزن قد حلوا محل سيف في قيادة البلاد، حيث استمر القائد وهرز حاكما على اليمن يبعث بالخراج السنوي إلى كسرى حتى مات، ثم خلفه ابنه المرزبان متخذا طريقة والده بإرسال الخراج إلى كسرى وحاكما على اليمن.
1: مستمعون الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا وطيبا فيما قدمناه في حلقة اليوم من أحداث تاريخية وبطولية عن المقاومة اليمنية الباسلة ضد الأحباش.
0: غدا في حلقتنا القادمة سنواصل معكم أحداثا جديدة وشيقة، حيث سنكشف لكم عن رسالة من ذي يزن إلى البريطانيين.
1: فحتى ذلكم الحين لكم منا أطيب التحايا وأصدق الأماني، ودمتم بألف خير،
0: ودام اليمن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كان معكم من الإعداد الإذاعي أحمد المعطري،
0: ومن التقديم منى العراسي
1: وإسكندر المعطري،
0: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
0: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
1: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نغوص فيها في أعماق بحار وجزر بلادنا ذات الأهمية الاستراتيجية.
1: تستمد بلادنا أهمية استراتيجية على مستوى العالم لموقعها الجغرافي الذي يتوسط قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتمسك اليمن بزمام مفاتيح مضيق باب المندب الجنوبي، أقصر وأسرع ممر للتجارة العالمية بين الشرق الأوسط، ويعد أحد أهم المضائق العالمية، فهو وحده يربط 4 بحار ومحيطات هي البحر الأحمر، المحيط الهادئ، والخليج العربي والبحر العربي.
0: هذا المضيق وضع بلادنا في مركز جيوسياسي متقدم يتحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وعبره يمر يوميا نحو 4% من الطلب العالمي على النفط و21 ألف سفينة تجارية سنويا، أي 10% من الشحنات التجارية العالمية. هنا نستذكر كلام قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أكد أن الموقع الهام جعل بلادنا عرضة للأطماع الخارجية.
2: الموقع الجغرافي الذي هو مهم للأمة الإسلامية كأمة إسلامية، للمنطقة العربية كمنطقة عربية، ولنا نحن كيمنيين محسوب حسابه في كل العالم، ومحسوب بالدرجة الأولى لدى القوى الاستعمارية التي ترى في سيطرتها المباشرة واحتلالها المباشر لهذه الرقعة الجغرافية وعلى هذه المنافذ المهمة ولهذا الموقع الاستراتيجي عامل قوة لها ومفتاح سيطرة أكبر لصالحها على بقية البلدان وعلى بقية القوى المنافسة لها في العالم.
1: تمتلك بلادنا شريطا ساحليا يبلغ 2500 كيلومتر، يمتد على البحر الأحمر بأكثر من 450 كيلومتر، بما يشكل 8.9% من الطول الكلي لساحل البحر الأحمر. ثم يمتد ساحل اليمن على خليج عدن وصولا إلى بحر العرب المطل على المحيط الهندي، وهي ميزة مهمة تعبر عن جيوستراتيجية المنطقة.
0: لليمن 22 ميناء، منها 6 موانئ تجارية، وهي ميناء صليف والحديدة والمخا وعدن وضشتون وبالحاف ورأس عيسى، والبقية منها محلية ولها أهمية كبيرة كمركز ربط أساسي للحركة التجارية من الشرق والغرب.
1: وأهم هذه الموانئ هو ميناء عدن الذي يتمتع بمزايا مهمة وأحد أفضل 5 موانئ طبيعية على مستوى العالم، كما يتميز بموقع جغرافي فريد يربط بين الشرق والغرب، ويقع على الطريق التجاري الرئيسي حول العالم، ويوفر خدمات الترانزيت لشرق أفريقيا والبحر الأحمر وشبه القارة الهندية والخليج العربي. وقد عطل دوره من قبل الغزاة على حساب موانئ دبي. يؤكد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي أن ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي يستطيع أن يحل كل مشاكل اليمن الاقتصادية.
3: مستوى الجغرافيا كما تعلم هناك صراع دولي، هناك الآن تواجد للدول المتصارعة جيوستراتيجيا في طريق التجارة الدولية ومرة ناقلات النفط، وهذا يربط القرن الأفريقي ويربطها بالبحر العربي، يربطها بآسيا. هذه المنطقة تمر، الذي يسيطر عليها يسيطر على المنطقة بشكل يعني كامل. ومن هنا المنطقة اليمنية هناك يعني ليس فقط سوق قطرة بشكل أساسي، هناك سوق قطرة، هناك ميناء عدن ثاني ميناء في العالم، هناك أيضا مضيق باب المندب، يعني اليمن محل استهداف. وهناك الآن هناك دراسات قالت أنه في اليمن تستطيع تستغني عن النفط، تستغني عن كل الموارد، فقط تكتفي لا ميناء عدن فقط يستطيع أن يفوق بعشرات المرات أو مئات المرات ما نصدره من نفط، ميناء عدن فقط. فكيف الحال عندما تسيطر على سوق قطرة وعلى باب المندب، وأيضا تستطيع أن تصدر النفط والغاز في موقع استراتيجي.
0: ومن الموانئ التجارية المهمة ميناء المخا في محافظة تعز، وهو من أقدم موانئ شبه الجزيرة العربية ومن أهم المراكز التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وتكمن أهميته لقربه من الممر الدولي بمسافة 6 كيلومترات أي 3 أميال بحرية، وقربه من مضيق باب المندب ودول القرن الأفريقي وبحر العرب.
1: ميناء الحديدة يقع في منتصف الساحل اليمني ومن أبرز الموانئ المطلة على البحر الأحمر، ويتميز بأنه غير معرض للرياح الموسمية ومحمي حماية طبيعية من الأمواج وقريب من خطوط الملاحة العالمية.
0: محاذاة السواحل اليمنية لخطوط الملاحة الدولية تؤهل المنطقة الممتدة من المخا إلى شقرة موقعا استراتيجيا منافسا لإقامة المناطق الحرة لأغراض إعادة التصدير إلى القارة السمراء وغيرها. ويضاعف من أهمية موقع بلادنا البحري انتشار المئات من جزرها على المنطقة الممتدة من البحر الأحمر وحتى البحر العربي، ويبلغ عدد المسجل منها في الجهاز المركزي للإحصاء 216 جزيرة.
1: تتوزع الجزر على 4 قطاعات رئيسية، 7 منها في المحيط الهندي و5 في البحر العربي و23 في خليج عدن، وتعد جزيرة ميون أو بريم أهمها على الإطلاق، وتقع في مدخل باب المندب من الشمال بمساحة تقدر 13 كيلومترا. موقعها الجغرافي جعلها محط أطماع الغزو الخارجي، فقد احتلها البرتغاليون عام 1513 والفرنسيون عام 1738 للميلاد، وشركة الهند البريطانية عام 1799 والبريطانيون عام 1857، لتشهد في عصرها الذهبي مع افتتاح قناة السويس عام 1869 كمحطة لتمويل السفن بالفحم.
0: وأكبر القطاعات قطاع البحر الأحمر، حيث يشمل 181 جزيرة تتنوع على 4 قطاعات، هي قطاع ميدي ويضم 67 جزيرة أهمها بكلان، تقع غرب جزيرتي كمران وذو حراب، وتشرف على الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
1: قطاع اللحية يضم 48 جزيرة أهمها طفقاش، وهي أكبر الجزر لميناء اللحية التاريخي، وتبلغ مساحتها 35 كيلومترا، وهي ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. جزيرة جبل الطير وتزيد مساحتها عن 10 كيلومترا وترتفع عن سطح البحر 162 مترا، وتتميز أنها تقع وسط خط الملاحة الدولية وتشرف عليه إشرافا مباشرا.
0: قطاع كمران يضم 17 جزيرة أهمها كمران، وتقع غرب ميناء الصليف وتبعد عن الساحل بأكثر من 1000 متر، وتبلغ مساحتها أكثر من 100 كيلومتر مربع، ولها أهمية استراتيجية واقتصادية وعسكرية لارتفاع مناسيبها ولقربها من الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وتمثل حزاما أمنيا لميناء الصليف.
1: كانت جزيرة كمران على مر العصور محط أنظار القوى الطامعة لاستعمارها وتوظيفها كقاعدة انطلاق للوثوب منها إلى أي جزر في البحر الأحمر. ومن أهم الجزر في القطاع أرخبيل الزبير، الذي يتكون من مجموعة جزر متجاورة تبعد 45 ميلا بحريا من شاطئ جزيرة كمران، وهي ذات أهمية استراتيجية نظرا لقربها من الممرات الملاحية الرئيسية في وسط البحر، كما يمكن منها مراقبة مختلف التحركات البحرية.
0: قطاع حنيش وزقر، ويضم 33 جزيرة أهمها جزيرة زقر، تقابل مدينة التحيتة وتبعد عن الساحل 32 كيلومترا، ومساحتها 185 كيلومترا، وهي ذات موقع حاكم على خطوط الملاحة الرئيسية، ويوجد بها على قمة جبلية بارتفاع يصل إلى 624 مترا فوق سطح البحر، وهي من أكبر جزر البحر الأحمر، وفي عام 1971 حاول العدو الصهيوني اقتطاع الجزيرة من الجسد اليمني وتحويلها ثكنة عسكرية لحساب مشروعه الاستعماري، ولكنه لم ينجح.
1: أرخبيل حنيش يقع على بعد 135 كيلومتر شمال مضيق باب المندب، وتنتظم جزره قبالة سواحل الخوخة وتقترب اقترابا شديدا من خطوط الملاحة، وتبلغ مساحتها نحو 90 كيلومتر، وأعلى مرتفع فيها يصل إلى 430 متر عن سطح البحر. ولأهميتها الاستراتيجية أسالت جزر حنيش لعاب الغزاة.
0: ووفق المصادر التاريخية، تعرضت جزيرة حنيش الكبرى للغزو 4 مرات خلال الفترة الممتدة من العام 1513 حتى العام 1995 للميلاد، من قبل الغزو البرتغالي والفرنسي والبريطاني والأرتيري وما بين الآخرين. وقبيل اندلاع حرب 1973 للميلاد، أنزل العدو الصهيوني وحدات قتالية على أرض الجزيرة في محاولة منه لم تنجح في اختطاف الجزيرة آنذاك.
1: تلك المنافذ البحرية لا تزال تمثل شريانا مهما لليمن والمنطقة برمتها، فالتاريخ القديم والحديث خير شاهد على ذلك. وبالعودة إلى مراحل الدول اليمنية القديمة وتحديدا لدى السبائيين والمعينيين، كانت سيطرتهم على طريق الملاحة بشكل كبير وهيمنة كاملة.
0: السفن الهندية القادمة من الهند أو الصين التي تأتي ببضاعتها إلى جنوب البلاد أو الساحل الجنوبي لا يسمح لها بالمرور بباب المندب إلا إذا كان هناك بحارة يمنيون مرشدون لتلك السفن، وبذلك سيطرت الدول اليمنية القديمة على الطرق التجارية البحرية. ويوضح الدكتور عبد الله عامر أن علينا أن ندرك بأننا دولة بحرية.
4: هناك يمكن أن نقسم اليمن، اليمن ينفع فيها ثنتين، أن تكون دولة برية ودولة بحرية، لكن التطورات العالمية فيما يتعلق بقوى البحر تفرض على اليمن أن اليمن يكون دولة بحرية، لأنه يعني معظم حلولنا الاقتصادية، حلول مشاكلنا الاقتصادية هو في البحر. اليمن دولة من المميزات أنه دولة ذات واجهة بحرية، ومن أهم الدول على المستوى العالمي هي الدول ذات الواجهة البحرية التي لها نقاط اتصال مع العالم من خلال البحر. اليمن لديها البحر العربي والبحر الأحمر، الجزر، الثروات البحرية، جميع هذه المقومات الطبيعية تجعل من اليمن دولة قادرة على حل كافة مشاكل الاقتصادية فقط من البحر فقط. يعني كيف فقط من البحر؟ يمكن لصانع القرار السياسي هنا في صنعاء في الدولة اليمنية في المستقبل مثلا أن يعمل على إعادة توزيع السكان في تجمعات سكانية على البحار، وأن يعمل على الدفع مثلا بفئة الشباب إلى البحار، الاستثمار في البحار، تنمية الموانئ، جميع هذه الأمور وهي أمور بسيطة جدا على أي دولة. يعني قبل أن نتحدث عن البترول أو عن الغاز أو عن الزراعة، يعني كل ما له نشاط في الجانب البري يمكن أن تحل كافة مشاكلنا فقط من البحر. وهذا الأمر يعني مثبوت علميا، ليس كلام يعني يلقى في محاضرات، لكن هذا كلام خبراء وكلام ناس يعني درسوا هذا الأمر بشكل كبير جدا.
1: يقول الدكتور في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة دمشق علي عباس إن اليمن يتمتع بأهمية جيوسياسية تتجلى بالموقع الجغرافي وما يختزنه هذا النطاق الجغرافي من ثروات وموارد طبيعية مهمة فوق الأرض وتحتها، إضافة إلى الإرث الحضاري والثقافي للشعب اليمني الأكثر تميزا في شبه الجزيرة العربية.
0: ويتابع الدكتور عباس فيقول ينضوي الموقع الجغرافي لليمن على أهمية استراتيجية تتجلى بإشرافه على مضيق باب المندب الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بالأهمية بعد مضيقي ملقة وهرمز، إضافة إلى امتلاك اليمن للعديد من الجزر ذات الموقع الهام والتي تضاعف من الأهمية الاستراتيجية لموقعه البحري وبخاصة أرخبيل سقطرى. ويعد اليمن البوابة الجنوبية لمنطقة الشرق الأوسط.
1: وفي نهاية حلقتنا نقول نحن على مشارف زمن جديد لن يكون شبيها بالذي مضى، ولكنه يرسم ملامحه اليوم أولئك الأبطال الذين يخوضون معارك العزة والكرامة في الجبهات وفي دم الشهداء الذين ارتقوا وهم يرسمون غدا مشرقا لليمن بكل ألوان الطيف، ويسطرون الملاحم والبطولات بما يعزز من رصيد الفخر والاعتزاز لهوية اليمن، ويزيد من رصيد هويتهم الإيمانية والثقافية والحضارية.
5: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

انتهاكات العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة تتواصل، وإيران تتوعد برد حاسم على أي عدوان، معلنة استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن خبطور برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي محمد عبد الله الأكوع بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. عضو السياسي الأعلى أشاد في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد عضو مجلس النواب وإخوانه وأفراد الأسرة بمناقب الراحل وإساماته في المجالات العدلية والاجتماعية والإنسانية ونهجه الحكيم في إصلاح ذات البين وخدمة العدالة، معبرا عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لكافة أفراد الأسرة وآل الأكوع بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وجهت القوات المسلحة اليمنية تحذيرا مباشرا شديد اللهجة إلى النظام السعودي، جازمة بأن أراضيه وعمقه الحيوي سوف يكونان هدفا لعملياته العسكرية الواسعة غير المسبوقة في حال أقدم على أي حماقة أو استهداف لليمن للرد على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في الوقت ذاته استمرار وتصاعد العمليات البحرية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار دون تراجع. جاء ذلك في البيان العسكري الذي تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى السريع، والذي يعد أول بيان عملياتي يعلن عنه عقب دخول قرار حظر الملاحة البحرية السعودية حيز التنفيذ. وجدد البيان التأكيد على أن القوات المسلحة سوف تواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي وأنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار. وفي سياق البيان العسكري كشف العميد يحيى السريع عن تدشين المعادلة البحرية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت السفينتين النفطيتين السعوديتين إنسيليا وليلا بالصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة وبالطائرات المسيرة، ما أدى إلى نشوب حرائق كثيرة بالتوازي مع نجاح القوات البحرية في إجبار عدد من السفن على التراجع والفرار. البيان اختتم بالربط بين الميدان العسكري والزخم الشعبي اليمني، مؤكدا أن الاستمرار في هذه المعادلة الحصار بالحصار يرتكز على التفويض المليوني والشعبي في الميادين، وأن الهدف الناجز لتلك المعادلة هو كسر الحصار كليا واسترداد ثروات اليمن وحقوقه المشروعة. قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية، وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا. وأضاف نائب وزير الخارجية من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسوف يدفع ثمنا باهظا نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كل الأعراف وكافة القوانين والمواثيق، مؤكدا أنه لا يوجد قانون في الأرض يصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب. كما أشار إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر. واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بالإلزام شركاتها أن تتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبرا ذلك إخلاء للمسؤولية. على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين كيان العدو الصهيوني من التدنيس المتواصل والمستمر للمسجد الأقصى من قبل

0: المجرمي ومجرم الحرب، وقطعان المغتصبين، مستنكرة في بيان صادر عنها اقتحام آلاف من قطعان المغتصبين اليوم المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين، ما يزيد عن ملياري مسلم بمختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن أقدس مقدسات المسلمين، وأن الدفاع عنه وعن القضية الفلسطينية واجب ديني وأخلاقي على الأمة الإسلامية، وأن المخططات الإسرائيلية مصيرها البوار والخسران المبين. البيان أشار إلى أن مواقف الدول العربية والإسلامية التي لم تتجاوز مربع الإدانة والاستنكار هي من تعطي الضوء الأخضر للصهاينة للاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى. خارجية اليمن أكدت أن كيان العدو الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة وفي الضفة الغربية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي، مبينة أن قضية فلسطين سوف تظل قضية الأمة المركزية وتمثل أولوية لدى الشعب اليمني، والتطورات في المنطقة لن تصرف الاهتمام عنها بل ستظل في صدارة اهتمام اليمن واليمنيين. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح المساء اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب وطفل مساء اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي ببلدة فوريك شرق نابلس، وشاب آخر من مدينة طوباس مساء اليوم برصاص جيش العدو قرب دوار حدادة شرق جنين، كما اقتحمت قوات العدو مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة طوباس. النبأ الأخير. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي اعتداء على بلاده بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية سوف يقابل برد حاسم وقوي وسيكون شديدا في نتائجه، وشدد على أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين. في السياق، استهدف الجيش الإيراني مستودعات الذخيرة والإمدادات التابعة للقوات الأمريكية بقاعدة الدوحة وخزانة الوقود بقاعدة علي السالم ومستودعات الذخيرة بمعسكر عارف جان بالكويت، وذلك عبر هجمات مكثفة بطائرات مسيرة انتحارية. من جانبه أعلن حرس الثورة الإيراني أنه دمر مستودعا كبيرا للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، كما أشار إلى أن الهجمات شملت أيضا أماكن إقامة القوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في ثكنات العديري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلى إلحاق أضرار كبيرة بالمروحيات وبالطائرات المسيرة، إلى جانب استهداف برج للاتصالات ردا على العدوان والاعتداءات الأمريكية التي استهدفت أبراج اتصالات في إيران. كما أعلن الحرس الثوري أيضا استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الأردن، مؤكدا تدمير رادار تابعا لمنظومة ثاد ومنظومة باتريوت ورادارا من نوع سيرام، إضافة إلى إحراق خزانات وقود ومستودعا لمعدات وصيانة للمروحيات. فيما حذر الحرس الثوري الإيراني اليوم بريطانيا من مغبة المزيد من التواطؤ في العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين. نائب وزير الخارجية يؤكد أن من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي سوف يدفع ثمنا باهظا. شهداء وجرحى جراء تواصل انتهاكات العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. إيران تتوعد برد حاسم على أي عدوان وتعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت وفي الأردن. إلى هنا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات، ما جاء في خطابه يوم الخميس المنصرم الذي كان بمثابة خطاب تاريخي، وناقشنا بعض الجزئيات منه يوم الخميس الماضي مع المحلل السياسي الأستاذ توفيق الحميري مستشار وزارة الإعلام، ولم نستطع أن نكمل محاور الخطاب لضيق الوقت. واليوم سيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني لاستكمال تحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الخطاب التاريخي الشامل لكل المجريات والأحداث المحلية والعربية والإقليمية والدولية. لكن اليوم سنركز أكثر على الشأن المحلي وما جاء في خطاب السيد القائد من خلال المرحلة الماضية التي كان عنوانها خفض التصعيد مع العدو السعودي، وكان من المفترض أن يلتزم السعودي بخفض التصعيد الذي عانى منه الشعب اليمني من الحرب الشاملة اقتصادية وعسكرية وسياسية، وحرب بكل الأشكال بإشراف أمريكي وشراكة بريطانية ومساهمة إسرائيلية. طبعا سيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. مرحبا بك يا أستاذ الكرار.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: الله يحييك ويبقيك وكل السامعين. سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير قال في مرحلة خفض التصعيد كان يفترض أن يشهد الملف الإنساني انفراجة واضحة، لأن هذا كان من الأساسيات فيما يتعلق بالموانئ والمطارات والثروة الوطنية من النفط والغاز، ولا يملك العدو السعودي فيها مثقال ذرة حتى يتحكم بها ويحرم الشعب اليمني منها، ولكن الجانب السعودي العدو السعودي بقي مراوغا خلال كل السنوات الماضية، وهو يحرم شعبنا من ثرواته السيادية ويعذبه بالمعاناة والحصار الشديد. طيب أستاذ الكرار، بأي حق واصل العدو السعودي حرمان الشعب اليمني من ثروته السيادية خلال سنوات خفض التصعيد رغم عدم امتلاك مثقال ذرة منها كما أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الخطاب الأخير؟
3: لا رحمن الرحيم، أولا خطاب السيد عبد الملك هو جاء بعد 4 سنوات من خفض التصعيد، بعد أن منحت اليمن العدو السعودي الوقت الكافي جدا، لأنه قبل 7 أكتوبر في طوفان الأقصى كان قد سبب وأن وقعت اليمن خارطة الطريق في عمان برعاية عمانية وإشراف الأمم المتحدة، وعلى اتفاق لبداية حل الملف اليمني بشكل كامل. يبدأ الأمر من حل الملف الاقتصادي ثم إلى السياسي والعسكري.
2: نعم.
3: وكان المفترض أن تشهد أن يشهد الملف اليمني انفراجة في الملف الاقتصادي والإنساني، من ضمنها فتح مطار صنعاء وجهاته بدون قيود، وكذلك الموانئ وصرف المرتبات وما إلى ذلك. لكن أتى بعدها يعني الطوفان الأقصى ودخلت اليمن هذه المعركة
2: مع محور المقاومة. نعم.
3: فالسعودي استغل هذا وجلس يماطل، ومن ثم استغل هذا الأمر. لذلك كانت القيادة اليمنية والقيادة الثورية أمام خيارين، إما فتح معركتين مع الإسرائيلي والعدو الأمريكي ومع السعودي، أو الاكتفاء بالمعركة التي نخوضها ضد الصهاينة وضد أمريكا في البحر وعلى كافة الأصعدة، وتأجيل الملف السعودي. السعودي رأى في هذه ثغرة، في هذه الثغرة وفي هذه الظروف التي خدمته، أنه يستطيع أن يحقق من وراءها مكاسب، سواء على الأرض أو مكاسب سياسية. على الأرض هو راهن كثيرا أن حالة الإفقار وحالة المعاناة بالذات للأماكن أو للمناطق التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، هو حالة الاحتجان الشعبي، وأن هذا الشعب سيثور على حكومة صنعاء ويؤلبها عليها، وأنها لم تقدم له شيء وما إلى ذلك. لكن كل تلك الجهود فشلت، وتوقف طوفان الأقصى، وأصبح لما يقارب أكثر من العام من الهدن، وكانت هناك مطالبات، وكانت السعودية تنسل مندوبيها كلما توجه القيادة الثورية للضغط على السعودية، تنسل مندوبيها إلى صنعاء مع بعض من يعز لها ويبذل لرغباتها ولكل مساعيها في إلحاق الضرر بهذا الشعب. حتى طفح الخيل أخيرا، والفرصة مواتية خصوصا مع التطورات الأخيرة في المنطقة. لذلك كان يجب أن يقول الشعب اليمني كلمته، وقالت قيادته كلمته بأنه بلغ السيل الزباء، ويجب أن يكون هناك موقف حقيقي وثابت وقوي للعدو السعودي، يرغمه على استكمال
2: تنفيذ الاتفاق
3: والمفاوضات والوصول إلى حل حقيقي وسلام شامل وعادل لهذا بعد عقد وأكثر من 10 سنوات من العدوان والحصار.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، هو كان أكثر الإزعاج للشعب اليمني بشكل عام هو دفع المرتبات، إعادة الإعمار، فك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا وكل ذلك. لكن هناك حكومة الفنادق المرتزقة المدعومة من السعودية أعلنت عن استئناف صادرات النفط اعتبارا من يوم الاثنين المنصرم. لماذا جاء إعلان حكومة الفنادق المدعومة من السعودية باستئناف تصدير النفط في الوقت الراهن رغم استمرار الحصار ومراوغة الجانب السعودي خلال الفترة السابقة من 2022 إلى هذه اللحظة؟
3: أولا، إعلان حكومة الارتزاق لم يكن جديدا في هذا الملف، هو جاء مترابط معه ولا يمكن أن نفصله على كل ما يحدث. هو جاء نتيجة لأوامر السعودية بعد التصعيد صنعاء وبعد خطاب قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وكذلك بين القوات المسلحة. السعودية أوعدت لأدواتها بما يسمى بحكومة الشرعية بإعلان هذا البيان، وهو لا يقدم ولا يؤخر، ورأينا كيف عندما أمرت صنعاء قبل سنوات بإيقاف النفط، يكفي أنها أرسلت طائرة مسيرة واحدة وتم إدغام العدو، ولذلك اضطر المرتزقة إلى العمل كاللصوص وتهريب النفط بريا، وكثير من هذه العوامل أو من هذه الأعمال التي قاموا بها. لذلك هو هذا الإعلان لا يشكل أي ورقة، وليس بذلك التأثير أو الأهمية، إلا أنه أتى استجابة للعدو السعودي في محاولة تصوير الأمر كأنه خلاف يمني
2: نعم،
3: لكي تدفع صنعاء لاستهداف مثلا السفن لو أتى السفن لحمل النفط اليمني وما إلى ذلك، وتأليب العامة وتصويرها سواء للداخل اليمني في المناطق المحتلة أو في الخارج، لأنهم لا يريدون أنصار الله والسلطة في صنعاء لا تريد أن تخفف من معاناة هذا الشعب، ولذلك هي تحرمهم من موارده ومن كل ثرواته الوطنية. بينما يحدث هو العكس، أن السعودية هي من تحرم الشعب اليمني وهي من تحرمهم من موارده على مدى أكثر من 10 سنوات.
2: نعم. طيب أستاذ الكرار، ما هي الشرعية لهذه الحكومة الفنادق المدعومة من العدو السعودي استئناف صادرات النفط بينما لا تملك مثقال ذرة من السيادة الوطنية على أرض الواقع ولا على الثروة اليمنية؟
3: هي لا يوجد شرعية. الشرعية هي أتت بها السعودية محملة، ورأينا كيف كانت ترفع يدك الشرعية باسم عبد ربه الذي عندما انطلق هذا العدوان من واشنطن عبر سفير المملكة عبد الجبير آنذاك،
2: نعم،
3: كان عبد ربه لا يعلم، وطلع في مقابلة تلفزيونية وقال إنه كان لا يعلم
2: بالضبط.
3: ومن ثم تم التنازل عبد ربه الذي يقولون أنه رئيس شرعي وأتى بثمانية لمحاولة لفلف الصف المرتزقة وكافة تشكيلاتها. ذلك الحديث عن الشرعية أو ما يسمى بالشرعية هو حديث ثالث جدا، لأنه ليس مبني على أسس قانونية أو أطر قانونية يعني يلتزم بها، أو هي مطبقة وضم لوائح والدساتير وقوانين اليمنية النافذة. هي كلها أتت ب أوامر الخارج وتعمل لمصلحة الخارج ولخدمة الخارج وما يريد الخارج. ورأينا عندما يطلب منها السعودي أي طلب هي تبادر وتنفذ وليس لها من أمرها شيء.
2: طيب هل نقول يا أستاذ كرار أن المتحكم بالثروة والثروة السيادية هي العدو السعودي، وهو من يدير هذه العملية في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء بالذات لإثارة الحرب الداخلية بين اليمنيين ويتنصل عن مسؤوليته ويتنصل عن عدوانه على اليمن؟
3: بكل تأكيد. لو سألت يعني الإنسان العادي الأمي وليس المثقف وليس العاصي المتابع يعرف بأنه العدو السعودي هو الآمر الناهي، هو من شن هذا العدوان، هو من أتى بتحالف أكثر من 17 دولة، هو من ظل لسنوات طويلة يكشف اليمنيين واستهدف الحجرة والإنسان والأرض وكل مقومات الحياة في اليمن. لذلك قيد صحيح أنه أن تسوق السعودية نفسها كوسيط، ولا يمكن هذا يعني من الضحك على الدقون كما يقال، ومن الإساءة لنا كيمنيين ولملايين اليمنيين الذين قتلتهم السعودية ودمرت حياتهم،
2: نعم،
3: تأتي اليوم لتقول أنها وسيط.
2: نعم.
3: ذلك هؤلاء الذين في الواجهة من المرتزقة هم عمال السعودية، مجرد مرتزقة لا يقدمون ولا يؤخرون في الأمر، وكل ما تقوم به السعودية هو نتيجة سياسات متطاولة منذ انتحت تعبير مئات السنوات. وكلنا نتذكر المقولة الذي قالها عبد العزيز لأولاده بأنه خيركم في شر اليمن أو ظل اليمن وشركم في عز اليمن.
2: نعم. طيب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في الخطاب: نحن ندرك أن السعودية في هذه المرحلة بعد الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني مدفوع لتورطه من جديد لتشديد الحصار على شعبنا وحرمانه من حقوقه. طيب لماذا يسعى العدو السعودي لتشديد الحصار على الشعب اليمني الآن رغم إدراكه فشل المشروع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني خاصة في هذه اللحظات؟
3: أولا السعودي، الفشل السعودي هو من يبدأ من العام الأول أو من الشهر الأول، وكان كل متابع أو كل من يقرأ الواقع الحديث كان يدرك إلى أنه إلى أين ماضية السعودية. وكذلك حتى مراكز الأبحاث الأمريكية والإسرائيلية وغيرها كتبت على هذا الأمر وكتبت على العدو السعودي وعن معاناه وعن التطور الذي كان يحصل في الجانب اليمني. لذلك السعودي لو كان يمتلك ذرة من عقل أو من غش كانت هناك قيادة يعني حكيمة السعودية وعادلة، ولو أنها عظيمة مع اليمن وتمتلك الحجاء اليمن، لكنها تفضل مصالحها الوطنية يعني الشعبية وفيما يخص شعب الحجاز نجد والحجاز اللي كانت أوقفت هذا العدوان في عامه الأول، لأنه هو خاسر، هو عدوان همجي وظالم وغير مبرر أصلا. يعني من أعطى، من خول السعودية بأن تأتي وتنتهي سيادة دولة هي اسمها الجمهورية اليمنية. هي ليست، نحن لسنا أطفال ولسنا قصر حتى أن تأتي لها الوصايا علينا.
2: نعم نعم. طيب
3: السعودي هو يكمل هذا المسلسل وهو ينفذ ما يأمر به الأمريكي والبريطاني ولذلك هو من سعى به إلى هذه المماطلة واستخدامه كورقة ضغط على صنعاء.
2: نعم.
3: في كل قضاياها سواء من قضية فلسطينية أو مصر لبنان أو إيران أو أي أحد في محور المقاومة الذي لديهم أي طرف في المحور يقف إلى جانب المحور في وجه العدو الأمريكي والصهيوني.
2: نعم، وهناك مواقع إخبارية أمريكية وعلى رأسهم موقع أكسيوس الأمريكي قال إن المجرم ترامب أعطى موافقته ودعمه للعدو السعودي شن ضربات محفوفة بالمخاطر على اليمن بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية على مطار أبها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين يوم الجمعة الماضية. طيب أستاذ الكرار، يعني عندما يمنح المجرم ترامب الضوء الأخضر للسعودية لاستهداف اليمن، يعني لماذا هذا التجر على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي؟ وهل هو إعلان رسمي بأن واشنطن عادت لقيادة العدوان على اليمن عن طريق وكلائها في المنطقة؟
3: يا سيد الكريم، لا يوجد هناك شرعية دولية حقيقية أو هناك تنظم العلاقة بين هذا الدول. نحن نعيش في غابة إن صح التعبير، لا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الذي هو يعني الاسم الأفضل له ومجلس الخوف ويخدم المصالح الأمريكية. أمريكا دخلت إلى وأخذت رئيس دولة بدون أي حد. أمريكا
2: نعم. فنزويلا. نعم.
3: نعم الرئيس الفنزويلي. أمريكا الذي عبثت في هذا العالم بغير أي شرعية تتحدث هذا. من الذي يقف إلى جانب أو من الذي قال لها لا أو اتخذ أي موقف حقيقي؟ لذلك هم يسوقون لنا هذه المسميات المزخرفة، السلم الدوليين والأمن الدوليين ومجلس الأمن والأمم المتحدة والشرعيات الدولية. هي لا توجد شرعيات دولية، من يمتلك القوة في هذا العالم هو الذي يحكم. الضعيف ليس له مكان في هذا العالم، ورأينا كيف تجبر العدو الصهيوني على مدى عامين في غزة. لم يكن هناك هذا العالم الجبان والساتك والخانع، لم يكن له موقف.
2: طيب أستاذ الكرار،
3: أمة المليارين مثل من العرب والمسلمين وعشرات الدول الإسلامية التي تمتلك ملايين من الجيوش والمقومات العسكرية والحربية، لكنها لم تتخذ موقف ولم تدعم غزة حتى بطلق الرصاص ولا حتى بالغذاء والدواء.
2: طيب أستاذ الكرار، هل نقول أن النظام السعودي أو العدوان السعودي أو العدو السعودي سينجر وراء تصريحات ترامب؟
3: هو بالتأكيد يعني العدو السعودي اليوم يقف أمام طلب. هو يعني نستطيع القول بأنه في الأول والأخير العدو السعودي هو من يقدر الأمر. هم يعني ليسوا أبطالا، هم يعرفون بأنه أمريكا تريد أن توظفهم في خدمة لمصالحها ولمواجهة الأنصار ولمواجهة صنعاء وإسعافها لموقف الأنصار من نصرة غزة. ولذلك يعني حكاية أو تبرير البعض بأنه أمريكا تضغط على السعودية، هي تضغط حقيقة، لكن تستطيع السعودية أن تقول لها لا. ورأينا في ملفات عدة عندما توافق السعودي مع الصيني ومع الإيراني
2: وروسيا. نعم،
3: ومع الإيراني بالوساطة الصينية لم يحتاج إذن واشنطن، بالرغم أنها يعني رفضت وكانت وأزعجها هذا الأمر. لكن في الأخير السعودية تقدر أن تقول لا، وأنا أريد أن أؤمن حدودي وأريد أن تكون هناك علاقة طيبة بيني وبين دولة هي تقف على حدودي. لدي أنا وياها جوار مئات السنوات، ولدينا مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة ومن العوامل المتداخلة الجغرافية والسياسية والأمنية وعلى كافة الأصعدة.
2: نعم. أيضا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في خطابه التاريخي الأخير إن السعودية غضبت حين ردت قواتنا المسلحة مع أنه كان متواضعا دون مستوى آمال الشعب اليمني، والمعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. طيب أستاذ الكرار، إذا كان ردنا دون مستوى آمال الشعب اليمني وقد أغضب السعودية كما قال السيد القائد، فكيف سيكون شكل الرد عندما يقرر الشعب اليمني أن يأخذ كامل حقوقه؟
3: أنا أعتقد بأنه إلى الآن لا زالت صنعاء تتمل يعني والصنعاء والقيادة سواء السياسية أو الثورية القوات العسكرية اليمنية القوات المسلحة اليمنية تتحلى بالكثير من
2: الصبر
3: والدبلوماسية حتى رغم تحذيراتها، لكنها لم تصل إلى مستوى أن تفتح جبهة أو مواجهة على صعيد شامل وكامل وحرب لا رجعة فيها. لذلك هي حتى بعد إصدار البيان القوات المسلحة بحظر الملاحة التزمت السفن السعودية بالتحذير ومن تعود لا يتم استهدافها ولم تستهدف السفينتين الأخيرات إلا لأنها كسرت الحظر. لذلك هي لم تصل إلى أقصى درجة إلى اليوم، إلا نزال في خطوات متدرجة ومبتدئة، وإلا لو كنا وصلنا للخيار الأخير لكان مجرد أن يتم هناك سفينة سعودية أو باخرة سعودية سيتم استهدافها مباشرة، لكن لم نصل إلى هذا الأمر. وأعتقد بأن صنعاء تضغط في الميدان العسكري وفي الأمر الآخر لإنجاز أو الوصول إلى حلول مرضية تكفل حقوق الشعب اليمني في الجانب الآخر وهي المفاوضات السياسية.
2: نعم، نأتي إلى موقف الشعب اليمني. الشعب اليمني بوقفاته القبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أن خياره أن خيار الحرية والكرامة أن خياره هو خيار الحرية والكرامة والتمسك بالحقوق المشروعة والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك، وخيارنا واضح ونفوسنا طيبة مهما كانت التضحية. هكذا كان هكذا قال السيد القائد في خطابه التاريخي. طيب أستاذ الكرار، ما هي الرسالة التي أرسلها الشعب اليمني بوقفاته العظيمة في الساحات والميادين اليمنية للعدو السعودي والأمريكي والإسرائيلي وكمان أيضا البريطاني؟
3: هي الرسائل التي أرسلها الشعب اليمني في خروج في الوقفات القبلية هي تحمل شقين. الشق الأول هي للداخل وبالذات للقيادة الثورية لسماحة السيد عبد الملك وتفسير الحوثي يحفظه الله، لأنهم نحن لبينا النداء ولبيك سيدنا وقائدنا ونحن معك في هذه المعركة، فامضي بنا نحن رجالك وجنودك. وهي تأكيد على العهد وعلى الولاء هذه القبائل الوفية الشريفة في هذه المعركة الوطنية الكبرى. هذا أولا. في الأمر الآخر هي رسالة إلى العدو السعودي بأن اليمنيين جاهزين لهذه المعركة. لو وصلنا إلى منطقة أو إلى منطق لا رجعة فيه وكان كل الخيارات هناك معدومة وإلى مواجهة مباشرة وعلى كافة الأصعدة وبدون خطوط حمضاء، في أن الشعب اليمني الذي يخرج اليوم إلى الساحات تلبية لقائد الثورة وتأكيد على ولائه وأنه مستعد للتضحية والفداء ولخوض معركة الكرامة لانتزاع حقوق الشعب اليمني بأنه جاهز وعلى كل المستويات.
2: نعم السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي، بعد أن ناشد الشعب اليمني للخروج المليوني لكل الساحات وقال ما بعد الغد لنا موقف، لنا قرار معادلة الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل. طيب جاء بعد خطاب السيد القائد بثلاث أيام يعني بيان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على السعودية ووقع معادلة الحصار بالحصار ودخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان يوم الاثنين الماضي طبعا، وأعلنت جاهزيتها الكافية والكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة أو أي حماقة تقدم عليها السعودية من خلال التصعيد الشامل فسوف تواجه أيضا بتصعيد شامل وأقصى. طيب هنا انتقلنا من المعادلة النظرية إلى المعادلة العملية في البيان العسكري بعد ثلاثة أيام من خطاب السيد القائد. ما دلالات دخول حظر الملاحة البحرية حيز التنفيذ من لحظة إعلان البيان وجهوزية القوات المسلحة لكافة الخيارات؟
3: أولا يعني هذه العمليات من بعد البيان مختصر قائد الثورة أحفظه الله هو تأكيد والتأكيد المؤكد بأنه يتبع القول الفعل وبأنه اليمن جات في هذه المعركة هي ليست للتهديد وليست للمزايدة وليست لمجرد اكتساب مزيد من يعني إن صح التعبير من المطامع أو الأهداف السياسية التي نريد تحقيقها أو تحسين شروط. لا، هي الشعب اليمني يقول هذا الشيء بأنها أهداف رئيسية فبأنها خيارات مهمة ومصيرية في هذه المعركة، فبأننا نتخذ هذا القرار في مهمة وطنية هي لانتزاع حقوق هذا الشعب. يعني هي ليست لتحسين الشروط إن صح التعبير، هي موقف مبدئي لانتزاع الحقوق. لذلك أتت بعد الإعلان أتى ذلك التنفيذ، ورأينا الآن بإعلان استهداف السفينتين النفطيتين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.
2: نعم، وهنا دخلنا مرحلة العقاب الميداني بعد إعلان البيان التنفيذي السابق الذي كان يوم أمس أو في وقت متأخر من منتصف الليل. طيب أستاذ الكرار، هل استهداف السفينتين النفطيتين السعوديتين في منتصف الليل الماضي هو إعلان انتهاء مرحلة خفض التصعيد وبداية مرحلات الحصار بالحصار كمعادلة جديدة تحكم البحر و الجو والبر؟
3: أنا لا أعتقد بأنها يعني إنهاء مرحلة خط التصعيد، ولا أعتقد بأنها قضاءات وموقف يمني يعبر عن حقيقة ما أعلن به وبأنه جاد في هذا الموضوع، وبأن الأمر الآخر بأنه لا خيار آخر إلا بأن تلتزم السعودية وأن تنزل من على الشجرة إلى الطاولة الحوار
2: حقيقي
3: للوصول إلى اتفاق شامل. ما أعتقد بأننا قد تجاوزنا بعد هذه المرحلة، تجاوزنا خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها وتجاوزنا الكثير، وأعتقد بأننا لا نزال في البداية، وأن السعودي سيباوغ وهي بداية الحصار بالحصار وهي تفضل الحصار البحري، وأعتقد بأن هناك تدرج من سيأتي بعدها الحصار الجوي والبري ومعادلات. وهذه القيادة الثورية في صنعاء وقائد معركة التحرر الوطني سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لدينا قيادة حكيمة هي تعرف الظروف، ورأيناها وخبرناها على مدى عدين من الزمن في إدارة معاركها مع الأعداء، سواء كان البداية أيام الحروب الست مع النظام السابق أنذاك، أول يوم في العدوان الذي زاد عن 10 سنوات، بأنها لا يعطي كل أوراقها بل يعطي العدو الكثير من الفرص وتستمد لديه الكثير من الفرص والمهل، حتى أنك إذا أتيت وضربته يكون لديك تأييد إلهي وتكون قد استنفذت كل الخيارات التي لديك. ولذلك في استعادة هذه المعركة أعتقد بأنه هذا ما يجري وهذا ما تعمل عليه صنعاء وبالتدرج. لذلك اليوم هو السؤال، أين السعودي من كل ما يجري؟ ما هو موقفه؟ كيف يفكر العدو السعودي؟ لو كان هناك العدو السعودي الحقيقي الواعي ذو النهاء كما يقال، وعدل واعي ونهاء حقيقي يعترف بالمصالح السعودية وأهمية المصالح السعودية، هو سيكون جاد في يعني الحصول بينه وبين صنعاء على اتفاق سياسي يضمن سلامته يضمن سلامته في هذه المعركة ويحكم عدله لكي يعود أو تتحقق من بعده السلام الحقيقي بين بلدين جارين، رغم كل ما حدث من عدوان وحصار وما إلى ذلك، والبدء في إعادة الإعمار و
2: ودفع المرتبات وكل شيء،
3: لكن
2: يا أستاذ الكرار، الحقوق تنتزع ولا تعطى، خاصة عندما نبحث عن حقنا المشروع عند العدو السعودي. نريد أن نختم هذه الحلقة من قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بانتقاد وزارة الخارجية والمغتربين المواقف المنحازة للنظام السعودي والبيانات الصادرة عن بعض الدول المتجاهلة إلى الحصار الذي يفرض النظام السعودي يفرضه النظام السعودي على الشعب اليمني، التي تنكر محاصرة النظام السعودي لليمن وتستنكر قرار حظر المراحة البحرية الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي. هنا دخلنا مرحلة جديدة، هي مرحلة الازدواجية الدولية وتزوير الحقيقة، وكأن البيان كان هو مطبوع وتم تداوله في كل هذه الدول المنحازة للنظام السعودي. لكن لماذا تنتقد بعض الدول قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتتجاهل الحصار السعودي الشامل على الشعب اليمني أكثر من 10 سنوات تقريبا، والشعب اليمني أصبح الآن في حالة يرثى لها؟
3: سيدي العزيز، أنا إذا أتيت لك برأيي الشخصي في هذه البيانات،
2: تفضل.
3: هي أنا يعني كرأي شخصي هي ليست مستغربة، ولكن أسفت قبل فقلت لك بأن هذا العالم سكت على العدوان لمدى عامين في غزة، كذلك قبلنا سكت على مدى يعني عدوان لأكثر من 8 سنوات. لذلك هذا العالم كاذب ومنافق وجبان وليس له موقف، والأحرار في هذا العالم هم قلة قليلة، الكثر هم العملاء والخونة من أبناء هذه الأمة لأعدائها. لذلك لست مستغرب من هذه البيانات التي تصدر، وهي تعلم هذه الدول حقيقة أن العدو السعودي مقتدي، لكنها تبحث عن إرضاء المملكة وتعمق علاقات هذه المملكة والاستفادة من كل إمكانيات المملكة وما إلى ذلك. لذلك لا يمكن أن نعول سواء على الأمم المتحدة أو على هذه الأمم، لكن هذا هو دور وزارة الخارجية في التوضيح. و بالمناسبة هنا يمكن التصدير في آخر هذه الحلقة التحية لكل العاملين في وزارة الخارجية التي بدأت مواكبة للوضع بسواء التقارير أو البيانات السياسية والإعلامية لكل صغيرة وكبيرة.
2: نعم،
3: وأحسسنا بأن لدينا أصبحت لدينا وزارة خارجية حقيقية، وهذا بفضل الله أولا، وكذلك لنشاط و اهتمام الأخ العزيز الأخ عبد الواحد أبو راس نائب الوزير والقائم بأعمال وزير الخارجية.
2: نعم، له ألف تحية.
3: كل التحية وكل التقدير، ولكل إنسان يقوم بمسؤوليته في السلطة صغيرا وكبيرا، وهذه هي ما تجيبه علينا المرحلة، أن يقوم كل إنسان بمسؤوليته وما يقع على عاتقه.
2: صح، بكل تأكيد أستاذ الكرار، وقد أثبت معالي نائب وزير الخارجية أثبت جدارته بكل صدق وإخلاص ووطنية وسياسة محنكة من خلال البيانات التي تواكب كل حدث، وصراحة له ألف تحية مننا ومن كل المستمعين الكرام. طيب أستاذ الكرار، هل المواقف المنحازة للنظام السعودي والصادرة عن بعض الدول تثبت أنها شريكة في الحصار وليست وسيطة أو محايدة؟
3: يعني إذا قلنا بأنها شريكة، أعتقد بأننا أكبرنا الأمر وأعطيناه فوق حقه، ولكي نكون منصفين لكن نستطيع أن نقول أن هذه الدول متواطئة وكاذبة وليست نديها ويمكن الاعتماد عليها،
2: ومنحازة للنظام السعودي
3: بكل تأكيد، هي منحازة.
2: نعم، طيب كيف مثل هذه المواقف اللا أخلاقية كيف تتنكر لما يعمله النظام السعودي في اليمن؟
3: بص لك يا سيدي العزيز، هذا العالم لا يعترف إلا بإنسان القلب وبمن يمتلك المصلحة، ولذلك نرى كيف يخضع كل الحكام العرب والمسلمين لترامب ويلبون يعني رقباته في كل ما يريده. هذا العالم ليس مبنيا على القيم وعلى الأخلاق وعلى كل ما يعزز من القيم الإنسانية، هذا العالم مبني على المصلحة على الكذب. وكلنا نرى هذا المستوى من التزييف للوعي والتزييف للواقع الحاصل على كل الساحات، سواء الساحات العربية أو الساحات الدولية، ونرى كيف تدار المصالح وكيف تدار كل يعني المعارك القائمة، سواء بما يخص كانت غزة ولبنان في الوطن العربي أو ما يخص المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، وكيف يتم التعامل بمعايير مزدوجة.
2: نعم،
3: لو كانت يعني هنا نطرح التساؤل لنعرف مدى الفجوة الذي يعيشها ومدى التنكر للأخلاق والمبادئ الإنسانية وكل شيء جيد في هذا العالم. لو كان الأطفال والنساء والشيوخ وكل الذين قتلوا في غزة، لو كان الأبوسي هو من قتلهم وقتلوا في أوكرانيا، هل كان هذا العالم سيسكت؟ هل كان الدول الغربية سيسكت؟ أكيد لا.
2: نعم.
3: لذلك هنا تتضح الفجوة، ولأنه لا مراهنة على أحد في هذا العالم، لا يراهن الإنسان إلا سواء القيادة أو غيرها إلا على تراهن إلا على هذا، على الله أولا.
2: نعم.
3: وثم على شعبها وعلى ما تمتلك، وأن تتوكل على الله وإلى جانبها الشعب اليمني بكل ما يمتلك في هذه المعركة الوطنية والتحررية التي هي استكمال ليمن 21 سبتمبر. ما بعد 21 سبتمبر ليس كما قبله، ما بعده هو يمن التحرر والاستقلال من السعودي ومن الوصايا الخارجية، أيا كانت سعودية أمريكية بريطانية إماراتية أيا كانت مسمها، وأن يكون اليمن هو سيد نفسه ويستعيد دوره التاريخي والريادي في هذه المنطقة
2: بإذن الله تعالى. وهذا ما سيكون أستاذ الكرار. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني، ونظرا لضيق الوقت سيكون هناك حلقة أو حلقتين مكملتين لتحليل خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الخطاب التاريخي الهام الذي كان أكثر من ساعة، وقد كان خطاب شامل وكامل لكل المجريات والأحداث، وإن شاء الله ستكون هناك حلقات قادمة لإكمال أو لتتمد لون نكمل ما تبقى من تحليل خطاب السيد القائد. وهكذا أعزائنا المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، وكان معنا ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ الكرار المراني. شكرا لك مرة أخرى أستاذ الكرار. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، سليم الحميدي، أحمد عامر، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازي، وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: وقفة إعلانية.
5: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
6: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إعلان هام من المؤسسة العامة للتأمينة الاجتماعية.
8: استنادا إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 13 لسنة 2013، تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكافة أصحاب الأعمال والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون عن منح إعفاء بنسبة 50% من الغرامة المترتبة على عدم الإيفاء بالالتزامات التأمينية في مواعيدها المحددة قانونا خلال الفترة السابقة، وذلك لكل من يتقدم بطلب الإعفاء مرفقا به النماذج التأمينية المستوفية لكافة البيانات الصحيحة وكذا سداد كامل الاشتراكات التأمينية المتأخرة، إضافة إلى 50% من رصيد الغرامة المتبقي عليه دفعة واحدة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2026. وتهيب المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال والمنشآت إلى سرعة المبادرة بتسوية مديونياتهم والاستفادة من الإعفاء خلال الفترة المحددة، وبما يعزز من الشراكة التأمينية الفاعلة بين المؤسسة وأصحاب الأعمال ويكفل حماية حقوق المؤمن عليهم.
0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد طول صبر وطول أنات وطول نفس، ها هو اليمن يتخذ موقفه الطبيعي الجهادي الإيماني الإنساني بكل المعايير والمواصفات في مواجهة العدوان الحاقد المستمر بكل أشكاله وبكل صوره، وبأشرها فتكا وهو الحصار الذي طال أمده كما يعلم الجميع في هذا العالم. هذا هو اليمن اليوم الذي لا تهزه الضغوطات والمؤامرات والتهديدات، ولا جرائم المعتدين الحاقدين وحصارهم الملعون وكل ممارساتهم المحمومة المفلسة والرعناء. هذا هو الموقف اليمني الذي يضعضع جبهة الأعداء ويبلسم من جراح شعبه وشعوب أمته المكلومة الجريحة ومقاومتها الإسلامية المجاهدة الباسلة، ويرسل رسالة تضامن بالفعل والصدق وكذلك بالنار إن استدعى الأمر لأهلنا في غزة وفلسطين ولبنان وإيران ومناطق الوجع الأخرى الذين يلمسون تأثير ومصداقية هذا الموقف المبدئي اليمني بشكل لا لبس فيه. وبينما يصوغ اليمن المعادلات التي ترجح حقوقه المشروعة وحقوق المظلومين والمستضعفين، وتردع المعتدين المارقين من الصهاينة والأمريكان وأذنابهم، ويوالي خطواته ومواقفه العملية لإسناد المظلومية الكبرى للأمة والإنسانية في قطاع غزة، ووقف آلة الجزر والإبادة الصهيونية الأمريكية لأهلها وأهل فلسطين عموما، وهذا يحدث منذ عقود من الزمان وشهد تصعيدا واضحا دمويا لا نظير له ولا مشابه له في المستوى والإجرام على مستوى الإنسانية وتاريخها. في هذه الأثناء نجد طابور النفاق والخيانة والخذلان العريض سادرا في غيبوبته المروعة، وحالة الموت السريري تحت السقف المخزي لمسلك دول التطبيع والتبعية والانبطاح والتواطؤ المكشوف المفضوح مع أعداء الأمة المظلومة، أمتنا العربية والإسلامية وأعداء الإنسانية قاطبة. وفي صدارة هذا النهج النظام السعودي الوهابي الكهنوتي المجرم، وفي الوقت الذي يتنقل فيه العدو بين خياراته العدوانية بما فيها تلك الأشد دموية وإجراما وتخبطا، نرى ذلك الطابور عالقا في تلك الحالة المخزية ومصرا على الحركة تحت جناحي العدو الصهيوني الأمريكي. وهذا الأمر يعني الكثير إزاء الجبهة المقابلة، وخصوصا ثنائي الدور اليمني الإيراني المتصدر في المعركة مع هذا العدو اللئيم المارق. لكن الواضح لكل المراقبين أن كل ما يقدم عليه الحلف الأمريكي الصهيوني المنافق من جرائم ومغامرات ومؤامرات يذهب دائما إلى سلة السقوط والخيبة والبوار، وبات الجميع في هذا العالم على تمام اليقين من أحقية الخندق المجاهد المقاوم المواجه والمضحي بأجسم التضحيات الذي يقف فيه اليمن معبرا عن كل أحرار أمته وشرفائها، وأن موقفه هذا يستمد شرعيته وقوته من شعبيته ودافعه المبدئي الأخلاقي الإيماني الإنساني الصادق. في المقابل وفي الحيز الأكثر وضوحا من الصورة، يتعرى معسكر الرغاليين والعلقميين الجدد أعوان الغزاة المعتدين، وعلى رأسهم بنو سعود، ماثلين أمام شعوب أمتنا والعالم كما هم بكل قبحهم ووساختهم وجرمهم وظلاميتهم، ما يضع المسؤولية الكبرى على عاتق الشعوب في تنظيف الساحة وإعتاق الأمة من هذه الأوبئة الخيانية التي لولاها لما تمكن الأعداء من صنع ما صنعوه بها من فظاعات وشناعات وإبادات ومآس. والمطلوب إجمالا هو النسج على منوال الشعب اليمني في الوعي والعزم والروح الجهادي والإيماني، وهذا النفير المليوني المهيب والملتحم مع القيادة القرآنية المخلصة والصادقة والحكيمة. وهذا ما تبدو مؤشراته واضحة لحسن الحظ ولسوء حظ العدو. نعم، الواضح أننا أمام مؤشرات مبشرة تلوح في الأفق، ومنها ما يجيء من الأردن الذي اتخذ منه العدو قاعدة متقدمة لإيذاء العرب والمسلمين وأولهم الشعب الفلسطيني. وهناك بدأ نشام الشعب الأردني من الوجهاء وزعماء العشائر والسياسيين الغيارة الأحرار والشرفاء في اتخاذ الموقف المطلوب الذي يخشاه بكل تأكيد العدو المعربد القاتل المجرم الأمريكي الصهيوني، بل يتآمر ويجهد بكل وسعه للحيلولة دونه، لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
10: في العمق،
11: في العمق.
10: في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: وقفة إعلانية.
12: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
13: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
14: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
15: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
14: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
16: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار، برع
11: برع يستعمار.
16: برع ولا الليل يكويك انت يا برع. برع ولا الليل يكويك انت يا برع.
11: برع يستعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل

0: على شعبنا العزيز منذ 12 عاماً وتثبيتاً لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيداً على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. القوات المسلحة ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وهي مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار.
1: في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته.

برا يا استعمار، برا يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

أخبار المحافظات المحتلة. المحافظات المحتلة تشهد تفاقماً للوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين، ففي عدن المحتلة تتفاقم أزمة الغاز المنزلي، وهناك شح في الكميات دون وجود أي حلول تخفف من تدهور الأوضاع المعيشية والمعاناة المفروضة من قبل الاحتلال السعودي، وتظاهرات شعبية غاضبة في المدينة ضد الاحتلال السعودي.

0: أودي.
1: طورت أصوات الغزل المنزلية الخانقة في مدينة عدن المحتلة إلى أبعاد أكثر تعقيدا وسط اتهامات شعبية ورسائل رقابية للجهات المسؤولة بالتعمد في إخفاء البيانات والكشوفات الرسمية المتعلقة بحركة مقطورات الغاز. وأكدت مصادر محلية أن تفاقم الأزمة هو القطاع القبلي مما زاد سعر طلب السوق السوداء بتزامنا بشكل مباشر مع حجب كشوفات المقطورات المرحلة يوميا من منشأة صافر بمأرب المحتلة، بالإضافة إلى إخفاء كشوفات التوزيع الخاصة بالوكلاء ومحطة تعبئة السيارات عن وسائل الإعلام والرأي العام. وقالت مصادر محلية أن إخفاء الكشوفات الرسمية لحركة الغاز هو الدليل الدامغ على غسيل الأموال وتحويل القوت اليومي للمواطن إلى تجارة سوق سوداء تدر الملايين على الفاسدين. شهدت مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة قوة الاحتلال السعودي تظاهرات شعبية غضبة رفضا لما أسمته الوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية لمملكة العدوان. التظاهرات في عدن جاءت استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى المجلس الانتقالي المنحل سعوديا ضمن مرحلة جديدة من التصعيد ضد التواجد السعودي. ورددت التظاهرات هتافا ضد الاحتلال السعودي وقياداته وعبرت عن رفضها لما قالت عنه الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد المحتل السعودي ورفع يده. وتزامنت هذه التظاهرات مع تصعيد للقوات المسلحة ضد الملاحة السعودية ردا على الحصار السعودي على الموانئ والمطارات اليمنية.
2: وفي محافظة حضرموت النفطية تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي وميليشيات الطوارئ السعودية تطارد المتظاهرين بالرصاص الحي.
3: كما شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت ومديرية الضليعة تظاهرات مناهضة للوصاية والاحتلال السعودي وسط استنفار أمني وعسكري للقوات الموالية للاحتلال. ورددت التظاهرات هتافات ضد السعودية وأدواتها وعبرت عن رفضها عن الوصاية والاحتلال السعودي، كما طالبت بطرد السعودية ورفع يدها. وردد المحتجون في مسيراتهم شعارات غاضبة منها يا جنوبي صح النوم لا وصاية بعد اليوم، في إشارة إلى انتفاضة شعبية متصاعدة تسعى لإنهاء وإسقاط الوصاية السعودية بشكل نهائي على تلك المحافظات. وفي تصعيد ميداني واجهت القوات الموالية للسعودية التظاهرات الغاضبة في شوارع المكلا بالقمع الشديد وقطع الطرقات أمام المحتجين للحد من الوصول إلى ساحة خور المكلا واحتجاز المئات منهم في النقاط العسكرية التي استحدثتها بشكل مكثف في مداخل ووسط المدينة.
2: وفي سقطرى المواطنون ينتفضون ضد الاحتلال السعودي وأدواته وممارساتهم العبثية في الجزيرة.
3: وفي أرخبيل سقطرى شهدت مدينة حديب وجزيرة قلنسية وعبد الكور احتجاجات مناهضة للاحتلال السعودي وأدواته، مؤكدين رفضهم القاطع لمشاريع الهيمنة والتدخلات الخارجية وإنهاء الوصاية السعودية، كما طلب المحتجون برحيل القوات السعودية وكف يدها عن الشؤون اليمنية. ورفع المشاركون في تلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية شعارات تؤيد انسحاب الانتقالي من تحالف السعودية.
2: في محافظة شبوة تحركات مريبة وسط أنباء عن انسحاب سعودي من معسكر مرة.
3: نقلت مصادر محلية وإعلامية مطلعة أنباء تفيد بانسحاب القوات السعودية من معسكر مرة الاستراتيجي غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة النفطية. وأوضحت المصادر أن قائد قوات الاحتلال السعودي في شبوة المدعو مصلح العتيبي وجه بخروج القوات الموالية للسعودية من معسكر مرة وتسليم المعسكر لما يسمى اللواء الرابع الذي كانت تموله الإمارات بقيادة أصيل باراشيد. وأضافت أن قيادة القوات السعودية دفعت بعناصرها المسلحة من الطوارئ وغيرها باتجاه خطوط التماس، ورجحت المصادر عودة القيادات العسكرية الإماراتية والأجنبية إلى المعسكر منذ مغادرتها قصرا في يناير الماضي إثر إنهاء السعودية رسميا دور أبوظبي في تحالف العدوان على اليمن عقب أحداث حضرموت.

برع يا استعمار، برع يا استعمار. ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.

0: الردع اليمني يضرب في العمق، الحصار بالحصار. لم تكن آلة الحرب العسكرية التي شنها العدو السعودي على الشعب اليمني طوال عقد من الزمن سوى أحد أوجه العدوان، فقد اتخذ من الحصار الشامل جبهة عقابية أكثر بطشا ووحشية، عبر تجويع الملايين وخنق الموانئ إلى إغلاق المطارات ونهب الثروات وقطع المرتبات. 12 عاما والعدو السعودي يخوض معركة تجريد اليمنيين من كافة مقومات الحياة في خرق صارخ لكافة الشرائع والقوانين الدولية. إلا أن رهان العدو السعودي على كسر إرادة الشعب اليمني ارتطمت بصدى معادلة تاريخية ترسم صنعاء قواعدها بالدم والسيادة، حيث كانت أول ملامحها قرار فرض الحظر البحري على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي، ممثلة بذلك تحولا استراتيجيا ينهي زمن الاستفراد بالشعب اليمني الذي اعتادت الرياض إدارة الحرب الاقتصادية والمعيشية فيه دون دفع ثمن مباشر. لكن معادلة الحصار بالحصار نقلت كلفة الخنق والتضييق فورا إلى شريانها الاقتصادي وحركتها الملاحية.
1: الردع اليمني يضرب في العمق، إعلان الحظر البحري اليمني نقل المواجهة إلى قلب الاقتصاد السعودي. أسواق التأمين رفعت أقساط المخاطر على السفن المرتبطة بالمملكة، وشركات الأمن البحري أعادت تقييم حركة الملاحة من وإلى الموانئ السعودية.
2: مصادر في قطاع التأمين تؤكد بأن علاوات التأمين على شحن البضائع عبر البحر الأحمر ارتفعت.
1: أمري البريطانية تحذر، السفن السعودية وكل ما يرتبط بها أصبح هدفا مباشرا، المخاطر تتسع لتشمل خطوط الإمداد كاملة.
2: السفن السعودية تبدأ بتلقي التحذيرات البحرية من قوات صنعاء، إنذارات تمهيدية تهز التأمين والشحن.
1: التحذيرات عبر القناة الدولية 16 ليست محض كلمات هامشية، بل إنذار عملياتي يسبق العاصفة. ناقلات النفط تعود أدراجها، والبحر الأحمر يتحول إلى ساحة إنذار مفتوح.
3: نحن أمام انتقال من مرحلة الرد على العدوان إلى محاولة فرض واقع بحري جديد يضع التجارة والطاقة والموانئ السعودية في مواجهة مباشرة مع نتائج الحرب على اليمن.
1: ميناء ينبع أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي، أي اضطراب فيه يعني خسائر بمليارات وتقليص إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%. المعادلة واضحة، حصار بالحصار، والاقتصاد السعودي يواجه الانهيار الحتمي.
0: قرار اليمن فرض حصار بحري على السعودية يمني خالص، خرج من صنعاء ولم يكن وليد اللحظة، وإنما جاء كحصيلة تراكمية لحسابات معقدة أفرزتها 4 سنوات من المغالطات والمماطلة والتسويف السعودي الأرعن تجاه واحدة من أهم القضايا التي اتفق على تسويتها والتي تمس بشكل مباشر الجانب الحياتي والمعيشي للشعب اليمني.
4: وبالتالي يجب تعطيل هذا الميناء، على الأقل يتم تعطيل أحد الأرصفة.
5: تعرض اليمن إلى جولات تصعيد من الحصار سواء خلال سنوات تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الثمان أو في سنوات خفض التصعيد الأربع، وفي كل تلك المراحل كان النظام السعودي هو المتصدر لهذه الجريمة. جاءت الهدنة بناء على إعلان المبعوث الأممي مطلع إبريل 2022، وكانت مدتها 2 شهر، بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لرحلتين أسبوعيا وإلى وجهتي الأردن ومصر، وفتح ميناء الحديدة أمام سفن المشتقات النفطية ل36 سفينة. ومع ذلك مضى 1.5 شهر من هدنة 2 شهر دون تسيير أي رحلة. مددت الهدنة 2 مرات لدواع إنسانية، انتهت 6 أشهر والمماطلة السعودية سيدة الموقف. لم تمدد الهدنة، وأعلنت صنعاء معادلة وقف نهب الثروة، ولم تقفل الباب أمام محاولات توسيع الاستحقاقات الإنسانية مع استمرار الوساطات العمانية، بعد أن ظل مطار صنعاء الدولي مغلقا إلا من رحلات محدودة لوجهة واحدة وهي الأردن. ومع دخول اليمن معركة الإسناد لغزة ظلت تطعن في الظهر، كان كل استهداف أمريكي وإسرائيلي لليمن محطة لسوق التبريرات على وسائل الإعلام السعودية، وصولاً إلى وصول شخصيات سعودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحديث عن دور إسرائيلي لصناعة شرق أوسط جديد.
6: أخاطب شركائنا في إسرائيل بصراحة مباشرة. إسرائيل تمتلك اليوم تفوقاً عسكرياً غير مسبوق ومكانة إقليمية، وبعد نكسة إيران أصبح لديها نافذة استراتيجية للاستفادة. النصر في ميدان المعركة يجب أن يترجم إلى رؤية على طاولة التفاوض. لديكم اليوم فرصة ربما تكون الأخيرة في جيلنا للانتقال من إدارة الصراع إلى تشكيل المنطقة.
5: وفي ذات السياق ظهر مسؤولون على الإعلام السعودي يتغنون بأن الحصار على اليمن في الآونة الأخيرة بلغ مرحلة غير مسبوقة.
7: خلال تقريبا الأربع أشهر الماضية في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية. الحصار لأول مرة على فكرة من حرب، رغم كل اللي كان يقال سابقا والعقوبات الاقتصادية، لأول مرة يطبق بشكل كامل ضد الحوثي.
5: الإصرار السعودي على إلحاق الأذى باليمن عبر الحصار وقد بلغ وفق اعترافات قيادات سعودية مستويات غير مسبوقة لم يقابله اليمن بالورود، وكانت رحلة كسر الحصار واستهداف مطار صنعاء الدولي تدشينا لمرحلة جديدة. لا حصار من طرف واحد، والحصار سيقابل بالحصار. خرج الشعب تأييدا لذلك في جمعة التحذير والنفير، وأعلنت القوات المسلحة حظرا بحريا على السعودية. موقف اليمن هذه المرة متصاعد، وتجربته التاريخية في إدارة المعركة البحرية تفتح آفاقا جديدة لاستعادة حقوق الشعب وقطف ثمرة صموده الأسطوري.
0: المشكلة مع العدو السعودي تجاوزت المطار والميناء والموارد، ولكنها تكمن في أنها لا تعترف بحق اليمنيين في الوجود كبشر ولا بالبلاد كجغرافيا مستقلة، ولكنها تريد فقط أن تمارس سيادتها على أبناء الشعب وأن تستمتع بتعذيبهم. عدوان عبثي إجرامي دفع الشعب ثمنه غاليا من صحته واقتصاده ومعيشته.
1: 11 عاما حصار خنق حياة شعب بأكمله. الحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني شمل نواحي الاقتصاد، الصناعة، الإنتاج، الحركة التجارية، العملة، التصدير، الخدمات. تحالف يقوده الأمريكي، خطط له الإسرائيلي، ونفذه السعودي، ومعه أنظمة باعت كرامتها، جريمة مكتملة الأركان. الأرقام لا تكذب، أكثر من 458 مليار دولار الخسائر التي طالت أبرز قطاعات الاقتصاد اليمني بسبب الحصار خلال 11 عاما. 111 مليار دولار خسائر تقييد وتجميد قطاع النشاط التجاري الخارجي. 160 مليار دولار خسائر تعطيل الإنتاج المحلي. 81 مليار دولار خسائر قيود الحصار على قطاع الصناعة المحلية. لم يكتفوا بالخنق.
0: السعودية لا تريد اليمن قويا وغنيا، بل تريده خانعا دليلا متسولا. لذلك جاءت ثورة 21 من سبتمبر عام 2014 التي قام بها أبناء الشعب المطحون لتطالب بحياة طبيعية يعيشها الناس بشرف وكرامة وعزة في وطنهم وفوق أرضهم. لذلك شنت السعودية بمساعدة أمريكا حربا عدوانية ظالمة على اليمن، وهي اليوم تقاتل اليمنيين جميعا دون استثناء، وتريدهم مرتزقة ينفذون أجنداتها ويحققون أحلامها على حساب الشعب اليمني، وهذا ما لن يكون. فمرحلة خفض التصعيد كانت الكاشفة للسعودية التي تنفذ المخططات الأمريكية والصهيونية في اليمن، والتي انكسرت على صخرة الوعي الشعبي الذي جعلها مجرد سراب في الصحراء.
8: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد، والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية. وضع القيود على البضائع التي تدخل على البلد إلى البلد، أشد القيود بضائع تأتي من دول الخليج، من الصين، من دول بعضها غربية بعضها بلدان آسيوية وضعون عليها أشد القيود ويصنفون الكثير من البضاعة بأنها محظورة على شعبنا وما هي الاستهلاك المدني ويعذبون هذا الشعب 90 مليون برميل سنويا يحرم هذا الشعب من عائداته المالية من إيرادها المالي لخدمة الصحة والتعليم والمرتبات ويحق هذا الشعب هي ثروة هذا الشعب فيعذب ويتضور جوعا المشروع السعودي هو المشروع الصهيوني الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الخدمة للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ليس له إلا ذلك ليس لديه أي مشروع يخدم هذه الأمريكي. السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية من النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية خيانة للجوار عدوان بغير حق ساء خدمة للعدو الإسرائيلي لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة إذا أردت المال خن وطنك هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية في السفر للعلاج في التنقل نحن شعب حر الحرية تجري في دمائنا الحرية هي ديننا نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله لأنه ربنا ملكنا إلهنا ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله سنقاتله في سبيل الله
0: دخل اليمن مرحلة مفصلية في المواجهة مع العدو السعودي لانتزاع حقوقه وتجاوز كمين الهدنة حتى لو كلف ذلك تصعيدا عسكريا مع قائدة تحالف العدوان على بلادنا السعودية البداية كانت بدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للجانب الرسمي والشعبي للاستعداد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار ولتحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الوطنية بعد ذلك جاء إعلان قوات التعبئة العامة عن جهوزيتها الكاملة لإسناد الجيش بالمقاتلين وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة اليمنية جاء ذلك بالتوازي مع حراك ونفير قبلي واسع في عموم محافظات الجمهورية ثم الخروج المليوني غير المسبوق للشعب اليمني تأييدا ومباركة لدعوة قائد الثورة وصولا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي السعودية التي استمرت في تجاهل وتهميش الاستحقاق اليمني تقف اليوم على مفترق الطرق إما فك الحصار وحصول الشعب اليمني على استحقاقاته كاملة أو حرب طاحنة في العمق السعودي تقضي على اقتصادها نهائيا ما هي الخيارات أمام العدو السعودي وكيف ستتعامل صنعاء في حال خرق السعودية لقرار الحظر للملاحة البحرية وهل سيستمر العبث السعودي بالمقدرات والحكم في المحافظات المحتلة؟ هذه الأسئلة والمستجدات والتطورات في محافظتنا المحتلة سنناقشها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج برايا استعمار الأستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء
9: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين جميعا
0: حياكم الله أستاذ عبد الفتاح كان هناك تصعيد من قبل السعودية ومحاولة للالتفاف على قرار حظر الملاحة البحرية الذي فرض عليهم من قبل القوات المسلحة اليمنية وكان الرد مباشرة باستهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين واشتعلت النيران فيهما فهل تتصور السعودية أنها ستنجح بتصعيدها ضد بلدنا، وهي تعرف بأنها خائبة وفاشلة ولا تعرف بحقيقة الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ وثابت.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. النظام السعودي وصل إلى حالة متقدمة من الغدرسة والتعاري، ولكنه لا يعي ويدرك أن أبناء الشعب اليمني والقيادة اليمنية هي قيادة قول وفعل، وأن التهديدات التي أطلقتها والحصار الذي فرضته على السفن السعودية ليس مجرد استهلاك محلي أو دعاية إعلامية، وإنما هو حدث بارد على أرض الواقع سيعمل اليمنيون على تنفيذه. اليوم الحماقة السعودية ذهبت إلى محاولة كسر هذا الحظر من خلال أعطاء توجيهات للسفن، مجموعة من السفن السعودية بالمرور عبر مضيق باب المندب. تم استهداف سفينتين وتراجعت ما يقارب 10 سفن من التي كانت مارة. الكرة والفأس وقع على الرأس بالنسبة للجانب السعودي، وأبناء القوات المسلحة اليمنية والقوات البحرية اليمنية على وجه الخصوص وجه ضربة موجعة للعدو السعودي. هو اليوم بالقرار بيده، يعني بإمكانه أن يغتنم الوقت وأن يدرك تماما عواقب فاتورة أن يذهب خلف الإملاءات الأمريكية ومغبة الدخول في صدام على القوات المسلحة اليمنية. الفاتورة ستكون الآن أقل بكثير من أن يذهب إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية اليمنية، وأن تتسع دائرة المواجهات لتكون مواجهات عسكرية تضرب العمق الاستراتيجي لكيان العدو السعودي. اليوم قد تكون الخسائر قليلة جدا، سفينة أو سفينتين، ولكن إذا ما تمادى وركب غروره وذهب إلى التصعيد فإن الخسائر ستكون كارثية وسيخسر كثيرا. اليوم يبرر عملية كسر محاولة كسر الحظر البحري المفروض من قبل بلادنا بأنه دعم للاقتصاد، ولكن سيأتي في المحصلة بأن هذا الاقتصاد سينسب كليا، لن يعد هناك أي اقتصاد. المقدرات السعودية والثروات السعودية ستكون في مهب الريح على وقت ضربات الصواريخ البالستية والمجدحة اليمنية والطائرات المسيرة التي لن تترك أي هدف استراتيجي داخل الأراضي السعودية إلا وتستهدفه ردا على الحماقة السعودية التي قد تذهب لارتكابها.
0: نعم، طبعا المحللين العسكريين أستاذ عبد الفتاح يقولون بأن مكامن الضعف السعودية مكشوفة بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية، وبأن اليمن قادر على تعطيل ميناء ينبع وإخراج 3 ملايين برميل عن الخدمة. هنا القوات المسلحة اليمنية عندما انتقل الملف اليمني أو ملف المفاوضات إلى يديها، وكان هناك تفويض شعبي من قبلها، من قبل الشعب يعني للقوات المسلحة اليمنية وللقيادة، القوات المسلحة اليمنية أثبتت كفاءة واقتدار عالي في التحكم بمسار التجارة العالمية، وأجبرت كبرى شركات الشحن على الفرار من البحر الأحمر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح. وهذا يذكرنا أستاذ عبد الفتاح بالحظر على الكيان الصهيوني عندما أجبرت أيضا القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية أجبرت شركات الشحن بتغيير المسارات وفرضت حظر الملاحة البحرية على ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة. يعني نلاحظ أن هناك تشابه كبير بين الحالتين، والسعودية تتمادى أكثر ظنا منها أن الأمريكي سوف يقوم بحمايتها، ولكن هنا كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تشكل قوة ردع كبيرة يعمل لها 1000 حساب، ولماذا لم تستفد السعودية من الدرس الصهيوني؟
9: بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقها، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، لأن مختلف القدرات والإمكانيات التي تمتلكها القوات المسلحة اليمنية إلى أن تتحول إلى قوة ردع إقليمية. نحن ضربنا أمر الولايات المتحدة، ضربنا كيان العدو الإسرائيلي، أسهمنا في دعم وإسناد معركة الحرية والكرامة التي يخوضها دول محور المقاومة، كان لنا حضور فاعل في دعم وإسناد غزة من خلال عملية الحظر البحري المفروض على السفن الإسرائيلية، ومن ثم تطور الأمر للسفن الأمريكية والبريطانية قبل أن يتسع الحظر البحري إلى كافة السفن المتعاملة مع كيان العدو الإسرائيلي أو تلك التي تصل إلى الموانئ المتواجدة في فلسطين المحتلة. اليوم القوات المسلحة اليمنية وصلت إلى مرحلة من التفوق لأنها تدرك تماما عواقب وأبعاد هذه المعركة، تدرك تماما بأن العدو السعودي منبطح للجانب الأمريكي والإسرائيلي، وبأن الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان أي خير هذه المنطقة، ودائما ما يعمل على جر هذه المنطقة إلى دائرة العنف والصراع، ولا يمكن لمواجهة هذا العدو إلا أن تكون هناك، أن تكون على أهبة الاستعداد وأن تكون على جهوزية عالية والترجمة الحرفية لمضامين الآية الكريمة وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخلق الهبوب به عدو الله وعدوكم. اليوم اليمن انطلقت من هذه الآية، انطلقت من هذا الفكر، من هذه الفلسفة القرآنية في الإعداد العدة والجهوزية، وكان لها الحضور الفاعل. اليوم الجمهورية اليمنية تدرك تماما حجم التأثير الاقتصادي المبني على عملية الحصار، نتحدث عن ما يقارب 10 موانئ بحرية سعودية، منها 4 تقع على البحر الأحمر، لعل أهمها ميناء ينبع هذا الذي تكلمت عنه، يعني ما يقارب 70% من إيرادات أو من واردات وصادرات النفط السعودي تأتي عبر هذا الميناء التي تصل إلى آسيا. معنى أن تنجح اليمن في إحباط هذه الكمية الهائلة من النفط وذهاب الجانب السعودي إلى أن يمر بهذه الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح، يترتب عليه كلفة باهظة جدا، تستمر الرحلة الواحدة قرابة الشهر، وأيضا يترتب على ذلك خسائر فيما يتعلق بالتأمين، خسائر فيما يتعلق بتكاليف الشحن، كل ذلك سيكبد الاقتصاد السعودي خسائر باهظة جدا. اليمنيون أدركوا ذلك واستخدموا هذه الورقة في الوقت الذي وصل فيها حالة الصبر الاستراتيجية التي تحلت في اليمن إلى مستويات لم تعد قادرة على التحمل. الكرة في مرمى سعودي، إذا ما أراد أن يتجنب ذلك عليه أن يكف عن غروره ويذهب إلى إنهاء الحصار المفروض على بلادنا والانخراط في علاقات أخوية ثنائية قائمة على الندية والاحترام المتبادل ما بين الطرفين دون أي تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية. هناك صرف المرتبات، إعادة العمار، إطلاق الأسرى، كف التدخلات السافرة التي دائما ما يتدخل السعودي لإثارة الضغائن وإغلاق حالة الأمن والاستقرار داخل الجمهورية اليمنية. هذه مطالب عادلة ومنصفة ومشروعة، على السعودي أن يستجيب لها، ونحن عندما نقول أن يستجيب لها من باب حق الجوار والإخوة على الرغم أنها من الحقوق المشروعة والمكفولة لبلادنا، ولا يحق للسعودية من متى تدخلنا في شؤون السعودية، من متى قلنا بأنه على النظام السعودي أن يفتح المجال للمعارضة السعودية لتبلي بدلوها في المشاركة السياسية في العملية السياسية السعودية. لماذا قلنا لهم هل سبق أن تدخلنا في عليكم أن تكون لكم علاقات مع هذه الدولة أو تلك؟ لم نتدخل. هل قلنا لهم عليكم أن تفرضوا الحظر المفروض على هذا المطار أو ذاك وأن لا تقبلوا إلا شركات محددة من الطيران كما يريدوا أن يفرضوا على أبناء شعبنا؟ هذا هو المستحيل بعينه، لن نقبل بذلك. واليوم ما يشاهده وما يعتمل في الجانب السعودي من حظر بحري وما قد يذهب إلى الاتساع في حظر ركب السعودي غروره، وما هو إلا قطعة من مضرة من ما ينتظر هذا الجانب من البأس اليماني الشديد فضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته في سبيل انتزاع حقوقنا المشروعة. نحن لا نفعل نقوم بذلك من أجل الاستزاز والاستغلال والابتزاز السياسي أو من أجل البحث عن مكاسب مادية، وإنما نبحث من أجل الذهاب إلى حالة من الاستقرار المعيشي واستعادة حقوقنا المنهوبة لدى الجانب السعودي.
0: نعم، هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، وفعلا اليمن تريد أن يكون هناك احترام للجوار ما بيننا وبين السعودية. نحن دولة ذات سيادة مستقلة، لا نريد التدخل في شؤون أحد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، وكان ذلك من صلب ثورة 21 من سبتمبر في 2014 عندما كان من أهم أهداف الثورة أن يكون هناك ندية بيننا وبين دول الجوار وأن يكون هناك احترام متبادل للسيادة والاستقلال للقرار السيادي والسياسي كذلك. لكن السعودية لا تنظر لليمن إلا على أنها الحديقة الخلفية للأسف، وما تقوم به من أعمال في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة خير دليل على ذلك، فهي تريد الحكم وتريد السيطرة على الثروة وغير ذلك، وتحرم الشعب اليمني من أبسط حقوقه. يعني هي لا تعادي طرف بذاته كما يظهر للناس من خلال الإعلام، ولكنها تعادي اليمن الأرض والإنسان. لذلك أستاذ عبد الفتاح، جاء الرد اليمني عبر القوات المسلحة بأنه فعلا الصبر نفد بالنسبة للشعب، وثمان سنوات كما قالها قائد الثورة، للأسف السعودية أو النظام السعودي لم يأخذ العبرة ويستفيد من الدروس ومن التصعيد الذي بذل فيه كل جهده للسيطرة على البلاد وعلى ثرواتها وعلى خيراتها، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية، ولكنها لم تشكل علامة فارقة بالنسبة له، وطريقه مسدود في بلدنا. والسعودية تحاول الآن أن تلتف على قرار القوات المسلحة، قرار الحظر البحري، ولكن فعلا هي لن تستطيع أن تتجاوزه، حيث أن القوات المسلحة قامت بضرب السفينتين. فهل السعودية سوف تفكر بعقلها وتأخذ رسائل القوات المسلحة بعين الاعتبار، أم أنها ستواصل غيها وستدفع الثمن من اقتصادها، وكذلك العالم سيدفعه من اقتصاده، فالحظر سوف يكون أشمل وأعم، خصوصا أنه الآن في مرحلته الأولى؟
9: الكرة في مرمى الجانب السعودي. اليوم السعودية إذا ما أرادت تجاوز هذه المحنة التي أوقعت نفسها فيها، فعليها أن تنخرط في إجراءات عاجلة، وأن تبرهن للجمهورية اليمنية بأنها جادة في التوجه نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية اليمنية. المطالب كانت عادلة ومشروعة عندما تم التوقيع على اتفاق الهدنة، أو ما يسمى باتفاق خفض التصعيد الثاني من إبريل للعام 22. كان هناك جملة من الالتزامات والتعهدات، ما في ذلك صرف المرتبات وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار ودفع التعويضات وجبر الضرر وغيرها من البنود التي تنصر الجانب السعودي عن تنفيذها. اليوم السعودية بإمكانها أن تتجنب أي خسائر، أي أضرار قد تلحق بها وباقتصادها وبسمعتها وبسياستها وبسيادتها على أرضها، من خلال القبول بهذه المطالب التي لم تعد مطروحة للتزميل، لم نعد مطروحة للتسويف وترك مدة زمنية، لا، اليوم أبناء الشعب اليمني يريدوا حلول عملية. نعم. الشروع في تنفيذ هذه المطالب، ومن ثم بالإمكان معالجة كافة القضايا وتدارس ومناقشة كافة القضايا والإجراءات المترتبة أو المتعلقة بترتيب الأوضاع والعلاقات ما بين الطرفين في ظل هذه المرحلة. أما إذا استمرت على هذه الغي وذهبت خلف الإمارات الأمريكية، نحن ندرك تماما بأن السعودية أضعف من أن تواجه اليمن، أضعف من أن تكون ندا للجمهورية اليمنية، وإنما تستقوي بالعصا الأمريكية الغليظة التي ترى بأنها قادرة على أن تفرضها في المنطقة وأن تشكل لها حماية من التهديدات التي قالت بأنها تأتي من اليمن، رغم أن اليمن لا تأتي منها أي تهديدات. اليمن تمارس حقها المشروع والمقصود في انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها. لا. إذا ما أردت التجاوز فعليها أن تقلع عن الذهاب خلف الإملاءات الأمريكية، وتنخرط في حوارات ثنائية مع الجانب اليمني، وتتخذ خطوات عملية. اليوم أبناء الشعب اليمني دخلنا في العام الخامس من اتفاق خفض التصعيد، ولم تلتزم السعودية بأي قرار من القرارات والتعهدات التي تعهدت والتزمت بها. اليوم نوشك أن ندخل في العام الثاني عشر من العدوان، والعدو السعودي ما يزال يستمر في الغي والإجرام ويمارس العربدة بأجدع وأشنع صورها، سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية اليمنية المحتلة. اليوم العدو السعودي يناصبنا العداء، يناصب اليمن أرضا وإنسانا وحضارة وتاريخا وفكرا وثقافة ومجتمعا. اليوم الجانب السعودي لا يريد أن يكون هناك يمن موحد آمن مستقر. العدو السعودي لا يستهدف الحوثيين كما يصور بعض السذج. العدو السعودي يستهدف اليمن برمته، اليمن من أمن حوض في أقصى الجنوب الشرقي إلى الصعدة في تخوم الشمال. اليوم العدو السعودي بحاجة إلى فرملة لسياساته، لأفكاره، لمراجعة لمواقفه. نحن مع أن تكون لدينا علاقات أخوية حميمية ثنائية مع السعودية، ونقولها بالفم المليان، ليس من مصلحتنا استعداء السعودية، ولكن السعودية هي من تستعدينا. السعودية هي من دائما من تلقي بكل سلبياتها علينا. السعودية هي من تتآمر علينا. السعودية تعمل على تطبيق وترجمة وصية الهالك عبد العزيز آل سعود الذي قال: ذلكم من اليمن، ذلكم في عز اليمن وعزكم في ذل اليمن. ما ذنب له هذه الوصية لهذا الهالك؟ نريد علاقات أخوية. نحن دولة مستقلة، شعب جار لهؤلاء. إن لم ننعم بحياة آمنة مستقرة كما هم، فإن المعادلة كما قالت قاعدة الثورة ستكون بالمثل، الحصار بالحصار، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، ولن نخسر أكثر مما خسرنا. الخاسر الأكبر هو العدو السعودي، أما نحن فنحن محافظون على كرامتنا، على سيادتنا، ونعاف أن نعيش في ظل الحصار، نموت ونتضور جوعا في الوقت الذي ما تزال أموالنا مودعة لدى البنك الأهلي السعودي، والعدو يتلذذ بمعاناتنا ويتاجر بها، بل ويذهب إلى افتعال بعض الأزمات في الداخل اليمني من أجل إثارة الشارع اليمني على سلطة صنعاء.
0: نعم نعم فعلا يعني هذا صحيح أستاذ عبد الفتاح، نلاحظ الإشاعات التي تنتشر من قبل الذباب الإلكتروني الذي يعمل لصالح العدو السعودي وبالذات من قبل المرتزقة. هناك مناورة أخيرة قامت بها السعودية عن طريق العميل رشاد العليمي الذي أعطى أوامر لحكومة العملاء والمرتزقة بزيادة الإنتاج النفطي مقابل 25% مقابل أن يتم دفع رواتب الموظفين في عموم البلاد من خلال هذا يعني تصدير النفط. وهناك كثيرون اعتبروا بأن هذه المناورة بأنها على أساس حسن نية من قبل العدو السعودي، لكن يعني أنتم كيف تقرؤونها، خصوصا وأن السعودية لا تقبل أن تعطي لليمنيين حقوقهم أبدا، وهي تناور عن طريق مرتزقتها الذين تقوم بمبادلة الأدوار أو إعادة تدويرهم لمصلحتها وتنفيذ أجنداتها الخاصة في اليمن.
9: هي مناورة مفضوحة وفاشلة، هي مماثلة ومناظرة لتلك المناورة التي جاء بها الجانب الأردني عندما قال بأنه تم الموافقة على تحريك بعض الرحلات الجوية عبر الملكية الأردنية إلى صنعاء، والكل يدرك بأنها عبارة عن أكذوبة وأنه ليس لها أي رغبة صادقة من الجانب الأردني لتحريك أو لتسيير هذه الرحلات الجوية عبر صنعاء، وإنما جاء هذا الأمر بطلب من السعودية لامتصاص غضب الشارع اليمني ليقولوا بأن هؤلاء لم يقبلوا بالطيران الأردني وإنما يريدوا فقط الطيران الإيراني، والكل يدرك هذه الأكذوبة وهذه اللعوبة. أيضا مناورة النفط، اليوم نحن نتكلم عن الجانب السعودي، هناك أموال مودعة في البنك الأهلي السعودي قادرة على صرف مرتبات اليمنيين لعدة أشهر، نحن نطالب بصرف هذه المرتبات ووضع عالية، اتفاق خفض التصعيد الذي تم التوقيع عليه، كان هناك إجراءات، كان هناك حلول، كان هناك رؤية فيما يتعلق بتصدير النفط، وكان يعني أميط اللسان عن بعض التفاصيل والتعقيدات التي كانت تحيط بهذا الملف، ولا يحتاج الأمر إلى اجتهادات. الكل يدرك بأن السعودية هي من تملك زمام المبادرة وهي من تتحكم بما يسمى بالشرعية الدنبوعية التي تحولت إلى اليوم شرعية السفير أو ما يسمى بمجلس السفير السعودي، مجلس الثمانية الكرام. هؤلاء ليس لهم كلمة وليس لهم قرار وليس لهم إرادة، السعودية تقول لهم اعملوا كذا، يعملوا بدون أي نقاش على الإطلاق، ليس لديهم هؤلاء جدية ولا يمكن أن يعملوا على إنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني، لأن هذه المعاناة وهذه الظروف هي في تصب في مصلحتهم. المرتزقة اليوم لا يريدون أي حلول سلمية داخل الجمهورية اليمنية، لأن الفوائد والعوائد المالية التي يحصلون عليها اليوم لن يحصلوا عليها في حال ما استقرت الأوضاع وعادوا إلى الوطن، إذا افترضنا أن تكون هناك تسوية وعادوا كمواطنين سلميين في إطار هذا المجتمع، لكن لا يريدون ذلك لأنه من مصلحتهم بقاء الأوضاع كما هي عليه. إذا ما كانت السعودية جادة فيما يتعلق بهذه المناورة الجديدة الفاشلة والمفضوحة، عليها أن تبادر بصرف المرتبات من الأموال المحتجزة لديها، ومن ثم الانخراط مع صنعاء في آلية لوضع آلية لعملية التصدير لضمان صرف مرتبات أبناء الشعب اليمني في عموم محافظات الجمهورية. المالك الرئيسي لهذه الثروة، المالك الرئيسي هو الشعب، ليس رشاد العليمي ولا طارق عفاش ولا بقية الأزلام فيما يسمى مجلس الثمانية ولا محمد الجابر ولا محمد بن سلمان ولا سلمان بن عبد العزيز ولا أي أحد من خارج هذه التربة اليمنية الطاهرة. الثروة ثروة الشعب، والشعب بإمكانه أن يعمل على استخدام هذه الثروة من أجل العود بالنفع عليه وعلى الوطن، أما أن تظل هذه الثروة مسخرة لحسابات فئة معينة من المرتزقة والخونة والعملاء ودعما لمشاريع السعودية والإمارات فهذا أمر غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا.
0: هذا أكيد، خصوصا أن هناك ناشطين جنوبيين تحدثوا حول هذه النقطة أستاذ عبد الفتاح، وكشفوا زيف حكومة الفنادق وكذلك المجلس الرئاسي أو ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي، واتهموهم مباشرة بأنهم السبب، خاصة أنه بعد العدوان على بلادنا أنه والبنك المركزي في صنعاء التزمت الحكومة في صنعاء بتسليم جميع الموظفين في الدولة الرواتب كاملة لمدة 7 أشهر بعد أن تم نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، تم قطع الرواتب، وبالتالي فحكومة المرتزقة والسعودية قائدة تحالف العدوان على بلادنا هم من يتحملون المسؤولية الكاملة وليست صنعاء كما يحاولون أن يتحدثوا في وسائل الإعلام ويلصقوا التهمة بها. أستاذ عبد الفتاح، التصريحات الأخيرة التي صدرت من بعض الدول على قرار حظر القوات المسلحة اليمنية للملاحة البحرية للسعودية في البحر الأحمر، هناك دول أدلت بتصريحات وأدانت هذا القرار وطالبت بوضع حد له، وضع حد دولي لهذا القرار، لكنهم في نفس الوقت تناسوا أن هذا القرار جاء نتيجة لمعاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض عليه من قبل السعودية التي تواصل عملية تزييف الحقائق وتحاول أن تتنصل من مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها في بلادنا بحق البلاد وبحق المواطنين، وعدوانها على اليمن الذي جاء أساسا لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية ومشاريع الهيمنة على المنطقة. تابعنا بيان مجلس الوزراء السعودي أستاذ عبد الفتاح، وكان فيه تنصل من المسؤولية، وكان فيه أيضا وصف لإسناد اليمن لغزة عندما قامت صنعاء بإسناد غزة بأنه صراعات لأهداف مشؤومة. من وجهة نظركم أستاذ عبد الفتاح، كيف ستكون صورة المرحلة المقبلة من الصراع، خاصة وأن اليمن بقيادته وحكومته وقواته المسلحة وشعبه حسم الخيار بالنسبة له في الدفاع عن الحقوق ومواجهة الحصار والمطالبة باستعادة الثروات المنهوبة، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة استرداد الحقوق الوطنية والسيادة الكاملة؟
9: نحن في اليمن حددنا المسار والوجهة وأكدنا بأننا انتقلنا من مرحلة الصبر إلى مرحلة الحسم لاستعادة حقوقنا، وهذا هو الأمر الذي يعنينا، لا يعنينا الطرف الآخر. اليوم الإدانات التي نسمعها من الجامعة ما يسمى بالجامعة العبرية وما بقية الدول والأنظمة هي ذات الكيانات وذات الدول التي أعلنت تأييدها ومباركتها للعدوان على بلادنا، لذلك ليس من الغرابة أن دائما ما تنتصر للسعودية، لأنه الدعم والإسناد السعودي دائما ما يضخ لهؤلاء ويعملوا بموجبه. اليوم التخرصات التي جاءت على لسان البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي هي تعكس فعلا الموقف السعودي الهزيل، تعكس حالة الضعف والتضعضع الذي عليه هذا الكيان الهش الذي لم يجد ما يرد على الموقف اليمني الجريء بفرض الحظر البحري على الملاحة البحرية والسفن الخاصة المملكة العربية السعودية سوى التنصل على العدوان، وبأنهم لم يقدموا أنفسهم على أنهم وسطاء وعلى أنهم حمامة السلام وبأنهم الضحية وبأنهم في حين أنهم سبب كل الشرور التي تعاني منها اليمن ودول المنطقة. الكل يدرك بأن السعودية لو كانت السعودية ولو فعلت السعودية تبعية صحيحة كانت عامل الاستقرار ومصدر التوازن داخل المنطقة العربية والإسلامية، ولكن هي ومع الإمارات مصدر كل الشرور التي تعاني منها الدول العربية والمنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. اليمنيون ماضون في هذه المعركة، اليمنيون يؤكدوا بأنهم ذاهبون إلى هذه المعركة لانتزاع حقوقهم، ليس من أجل نهب الثروات السعودية، ليس من أجل السيطرة على السعودية، ليس من أجل تفكيك السعودية وتقسيمها إلى كنتونة صغيرة ودول متناحرة هنا وهناك. لم تذهب اليمن لدعم هذه المعارضة السعودية واقتداء أو اقتضام جزء من الأراضي السعودية لتكون دولة، لم تأتي السعودية إلى اليمن لتأتي بالمعارضة السعودية إليها وتعمل على تبنيها وتقول بأن هذه هي الشرعية السعودية الحقيقية كما تفعل السعودية. نحن نسعى من أجل انتزاع حقوقنا. إذا ما أتت السعودية وسلمت هذه الحقوق ليس لدينا مصلحة من السعودية، لا من استعدائها ولا من السلام معها. نحن نمتلك من الإمكانيات والقدرات والثروات بفضل الله سبحانه وتعالى ما يعيننا على أن تكون هناك دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دولة متطورة ومتقدمة تكفل لأبناء شعبها العيش الكريم والحياة الهانئة والمستقرة دون أي مناقصات. إذن المسألة مسألة الجانب السعودية، العقدة السعودية، عقدة النكسة السعودية هي من تلقي بظلالها السلبية على الأوضاع في الجمهورية اليمنية. نحن نسعى ونأمل عندما استمرينا لأكثر من 4 سنوات ونحن في حالة من الصبر الاستراتيجي، ونحن نقول لعل وعسى استخدمنا كافة الأدوات والصور البلاغية للتمني والرجاء، ولكن للأسف الشديد الطرف الآخر استمر في الغي والإجرام، استطال في الغطرسة وذهب إلى توسيع دائرة التضييق والخناق على أبناء شعبنا في معيشتهم واقتصادهم، وكان لزاما على القيادة أن تتخذ هذا القرار، وخصوصا بعد أن حظيت بدعم وإسناد شعبي غير مسبوق لاتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لانتزاع الحقوق المشروعة والمكفولة لأبناء شعبنا، وفي مقدمتها صرف المرتبات الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا وفتح المطارات، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي الذي لم يعد عقلا ومنطقا أن نسكت على مثل هكذا ممارسات، وأن يظل المطار موسطا إلا أمام الرحلات الخاصة بالأمم المتحدة. هذا أمر غير وارد ولن نقبل به على الإطلاق. نحن مع حلول شاملة للملف، الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل تداعيات العدوان والحصار السعودي، كل الأزمات الناجمة عن ذلك السعودية مطالبة بمعالجتها كحق مشروع لأبناء شعبنا.
0: نعم هذا صحيح. سؤال الأخير لكم أستاذ عبد الفتاح، البيان الأخير للقوات المسلحة اليمنية بخصوص ضرب سفينتين نفطيتين سعوديتين تجاوزتا قرار حظر الملاحة في البحر الأحمر كان حازما وشديد اللهجة، ووجهت من خلاله القوات المسلحة اليمنية رسائل للسعودية بألا تتجاوز قرار الحظر لأن النتائج ستكون وخيمة والعواقب وخيمة وأيضا الخسائر ستكون كبيرة. أيضا ركز بيان القوات المسلحة اليمنية على أن أي حماقة قد يرتكبها العدو السعودي ويقوم بالرد فسيكون الرد في العمق السعودي، يعني خاصة إذا فكر في شن أي عدوان على بلادنا. هل ستكون المرحلة المقبلة من الصراع بيننا وبين السعودية بالذات من الحصار البحري الذي يعتبر الآن في مرحلته الأولى، هل ستكون المرحلة القادمة أشد إيلاما على السعودي، خصوصا أنها ستكون في عمق الأراضي السعودية وستستهدف الأماكن الحيوية والاستراتيجية والاقتصادية الحساسة؟
9: بالتأكيد ستكون أكثر إيلاما وأبلغ وأشد ضررا بالنسبة للجانب السعودي، لأنه إذا ما ذهب السعودي لأي حماقة أو عدوان من خلال يستهدف الجمهورية اليمنية فسيكون الرد مزلزلا وسيكون الرد داخل العمق الاستراتيجي السعودي، وعندما نقول داخل العمق الاستراتيجي السعودي فنحن نعني كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية والتي تقع ضمن الحدود والنطاق الجغرافي لهذه الدولة. بمعنى أن هذه الأهداف ستكون متاحة ومشروعة لأبناء شعبنا اليمني، وإذا ما استهدفت فإن الخسائر والخلفة التي تتكبدها أو يتكبدها الجانب السعودي ستكون باهظة جدا ومن الصعب عليهم احتمالها. اليوم لم يعد هناك من مجال للاعتماد على الأمريكي ولا على الإسرائيلي ولا على جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الاتحاد البرلماني العرب ولا تلك البيانات التي تتكاثر على الخارجية السعودية على مدى 24 ساعة لإدانة الموقف اليمني الصحيح والصائب فيما يتعلق بالحظر المفروض على السفن السعودية من أجل انتزاع حقوقهم. اليوم السعودية إذا ما ركبت غرورها فعليها أن تعي وتدرك بأن خسائرها ستكون وخيمة وبأن الكلفة ستكون باهظة، وستندم 1000 مرة أنها ذهبت خلف الإملاءات الأمريكية وخلف أيضا تخرصات المرتزقة. اليوم السعودية قد تراهن على أدواتها وأذنابها في الداخل اليمني وما يسمى بالمرتزقة من أجل تحريك الملفات أو الجبهات الداخلية لإشعال الحروب والصراعات ما بين اليمنيين، ولكننا في المقابل ما لا يعلمه السعودي بأن اليمن قيادة وجيشا وحكومة وشعبا حددت العدو الرئيسي، أي تحرك سيقوم بها هؤلاء ستواجه برد قاسي ضدهم، أيضا سيتجه الرد إلى الرأس سيضرب الرأس وسيستهدف الذنب بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن تكون السعودية بمأمن سواء إن قامت هي بالاعتداء على الجمهورية اليمنية أو عزت الأمر لأذنابها في الداخل اليمني. سنكون بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه حاضرون لهذه المواجهة. نحن لدينا كافة الخيارات، درسنا كافة السيناريوهات المحتملة التي يذهب إليها العدو السعودي، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الغلبة والتمكين لنا، لأننا أصحاب مظلومية مشروعة وقضية عادلة ومنصفة. اليوم نحن نطالب بحقوق مشروعة، لا نحاول أن نقفز على السعودية أو نتكبر عليها أو نستغلها أو نبتزها كما يفعل الأمريكي، ولكن نحن نطالب بحقوقنا المشروعة والعادلة، وعلى السعودية أن تمتثل ما دامت حقوق مشروعة ومقفولة وما دامت السعودية قد التزمت وتعهدت بها في إطار اتفاق خفض التصعيد. نعم عليها تنتظر من البأس اليمني الشديد ما تقر به أعين كل اليمنيين الذين يعانون اليوم الأمر رنجر العدوان والحصار السعودي المفروض على بلاد.
0: نعم هذا صحيح. إذن كل الخيارات تبقى متاحة أمام العدو السعودي، فهو قد يستمر في المراوغة والمماطلة وعدم الجدية وقراءة الموقف اليمني بشكل خاطئ، ليجد نفسه متورطا مع العنفوان اليمني الذي يصر على انتزاع حقوقه بالقوة الصلبة مهما كلفه ذلك من ثمن. ستكون أي مواجهة مقبلة بين اليمن والسعودية حاسمة ومصيرية ومختلفة عن كل ما يتخيله النظام السعودي، ولن تنتهي أي مواجهة قادمة إلا بحل شامل يكون لليمن فيه الكفة الراجحة وتخرج فيه السعودية من المشهد اليمني بالكامل. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح البنوس الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برا يستعمر.
9: شكرا لكم، شكرا لإذاعة صنعاء على هذه الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
10: برا يستعمار، برا يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار اليوم لم يعد سلاحا بيد طرف واحد، بل أصبح بيد طرفين، ومن بدأه ليس بالضرورة من ينهيه. كما سقطت أوهام الأمن المضمون نهائيا، والضمانة الوحيدة الآن هي القوة الرادعة. على السعودية أن تعرف جيدا أن كلفة الحرب لم تعد تدفع من بطون اليمنيين فقط، ولكنها ستدفع من خزائن الرياض واحتياطياتها أيضا. اليمن الذي خرج من تحت العباءة السعودية في 21 سبتمبر 2014 لن يعود إليها، والاحتلال السعودي سيخرج من كل محافظاتنا المحتلة ذليلا صاغرا، فاليمن لم ولن يعود حديقة خلفية لأحد، ولسان جميع أبنائه وأحراره يهتف برع استعمار ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
10: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
11: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرض وصية.
10: وستهتف الحناجر من جديد برع استعمار،
12: برع استعمار، برع من أرض الأحرار،
10: برع استعمار،
12: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
10: برع استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
13: العاشرة مساء. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت القوات المسلحة تحذيرا مباشرا شديد اللهجة إلى النظام السعودي، جازمة بأن أراضيه وعمقه الحدودي سيكونان هدفا لعمليات عسكرية واسعة وغير مسبوقة في حال أقدم على أي حماقة أو استهدف اليمن للرد على استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، مؤكدة في الوقت ذات استمرار وتصاعد العمليات البحرية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار دون تراجع. جاء ذلك في البيان العسكري الذي تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، والذي يعد أول بيان عملياتي يعلن عنه عقب دخول قرار حظر الملاحة البحرية السعودية حيز التنفيذ، وذلك لتأكيد تحول القرار من التهديد النظري إلى المسار الميداني المباشر. وشددت القوات المسلحة على أن مفاعل المواجهة البحرية لن تتوقف، وأن القوات اليمنية ماضية في فرض الحظر البحري على كافة السفن والناقلات المرتبطة بالنظام السعودي ردا على استمرار الحصار المالي والاقتصادي المفروض على اليمن منذ 12 عاما. أكد نائب وزير الخارجية المغتربين عبد الواحد أبو راس أن التصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن، وقال إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات

0: المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في قصف العدو الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب وطفل برصاص جيش العدو في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واستشهد شاب من مدينة طرابلس برصاص جيش العدو قرب دوار حدادة شرق جنين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي أن أي اعتداء على بلاده بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية سيقابل برد حاسم وقوي وحاسم في نتائجه. وفي السياق استهدف الجيش الإيراني مستودعات الذخيرة والإمدادات التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الدوحة وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم ومستودعات الذخيرة في معسكر عرفجان بالكويت، وذلك عبر هجمة مكثفة بطائرات مسيرة انتحارية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
5: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
6: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
7: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع. العدو السعودي يتمعن بحظره للملاحة اليمنية منها مطار صنعاء الدولي. بسبب هذا الحظر للعدو السعودي على مطار صنعاء ضعف كثيرا ومس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني، ويتعلق بحق أصيل ومكفول بكافة المواثيق والقوانين الدولية، حق التنقل وحرية الملاحة الجوية لكل دولة. في هذه الحلقة سامعين الكرام نفتح ملف الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء الدولي، هذا الإغلاق المتعمد الذي فرضه العدو المجرم السعودي دون أي وجه حق أو مشروع قانوني، بناء على ما أكدته وأعلنته الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد، ليتحول هذا القرار إلى أداة عقاب جماعي يحرم بسببها الملايين من المواطنين. محاور حلقتنا لهذا الأسبوع سامي الكرام، كيف أثر هذا الحظر الجوي المتواصل على حياة آلاف المرضى وطالبي العلاج والعالقين، وما هي التداعيات الإنسانية والاقتصادية الكارثية المترتبة على استمرار إغلاق المطار أمام الرحلات المدنية، وكيف تنظر القوانين الدولية إلى إغلاق الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في دولة ذات سيادة؟ كل هذه المحاور والتطورات نناقشها في حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور مازن الصوفي مدير عام النقل الخارجي بهيئة الطيران المدني والإرصاد. مرحبا بك دكتور.
8: أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين.
7: دكتور، نناقش في حلقتنا لهذا اليوم الحظر الجوي من قبل العدو السعودي المجرم على مطار صنعاء الدولي منذ سنوات. هذا التدخل السافر في شؤون الدولة ذات السيادة من ناحية كافة المواثيق والقوانين الدولية، كيف تنظر الهيئة لهذا الحظر وما الذي عملته لإيصال صوت الشعب اليمني إلى الخارج

0: إلى دول العالم، إلى المنظمات، إلى الجميع بأن العدو السعودي يتمعن بحظره لمطار صنعاء الدولي.
1: طبعا بالنسبة لمطار صنعاء الدولي، كما يعلم الجميع أن مطار صنعاء الدولي هو كان الشريان الرئيسي للجمهورية اليمنية. 80% من مواطني الجمهورية اليمنية كانوا ينتقلون عبر مطار صنعاء الدولي. إغلاق مطار صنعاء الدولي طبعا تسبب بكارثة إنسانية كبيرة. جميع القوانين الدولية لا تعطي الحق لأي دولة بإغلاق مطار صنعاء الدولي. حتى القرار 2216 لم يعطي صلاحيات لإغلاق مطار صنعاء الدولي. إغلاق مطار صنعاء الدولي جاء نتيجة قرار فردي من وزارة الدفاع السعودية بتاريخ 8 أغسطس 2016 ميلادية، والقاضي بتعليق جميع الرحلات من وإلى المطار، وهذا القرار لا يزال ساريا حتى تاريخه. إغلاق المطار مخالف لجميع القوانين الدولية.
0: دكتور، هل تسمح مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية بحظر العدو السعودي للملاحة الجوية اليمنية؟
1: لا تسمح القوانين، كما أخبرتك، لا تسمح القوانين بإغلاق مطار مدني لأغراض مدنية. الطائرات كانت تنطلق من مطار صنعاء، من مطار مدني، وتسافر أو تهبط في مطارات مدنية تابعة لدول وفق الإجراءات، الدول التي تعمل وفق إجراءات منظمة الطيران المدني. المطار هو مطار يخدم المواطنين اليمنيين، جميع المواطنين اليمنيين. طبعا هناك العديد من الشرائح المواطنين التي تستخدم المطار، منها المرضى، الطلاب، المسافرين، جميع الشرائح المواطنين اليمنيين. فإغلاق المطار هو إغلاق غير قانوني، ولا يوجد أي قانون يمنح أي دولة بإغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: ما المسبب الرئيسي في إغلاق هذا المطار؟
1: طبعا مثل ما ذكرت أن المسبب الرئيسي هو التحالف العدوان، طبعا بقيادة السعودية هي الذي من قامت بإصدار قرار تعليق هذه الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي بدون الرجوع. كان عبارة عن قرار فردي من السعودية، من وزارة الدفاع السعودي.
0: بعد قرار الحظر، دكتور مازن، قام العدو السعودي الأمريكي الصهيوني باستهداف مطار صنعاء بعدة غارات. ماذا عن الخسائر الذي لحقت بهذا المطار؟
1: طبعا عندما نتكلم عن الخسائر الخاصة بمطار صنعاء الدولي وبقطاع الطيران بشكل عام، قطاع الطيران طبعا تكبد خسائر كبيرة جدا بحوالي تقريبا 5 مليار دولار، قطاع الطيران بشكل كامل بما فيه مطار صنعاء الدولي.
0: دكتور، ما الذي دمره العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني بمطار صنعاء الدولي؟
1: طبعا هناك خسائر كبيرة، طبعا تم تدمير جميع الأجهزة الملاحية، تم تدمير الصالات، تم تدمير أكثر من 4 طائرات مدنية، بالإضافة إلى خسائر أن هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا يعني مصدر رزقهم من إغلاق هذا المطار، وكالات السفر، مقدمي خدمات الطيران، العديد من الموظفين، ما يقارب حوالي 80% فقدوا وظائفهم نتيجة إغلاق هذا المطار.
0: الأمس أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بيان توضيحي للشعب اليمني عن القيود المفروضة على الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي. ما الذي احتوى هذا البيان من بنود؟
1: طبعا البيان احتوى على العديد من البنود، منها أكد البيان أن القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي هي قيود فرضتها المملكة العربية السعودية بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع بتاريخ 8 أغسطس 2016 ميلادية، والقاضي بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، وهو القرار الذي لا يزال ساريا حتى تاريخه. أيضا شدد البيان على أن استمرار هذا الحظر يتعارض تعارضا مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، وأيضا القرار 2216 الذي لم يمنح أي دولة إغلاق مطار صنعاء الدولي. أيضا أكد البيان عدم وجود أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو أي جهة أممية يشرع إغلاق المطار، مما يجعل هذه الإجراءات أحادية الجانب وتفتقر الغطاء القانوني والدولي. كما أكد البيان بأن قيام المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بأخذ موافقة الجانب السعودي للهبوط في مطار صنعاء الدولي دليلا قاطعا على أن السعودية هي من تفرض الحصار الجوي على المطار والشعب اليمني، بما في ذلك أيضا رحلات الخطوط الجوية اليمنية. أكد البيان أيضا أن التحكم في حركة النقل الجوي وإصدار تراخيص العبور والهبوط لشركات الطيران الراغبة في استخدام مطار صنعاء الدولي وبقية المطارات هي حق سيادي حصري للجمهورية اليمنية، وأن فرض أي طرف خارجي لآليات الموافقة المسبقة يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية. أيضا أكد البيان بأن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بمخاطبة العديد من الدول العربية منذ بداية العدوان للتشغيل إلى مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أن الهيئة لم تلمس أي تجاوب رسمي لتلك الشركات نتيجة للضغوط الممارسة على تلك الشركات. أيضا وضح البيان أن السعودية تستغل علاقاتها ومصالحها الاقتصادية مع دول الجوار لممارسة ضغوطها تهدف لمنعها من تسيير رحلات إلى مطار صنعاء الدولي. كما طالب البيان بالرفع الفوري والكلي لكافة القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، وكف الطرف السعودي يده عن التدخل في إدارة الملاحة الجوية كونه حقا سياديا مكفولا بالقانون الدولي. وحمل البيان العدوان السعودي والمجتمع الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي المسؤوليات القانونية والأخلاقية الكاملة لضمان حرية التنقل الجوي المضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية.
0: طبعا دكتور مازن، هذا البيان الصادر من الهيئة يؤكد أن العدو السعودي المجرم هو الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤوليتها الكاملة لحظرها الملاحة الجوية لمطار صنعاء الدولي والموانئ البرية والبحرية. دكتور مازن، هل تواصلت الهيئة مع الهيئات والمحاكم الدولية لانتهاك العدو السعودي اتفاقية شيكاغو للطيران المدني بحظره المجال الجوي لمطار صنعاء الدولي؟
1: طبعا قمنا بمخاطبة العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الطيران المدني، إلا أننا للأسف الشديد لم نجد أي تجاوب من تلك المنظمات لرفع الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي.
0: ما هي التبريرات التي برروا لكم في ذلك؟
1: لا توجد أي مبررات، إنما الصمت وعدم تجاوب مع الهيئة العامة للطيران المدني.
0: دكتور، نأتي إلى الملف الإنساني. بسبب هذا الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي توفي العديد من المرضى والبعض الآخر يعانوا من الأمراض لعدم سفرهم إلى الخارج، كيف تقدرون عدد الوفيات والمرضى الذي كان من الضرورة سفرهم عبر المطار؟
1: هناك العديد من المرضى الذين لم يستطيعوا السفر للعلاج، العديد من الحالات توفيت بسبب عدم تمكنهم من السفر، أيضا العديد من الحالات توفت بسبب عدم حصولهم على الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو. حسب إحصائيات وزارة الصحة بأن هناك معدل ما يقارب من 15 إلى 25 مريض يوميا يموتون بسبب هذا الحصار، حالة وفاة يعني بسبب هذا الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي بحسب إحصائيات وزارة الصحة. طبعا التقديرات تتكلم عن ما يقارب من أكثر من 480 ألف مريض لم تتح لهم فرصة الوصول إلى العلاج في الخارج.
0: أيضا الدواء، ما مدى تأثير الحصار لمطار صنعاء الدولي على نقل الأدوية المزمنة وأدوية أمراض السرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد إلى الداخل، مما جعل المواطن معرض للوفاة بسبب عدم حصوله على الدواء؟
1: طبعا هناك العديد من الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو واستفيد منها عدد كبير جدا من المرضى، للأسف الشديد بسبب الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي وبحسب إحصائيات وزارة الصحة وبحسب يعني التنديدات من وزارة الصحة هذه الأدوية لم تعد تصل إلى مطار صنعاء الدولي وتسببت في وفاة العديد من المرضى.
0: طيب بالنسبة للطلاب المبتعثين، ما مدى تأثير الحصار عليهم؟
1: طبعا هناك مشكلة كبيرة أيضا بالنسبة للمغتربين، العديد من المغتربين والطلاب غير قادرين العودة إلى اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: المغتربين أيضا شكلهم عبء كبير.
1: طبعا عبء كبير جدا، أكثر من 4 مليون مغترب خارج اليمن، العديد منهم غير قادرين للسفر إلى صنعاء إلى اليمن بسبب مطار صنعاء الدولي. طبعا بالنسبة للمطارات الأخرى المفتوحة في اليمن لأغراض أمنية لا يستطيعون التنقل إليها.
0: وأيضا بسبب الانفلات الأمني في الأراضي المحتلة اليمنية من قبل العدو السعودي والإماراتي يسبب للمواطن اليمني إشكاليات في الطرقات محافظة عدن، من ضمنهم أيضا اعتقل ومن ضمن أيضا قتل من المغتربين الذين عايدين إلى وطن الحبيب عبر مطار عدن، تقطع له المرتزقة هناك وقتلوه مواطنين كثر محبوسين لحد الآن سبب الانفلات الأمني في الأراضي المحتلة اليمنية.
1: قادرين على الوصول إلى اليمن بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي.
0: دكتور مازن، ما هي الاشتراطات الأساسية التي تراها الهيئة ضرورية الفتح مطار صنعاء الدولي بشكل كامل ودائم دون قيد أو شرط أمام جميع الخطوط الجوية؟
1: كما وضح البيان رفع السعودية يدها عن المطارات اليمنية بشكل كامل، وهناك العديد من الشركات الراغبة إلى الهبوط في مطار صنعاء، لكن بسبب الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي لا تستطيع تلك الشركات من الهبوط في مطار صنعاء الدولي.
0: لديكم تواصل مع العديد من الخطوط الجوية التي ترغب في الهبوط إلى مطار صنعاء الدولي؟
1: هناك العديد من الخطوط الجوية التي ترغب في الهبوط في مطار صنعاء الدولي.
0: طيب الحركة الملاحية ستعود على مكانها سابقا قبل 2016؟
1: إذا تم رفع يد السعودية عن مطارات الجمهورية اليمنية فستعود الرحلات إلى ما كانت عليه وأكثر.
0: طيب دكتور، نأتي إلى إعادة ما دمر العدو السعودي والأمريكي والصهيوني في تنفيذ العديد من الغارات على هذا المطار. ما الذي تم إعادته؟ هل فعلا المطار جاهز أمام الرحلات المدنية للطيران؟
1: طبعا بالنسبة لمطار صنعاء الدولي تم إعادة تأهيل المطار بما يتناسب مع الحركة الجوية الحالية ووفقا للمعايير الدولية. تم إعادة جميع الإجراءات الخاصة باستقبال ومغادرة الرحلات، الصالات بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي الخاصة باستقبال ومغادرة الطائرات من مطار صنعاء الدولي. مدرج جاهز أيوه، بجودة حسب مواصفات، لأنه في مجال الطيران لا يوجد شيء أنه أقل من الجودة أو أنه فيه نوع من أنواع التساهل في عملية الصيانة، باعتبار أن هناك أرواح عديدة سوف تفقد في حالة أنه عدم الصيانة أو عدم إعداد المطار بشكل ما يتلائم مع الإجراءات الدولية.
0: دكتور، هل تم الإشراف المباشر من المهندسين المختصين بالهيئة في إعادة ما دمره العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني مطار صنعاء الدولي لتكون ذات جودة ودقة في هذا المطار؟
1: طبعا هناك اختبار للمدرج الجهات، هناك مهندسين في المطار مختصين في عملية تقييم المطار، والمطار جاهز لاستقبال الرحلات.
0: جاهز بشكل كامل؟
1: بشكل كامل نعم.
0: والطائرة العمومية طبعا بتأهد؟
1: في طبعا طائرات عمومية وما إلى ذلك، وإن شاء الله نسمع أن انفتاح كامل قريب لمطار صنعاء الدولي.
0: المطارات الأخرى هل تم تجهيزها مثلا لاستقبال رحلات أيضا داخلية وخارجية؟
1: طبعا المطارات الأخرى تم تدميرها بشكل كامل في بداية العدوان، لكن تم إعادة تأهيل مطار الحديدة لاستقبال الرحلات في حالة الطوارئ.
0: تبقى يعني مطارات أخرى أم فقط
1: مطارات الأخرى؟ طبعا مطار صعدة أيضا تم بحسب إعلان وزير النقل أن مطار الحديدة ومطار صعدة جاهزين لاستقبال الرحلات.
0: ما هي الأولوية لديكم للسفر؟ هل هي للمرضى أم لمن؟
1: والله الأولية طبعا هي للمرضى، ولكن أيضا هناك العديد من المواطنين الذين يعني يحتاجون للسفر، لما الأسر هناك العديد شمل الأسر، هناك العديد أيضا من المغتربين الذين يرغبون في العودة، طلاب، تجار، جميع الفئات ستكون مستهدفة من السفر بمطار صنعاء الدولي.
0: في الختام دكتور، رسائل تقولها؟
1: طبعا مطار صنعاء الدولي نحن نطلب من الجانب السعودي رفع يده عن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى نطالب المنظمات الدولية بالضغط على السعودية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
0: إذن سامي الأكرام، وتبقى لنا نشكر الدكتور مازن الصوفي مدير عام النقل الخارجي بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد. شكر لكم الدكتور مازن.
1: العفو.
0: إذن سامي الأكرام، العدو السعودي هو الجهة الوحيدة التي غلقت مطار صنعاء الدولي. نقولها للعدو السعودي الصبر نفذ، والمواطن اليمني فوض السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعمل اللازم، وقد شاهدنا القرار الذي اتخذته القيادة الثورية لرفع حظر الملاحة الجوية والبرية والبحرية على يمن الحبيب، وناطق القوات المسلحة اليمنية قد وضح للجميع استهداف العديد من السفن التابعة للعدو السعودي. إذن المطار بالمطار والميناء بالميناء حتى يرجع إلى الصواب هذا العدو السعودي ورفع حظره على الملاحة اليمنية، لأن اليمن دولة سيادية ولا يحق للمجرم السعودي أن يتدخل في شؤوننا ويحظر الملاحة اليمنية. سامعي الكرام، بعد ذلك انتقلنا إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور الذي عملت على إعادة مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بعدما تم قصفه من العدو السعودي الأمريكي الصهيوني، والمطار الآن جاهز بأيادي يمنية من المؤسسة العامة للطرق والجسور. احنا انتقلنا الى المؤسسة العامة للطرق، هذه المؤسسة التي لها انجازات كبيرة سواء في اعادة الطرقات سابقا والجسور الذي استهدف العدو السعودي سابقا، استهدف العديد من الجسور واستهدف العديد من الطرق، ولكن قامت المؤسسة العامة للطرقات بإعادة هذه الطرق والجسور. خلال هذه المرحلة انتقلت المؤسسة العامة للطرق والجسور لإصلاح ما دمره العدوان في مطار صنعاء وميناء الحديدة. لا أطول عليكم، سيكون ضيفي المهندس عبد الرحمن محمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور. مرحبا بك مهندس.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: مهندس، ما يلاحظ المواطن أنه الاستهداف المتكرر من العدو الصهيوني الأمريكي والسعودي لمطار صنعاء وميناء الحديدة أصبح متكرر نظرا لإعاقة وفتح هذه المطارات أو الموانئ. أنتم كقيادة المؤسسة والعمال والمهندسين أوكل عليكم هذه المهمة لإعادة مطار صنعاء، عدتموه 3 مرات وأيضا عدتم ميناء الحديدة. ماذا عن هذا الشيء لنوضح للمستمع الكريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة عمل الطرق والجسور منذ نشأتها وهي يعني نقول محور أساسي، أو نقول هي الأساس في بناء وصيانة الطرق، كون الطرق تمثل شريان الحياة يعني من أكثر من 50 عاما في هذا المجال، وبما كانت تمتلكه من إمكانيات وطاقات بشرية ومقدرات هذه استطاعت أن تشتغل أو تعمل في مجال إنشاء وصيانة الطرق أكثر من تقريبا من 40% من شبكة الطرق. ولا زالت المؤسسة تواصل دورها الوطني والفاعل الذي تجلى بقوة أو بعد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في 26 مارس 2015 والذي استهدف فيها العدوان الطرق والجسور بشكل ممنهج لقطع خطوط يعني شبكة الطرق وزيادة معاناة الأهالي ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وكل مستلزمات الناس وحتى التنقل المواطن في حركة تجارية. ولكن بفضل الله وتوفيقه ودعم القيادة السياسية يعني استطاعت المؤسسة أن تعيد ما تم تدميره من الجسور والطرق بحيث ضمنت استمرار حركة السير دون انقطاع رغم الصعوبات التي كانت تلاقيها والمخاطر. يعني بعضها لأنه مثل ما في لقاءات سابقة أنه المؤسسة تعرضت للاستهداف من قبل العدوان سواء في مقراتها وفروعها حتى أو أيضا في المعدات، ويوجد شهداء حتى من كوادر المؤسسة. ولكن المؤسسة بحكم أنها مؤسسة وطنية رائدة وتمثل ذراع الوزارة وذراع الدولة واليد الضاربة بحمد الله، هو الكادر الموجود من يعني لا نصنفهم إلا مجاهدين في سبيل الله في هذا المجال، لأنه عامل مساند ومساعد بشكل كبير خاصة في أنك تضمن استمرار حركة السير وخط الإمداد، لأن العدو السعودي حاول أنه زيادة معاناة المواطن بكل ما يستطيع في كل مجال يعني وخاص كل الأساليب لم تقتصر على الجانب العسكري، وإنما هو يريد البلبلة الداخلية هو تفكيك الجبهة الداخلية وزيادة معاناة المواطنين لزيادة التدمر وال يعني من قبل المواطن بالضبط. يعني ولم يرعى حرمة الجوار مثل ما كانوا يتغنوا سابقا، يعني كنا نسمع من علمائهم العلماء السوء، لا نقول علماء الدين لما علماء السوء، أن امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطلقتها ولا هي جعلتها تأكل، يعني أطعمتها ولا هي أطلقتها لتأكل من خشاش الأرض، فكيف بكم وأنتم يعني تمارسون الاستهداف تحصر وتضرب وتقصف وتقتل الشعب. فأحد عشر عاما ونحن في العام 12 من الحصار وخاصة في موضوع الموانئ والمطارات، يعني العدو يعني يتلذذ بتعذيب الشعب اليمني في هذا المجال وكأنه هو الوصي على هذا الشعب، لكن ليس لك علاقة، نحن نسافر إلى أين حيث ما أردنا وأين ما سرنا ونتعامل وتكون لنا علاقات مع الدولة الفلانية والعلانية، ما لك علاقة أنت، لأن نحن دولة ذات سيادة أكثر من ما هو أنتم، حتى أنتم لا تملكون حتى القرار، مقدراتكم كلها تديرها الدول الخارجية والشركات الأجنبية. ولكن نحن من ثورة 21 سبتمبر 2014 استطاع فعلا المحافظة المحررة فعلا هنا أنها تأخذ قرارها الحرة، نقول المحررة أولا من الهيمنة، يعني الهيمنة الوصاية السعودية والقرار السعودي والخارجي أنها قرارات تام، ولا لم يعني لم نكن نستطيع حتى في دعم طوفان الأقصى، كانت تأتي توجيهات من سابق نقوم وندعو إلى قمة والرئيس فحتى مظاهرة، ولو ما يأتي توجيه من خارج أنه خلاص الغوا. ولكن كان الدعم الكبير والمساندة الشعبية يعني على كل المستويات الشعبية والرسمية والثورية أنه في دعم طوفان الأقصى وكان بقوة في هذا المجال. أما ما يخص الموضوع على اعتداءات العدو الصهيوني من أول ما يعني في عدوانه استهدف مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة، وكذلك أتى بعدها العدوان الأمريكي وكذلك الإسرائيلي في عدة مرات. فتم أقول يعني المؤسسة همت من بداية 2015 كان لدينا فرق اشتغلت يعني، وكانت الأمور صعبة جدا، وكنا من ضمن الجهات التي ساهمت وشاركت في يعني إعادة تأهيل المطار بحيث تسمح للطائرة بالنزول، وهذه كان فيها أول مرة تنزل طائرة لأنه كان يوجد ناس عالقين في الخارج يعني في هذا المجال. نحن كنا جزء من الجهات التي ساهمت في إعادة ترميم المطار بحيث تأهيل، ما نقول تأهيل كامل وإنما معالجة الضربات التي أحدثت طائرة العدوان، اي بحيث انه تستطيع الطائره النزول. فيما بعد كان لنا مشاركه يعني كانت كبيره يعني، الاعاده الاولى تقريبا في عام 2022، ثم كانت الاعاده تقريبا قبل عام هكذا او في الضربه الاخيره الذي تم استهداف العدو، والذي كانت في خلال 6 أيام تم مباشره العمل يعني من ثاني يوم، نقول انه من الاستهداف تم في اليوم الاول الحصر، وثاني تم نزول المعدات، وفي 6 أيام اصبحت المطار صنعاء الدولي جاهزا، فلم يعد للعدو الاسرائيلي الا انه قام باستهداف الطائرات، وبتواضع من الجانب السعودي الذي يعني يعمل على انه منع الشركات الملاحه الجويه او الخطوط الجويه لمعظم الدول انه بعدم الهبوط او المطار صنعاء الدولي من وإلى يعني فارض حظر. ولكن يعني عندما قام الأخوة في جمهورية إيران الإسلامية ولهم كل الشكر والتقدير يعني لكسر الحصار ونزول الطائرة، قامت قيامة العدو والمجرم السعودي، فقام يعني نقول هذا لهم ينفذوا أجندة يعني، ليس قرارهم بأيديهم ولا هم تعبوا من الحرب، وهم يعني تأكدوا أنهم يعني لا ضاقت يعني بفضل الله لا ضاقت لهم بحربنا، وقد جربونا ونحن اليوم بفضل الله وبحمده وشكره يعني أقوى بقوة الله وعزة الله من العتاد. إحنا لا نقول إلا بقوة الله، ولكن نأخذ بالأسباب، ولا لا يمكن العودة إلى الوراء أبدا. والسعودي قد جرب، ولكن ما يفرض عليه أسياده ترامب ونتنياهو أنه ولا أنا أعتقد أنه ما كان له أنه الخيار يعني يعني من ذات نفسه، وإنما كان إملاءات ولا عليه، فحال دون أنه يريد أن قبل هبوط الطائرة أنه قام باستهداف مطار صنعاء مرة ثانية، وبحمد الله استطاعت الطائرة أن تهبط في مطار الحديدة. كان بحمد الله المطار الحديدة بحمد الله كان جاهزا، وكانت واحد من الفرق الذي تعمل لدينا هناك كان في تجهيز العمل في مطار الحديدة، وبحمد الله هبطت الطائرة. وكذلك عندما كان الاستهداف الأخير مطار صنعاء يعني كان معالي الأخ الوزير الأستاذ محمد عياش كحيم أعطانا مهلة يومين، وبحمد الله كنا أنجزنا في هذه بحمد الله نحن في المؤسسة والله كانت العمل يستمر يعني نقول على مدار 18 يعني نقول 24 ساعة كان في يوم اي كانت لانه الموضوع اسفلت فقط عندما يخرج موضوع الخلط ولا الفرق اشتغلت منها الى الساعه 1 في الليل، بعض الفرق الى الساعه 4 فجرا، اشتغلت بعدها الفرق الاخرى بعد الفجر يعني، وواصلوا العمل بحمد الله انهينا العمل. ومن هنا نقول للسعودي انه مهما دمرت لن تستطيع يعني سيكسر الحصار، رضيت ام ابيت، ما دام يوجد في هذا الشعب هذه الروحيه وهذه العزيمة والإرادة، أنه لأنه لأنه لأنه يعني وضعك في زاوية يعني يا قاتل يا مقتول، ونحن لن نرضى بالذلة ولا المهانة. يعني الشعب اليمني يعني نقول اليمنيين من آلاف السنين يعني حتى في القرآن الكريم أولو قوة وأولو بأس شديد، فاقرأ القرآن أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن نحن نقبل بعزل، لأنه لا يمكن أن يكونوا أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه أن يكونوا مستضعفين، لأنه أنت عندما تقول نحن من أنصار الله إلا العزة والكرامة والقوة، فليفهم أو يرجع على القرآن أنه لا يمكن أن نفرط، ولكن نعمل بحسن الجوار، ولكنه لا يفهم هذا الكلام لأنه هم يقولون ما لا يفعلون لديهم أكثر من هذا يعني بلغ السيل الزبا، ما يعني يمكن الصبر على هذا، وهو يعني في الأخير ليس لدينا ما نخسره إلا أن نخسر كرامتنا، وهذا لا يمكن التفريط فيه يعني الله في الأخير قد أمعن وعمل وكذا ولعل وعسى ولجان تفاوض، ولكنه يعني أراد أن يستمر يعني استحل الموضوع، هم يعني يريدون أن يتلاعبوا بأداة الرخيصة من المرتزقة الذي في المناطق المحتلة، أنهم يتبنوا ويعملوا، ماذا تستطيع أن تفعلوه؟ لا تملكون أنتم حتى قرار، يعني أنت ذيل الذيل يعني ما بش منك أي ما أملي عليك، وأنت مهان مذل يعني مستعبد خانع ذليل، يعني ما تستطيع أن تعمله، استطعت أنت حتى الآن أن تضبط حتى الأمور الأمنية داخل المحافظات المحتلة، لأن أول شيء يتلاعب بها الإماراتي ومن ثم يتلقفها السعودي، وإنه من عدو إلى عدو إلى وهذا الذي عندما يرضى بالذل. ولكن القيادة الثورية قيادة السيد العالم السيد عبد المقدر الدين الحوثي يحفظه الله قال كلمته في الخطاب الأخير، والتحذير كان واضح. صحيح. والخروج الجماهيري الكبير في يوم الجمعة الذي كان مميزا وعظيما، يعني هو استفتاء وتفويض عام مطلق للسيد القائد في اتخاذ القرارات التي يراها.
0: مهندس عبد الرحمن، بالأمس بيان القوات المسلحة اليمنية وأعلن أنه حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم، المطار بالمطار والموانئ بالموانئ. هذا البيان هو أولى القرارات التي اتخذها السيد القائد بعد خطابه الأخير وتفويضه من الشعب في هذا الخصوص. هي من الضرورة، إذا لم نعمل هذا الشيء فإحنا سنموت، سنخضع إلى الوصاية السعودية المستمرة والحظر الجوي والبحري والبري على شعبنا العظيم، وسنموت من الجوع يعني إذا استمرنا على هذا الحال. فهذه القرارات هي قوية جدا، والشعب مناصر لهذا الشيء، والكل بذل نفسه وروحه دفاع عن هذا الوطن. أنتم كمؤسسة جاهزين إلى أي، يعني لو سمحوا هذا يعني قصف في أحد الموانئ أو في أحد المطارات، أنتم جاهزين للبناء في هذا الشيء أو لإعادة ما دمر العدوى؟
2: المؤسسة يعني في كل الظروف بفضل الله وتوفيقه وعونه والاستعانة بالله، يعني ما تمتلك من إمكانيات ومقدرات لا تقصر في هذا الموضوع أبدا. يعني بحمد الله أنه دائما الاستجابة عندنا سريعة جدا، بمجرد التوجيه يتم تحريك الفرق أي وقت أي وقت، يعني حتى نتجاوز كل الإجراءات الروتينية الطويلة لا، يتم يعني مباشرة التوجيه للفرق بالنزول الميداني، اتصال يعني أنه يتم تحريك المعدات، ويتم يعني فقط مجرد أنه غرفة زيارة المواقع على هذا ما تطلب من عدته على طول، يعني حسب مثلا أضرار ما تطلبه من يعني العمل من أدواته ومعداته، وعلى طول يتم التحرك وعمل برنامج طارئ وسريع. وأقول لك تشكل في المؤسسة مثل الخلية، يعني المعنيين في هذا المجال وهذا بحيث أنه يتكامل العمل كامل، بحيث نحن نخرج كلهم يعمل بده يخرج أفضل صورة وأسرع وقت، يعني مع المحافظة على المواصفات والجودة في هذا العمل. ما استطعنا جدا بالذات في موضوع المطارات، ولدينا تجربة يعني أنه كنا قد مثل باتصال يعني في ميناء الحديدة في ميناء الصليف وفي
0: كم تم عدد
2: تقريبا 3 مرات وإحنا بنزل الفرق، حتى كان البعض أنه ييأس أنه، لكن بتوفيق الله كانت توجد حلول. يعني عندما تنزل أنت بس في أفضل التحرك فقط، عندما قال الله وأعدوا لما استطعتم من قوم رباط الخيل، دائما يعني بفضل الله لاحظت أنه بعض الأحيان أنت تنزل إلى الموقع وأنت الصورة لم تكن واضحة لديك، ولكن بمجرد أنك يعني تقتحم نقولها معركة أو جبهة، يعني توفيق الله يكون معنا دائما بفضل الله، لأنك أنت تعمل كجبهة جبهة. الله بيقول إن تنصر الله ينصركم، ليست الله غير في قتال وإنما في كل المجالات. يا رحم الراحمين، عندما يكون توفيقه وهدية تكون لك نور وبصيرة تستطيع وتأتي الحلول هذه لم تكن حتى في تصورك، وإنما تأتي وأنت في الميدان عندما تنزل. يعني يقول لك تتجلى آيات الله، مثل ما نسمع كثير في الجبهات، يعني حوادث يعني لا يمكن أن تتصورها. شفنا كثير من حتى بعض الذي صورت أحد المجاهدين وهو يمشي والقناصة والرصاص تنهال عليه من كل مكان وهو يحمل جريح ومشي، وغيرها وغيرها. وهذه في نفس هذا ينعكس يعني على يعني بصورة أخرى، أنه تلاحظ أنه يعني توفيق الله تأتي حلول وبحمد الله ناجحة وأفضت إلى حلول أكثر، يعني نقولها قد تكون في المدى القصير أو المتوسط إلى حلول يعني أو بدائل أكثر ديمومة، وهذا من فضل الله وتوفيقه.
0: مهندس، لو نصف المستمع الكريم، حينما كنتم أنتم والفرق تعيدوا مطار أو ميناء الحديدة خلال القصف الإسرائيلي، وكان القصف الإسرائيلي تدمير كبير جدا، لو تصف المستمع الكريم المشهد الذي كنتم تعانوا منه حينما كنتم تنتظرون وقت القصف بعدها فورا تقوموا بإعادة ما تم تدميره.
2: يعني كان يأتي لنا أكثر من مرة بلاغ بالإخلاء يعني أن في قصف، وأحد المرات كانت في زيارة وتم القصف علينا وإحنا داخل الميناء. نعم، ولكن أقول لك للأمانة لا أريد أن أبالغ، يعني كان في أحد المرات في ميناء الصليف أنه فعلوا يعني حدث قصف وحدث يعني بالإخلاء، وكان يتواصلون معي الفرق يعني طالت الفترة الذي سمحوا لنا الجهات الأمنية بالدخول، والفرق يعني اتصالات هيا تواصلوا مع الجهات الأمنية نشي عدو يعني عدو يعني نفذ غارة، يعني لم والله لم أجد يعني خلال العمل يعني سواء حتى في الجسور، كان مرة في كان معنا في جسر شرس وأتواصل بالفرق، يعني لأنه كان في تحذير على أنه سيضرب نقيل الخذالي وشرس، والتواصل مع مدير المشروع أخلى وقال ما جانا من الله كلون نخلي كم عندي نصدقهم، يعني فالروحية يعني عالية عالية جدا، ولا يمكن أن يهزم يعني شعب ولا بلد بهذه الروحية دي يمتلكها المواطنون، إنما أنت تتحدى، يعني لا نقول شيء إنه تهديد، لا بيقصف يضرب. يعني قلت لك أحد المرات إنه أنت بتخلي على أساس إنه قصف كبير، وإحنا فقط يعني منهم وتأخرنا في العمل. يعني والله يعني الناس بيعودوا مباشرة، يعني يقول خلاص نروح لنا ما عاد فيش كذا كذا، لا الناس بيحسبوها والله أخرونا ساعة ساعتين ثلاث، هذا الذي يعني بيكون فيها وليس يعني ما قد لا والله ما إني يعني أقول لك أنا أقول لك لا أكون مبالغا فيها، إنه ما قد سمعش إنه إنه خلاص نقصف نأجل نروح نمشي، لا إنهم أخرونا إنهم كذا إنهم، فهذه روحي عالية يعني عندهم إنجاز العمل، إنجاز العمل رغم المخاطر، لأنه يعني عدو سواء السعودي أو لأنه العدو السعودي الآن هو الآن هو يهودي، لأن الله بيقول هذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني الله هذا كلام الله، فهذاك لا يتبرع أن يقتل أو يسفك أو يرتكب مجزرة. شفنا من المجازر كما حدثت في غزة وفي أيضا المجزرة الأخرى الدعم السعودي الذي كان عندما حاصرنا العدو الصهيوني والسعودي والإماراتي يعملون له جسر بري، هذا أيضا يعتبر عدوان ويعني إثم كبير عظيم لا يقل عن جرم هؤلاء، لأنك أنت بتحاصر، مفترض أن تحاصر هؤلاء وأن تدعم في حصار هؤلاء الصهاينة، ولكن لم لم لم لم تدعم الإخوانك يعني في الدين والعروبة وكذا، وصرت تدعم العدو، يعني إلى أي مستوى وصلوا هذا ولا من الانحطاط مرقوا من الدين كما تمرق السهم من الرمية. لكن أقول يعني أعيد للموضوع أنه فعلا بحمد الله أن احنا بهذه الروحية، روحية قتالية جهادية، يعني قل لما تلقاها
0: ما حطش ولا عامل يعني كان خائف مثلا من القصف،
2: نكون واقعين أثناء القصف ولا كذا بيتم مثل ما أقول لك في أي جبهة التمويه وال يعني حتى لأنه لا تفرط، لا تفرط أي لا تفرط، لأنه ليس مطلوب منك أنك تفرط في حياتك، يعني أنك تلقي بنفسك إلى التهلكة، لا ليس المطلوب هذا، وحتى وانت في المعركة وهذا أنت لأنه لا تعطي للعدو نصر سهل، وإنما إذا يعني أكرمك الله بالشهادة تأتي وقد عملت ما يغيظ العدو في هذا المجال، لأنه بيقول لك مباشرة ما كناش نلقى يعني تمنع من أي أحد أنه يرجع، الكل بيعود والعمل وكلا كأن هذا، وبعض الأحيان كان يتم إخلاف اليوم الواحد أكثر من مرة ويتم العادة، حتى قلت لك مثل ما والله آخر مرة عندما ضربنا حتى في ميناء الحديدة، أنه بمجرد أنه يعني تم الاستهداف وكان استهداف يعني كان مباغت ومفاجئ، يعني حتى عندما خلينا كانت الضربات جت أمامنا وإحنا على إخلاءنا، يعني والله ما ضابط نفسي إلا بعد ما عدنا، يعني المكان وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة بحمد الله وشكرا.
0: مهندس العمال والمهندسين في ميناء الحديدة في وقت القصف كانوا ينتظرون حتى ينتهي هذا القصف ويعود العمال والمهندسين إلى إصلاح ما قصفه هذا العدو الصهيوني، كيف كانت المعنويات عندهم؟ وكيف كان يعني هل كانوا متحمسين لإعادة ما قصفه هذا العدوان وهو عمل وطني كبير وجهاد يبذلونه لكي يعيدوا تشغيل هذا الميناء؟
2: أريد أن أضيف يعني أقول لك حتى أثناء العمل يعني بالذات في المطار بعض الأحيان الشظايا، يعني أنت بتأخذ بعض الشظايا وهي أما يعني وحتى ثقيلة في القصف السابق، يعني متشوفها فعلا هذه فقط لو قدرت تسقط فوق رأسك الآن الشظية الآن تودي بحياتك، ورغم هذا كأنك عندما تعمل في المطار وهي بحيث أنه أثناء حركة السير للمعدات يعني قد تعمل لك انفجار الإطارات، بنحاول نحن نصفيها طريق طريق ما صفيها ما بتديرش حتى الرهبة ولا الخوف بينهم، فقط يعني الهم أنه لا تكون يعني تؤثر على أحد الإدارات يعرق للعمل، يعني هذه نعمة عظيمة. نقول للعدو السعودي أنه لن تستطيع يعني بقوة الله وعونه وتوفيقه أن تهزم شعب بهذا الروحية، لا يمكن ولا يمكن لا يمكن، يعني فهمتها أم لم تفهمها نقول له صواريخ لا سوف تفهمك، لأنه شعب عصي، عصي أن يذل أو يستذل أو يركع، يعني هذه شيمتنا وهذه نخوتنا وهذه يعني على قرون من الزمن آبائنا وأجدادنا، ولا يمكن أنه التفريط في أي شبر في هذا الوطن، وستكون العاقبة للمتقين والخسران والمذلة للمرتزقة سواء السعودية والأمريكية إن شاء الله.
0: هل الآن مطار صنعاء الدولي جاهز بكل المواصفات الجودة الدقة الخطوط وما إلى ذلك؟
2: جاهز، مطار صنعاء جاهز، وإن عادوا عدنا وعاد الله معنا.
3: وجاهز لأي
2: لأي طارئ لأي حادث لأي جاهز بفضل الله مهما كان. يعني لا يوجد أنهم يقولوا خلاص ملينا، لا لن نمل لأن هذه أرضنا ولا بد أن نكسر الحصار، ولن نكسر الحصار إلا يعني بحسب يعني وفق المستقل من كلام الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح بإذن الله نصيبنا، لن عدو ونحن معتدى علينا، ولا يمكن يعني أنه نترك أو نتراجع، ما يش مجال للتراجع. وأول الإسلام، وهذه قالها السيدة يحفظ الله، لا يمكن.
0: إن شاء الله بلادنا فيها الكوادر، فيها المهندسين، فيها الرجال فيها المجاهدين الذين يقوموا ببناء هذا الوطن مهما دمر العدوان. وإن شاء الله أنه بعد بين القوات المسلحة اختلفت الأمور تماما ما بين الأمس واليوم، اختلاف كبير جدا، سينهى الحصار بإذن الله، ستفتح المطارات، ستفتح الموانئ، ونبني وطننا من جديد. ومثل ما شاهدنا على 11 عام عصرنا دول العالم بأكمله، يعني كنا عصيين عليهم، ولم يستطيع أي دولة أن تركع الشعب اليمني المجاهد المناضل إلى اليوم.
2: قد يكون يقول لك هذه كأيام مثل ما كانت هذك أيام زمان السيوف، ولكن نحن أثبتنا أنه ليس سيف وليس الآلة، وإنما الروحية المقاتل المجاهد، ولم تكن الآلة. فالمعدات والآليات العسكرية والعتاد كان مع السعودية، فكانوا يهربون، كان يهربون مقابل يعني ار بي جي ولا يعني هاون أو، وشفنا هذا في عندما كانت تتصادم يعني المعدات والآلة عندما يهربون بها. فهذه دليل يعني أن اليمن قدرة الغزة لأن الشعب عصي وليس المعدة، فأمريكا تمتلك والصهاينة يمتلكون. ورأينا ما حدث إلا 4 مدمرات أمريكية. إحنا لو قلنا إن الآلة هو المعدة، فكانت يعني لو نفعل هذا المقارنة، فكانت المدمرة الأمريكية ما يعني ما كنا نشوف إلا داخل موانئ يعني الحديدة، شواطئ الحديدة. هل حدث ذلك؟ وإنما هربت. هل واجهنا بنفس السلاح؟ ما استطعنا، ولكن روحية المقاتل اليمني والنفسية والروحية الإيمانية أولاً والثقة بالله هي التي يعني كان لتوفيق الله.

0: من البعض أنه الشعب الجامعة. فالسيد سلام الله عليه قد طرح النقاط كلها وطرح كل بوضوح وبشفافية، وقال الآن المرحلة مفصلية، ودعا للخروج الشعبي بحيث يكون استفتاء وتفويض في هذا المجال، لأنه الاحترام يعني نقول الدم وسفك الدماء، ولكن عندما تكون بحقها فهو واجب، فهو واجب. وقد 11 عاما اللجان بتفاوض ولكن مماطلة، لا يريدون شيء. الذي يعني يطالب، احنا لا نقول شيء، انه يجب ان نكون يد واحدة، لا نكون فقط عون للسعودي، بحيث حتى في مجالسنا يجب ان تكون الروحية موحدة. تريد ان يعني ان تعالج هذا المشكلة، الحصار، جوع الشعب، المرتبات، فمعالجتها في الجبهة، معالجتها في الموقف الموحد ضد العدوان، ونرى أن نوجه حديثنا وأن نوجه سهامنا وأن أين لا نجعله للداخل. العدو واضح وإجراءاته واضحة، يعني ليست مخفية بحاجة إلى هذه التفكير العميق بحيث أن احنا نعرف. فالمطارات محاصرة، الموانئ محاصرة، يعني يفتش عليك كل شيء. إذن من الذي يحاصر؟ خلص نتجه كلنا، سواء من هم في داخل المدن، من هم في كل مكان، لا نعمل طابور لصالح العدو بحيث يعني ينصرنا الله. يجب أن نتكامل، يكون العدو عندما يرى العدو هذا خلاص ما عاد ليش مجال، ولكن عندما يأتي لا تزال بعض البوار يعني أو النفوس المريضة التي لا زال يعني يدندن حولها أنه فالإجراءاتها في مجالها، والإجراءات تصعيدية، فهم العدو ولا كل إجراء سيكون أكبر من الذي قبله حتى يفهم، وسيفهم رضي أم أبي. يعني إن ما تم اتخاذ الإجراءات خلاص نقوم نحن نعارضها، أي تحرك واعمل، وعندما يتم التحرك لا نأتي وقد المجابر أخرى، لا يعني نكون دائما نكون صادقين مع الله، لأنه الإنسان لابد أن يكون لديه موقف صادق مع الله الذي يعلم ما وسوس به نفسه. فنتكلم يعني أنت محاسب على كل كلمة تقولها، لا تقول أنه لا أنت محاسب، حتى يعني إذا أنت تواطأت مع العدو حتى بكلمة يعني ستكون ستحمل إثمه والكل في هذا المجال. نرسل رسائلنا، نكون يعني لحمة واحدة، يدا واحدة لكسر الحصار، وسيكسر بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله.
1: إذن سامعين الكرام، قريبا بإذن الله سيكسر هذا الحصار لمطار صنعاء أو الموانئ ميناء الحديدة، الميناء التجاري لنقل البضائع إلى الشعب اليمني. القيادة الثورية اتخذت القرار بأن لا عودة إلى الأمس، اليوم غير الأمس، إذن سيفتح وسيكسر الحصار من الشعب اليمني، وإلا ستستهدف قواتنا المسلحة مطارات السعودية وموانئها وسفنها حتى يتم كسر هذا الحصار وامتناع العدو السعودي من حصاره على مطاراتنا والميناء وموانئنا في ذلك. إذن سامعين الكرام، احنا وضحنا لكم بحلقة اليوم الروح الجهادية التي هي دائما جاهزة لإعادة ما دمر هذا العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني الإماراتي في يمننا الحبيب. ومن الضرورة جدا أن يكون كل الشعب اليمني روحه قتالية ويدا واحدة مع القيادة الثورية لإنهاء الحصار بكل أشكاله، وإلا يتم ضرب العدو السعودي حتى يؤمن بأن اليمن شعب حر وتفتح هذه المطارات والموانئ. ما تبقى سامعكم، نشكر المهندس عبد الرحمن محمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، شكر لكم مهندس،
0: حياكم الله وأهلا وسهلا.
2: لقاء الأسبوع، لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعينا الكرام، ونحييكم مجددا أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا، ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. شهداء وجرحى في تواصل جرائم العدو الإسرائيلي بغزة والضفة، ورئيس حركة حماس يخاطب الدول الوسيطة للتحرك لوقف انتهاكات العدو. إيران تتوعد برد حاسم على أي عدوان، وتعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن. وقال: إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية والمغتربين: إن القاعدة التي تتحرك على أساسها أو التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية، وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكم.

أقصى من قبل مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المستوطنين والمغتصبين. واستنكرت اقتحام آلاف من قطعان المغتصبين اليوم للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولحرمة المسجد واستفزازا لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم في مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن أقدس مقدسات المسلمين، وأن الدفاع عنه وعن القضية الفلسطينية واجب ديني وأخلاقي على الأمة الإسلامية، وأن المخططات الإسرائيلية مصيرها البوار والخسران المبين. وبيّنت أن قضية فلسطين ستظل قضية الأمة المركزية وتمثل أولوية للشعب اليمني، وتطورات في المنطقة لن تصرف الاهتمام عنها بل ستبقى في صدارة اهتمام اليمن واليمنيين. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في قصف للعدو الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين قرب مستشفى اليمن الصعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب وطفل برصاص جيش العدو في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واستشهد شاب من مدينة توباس برصاص جيش العدو قرب دوار حداد شرق جنين. واقتحمت قوات العدو مخيم عايدة شمال بيت لحم ومدينة توباس. هذا ووجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، وجه رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مصر وقطر وتركيا، دعاهم فيها إلى بذل كل الجهود اللازمة والمطلوبة لإلزام العدو الصهيوني بوقف خروقاته وتطبيق التزاماته في الاتفاقات الموقعة. وصرح في رسالته الانتهاكات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة، وقال إن العدو يواصل انتهاكاته بل تعمد خلال الأيام الأخيرة تصعيد جرائمه وخروقاته الدموية في مسعى يهدف إلى تعطيل الوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعبنا. واعتبر هذه الانتهاكات الخطيرة والمتعمدة تشير إلى أن العدو يتعمد تحدي إرادة الضامنين والمجتمع الدولي الذي يقف ويدعم الاتفاق ويعمل على استكماله والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، بما يتطلب تحركا سريعا من قبل الضامنين للاتفاق من أجل الحفاظ عليه. أصيب مسعفون من الدفاع المدني في لبنان إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق عام نبطية الفوق دار المعلمين جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع هذا أيضا تعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي عنيف من قبل قوات العدو. إلى ذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 16562 شخصا، يشملون 4329 شهيد و12233 جريح، وذلك منذ مارس الماضي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن أي اعتداء على بلاده بما في ذلك استهداف بنيتها التحتية سيقابل برد حاسم وقوي وحاسم في نتائجه، مشددا على أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ العين بالعين. وفي السياق استهدف الجيش جيش الحرس الثوري مستودعات الذخيرة والإمدادات التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الدوحة وخزانات الوقود في قاعدة علي السالم ومستودعات الذخيرة في معسكر عريفجان بالكويت، وذلك عبر هجمات مكثفة بطائرات مسيرة انتحارية، كما دمر مستودعا كبيرا للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة للطائرات المسيرة في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت. وشملت الهجمات أماكن إقامة القوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في ثكنات العديري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين وإلحاق أضرار كبيرة بالمروحيات والطائرة المسيرة، إلى جانب استهداف برج اتصالات حسب بيان للحرس الثوري. أعلنت الحكومة الهولندية فرض حظر وطني على استيراد وشراء وبيع المنتجات القادمة من مستوطنات العدو الإسرائيلي المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 22 سبتمبر

0: 26 للميلاد في خطوة وصفت بأنها من أبرز الإجراءات الأوروبية ضد تجارة المستوطنات. وقالت الحكومة الهولندية في بيان إن القرار يشمل أيضا حظر خدمات الوساطة التي تسهل تجارة منتجات المستوطنات ومنع أي محاولات للالتفاف على الإجراءات أو التحايل عليها، مؤكدة أن الهدف هو الوفاء بالتزامات هولندا بموجب القانون الدولي وعدم المساهمة في دعم أو إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال والاستيطان. الخبر الأخير في هذه النشرة: اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا على هامش المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وقالت وكالة سبوتينك إن المحادثات بين الطرفين انتهت بعد نحو 35 دقيقة، وكان لافروف قد أعلن قبل الاجتماع أنه سيطلب من روبيو توضيح الموقف الأمريكي الحالي من تسوية النزاع في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأن الاجتماع سيكون مفيدا في جميع الأحوال. من جانبه قال روبيو إنه يعتزم مناقشة الملف مع لافروف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة للولايات المتحدة للاطلاع بدور بناء في حل الأزمة. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نائب وزير الخارجية يحذر المجرم ترامب من تكرار تجربته الفاشلة في بلادنا ويؤكد أن القوات المسلحة في الانتظار. شهداء وجرحى في تواصل جرائم العدو الإسرائيلي بغزة والضفة، ورئيس حركة حماس يخاطب الدول الوسيطة للتحرك لوقف انتهاكات العدو. إيران تتوعد برد حاسم على أي عدوان، وتعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والأردن. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم السمعين الكرام بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
3: بينكتب رسالة حب واعتذار.
2: لمن؟
3: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
2: ما رأيك تغني لهن؟
3: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
2: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
3: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
2: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
3: كلام في محله.
4: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: كان يفترض بالسعودي أن يأخذ الدرس من 8 سنوات من التصعيد، بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلدنا، نفذ فيها أكثر من 250,000 غارة جوية، عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح من القنابل، وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلدنا، على البيوت، على المساكن، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل. القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد وفشل. كان يفترض به أن يأخذ الدرس من ذلك. هل يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا؟ هو خائب وفاشل، ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت، الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً.

0: مباشرة وعلى الهواء يمن الصمود.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الوعي، بمواكبة مستمرة لكل الأحداث وكل المستجدات، مواكبة كل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول. والبداية وكالعادة قبل التحايا، والبداية دائما بالبشارات والإنجازات والانتصارات. القوات المسلحة اليمنية تمضي في تنفيذ معادلة الحصار بالحصار وتنفيذ حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. في إطار كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو السعودي على شعبنا العزيز منذ 12 عاما، وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، وتأكيدا على حق شعبنا العظيم في مواجهة الظلم والطغيان السعودي الأمريكي واسترداد ثرواته وحقوقه المشروعة، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق، فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، وإنها مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار، وتؤكد للعدو السعودي أن أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا فسيقابل بعمليات كبيرة في عمق أراضيه، وستكون عواقبها عليه وخيمة بإذن الله وقوته. تحيي القوات المسلحة اليمنية أبناء شعبنا العظيم على خروجهم المشرف في الميادين والساحات، وتؤكد لهم استمرارها في استرداد حقوقه ورفع الحصار عنه بإذن الله تعالى. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 8 صفر 1448 للهجرة، الموافق 22 يوليو 2026.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
0: يا ربي لك الحمد يا الله. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. قوة القوة، وعاد معاد، عدل البداية. إذن عملية عسكرية نوعية استهدف سفينتين نفطيتين سعوديتين إنسيليا وليلى، وكل يغني على ليلى، خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر، ونفذت هذه العملية العسكرية النوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة مد إن يمن. من المال، من حقنا. حققت إصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق. القوات المسلحة اليمنية أيضا أجبرت ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة إلى الخلف. الحظر مستمر، عملياتنا البحرية متواصلة ضد العدو السعودي لفرض معادلة الحصار بالحصار. وأكدت قواتنا المسلحة للعدو السعودي أنها ستقابل أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا بعمليات كبيرة في عمق أراضي العدو السعودي. يا قوة الله، البيان لحالة عملية، البيان لحالة عملية.
3: لعبنا يظهر معكم قصي وداني كل حي وكل دار، لا يرى ولا اعتنى الحلب الجباني.
0: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ربي لك الحمد، يا الله هو الله أولا وأخيرا في كل عملية، هو الله
4: وحده منزل القرآن. توتنا وجاهدنا برعايته مصادقا الهدى.
0: وكانت الويترز عن مصدر في الأمن البحري، ناقلة النفط إنسيليا السعودية استغاثت عبر جهاز VHF على التردد بأنها تعرضت لهجوم صاروخي في البحر الأحمر. رويترز عن مصدر في الأمن البحري، اندلاع حريق على متن ناقلة إنسيليا بعد تعرضها لهجوم صاروخي في البحر الأحمر. أما وكالة الصحافة الفرنسية فقد أعلنت أن 9 سفن على الأقل تراجعت عن عبور باب المندب عقب إعلان حصار السعودية، بينها سفن محملة بالنفط من ينبع. وكالة الصحافة الفرنسية عن الغرفة الدولية للملاحة البحرية، السفن تتلقى تحضيرات يمنية بأنها ستصبح أهدافا إذا لم تمتثل لقرار القوات المسلحة اليمنية.

وكانت الأنباء السعودية واسعة، أعلنت أن سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى لنشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات. يخفف الخبر الحريق في مقدمتها وما بش أي إصابة، يعني الدنيا سلامة، مش داحين نحن نرد يعني، ولا احنا قادرين نرد بس ما مش داحين نحن نرد. شوية حريق واستهداف وعشر صفر رجعين وممنوعين من الإبحار، والملاحة محظورة علينا، والميناء مغلق ومحاصرين عادي يعني. وبعدين احنا اصلا ما قمناش بعدوان على اليمن ولا حاصرناهم، بس كده احنا جيران عن استحملهم. اله الا الله سبحانه.

أمام قرار القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وإعلانها أيضا عن العملية النوعية واستهداف سفينتين سعوديتين وإحراقهما وإجبار 10 سفن للعودة، لا يمتلك العدو السعودي إلا الاستغاثة والمطالبة وشراء بيانات الشجب والنت. بس عم على هذا.

0: ملك ما جابك.
1: السفينة ليلى تستغيث بدول وأنظمة بعض ضميرها من أجل المال السعودي المدنس، يدينون ويجبون اليمن الذي يحاول أن يرفع الحصار عنه.

أما السفينتان فكانت لطغاة الأرض وظلمة الأرض ومستكبري الأرض، وكان وراءها فتية آمنوا بالله وتوكلوا على الله، فأراد الله أن يحرقها وأن يغرقها عقوبة لهؤلاء الطغاة على ما اقترفوه من عدوان وحصار على شعب مظلوم أبي هويته إيمانية يمنية. من ناصروا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فكان إغراقها حتما لا بد منه لاسترجاع الحقوق وانتزاعها من هذه أو هذا الطاغي. سبحانه هو الله والقادم أعظم بإذن الله.

وبعد استهداف السفينتين السعوديتين النفطيتين لهذا النظام الظالم والمتكبر والمتغطرس، خام برنت يرتفع 6% متجاوزا 100 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات.

0: قبل التحايا،
1: رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام، السعودية استفتحت عدوانها على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي ودمرت عددا من الطائرات ومعظم مرافقه في 26 من مارس 2015 للميلاد.

قام به الصهاينة لاحقا من عدوان على المطار جاء على طريقة السعودية باستهداف البنى المدنية ليصنعوا من جرائمهم إنجاز. وأي جهة، يتساءل الأستاذ محمد عبد السلام، أي جهة غير السعودية تسعى لفرض وجهة واحدة من وإلى مطار صنعاء الدولي ثم تشغل العالم بمكبرات الصوت أنها لا تحاصر اليمن؟ أما عضو الوفد الوطني الأستاذ عبد الملك العجري فيقول بإمكان السعودية أن تجنب نفسها تبعات الحصار على اليمن بشرطين: إعلان الانسحاب من اليمن وتعويضات إعادة إعمار ما دمره العدوان. والسعودية تتحمل المسؤولية أمام صنعاء والشعب اليمني ما دامت تحتل وتسيطر على القرار والثروات في المحافظات المحتلة وتفرض حصارا. قبل التحايا، نائب وزير الخارجية الأستاذ عبد الواحد أبو راس: من أراد أن يورط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمنا باهظا جراء قراره الخاطئ. ونحن نتحرك باتجاه أو تجاه التعنت السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار، فإما الاستقلال والاستفادة من ثرواتنا وإلا فالمعادلة هي الحكم. والمخرج الوحيد لرفع الحصار عن العدو السعودي يتمثل في رفع الحصار عن اليمن. أبو راس: نهيب بجميع دول العالم إلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر. نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو راس: إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة في اليمن فالقوات المسلحة اليمنية في الانتظار. أما تصريحات المجرم ترامب تجاه الموقف اليمني لرفع الحصار السعودي على اليمن تثبت شراكته في جريمة استمرار الحصار على اليمن.

مجانين ليلى فنقول لهم راحت عليكم. ليلى تغرق تغرق تغرق تحت الماء. على فكرة مش هم مجانين ليلى ولا بيحبوا ليلى، بيحبوا فلوس ليلى وزرد ليلى. ليلى سارت غرقت تحت الماء وهي تغني إني أغرق

قبل التحايا. وكالة رويترز عن مصادر: ارتفاع تكاليف التأمين على شركات الشحن المترددة على الموانئ السعودية والسفن المرتبطة بالمملكة. غالي نار، غالي نار التأمين، جهنم.

ما بات بر السفينة لا ليلى ولا سحر ولا نوف ولا نورة ما عباقي من أسامي من حكاية ولا واحدة ولا أي سفينة

عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني صحيفة معاريف، ترامب تورط مع إيران، وإن ارتفاع أسعار النفط والانتخابات النصفية تدفعانه لعرض إنجاز كالاتفاق مع لبنان واتفاقيات أبراهام.

قبل التحايا. فاينانشال تايمز من فضائح إدارة ترامب. إدارة ترامب جمعت أكثر من 13 مليار دولار من عائدات مبيعات النفط الفنزويلي هذا العام، وبعد 6 أشهر على سيطرة الولايات المتحدة على الأموال الفنزويلية، فإن مؤشرات التعافي الاقتصادي في فنزويلا ضعيفة. واشنطن قدمت روايات متضاربة لكيفية إنفاقها للأموال ومؤشرات، لأنها لم ترسل جميع العائدات إلى كاراكاس. أكيد خلاص في الجيب لترامب والأمريكا وكاراكاس الفتات لمرتزقة كاراكاس. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، قائد سلاح الجو السابق ران كوخاف يقول: الأضرار التي لحقت بالقواعد في الأردن ودول الخليج تركت البنى التحتية الأمريكية مكشوفة وأضرت بقدرة الرصد والاعتراض. يا قوة الله، ما عاد بيعترضوهن ولا يرصدوهن لو قدهن فوقهن فوقهم لو قدهن فوقهم قوة. قبل التحايا، نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي: إصابة 12 جنديا بجروح خطيرة في هجمات إيرانية استهدفت الأردن ودول أخرى. نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري: نحو 100 عسكري أمريكي أصيبوا و12 منهم بحالة خطيرة جراء هجمات إيرانية. يدوى الخبر هذا أكيد ولا آخر إحصائية عندكم؟ 100 جندي أمريكي. نيويورك تايمز عن المسؤول العسكري: نظام رادار في قاعدة أحمد الجابر في الكويت دمر في 20 تموز بعد 6 أشهر من اكتمال بنائه. قبل التحايا، بيانات حرس الثورة الإيراني: بسم الله، دمرنا مستودعا كبيرا للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت وحظيرة مسيرات أمريكية من طراز MQ9 بقاعدة علي السالم الجوية بالكويت. حرس الثورة الإيراني: مقتل وجرح عدد من المعتدين في أماكن إقامة القوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في ثكنات العديري بالكويت. حرس الثورة الإيراني: أضرار جسيمة بعدة مروحيات ومسيرات في ثكنات العديري بالكويت. حرس الثورة الإيراني: استهدفنا برج اتصالات في الكويت ردا على العدوان الأمريكي على أبراج الاتصالات في إيران. حرس الثورة الإيراني: نفذنا هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية في الأردن ودمرنا رادارا أمريكيا للدفاع الصاروخي من طراز ثاد. حرس الثورة الإيراني: دمرنا منظومة باتريوت ورادار من طراز CRIM وإضرام النار في خزانات وقود تابعة لقاعدة أمريكية في الأردن. حرس الثورة الإيراني: دمرنا مستودعا ضخما لمعدات المروحيات وهنجر لصيانة وإصلاح المروحيات واشتعلت النيران فيهما بقاعدة أمريكية في الأردن. الجيش الإيراني: استهدفنا مكانة مركز مستودعات الذخيرة والمواد اللوجستية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في قاعدة الدوحة. الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات الانتحارية خزانات الوقود في قاعدة علي السالم ومستودع الذخيرة في مخيم عريف جان بالكويت. وكالة فارس: صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى توقف حركة الملاحة في الممر العماني لمضيق هرمز وإغلاق المضيق عمليا. اللي فتحت أمريكا. قبل التحايا، قبل ما نواصل أخبار قبل التحايا، عندي سؤال: كم مساحة الكويت يا أخينا؟ كم مساحة هذه؟ قالوا هي صغيرة صح؟ كلها قواعد أمريكية. مالك العريف جين قال مدري ما هو العديري علي سالم، عدة قواعد كلها أمريكية. الظاهر ما عاد معهم إلا الملعب وقصر الملك.
ما المواطنين قد بيسحب جنسيتهم قد بيغ ما عبش مواطنين قواعد أمريكية وقصر ملك الكويت يمكن الاستاذ الرياضي احتمال الاستاذ الرياضي قدو قاعده

قبل التحايا. القناة 12 الصهيونية. إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موري شرق نابلس. رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي يقول الأمريكيون أظهروا بنقضهم العهد خصالهم الاستكبارية، والأمريكيون أظهروا نكثهم للمواثيق، وبفعلهم هذا أسقطوا مذكرة تفاهم إسلام أباد عمليا عن درجة الاعتبار، وخطوة الأمريكيين أثبتت أنهم لا يفهمون شيئا سوى لغة القوة والحرب والمواجهة والصمود. خطوة الأمريكيين أظهرت أن أي مسار أو أن أي دولة تسعى لدخول مسار التفاعل مع أمريكا عن طريق المفاوضات والحوار ستواجه مصير نكث العهود. إبراهيم عزيزي: إيران تقف في وجه الاستكبار وستمرغ أنف الأمريكيين في التراب. عزيزي: إيران تمتلك العديد من الطاقات ومقومات صناعة القوة، ومنها إرادة الشعب والقوات المسلحة والموقع الجيوسياسي. حرس الثورة الإيراني: تدمير وحدة الحرب الإلكترونية الخاصة التابعة للولايات المتحدة في قاعدة العدير بهجمات مركبة. حرس الثورة الإيراني: الاستهداف في قاعدة العدير جاء ردا على الهجوم الأمريكي فجر اليوم على زوار الأربعين. حرس الثورة الإيراني: استهدفنا مقر إقامة عناصر وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لأمريكا بقاعدة العدير ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. حرس الثورة الإيراني: خلال الاستهداف أصيب برج المراقبة الجوية في قاعدة العدير وألحقت به أضرار. حرس الثورة الإيراني: أمريكا التي منيت بالهزيمة تسعى مجددا عبر الخداع إلى كسب فرصة جديدة لالتقاط الأنفاس وإعادة بناء قدراتها الهجومية. حرس الثورة الإيراني: أمريكا تكرر في تصريحاتها خلال الأيام الأخيرة الحديث عن العودة إلى المفاوضات. حرس الثورة الإيراني: لن نسمح لأمريكا باستغلال اتفاقات وقف إطلاق النار المضللة لاستبدال مخزونها من النفط والذخائر ثم استئناف هجماتها. حرس الثورة الإيراني: الجيش الأمريكي كان يعتمد منذ الاستئناف الرسمي للحرب على إطلاق صواريخ كروز من سفنه في المحيط الهندي. حرس الثورة الإيراني: مع نفاد مخزون تلك السفن من الصواريخ لجأ يوم أمس لاستخدام جاذفات B-1 التي أقلعت من قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. حرس الثورة الإيراني: كما أكد مسؤول وزارة الخارجية فإن أي قاعدة تستخدم للاعتداء على الأراضي الإيرانية تعد هدفا مشروعا بالنسبة لنا. حرس الثورة الإيراني: نحذر النظام الملكي البريطاني من أن يثقل سجله التاريخي أكثر من أفعاله الماضية. قبل التحايا. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: القيادة المركزية الأمريكية قالت صراحة بأن الإمارات والبحرين وقطر والكويت والسعودية والأردن شاركت في العمليات ضد إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول: إذا كان الادعاء الأمريكي غير صحيح فعلى الدول المذكورة أن تنفيه رسميا وبشفافية. ويقول إسماعيل بقائي: حالة انعدام الأمن والحرب القائمة في المنطقة لا تعود إلا إلى العدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر على إيران، وهذه الدول التي تسهل العدوان الأمريكي ترتكب هي الأخرى فعلا من أفعال العدوان. قبل التحايا. وكالة تسنيم الإيرانية تنشر صور أقمار اصطناعية جديدة توثق الدمار في قاعدة علي السالم في الكويت. الصور الجديدة توثق تدمير منشأة إيواء العسكريين في الجيش الأمريكي بقاعدة علي السالم في الكويت. التلفزيون الإيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقا وعدد من السفن تنتظر الحصول على تصاريح العبور. مستشار ومساعد قائد الثورة محمد مخبر ردا على تهديدات المدلول ترامب: عندما
يكثر طرف ما من ضجيج ومن الضجيج والصخب، يكون ذلك دليلا على هزيمته. وترامب مزايداته الكلامية ناجمة عن الضربات الإيرانية التي تلقاها، وسيوجه مقاتلون مستندين إلى الدعم الشعبي الضربة الأخيرة لترامب وسيضعونه عند حده. أما المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية في إيران اللواء محسن رضا يقول: ترامب انتقل من لعبة الرجل المجنون إلى لعبة الرجل اليائس. استهداف الزائرين في معبر الشلامجة والتهديد بشن هجمات على البنى التحتية لا يعكسان سوى اليأس والعجز. اللواء محسن رضائي: رد إيران على أي هجمات تستهدف البنى التحتية سيكون تصاعديا وشديدا. إيران. رئيس وكالة أنباء البرلمان الإيراني مهدي رحيمي: الخبراء الإيرانيون طوروا خلال هدنة 60 يوما، طوروا القدرات الصاروخية ودقة إصابتها. الخبراء الإيرانيون طوروا قدرات الرصد والتوجيه عبر الأقمار الاصطناعية، وقد يكون ذلك نتيجة تعاون مع دول صديقة. رحيمي بيقول: لابد للدول الصديقة والحليفة منها روسيا والصين تعزيز التعاون العسكري مع إيران في المواجهة الحالية. يا جنانا قدو مجنون هذاك ترامب تصريحات هذا أمانة تقرح لها الفيوز. قبل التحايا، مصادر أمنية عربية رفيعة لقناة الميادين تقول: فصائل مقاومة استهدفت اليوم مبنى قيادة القوات البرية في الكويت. القوات المستهدفة في الكويت استهدفت معبر شلمجة الحدودي بين إيران والعراق اليوم، وهذه العملية تمت عند الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت، وقد ألحقت أضرارا بالغة بالمبنى. وضربات المقاومة كانت ردا سريعا على العدوان الذي استهدف مدنيين إيرانيين وعراقيين بمعبر شلمجة. إيران ثورت قيم تكتفنا بحمم، إيران صدق الوعد بأس الفرد الصمد. هذا كله قبل التحايا، ما عباقي بعد التحايا. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي نقلا عن قائد القوة الصاروخية في بحرية الحرس الثوري الإيراني: نمتلك مخزون صواريخ ومسيرات يفوق بأضعاف ما يلزم لمواجهة أمريكا. مطر الغضب حوالي الساعة 11 هذه الليلة قبل ساعة ونص، صواريخ ومسيرات إيرانية تستهدف قاعدة علي السالم في الكويت. قوة الله، قوة قاهرة جو بحر وبر رشكات الغضب. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: ولا زمن سايكس بيكو، وليس بعيدا يوم تفقدون دييغو غارسيا كما سائر مستعمراتكم. كلام موجه لبريطانيا: من الحكمة أن تتأمل بريطانيا هشاشة حدودها وأن تدرك أن قدرات إيران تتجاوز الخيارات العسكرية. لأن رئيس وزراء بريطانيا الجديد سمح لترامب يستخدم قواعد بريطانيا لضرب إيران. فإيران ردت: زمن سايكس بيكو ولا الإمبراطورية التي لا كانت لا تغيب عنها الشمس اليوم معها حدود. لا كلنا عايطين، ومنها دييغو غارسيا.

0: له.
1: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله.
0: الله أكبر للجهاد استنفروا. إن اليهود
3: في الأخبار العاجلة قبل التحايا أيضا، سماع دوي انفجار في مضيق هرمز جنوب جزيرة لاركا، وصواريخ تحذيرية من إيران باتجاه السفن المخالفة في مضيق هرمز. عاجل إسقاط صاروخ أمريكي في سماء مدينة كوهنج بمحافظة كرمان. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على معنوياتكم العالية، سلام الله على هذا الصمود وعلى هذا الثبات، سلام الله على هذا الإيمان والتوكل بالله وعليه ووعد الله، سلام عليكم أينما كنتم، وألف ألف سلام منا ومنكم إلى أولياء الله، إلى المجاهدين الأبطال، إلى من يلقنون العدو درسا لن ينساه، إلى المرابطين في كل الجبهات، إلى وحدات الجيش بكل تشكيلاته، إلى أسود الوغى، وإلى رجال الأمن البواسل، سلام الله عليكم. سدد الله رمياتكم يا رجال، وأعمى الله عنكم عيون الأعداء، حفظكم الله، نصركم الله، ثبت الله أكبر.

هذه أجمل التحايا وأزكاها من طاقم هذه الليلة، تحية لكم من عبد الله شرغة محمد سنهوب أحمد عامر عبد الدعوسة عبد الكريم العوام سميح عز الدين تقي هدهد الصمود بالنبأ اليقين سليم محمد الحميدي.

أجمل التحايا وأزكاها منا ومنكم ومنه لكم تحية ملء السماوات والأرض للمخرج لزميلنا وأخينا العائد عودا أحمدا بصبر وحمد لله وشكرا على نعمائه الذي لا يحمد على مكروه سواه. باسمه يتقدم بالشكر الجزيل لكل المستمعين الذين أرسلوا العزاء والمواساة في وفاة والده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته. الزميل إبراهيم عباس الحميضة، عظم الله أجرك أخي وعصم الله قلبك بالصبر، وأحسن الله عزاءك ورحم الله والدك رحمة الأبرار يا الله. بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص إلى روحه الطاهرة، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله،

نورت نورت نورت مكانك. ومثلثك الجهادي إبراهيم عباس الحميضة، إخراجا إذاعيا ليمن الصمود لهذه الليلة.

أما بعد التحايا فأول خبر عارف انه عشغركم بس ضروري نوضعكم فيه. متأكد انه عم حرب بطونكم بس ضروري أضعكم فيه علشان بس نكون على ثقة وعلى بصيرة بأننا على حق. تمام. المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس كرونبرغ البرجر هذا قال لاستئناف جماعة أنصار الله هجماتها على السفن التجارية وتعطيل الملاحة بالبحر الأحمر. وبيقول المبعوث الأممي إلى اليمن التصعيد ينظر بانزلاق اليمن نحو مزيد من المواجهة وتوريط البلاد في بيئة إقليمية متوترة. هذا المبعوث أو المنعوث قال لاستئناف صنعاء وهو قال جماعة أنصار الله هجماتها على السفن التجارية وتعطيل الملاحة بالبحر الأحمر. هو بداية النفاق والانبطاح والعمالة والارتهان يقول ما قال بس نكون احنا على بصيرة ان العالم كله منافق. العالم ساكت امام حصار ومعاناة الشعب اليمني 12 سنة. واليوم اللي اتخذنا القرار والخطوة المتأخرة اتأخرنا لفك الحصار عنا وانتزع حقوقنا المشروعة كل العالم بينافق السعودية وعلى رسم المبعوث الخاص إلى اليمن على أساس أنه هو الوسيط. هذا وسيط قلق بشأن الهجمات على السفن التجارية وتعطيل الملاحة بالبحر الأحمر. أعتقد والله أعلم هو كم لك يعني كم سنة صح؟ أكيد قد عند بعض الكلمات اليمنية هكذا أول صح؟ يلا كلنا نقولها لك كلنا عطوصلة حشها.

0: الأمر الثاني أيضا الأنظمة المنافقة العربية والإسلامية اللي أصدرت بيانات إدانات وشجب أمام الخطوة الصحيحة المشروعة المحقة لليمن في انتزاع حقه من هذا العدو السعودي المحاصر لنا 12 سنة. الإدانات كلها بصيغة واحدة مكتوبة تعرب نقط عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن اتهام المملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق وحظر الملاحة البحرية عليها. وتطالب وزارة خارجية نقط المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، مع أنه قرار مجلس الأمن 2216 ما بيش في أي بند ولا أي نص بإغلاق مطار صنعاء وحصار مطار صنعاء. والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وتجدد الوزارة تضامن نقط الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن نقط وأمن دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية. النقاط هذا أطرح فيها دولة قطر، دولة الكويت، البحرين، الإمارات، مصر، الأردن، نفس البيانات، نفس البيان، إدانات وشجب مشترى بالمال السعودي، مواقف بالمال المدنس البترو دولار. هم مع السعودية متضامنين، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وبيدينوا اتهاماتنا الباطلة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بحصار الشعب اليمني الشقيق. مش محاصر لنا ولا عندهم أي خطأ، 12 سنة والأمور كلها سابرة عندنا، لا حصار بحري ولا بري ولا جوي ولا شيء، ولا عدوان ولا احتلال ولا نهب للثروات. صح يمحر البطون؟ لا ما يمحرش البطون، عكس متوقعين، متوقعين طبيعي، بالعكس هذا يزيدنا ثبات وإصرار وعزيمة لكي نمضي ونحن على بصيرة بأن هؤلاء كلهم مجرمون منافقون يتبعون الطغاة بالمال أو مال الطاغية الذي اشتراهم به، لأنهم لم ينظروا إلى معاناة اليمن على مدى 12 عاما، صمتوا وسكتوا أمام كل الجرائم التي ارتكبتها السعودية وأمريكا بحق اليمن وحق عدد من الدول العربية. لا يظهرون إلا وقتما يكون العدو والظالم والمتجبر في خطر. على فكرة بيانات الإدانات حقهم توضح بشكل واضح وجلي بأنهم يورطون السعودية أكثر وأكثر. السعودية غباء يعني مدهش للأمانة، غباء مستفحل، وكأن هذه البيانات ستدافع عنهم، وكأن هذه البيانات ستثنين عن موقفنا، مع العلم بأن هذه البيانات تورط السعودية أكثر وأكثر. من كان ناصحا ومحبا للسعودية لن يصدر بيان كهذا إدانة وشجب لليمن، بل سيرسل رسالة إلى السعودية، إلى النظام السعودي، ويقول له كف يدك عنهم، لديهم الحق، كفى إلى هنا ويكفي، إن أردت فعلا أن تسلم فعليك أن ترفع يدك عن اليمن. هذا المحب للنظام السعودي، أما هؤلاء كلهم بيورطوه.
1: عدوانكم والحصار الخانق استقصب وترعمصت يا محمد في مطاربها، لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب، لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب والكارثة، خذ حذرها لا تقلبها، ضغط الحوارات ماذا يجعلك تكسب أمور ما كان لك بالحرب تكسبها؟ بطل خبل ووقف الغارات وتعدل، بطل خبل ووقف الغارات وتعدل، وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها، ولا لما العار يعورنا في الأسود ويسود الوجه والرجلة الكذبها، لا ما سرحنا نغلقها من المندب ونحاصر الأرض مشرقها مغربها ونحاصر الأرض مشرقها مغربها.

0: أمريكا ورا ما نفعوش السعودية حول اللي يصدروا البيانات. وقد شاركوا السعودية في تحالفها على قولهم في عدوانها على اليمن بطائرات وجيوش في البر وفشلوا وانهزموا وذلوا من قبل اليمنيين، حتى وصل الأمر بالسعودية إلى أن طالبت بالوساطة لوقف الضربات اليمنية على أراضيها. وعد كنا في البداية كنا بادئين وخنعت وطأطأت الرأس. اليوم ما ينفعوهاش ببيانات شجبهم. أما إذا كانت راكنة على أمريكا فأمريكا قد تخلت عن إسرائيل، ولأول مرة في تاريخ أمريكا تتخلى عن إسرائيل أمام الضربات اليمنية. يعني هذا المسألة قبل سنة أو سنتين أشعلنا البحر الأحمر وضربنا حاملات الطائرات الأمريكية، إلى أن وصل الأمر بترامب إلى أن يعلن استسلامه ويطالب عمان بالوساطة، شريطة أن تسلم حاملات طائراته من ضربات اليمنيين ويوقف عدوانه على اليمن. أما إسرائيل فإلى جهنم، قال ضربوها. عاد بيجي الدراسة على السعودية، أين الذكاء؟ أين العقل؟ أين الحكمة لدى هذا النظام، نظام العدو السعودي؟ ما هذا الغباء؟ والآن ما هو الحل؟ هو يا تستسلم يا الحرب. والحرب هل أنت قدها؟ ما أنت قدها ولا أنت قد ربعها. العالم كله معك بترسانة العالم العسكرية كاملة وبأموالك وأموال الخليج، وفشلتم. ونحن لم نكن نملك من السلاح المادي إلا الكلاشينكوف. أما الآن فنملك سلاح كنا نملكه منذ البداية وهو الله سبحانه وتعالى ومعية الله، وسلاح مادي أكثر وأقوى وأفتك. وأنت خبرت وسمعت عن سلاحنا وعن قوتنا، عن صواريخنا وطائراتنا المسيرة.
1: باستهداف سفينتين نفطيتين للسعودية، معادلة الحصار بالحصار تقطف ثمارها سريعا، استنجدت الرياض بترامب وكأنها لم تستوعب حتى اللحظة متغيرات المشهد اليمني ولا تحولات الإقليم. لم تعد الولايات المتحدة قادرة على حماية وجودها في المنطقة، فكيف تحمي أدواتها؟
2: أضرب.
1: ذهب المجرم ترامب إلى التهديدات باتجاه اليمن، وهي لغة مستهلكة جربها سابقا حين توعد بإبادة اليمنيين عقب حظر ملاحة العدو الإسرائيلي، لكنه انتهى إلى القول إنهم أشداء وأقوياء. يستحضر المجرم ترامب معركته ضد اليمن قبل عام وأربعة أشهر، لكنه حاول القفز على الفشل الذي منيت به البحرية الأمريكية. في تلك المرحلة راهنت واشنطن على حسم المعركة بالتهديدات، ثم انتقلت إلى القصف المكثف لأكثر من شهر ونصف. ما حصدته كان الخيبة ونتائج عكسية في الميدان. بدلا من رفع الحظر على ملاحة العدو الإسرائيلي، فرض اليمن حظرا مماثلا على الملاحة الأمريكية، وانتقل إلى ملاحقة حاملات الطائرات والمدمرات الأمريكية. التورط الأمريكي مجددا سيقود إلى النتيجة نفسها. يطلق ترامب تهديداته للتأثير على موقف اليمن، سيكون مضطرا إلى التراجع أو التورط عسكريا، وخيار التصعيد لن يفتح مضيق باب المندب أمام ملاحة العدو السعودي، بل سيغلق المضيق أمام ملاحة العدو الأمريكي. وبخلاف ما يشهي ترامب أيضا، أسواق الطاقة ستكون المتضرر الأكبر، ليتمدد الأثر إلى الداخل الأمريكي تأزيما للاقتصاد، وفي المنطقة ستنعدم حالة الأمن. تؤكد المعطيات أن المأزق الأمريكي السعودي لن يقتصر على الجبهة البحرية. يملك اليمن خيارات واسعة، وقد توعد بتصعيد شامل مقابل التصعيد الشامل. في نهاية المطاف ستضيق الخيارات على المجرم ترامب، وسيكون الهروب الخيار الأسلم كما فعل في المواجهة السابقة.
3: تجاه هذا الفشل وصل الأمريكي إلى خيار أن يوقف هذا الإسناد حسب ما أعلن عنه الأمريكي وأبلغ به أشقاءنا في سلطنة عمان. الموقف الأمريكي لم يكن كما قال الكافر المجرم ترامب أنه بناء على ترج واستسلام من اليمن. هذا أبعد من عين الشمس، هذا هو المستحيل بذاته.
1: الرهان على الحماية الأمريكية ليس أكثر من وهم، لم تصل السعودية إلى اليقين بذلك. الميدان وليس شيئا آخر هو الكفيل بترسيخ هذه القناعة، وكما ترك ترامب نتنياهو وحيدا في ساحة المواجهة سيكون أقرب إلى الهروب وترك حكام السعودية لمصيرهم أمام مروحة واسعة من الخيارات اليمنية الفاعلة والمشروعة.

منتهى قدها. وليعلم العدو السعودي أن ما كنا سنقبله في عام 2022 بالتأكيد لن نقبله اليوم، وما نطالبه اليوم ونقبله اليوم لن نقبله بعد سنة. فالمماطلة غير مجدية أبدا، لأن سقف المطالب بيرتفع أكثر وأكثر. حد يفهمه، حد يعقله، حد يوجهه،

فإن المعاصي تزيل النعم، والنعمة التي يمتلكها النظام السعودي سيزيلها الله سبحانه وتعالى، لأنه يستخدمها في الشر، في الظلمة. النفط السعودي وثروات شعب نجد والحجاز يستخدمها هذا النظام لتقديم التسهيلات للعدو الأمريكي والصهيوني لقتل العرب والمسلمين. يستخدمها في هيئة الترفيه، في العهر والفسوق وارتكاب المعاصي والذنوب. يستخدم هذه الأموال لحصار شعب بأكمله، 30 مليون يمني داخل الجمهورية اليمنية محاصرين بسبب هذه الثروة النفطية لهذا العدو الذي يشتري ذمم العالم وضمائر العالم. سيزيلها الله، لن يرضى الله بالظلم أبدا. سيصل بهم الأمر إلى الندم وقت لا ينفع الندم.

0: حصر جنوده وصادق وعد حصر جنوده وصادق وعد
1: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. افسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، نائب ممثل إيران بالأمم المتحدة السفير غلام حسين درزي يقول: ستواصل إيران ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية شعبها وسيادتها، وجميع إجراءاتنا دفاعية وضرورية ومتوافقة مع القانون الدولي ردا على الهجمات العدوانية الأمريكية. وأمريكا خانت الدبلوماسية ولجأت للاستخدام غير القانوني للقوة مرتين خلال عامي 2025 و2026 أثناء استمرار الجهود الدبلوماسية. نائب ممثل إيران بالأمم المتحدة: التزمنا بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد لخفض التوتر بينما انتهكتها أمريكا عمدا عبر استمرار هجماتها اليومية ومحاولة فرض حصار بحري. الاستمرار في استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويهدد أمن الخليج ومضيق هرمز.

الصباح بمناسبة ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. مصادر مقدسية: قوات العدو تفرض قيودا مشددة على دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. مصادر مقدسية: أكثر من 1500 مغتصب صهيوني من بينهم المجرم بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح بمناسبة ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. وأعلنت الأوقاف أن أكثر من 2300 مغتصب صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.

0: بيان لحركة حماس. نستنكر الاقتحامات الواسعة التي نفذها آلاف المغتصبين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك بمشاركة المتطرف بن غفير وأعضاء في حكومة العدو. حركة حماس: الاقتحامات الصهيونية تصعيد خطير وعدوان سافر يستهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك في إطار مشروع العدو الرامي إلى تكريس سيطرته الكاملة على القدس ومقدساتها الإسلامية. حركة حماس: نحذر من تداعيات استغلال المغتصبين للمناسبات اليهودية المزعومة لتوسيع الاقتحامات وأداء الطقوس داخل باحات المسجد الأقصى، ونؤكد أن شعبنا ومقاومتنا لن يقفا مكتوف الأيدي أمام تدنيس المقدسات. كما نؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى حقا خالصا للمسلمين، وأن جميع إجراءات العدو واقتحامات مستوطنيه باطلة ولا تمنحه أي شرعية. وندعو الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية المسجد الأقصى. وندعو الدول العربية والإسلامية لوقف العدوان المتواصل الذي يستهدف القدس ومقدساتها وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة والاستنكار.
1: يا قلبك تم ترجمها ملاحات العرب داوير جروح الجروح.

حفلة الوفاة للمقاومة اللبنانية. الخطوات الاستعراضية التي أقدمت عليها السلطة في لبنان مؤخرا لا تنطلي على أعين اللبنانيين، وجيشنا الوطني كان بين أهله وعزز انتشاره بمناطق لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل تضحيات المقاومين، ولم ينسحب جيش العدو من أي منطقة محتلة. وإطلاق العدو الإسرائيلي النار على الجيش اللبناني فضيحة جديدة للسلطة التي سارعت لتزوير الوقائع أمام مرأى الأهالي. ونجدد رفضنا للمفاوضات المباشرة والاتفاق الإطار، ونؤكد أولوية الانسحاب الكامل للاحتلال. مواصلة العدو لسياسة تدمير القرى هو جزء من مشروعه التوسعي، ويهدف إلى جعل هذه المنطقة غير قابلة للحياة.

قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيد المندب باعتراف غربي وشرقي. بعد عقود من التفريط تستعيد اليمن أخيرا سيادتها على أهم الممرات الملاحية في المنطقة، لكن باعتراف دولي هذه المرة. عقب حرب أكتوبر في سبعينيات القرن الماضي، شرعت الدول الكبرى أبرزها الولايات المتحدة لتعطيل مضيق باب المندب بعدما أدركت حجم التهديد الذي يشكله على حليفتها الصغيرة في فلسطين المحتلة، وقد استخدمته القوات المصرية

كخانق للاحتلال ونجحت بهزيمته. ونسجت أمريكا العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة منذ ذلك الحين، والهدف ابقاء هذا الممر بعيدا عن السيادة وفرض وصاية دولية عليه، بعد أن ظل المضيق الحيوي مهملا وخارج المشهد، حتى قررت اليمن البلد التي تطل على ضفته الشرقية إعادته فعليا لسيادتها. مع أن البدايات الأولى لاستعادة الممر كانت صعبة، وقد تداعت دول غربية تقودها أمريكا وبريطانيا اللتان شكلتا تحالف وتحالفات وخاضتا بالفعل حروبا ضد اليمن بهدف انتزاعه، إلا أن اليوم وبعد 4 سنوات تقريبا يحقق اليمن بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مكسبا لم يكن في حسبان الساسة خلال العقود الماضية ممن حاولوا إرضاء أمريكا وإسرائيل بإبقائه بعيدا عن السيادة اليمنية. اليوم يبدو المشهد مختلفا في المضيق الحيوي، وقد جددت اليمن تفعيله كورقة في وجه أعدائها، ليس الإسرائيليين والأمريكيين فقط بل أيضا السعوديين ممن يكيدون لليمن المصائب ويحاولون تكبيله. كان المشهد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مختلفا تماما ولم يسبق له مثيل، وقد صارعت السفن بمن فيها التابعة لدول كبرى إما الالتزام بالتوجيهات اليمنية وتجنب إغراقها أو بحث تصاريح عبورة، وهذه إشارات مؤكدة على أن اليمن بات يحسب له ألف حساب قبل عبور ممراتها الملاحية، وتشير إلى أن حقبة جديدة تنتظر البلد الذي ظلت دول قريبة وبعيدة تتعمد تجويعه وإغراقه بالمعونات والمساعدات، وقد تدفعه لمصافي الدول الكبرى اقتصاديا، والأهم أن لا أحد قادر على العودة لمستنقع الحرب. فالبعثة الأوروبية التي شكلت قبل عامين ضمن مخطط لإعادة تدويل المضيق سارعت من أول لحظة لتلافي المواجهة بتحضير السفن المشمولة بالعقوبات اليمنية، بينما أمريكا التي حشدت ذات مرة قرابة 5 حاملات طائرات وأساطيل جوية وبحرية وبرية يتحاشى رئيسها حتى رفع صوته عاليا في الحديث عن قرار اليمن بشأن فتح أو إغلاق المندب، وجميعها معطيات تؤكد بأن اليمن فرض معادلة لا أحد قادر على كسرها.

أول دولة كبرى تعترف بحق اليمن في المندب وتطلب تصريحا للعبور. كشفت الصين الخميس بحثها عن تصريح يمني لعبور باب المندب، ونشرت منصات تتبع الخارجية الصينية صور أقمار صناعية لسفينة نفط صينية تقف قرب المندب، وتظهر الصور السفينة وهي في مقربة من المضيق. ونقلت منصة الصين بالعربية عن مصادرها قولها إن السفينة بانتظار تصريح يمني للعبور. وكانت السفينة حملت شحنة نفط من ميناء ينبع السعودي، ولم يعرف القرار اليمني بعد. والسفينة واحدة من عدة سفن مشمولة بقرار حظر الملاحة السعودية، وجاءت الخطوة الصينية مع دخول قرار الحظر يومه الثالث. وأعادت القوات اليمنية خلال الأيام الماضية قرابة 10 سفن بعضها غير سعودية، وفق ما أكده المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع.

حصار البحر الأحمر يعطل مشاريع الشريط الساحلي السعودي. تلقى قطاع المقاولات والإنشاءات في السعودية ضربة قاسية وغير متوقعة، وكانت الموانئ الغربية على البحر الأحمر الشريان الرئيسي لتدفق المعدات الثقيلة ومواد البناء الأساسية، وتسبب الحظر البحري اليمني وفرض القواعد الجديدة للملاحة في إرباك غير مسبوق لجدول توريد هذه المواد، ومع اضطرار سفن الشحن لتحويل مساراتها أو تجنب الموانئ السعودية، باتت كبرى الشركات تواجه عجزا في الإمدادات اللازمة لمواصلة العمل بالنسق المعتاد. هذا التعطل اللوجستي لم يبقى داخل أسوار الموانئ في ينبع وجازان، بل امتدت آثاره المباشرة إلى واقع المواطن والمستثمر المحلي، حيث أدى تأخر وصول الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزات جديدة في أسعار مواد البناء وتكاليف التشييد. هذا الواقع يضع المواطن أمام تأخير ملموس في استلام المشاريع السكنية والتطويرية، إلى جانب ارتفاع تكاليف البناء والتملك على الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة. إنما يشهده سوق الإنشاءات اليوم يثبت أن تداعيات القرار اليمني تجاوزت حدود الملاحة العسكرية أو التأثير على حركة النفط، لتصل إلى عمق الاقتصاد الداخلي وتطال الطفرة العمرانية والمشاريع الاستراتيجية على الشريط الساحلي، ليصبح هذا العطل اللوجستي دليلا حيا على فعالية الحصار وتأثيره المباشر على التنمية الداخلية اليومية في المملكة السعودية.

من الأخبار أيضا، بس من أخبار السعودية ومن موقعهم الرسمي، بيقول لك تحرك صيني لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط والخليج، قد بيستنجدوا بكل العالم. وبتقول أخبار السعودية أن الصين أعربت عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، داعية الأطراف المعنية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس ووقف الأعمال العدائية واستئناف التواصل والحوار. وأكدت الصين أنها مستعدة لبذل المزيد من الجهود لتسهيل إنهاء القتال والعمل دون كلل لتهدئة توتر الوضع واستعادة السلام في المنطقة، داعية الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية والسعي بجد إلى التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت. عولا بيتحدثوا عن هرمز أكيد، أما باب المندب فالصين إذا كان سفينة حقها موقفة مجنبة على جنب الرصيف، تمام، وش جالسة شغالة بس مرعى للإذن والتصريح من اليمن. لذلك هذا اللي فارحة ومزقر عابها أخبار السعودية، يبدو أنهم يتحدثوا عن هرمز. أما اليمن ما بش وساطات، ما بش، وإذا أبو وساطات شغالة وإحنا شغالين، القوات المسلحة شغالة والوساطات شغالة.

الوساطات اللي بتدخل الآن لإنقاذ السعودية كالوساطات اللي بتدخل دائما لإنقاذ إسرائيل. عارفين إسرائيل لما تتورط، لما تبدأ عدوان على فلسطين وعلى غزة أو على الضفة، ولا تدخل ولا وساطة، لا قطر ولا مصر ولا تركيا ولا حد. أول ما يبدأ الرد من المقاومة وتبدأ بس تتألم إسرائيل تدخل الوساطة. نسمع عن قطر وعن مصر وعن تركيا، والسعودي هكذا مماطل مراوغ محاصر بيستميت في زيادة معاناة اليمنيين، لكن أول ما يحس بها حامية يطلب الوساطة. هل أنتم قابلين الوساطة؟ الشعب اليمني قابل؟ اللي بيسمعونا قابلين الوساطات؟ قابلين أن السعودي يفتح مطار صنعاء حتى إن شاء الله 500 رحلة يوميا بس بإذنه؟ قابلين؟ بعيدة عليه، أبعد من عين الشمس.

0: لا والله في اليمن غير وارد. اي والله هو طيب. ابراهيم استقبل مكالمات، مكالمة سريعة ردا على الوساطات وايضا على بيان القوات المسلحة واستهداف سفينتين. ما هي رسالتك في نصف دقيقة؟ ها في نصف دقيقة. أتمنى اللي يوصلوا لعندنا ما يطولوش. 282-005-01-282-005. نستقبل 10 مكالمات وبعدين نواصل المحاور.
1: وتمنى أن نعود حتى ترانا راية النصر في النهار الضاحي.
0: أبو نايف من أرحب قال لن ولن نقبل أي وساطة، توكلين على الله ومن قلق يقلق. إحنا مع الله والله معنا، لا قلق لا قلق.

0: حرم ها من قبل بسيط هذا الأطعم تلقيت هذا الأسبوع. معك علي ناصر ألقي فيه الحلال مالا لا نقبل أي وساطة في اليمن غير واردة. العزيز شد جبل الشرقة الصعود قتلوا شعبنا بكل الوسائل. نريد الحرب حتى تتأدب المملكة العبرية التعوسية. لا وساطة بعد ما ننتقم بإذن الله. باسم وجهة الدين محافظة أبدي السفل إلا قوة. لا وساطة بعد اليوم نأخذ حقنا بيدينا. عمك علي صالح من المحوية لسنا بقابلين بالوساطة إلا بتسليم كامل حقوقنا وانسحاب السعودية من أراضينا. أبو ماجد الشيخ حمود أبو حروب صباح الخير. لن ولم نقبل أي وساطة إلا باسترداد الحقوق وغير منقوصة. لا نقبل أي وساطات ونطالب من الأشقاء في عمان أن يتركوننا لننتزع حقوقنا من هؤلاء الأنجاس. أبو عادل جوين ذمار جذر الشرق بني أسعد لم ولن نقبل أي وساطة وفوقهم يا رجال فوقهم علوان الحرف. هل من المعقول نقبل وساطة في مأكلنا ومشربنا ودمائنا؟ هذا غير وارد. قوات المسلحة اليمنية تفرض معدات الحصار بالحصار تنفيذا لتوجيه السيدة القائدة الحكيمة والشجاعة واستجابة لمطالب الشعب اليمني. فلن نكون طويلة رسالة من أبو عيسى القادري حياك. السعودي والصهيوني لا لهم لا عهد ولا ميثاق والحلف يخشام البنادق. محمد جهلان العبدي عمران راهي مستقبل مكالمات الشعوب ودول الخليج ما بلا الاسم قد كلهن قواعد ومعسكرات ومخازن أمريكية والخليجيين محافظين على العقالات. الله يلا نستقبل اتصالات. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن معنا؟
1: معك أبو مصطفى حي من بجدة.
0: من؟
1: أبو مصطفى حي من بجدة.
0: أبو مصطفى حياك يا أبو مصطفى تفضل سريع.
1: يا حياك والله نسد على أيدي أبوة مصلحة فيما داموا به في هذه العمليات الضخمة ونقول لهم أن الحوارات الكاذبة والمخادعة في الحوارات السابقة ما فيها يوم جاء الصغير السعودي لليمن وخادعهم ولا فصل في حديث وياه. دماء الشهداء لن تذهب هدري سنقاتل حتى آخر رمد يزروا على هذا وإحنا هنا يا دين بإذن الله.
0: سلام الله عليك أبو مصطفى سلمت
1: يلا
0: في أمان الله.

0: والوعد اقترب، الوعد اقترب، اوله في قصر اليمامة واخره في وسط
1: طوفان كيفه جاف يا ابن سعود، والوعد اقترب اوله في قصر اليمامة
2: الو
1: اللي بعدك
2: لن نركع لن نخضع لن نستسلم مهما دمروا مهما حاولوا، وان شاء الله احنا بعضهم بعضهم بالمصاد. مجاهد مع الله ابو علي القردعي والمجاهد مبروك علي احمد العجم. الو الو يا مساء النور العافيه، من معنا؟ خفض صوت الراديو، اسمعنا من التليفون لو سمحت.
3: فلان فنان.
2: من معنا؟
3: معك مصطفى علي حمزه.
2: مصطفى علي حمزه، من فين صارك؟
3: يا هانس من مناش.
2: تفضل يا مصطفى.
3: لما حد عارف ولا يكون مزاح باليومي وما يتدلوا حدد يفعلوا هدية العليمي والعليمي هدية ما هو شيء منتخب من عارف ولا هو يصلح ليش بيه يقولوا يفعلوا سبعيني سبعيني وهو ما يقولوا ما هو ما يجب على الرياض.
2: شو أدوات؟
3: أيوة ما يصلح ليكم يقولوا سبعين ويقولوا بيرجوا هذا عليه الله من غير على السعودية كل شيء على السعودية وهم هذا ما هو شيء ليش ولا هم منتخب من أنا ولا يصلح المزة.
2: وصلت رسالتك يا مصلح، شكرا لك.
3: مشكور الله
2: في أمان الله.
4: قال اليماني تعبنا والتعب منسي.

0: يا سند لا وصلت أما الرضوخ أو الحرب يا من عاب وما زلنا الحافدي ما تموت العرب إلا متوافي أبو صادق عتيبة لن نقبل بأي وساطة لو ما تخرج حقوقنا وين الوساطة من قبل 12 سنة جبريل الخميس ألو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا
1: معك زحف من دهبان
0: تفضل يا زحف
1: نوصل رسالة إلى العدو السعودي والله لو يتيه متى لو قدم أي وساطة هم في اليهود والنصارى ينقضوا المعاهد والمواثيق وأنا قدم رسالة للقوات المسلحة اليمنية
0: أيوة
1: نقول لهم استمروا والله معكم والشعب اليمني معكم
0: ما رأيك باللي وقع فيه ليلى
1: عاد ما قدروا من الجمل الأدنى على
0: قوة قوة قوة يا زحف
1: الله يبارك فيك
0: يبارك في عمرك شكرا لك
1: مع السلامة
0: في أمان الله نحن لا نقبل أي وساطة من قبل أي دولة حتى ترضخ السعودية لمطلب الشعب اليمني عقاب العمراني صباحك لا نقبل أي وساطة ونحاصرهم 12 سنة أحمد الحباري لن نقبل أي وساطة قبل ما نعمل أبو عقال درس لا ينسوه مدى التاريخ جمال عباس الشبيبي من أب بني شبيب أحمد أبو أحمد عبد الكريم الخاشب عدوتنا السعودية غريمتنا السعودية ومن قادة التحالف من شان عاصفة الحزم من الذي قصف وقتل أبناء الشعب اليمني من الذي حصلنا جو وبر وباح من الذي استلب البنى التحتية وقصف البشر والحجر والشجر حتى المقابر سعودية والله لو ما بقي فينا نافخ نار إلا ننتقم وننتزع حقوقنا من السلول انتزاع والله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل والموت لآل سعود اللعنة على اليهود وآل سعود والنصر الإسلام أبو أحمد الكريم الخاشب ألو ألو ألو
2: ألو
0: أيوة
2: مساء الخير
0: مساء النور العافية
2: كيف حالك يا سنة
0: الحمد لله حياك من معنا
2: جمعة مباركة
0: علينا وعليك
2: والله إذا الشعب اليمني أيض ضباب الحواء يعني كدو أكبر جريمة في العالم الشعب اليمني إحنا دحين ما بنقول نعيد الجيش إحنا أن ندخل برد كبيرنا وصغيرنا وأن نأخذ ثارنا من آل سعود ونعود الركن اليمني والأراضي اليمنية التي مع السعودية
0: بإذن الله
2: والشعب اليمني من ضلق مسلم للسيد ولا الحكومة ولا الجيش ولا الشعب كامل والشعب الحوار هذا هو
0: هزيمة للشعب ما بشعر إن شاء الله بإذن الله لا والقوات المسلحة بتشتغل
2: القوة المسلحة
0: والحصار موجود والحصار مفروض على السعودية وبعدين إذا هو شيء يستسلم ضمن أي حوار أو مفاوضات وبس الحصار مستمر عليه حتى يتم التسليم بالكامل
2: يتم التسليم بحقوق اليمنيين بالكامل وإسلام إنه ما حد يدخلش باليمنيين ولا هو عربي ولا هو
0: إن شاء الله شكرا جزيلا لك
2: الله معك
0: مع الله

0: لا وساطة بعد اليوم حتى ناخذ ثرنا من آل سعود. ابو سيف جراد ابو علي البجل ما حد حاشي رسل رسائل ها والله ثم والله وتكون الف رحلة للعالم رايح جاي باذن دموع السعودية. هذا مرفوض في اليمن غير وارد. ابو علي البجلي الو الو
1: بالخير والعز والكرامة.
0: يا مرحبا اهلا وسهلا حياك. من معنا
1: يا اخي؟ جناد كتب الله اجركم. نجيب مهدي.
0: من؟
1: نجيب مهدي.
0: نجيب مهدي حياك يا نجيب. من فين صالك؟
1: من سمعة.
0: تفضل يا نجيب.
1: الله الذي لا اله الا هو
0: ونعم بالله.
1: قال السيد للعرب وللخشف الصوره قال لهم صدقوا الله صدقوه من قال ما يود الذين كفروا أن نزل عليكم من خير من ربهم. وكم في القرآن الكريم ولا كفر والكلاب هؤلاء. لكن نقول لهم هيهات ورسالتي لرجال الله قد قدما للأمام اشفوا قليل المستضعفين من النساء والأطفال الصابرين مهما نعاني لأجل مواقفنا من مكايد تجار الحروب ومنافقهم في الداخل. ونقول للعدو السعودي لا وساطه والنصر إن شاء الله للمحاصرين المحاصرين لكم. حيهات من نت الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام. عليكم الله.
0: نجيب مهدي من صنعاء شكرا جزيلا لك. حرام من عندنا عيد أي وساطة ينطلي. تحياتي أبو جلال القعمة من دمارة. لا تصالح ولا تصال لا تصالح ولا تصافح مع هذا العدو المتصهين. أبو نصار فاضل من القاعدة العسكرية 3-1. لا وصاد الله باسترداد الحقوق كاملة. استطلام وجه الدين إب القاعدة. الوساطة في منصات الصواريخ والطيران المسير يا سند اليمن. لا ما نأخذ جميع حقوقنا. تحية الطاقم جميعا والعزاء المخرج إبراهيم الحميضة أبو محمد محمد عبد الله حمود الوصابي. أسأل الله صباحكم بكل خير وسعادة. لن ولن نقبل أي وساطة في اليمن. إما حرب حتى يحكم الله بيننا ولا ينفذوا ولا ينفذوا جميع الشروط المطروحة وسلامتكم. ألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو.
0: أيوة معك.
2: مساك الله بالخير يا زران.
0: مساك الله بالخير والعافية حية. من معنا؟
2: معك أبو يقين حيدرة.
0: أبو يقين حيدرة من فين صالك؟
2: والله من صنعاء. الله اختار المؤمنين.
0: تفضل تفضل.
2: الله انا خص تعازينا الاخ الحميضه في وفاه والده. وانا اقول للسعودي ما بك مفاوضات صراحه ما نفاوض الله من اخشامها. وانا اقول للعماني وش مخرج يحلم مننا ويخلينا مثل السعودي هذا مثل ما لنا وما علينا.
0: قوه يا ابو يقين قوه. شكرا لك.
2: الله قوه ما يلزم.
0: ما نستغنش من عندنا.
2: لا سلامتك سلامت المؤمنين.
0: يبارك في عمرك.
2: سلام.
0: مع السلامة. لا نقبل وساطة ونحن مسلمون للسيد القائد أبو عبد السلام الزراعي أب حزم العدين. ومن تعاون معهم ما هو. السلام عليكم أخي سند البحر الأحمر وباب المندب خط أحمر العدو السعودي ومن تعاون معهم عبد الله يحيى الدينة لما الأحلال. ما نفعوش السعودية وهم بجانبها 10 سنين بطيران بيضربوا. ألو يا مساء النور العافية.
3: لا وصلنا بلاش.
0: من معنا؟
3: معك عيقا جديد والمرتزق أصحابنا ولا حد يرفع راسه حتى ننتقم الله مننا ولا من السعودية.
0: ما عندكم الا من السعودية ما مننا ليش؟
3: إذا كنا معتدين عليهم.
0: عادك بتشك ان احنا معتدين؟
3: لا مش ما بقينا شك شيء.
0: كان كيف؟
3: هذا اللي بينكر السعودي يقول لك انه ما حاربنا في 10 سنة ولا
0: ينكر. هذا هو من خوفه. هذا الركاب الفرسين
3: والعرب اللي بيقوموا احنا لا هم مننا ولا
0: هؤلاء منافقين. هؤلاء من اجل المال.
3: الجامعة العربية اللي رقدت 12 سنة واليوم تقوم تتحاكى.
0: منافقين تحية لك. هؤلاء كلهم منافقين ما تقلقش احنا على حق بإذن الله.
3: مساك الله بالخير.
0: مساك بالخير والعافية. ما نفعوش السعودية وهم بجانبها 10 سنين بطيرانهم بيضربوا. عادنا رسلت 2 من العيال عز الجبهة قال لك صلح لابد ما ننزع كبادهم. زوال النظام السعودي يعتبر زوال الحاضن الرئيسي لسرطان الأمة والشيطان الأكبر. صادق العربي ميتم أب. عالم منافق لا وساطة مع متصاين إن شاء الله. مطار الرياض أو مطار الرياض يقصف. نقول وفدنا المفاوض أغلقوا هواتفكم وخلوا نجد تحشها. معك أحد أبناء بني حشيش، حياك. ومن نوع احنا منتظرين المواجهة مع أولاد سلولة، لا وساطة ولا تهدية، المواجهة خيارنا ليعرفوا قيمة اليمني. أبو رامي القرهمي، يسلموا اليهودي الذي كان يحط الشوك باب بيت النبي وبعدها نقبل الوساطة، يسلموا اليهودي. نجيب الضالعي، لا تفاوض ولا وساطة. أبو محمد نجيب الضالعي، ألو. جماعة مبارك عليكم، التحية لقوات المسلحة، ولن نقبل وسطة. ياسين مطرش من تعز، حياك أهلا وسهلا، من معنا؟
4: أبو إياد من نهم.
0: أبو إياد من نهم، حياك يا أبو إياد، تفضل. صوتك بيتقطع يا أبو إياد، صوتك بيتقطع.
4: هل يا أبو إياد قال يا أبو سعود هل تدري إيش الموضوع؟ تدري عن الموضوع أو ما تدري؟ ممنوع يا ابن سعود، قلنا ممنوع، ممنوع تعبر بحرنا. قال ممنوع يا ابن سعود، قلنا ممنوع، ممنوع يا ابن سعود تعبر بحري، ممنوع تعبر بحرنا يا الهرسوع يا ذي تطر نفطكم للعبر يا الخط في المنقب عليكم مقطوع. لا لا تفكر لا ظلمت لا تسري، وإن كان قطان السفينة مصروع من بعد ما نستهدفه با يدري، حتى ولو زال العلم دي مرفوع استبدل بعلم نظام المصري يرجع وهو مقصوب مرغم مدسوع. قال يرجع وهو مقصوب مرغم مدسوع، ما لم تحمل عاقبة ما يجري، ما لم تحمل عاقبة ما يجري،
0: ما يجري. صح الله لسانك أبو إياد.
4: عاقبتك نقول البنك بالبنك والمين أقبل مين
0: بإذن الله.
4: حتى المطارات ثاني سميتها مشتيت،
0: مشتيت
4: من ضربنا بصاروخ اسكابينا ومن تنوى يخسرنا في خسر كيت
0: كيت.
4: اليوم حاضر يمنا غير ماضينا، اطلق فامن فوق اطفالنا استقويت. اليوم نصنع عكات الحرب بيدينا، قد كل واحد مع الصاروخ جنب البيت، ومن ابوه من عايش الراي عادينا من بعد ما نال الامريكاني صديت. من بعد ما نال الامريكاني صديت.
0: والله نعم ابويا، صح الله لسانه، قوه قوه مع الله. معنك بن وسيد الله بعد 12 سنة، لنا خبر معك بشار سلطان القايفي. قلنا لكم ما حد شيل رسائل، ما شاء الله في الرسائل. ألو ألو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
5: معك أبو صابر.
0: أبو صابر من فين صالك؟
5: من صنعاء.
0: تفضل. قل لي ايش اخبار ليلى، قل لي كيف لما سمعت خبر ليلى؟ كيف لما سمعت خبر ليلى؟ خبر ليلى، انت عندي مني ليلى ولا لا؟ السفينه السعوديه.
5: ايوه انا اللي
0: كيف
5: من أول خلاص بعد يوم مطارات بعد يوم ينعوكم جديد ويتحصل بينا احنا كلنا، يعني عش سوا يعني موت سوا.
0: تمام صابر.
5: والواسطة هذا ما واسطة، كلهم ساين هم عادش مرحل الواسطة في لبنان في فلسطين في القيرة ما بحلو جاملت كلها وجهوة ده ما بش كلمة حد
0: إلا صابر.
5: والله إيش هذا،
0: يبارك في عمرك، شكرا لك.
5: والله

احنا مع قيادة وخرجنا السبعين وفوضناها وفوق السعودية الرجاجيل فوقه قال لك وساطات بايت وصل الفرد صوتي والمسير بيننا وبينهم الراجي عفو الله وغفران الله قوة لن نقبل أي وساطة قبل تسليم حقوق الشعب اليمني وتحرير شعبنا وتوحيد اليمن بالكامل هيهات منا الذلة أبو عابد الخيواني مستحيل نقبل بالوساطة نشين ننتقم من أرسل ويفكوا الحصار على اليمن كامل أبو الشهيد أبو هاشم

0: لن نقبل وسطة حتى نأخذ بثأرنا من السعودية اليهودية بإذن الله. بإذن الله. أبو آدم الأهنومي. السلام عليكم. لا لن نقبل بأي وسطة أبدا أبدا أبدا. قالها سيدي ومولاي روحي له الفداء أبو نور الدين النعمي. لا وساطة لا مفاوضات إلا بعد ما نطيب أنفسنا. والله نقدح احنا مشتاقين لصوت القوارح. باقي نشتي يقع زفة لتنومة نفس الزفة الذي وقع الليلة إلا قوة بدون اسم. آخر اتصال. ها آخر اتصال.
1: ألو.
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. حياك. من معنا؟
1: معك أحمد جميل.
0: أحمد جميل من فين اتصالك؟
1: من أمانة العاصمة.
0: من الأمانة. تفضل يا أحمد.
1: أول شيء أهني عقوبة إن شاء الله على هذه الانتصارات.
0: يستاهل.
1: ونقول للعدو السعودي والله لن تنال ما تريده. وقلنا والبعد عبر أم القضاء بالمهدعش والسن بالسن بالشريعة وبالدين. بستقبل ابن سعود رشاش رضمعش وسكه من أخشام 23 وهجم عليه لا تقنسه مثل ما الوحش. ما بنتظر لما يجيلي بسكين قال إن جاء مشاه بلقاه بالبندق وهطعش وإن جاء على داري بالغير عشان غعش وإن بالبادري قال في ما بيخطعش وإن هدمته سكن صبع عيار 50 قال أبوار جاته فاس يربع من الجحش وزورقاته كرمشه للثلاثين. وسلامتكم
0: صح لسانك
1: وصح بدنك
0: نعافي نفسك.
1: سلامتكم.
0: الله يسلمك ويعافيك. عندك مخزن
1: أفيدك
0: شي خبر اليوم عن ليلى ولا عن خوات ليلى ولا
1: خوات ليلى؟ بايز الخبر إن شاء الله قريب بإذن الله.
0: بإذن الله يا رب. يا الله
1: بإذن الله.
0: الله معك.
1: ونقول احنا نشتي تذكروهم بزامل فاوض عضو الله بخشم البندق.
0: ابشر بعزك.
1: الله يعزك. اسلم.
0: في أمان الله. حفظك الله.
1: في أمان الله.

لا تفاوض لا تفاوض لا تفاهم لا سلام. حرام ما يرى السعودية حافية، كل مبعوث الأمم ما بش كلام يرجع يرقد وعاد البقعة دافية. مصلح الفتيحي حياك يا مصلح.

جلدنا مع ربي، تحركنا مع حيدر في الساحات في الميدان أمة في معسكرها، وبعنا بيع من ربي فلا نقلق ولن نخسر دمانا، ولن نخسر دمانا في سبيل الله مرخصها ومطهرها. وصرختنا صداها ترتفع من صوت من كبر صداها زلزل عداها طعناها وسط صداها زلزل عداها طعنها وسط منحرها. تغير واقع الأمة من الواقع وتتغير، عسى من بعد غفلتها يصحيها يذكرها وتفهم أمة المليار، وتفهم أمة المليار ما معنى الخطر والشر، وتعرف من هم أعداها وتسمع من يحذرها. وهذا يلغي التطبيع وهذا يفتح المعبر. إذا ما حركتها أهوال غزة لا يحاصرها، إذا ما في أبوه غيرة حمية ينهي المنكر وهو فاقد ضميره في العروبة لا يزورها. فلا عاد خير في القادة، ولا عاد دم في العسكر، ولا في شعب شاف شلافيا في غزة وناصرها. نهض شعب اليمن رغم الجروح الدامية شمر، سواعد حيدرية كسرت منجال يكسرها مسيرة خلفها الأنصار. ثورة قادها حيدر أبو جبريل ونعم به وقايدها وعسكرها، وحيا شعب ضد الظلم لا ندد ولا استنكر، حمل سيفه ركب خيله من أكبرها إلى أصغرها شديد البأس، لا يخضع ولا يركع ويتقهقر، ولا خان المبادئ والقيم حاشا يغيرها. مع غزة صدق وعده ولا استثنى ولا فكر ولا فاوض ولا ناقش ولا لحظة يأخرها. إذا طوفان لك ساثار موجة والتقى المحور سلا جيش اليمن في الليلة الظلمة ونورها. رشق يا فاق صف حيفا وحددها هدف وامطر، صواريخ الغضب صابت قواعدها وتعفرها على جناح المسير والصواريخ الذي طور، وفاجأها بتصنيع أرهب العالم وحيرها، وعبر البحر عبر الجو ساندها، ضرب فجر من المندب سفن لا ما أسرها بيفجرها، وخط أبيض وخط أصفر وخط أخضر وخط أحمر، إذا ثرنا على الباغي خطوط الطول نكسرها. ولو يقتل ولو يكسف ولو يضرب ولو دمر، ولو يقتل ولو يكسف ولو يضرب ولو دمر، يعرضها يضيقها يطولها يقصرها. يقولوا جيش لا يغلب، يقولوا جيش لا يقهر، يقولوا عن بني صهيون مقواها ومخطرها مجرد فيلم أمريكي مدبلج غربي المصدر علشان العرب تخضع ومنهجها وخدرها ومنهجها وخدرها. وصار القرد تنياهو يقلد فوقهم عنتر ويعبث في ممالكهم، يعسكرها يأجرها. كشفنا زيف واقعهم من الفيلم الذي صور، وشفنا جندي القسام يقتلها ويحشرها، وشاهدنا حديد مدرعاته كيف يتبخر وذاب الدرع بالياسين بعثرها ويسرها. وسبحان الذي سدد مرامينا بلا مجهر ومكننا من الكفار، نصر جنده وبشرها. الشاعر عبد الرحمن راشد القفيري ذمر عنس هجرة من قضى، سلام ربي عليك وصح الله لسانك، وإن شاء الله أني كنت أشقرها بيتين وقرأ اسمك، لكن قوة القصيدة خلتني أقرأها كاملة، واعذرني إذا في أي تقصير مني. قوة سلام الله عليك صح لسانك.

0: شنو هذا الشعر؟ القصيدة التي قرأت هذا كرت نيبة موجود في السوشيال ميديا، بيتم إعادة نشر هذه القصيدة. كان في بداية العدوان، كان في 2017 للشيخ الشاعر علي ناصر العلوي، أبو ناصر. اسمعوا كلمات هذا الشاعر وأداءه.
1: إليك فقري وضعفي وشكي أحوالي، أرجوك يد حانية يا عالم الحالة، ديني بلادي سلاحي وحدة أشبالي، احفظ كرامات هذا الشعب وجياله، أسألك الطف بنا يا ربنا العالي من ما يريده لنا سلمان والذيال. كرامتي دين بل ديني هو بقالي، بلا كرامة يموت الحر أدلاله، يتفترسني ويتسعال عرقالي، بفعلكم ذي جبين الحر ينداله، هل الصواريخكم وابل على الطالي، بوادر كرام هذا الجار وامثاله، الله يدي الجاري من زي الدالي ويعيد ظلمه وطغيانه على حاله، ليش الضهادي لمه قهري وإذلالي، يا مدعي حب شعبي وانت كثال، شعب اليمن واليمن غالي نعم غالي، وأنا البطل والبطل شهد له أفعاله، الحرب في حالتي والحظ في حالي، من زمرة الشر ذي في الأرض شقاله، صبري على من جرحني أو تنكالي، حتى مسكه من يده واحد إشكاله، لا زلت ضمت جراحي يا جهيدالي، لا تقولوا يفيد الجرح مكواله، يا أهل النفوذ اتقوا ظلمي وبهزالي، شعب اليمن بحر ما الدجال يحتاله، لو تجمعوا في قطار ركالي ركالي، في اليمن يدمن الرحمن تركالي، إن الملوك ارتكبكم فرد وجمالي، ظهر فساد أبركم يشهد على حاله، لن أنحني لا لجلادي وعزالي، أو أكون في يد الاستبداد كالآلة، أعوذ بالله من سطوات لندالي، دي لو يده بطل العالم اغتاله، ما ليس والله يكرمني ويرجالي، ويطول بمدركة جهدي ولا طاله، يدمر الظلم والطغيان كرمالي، ويحرق الأرض بركانه وزلزاله، واستغفر الله إن أجحفت في فالي، بالحكم لله تحقيقه وإبطاله، يقول أبو ناصر الليلة شغل بالي، شعب اليمن ذي قدو في وضعه
0: رسالة،
1: المعطيات اختفت والقصف متوالي، على جميع الوطن متكرر انزاله، هل تسمعوا يا عبيد الجاه والمالي، شعب اليمن حر لن تستعبد افغانه، كلا ولن نيف يرجع ذي الذيالي، مهما تكون العصاب الضرب من هاله، بس ضرب لما قدر ضي ربي ويرضى لي، حتى يعود العصا في وجه شلاله، ماذا جرى للدول تسمع لإحلالي، في مشكله من جلبها لي يخذها له، يعود للخلف كل انسان يسعاله، الميت الحي مهما سواه وما قاله، مكارم خلاقكم ماتت الى التالي، ودين الاسلام فيكم ما اثبت مال، المضعف لا تولى ربالي ربالي، ولا وفى ما عفى حالهم يتحال، لا تكتسح مكركم مسلة إهمالي، حتى تعانين معانيت يا خاله، مديت كفي لكم لا تهدوا عداني، يا الحلف لي ما يريد العيش هلاله، رميت وكثاركم في كفة قلالي، وضعف يا وهن قواكم ما هو يهناله، خذوا لكم درس من قوة تحمالي، هذا اليمن أذهل العالم وأبداله، بالله وبالصبر نتحدى البلد،
0: الله بالصبر
1: نقهر طغاة الزمن هذا ودجاله، يا ذي دخلت في أشباكي توحالي، ما تحبط الظالم لا سيء أعماله،
0: سيء أعماله اسمع،
1: يا ذي دخلت في أشباكي توحالي، ما تحبط الظالم إلا سيء أعماله، يروي ظماكم دمي تشبعكم أوصالي، حق الجزاء شرط من جنسه من حال، وتلك الأيام بين العالم أدوالي، والمبتدي بالجراح ضم على حال، لو شيلكم سابقة ولا لكم تالي، تواجهوا ذي تريدوا تخضعون أهله غز احتنادي، والأبصايص الخطالي، ولا لقواتكم لفته ولا طلاله، أما علينا جمع مصري وسنغالي والمغربي والملك ذي لندن أخواله، وأهل الخليج يشعرون إلى الأهوالي، والمملكة قايد المحمل وجماله، يا ذي بدعته وحق الرد يبقالي، أعفي أساوم أرد الحق لي ماله، أحيا أموت أنتصر، من نصر إلا لي، من نصر إلا لي،
0: من نصر إلا لي،
1: لن تنتصر قوم خداعه ومحتاله، قاتلكم الله يا قتلت آمالي، وخسف بكم ذي خسف قارون ومواله، والختم صليت إكراما وإجلالي على النبي عبد ربه صلى له،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. هذا الشيخ علي ناصر العروي أبو ناصر سلام الله عليه، في 2017 في 2017 في بداية العدوان، كلمات صواريخ بالستية.

ردا على قلق المبعوث الأممي إلى اليمن الأستاذ حزام الأسد، رد وقال: العالم متفاهم لسبب قلق الأمم المتحدة على الملاحة السعودية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، فالنظام السعودي يعد من أبرز مموليها وداعميها، ولذلك التزمت الصمت طوال 12 عاما من العدوان على الشعب اليمني، ولم يبدي هذا القلق أي حضور أمام قصف المنازل والأسواق والمدارس والمستشفيات والمساجد وقاعات العزاء ومواكب الأعراس واستهداف دور المكفوفين ومحطات الكهرباء والمياه وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وقطع المرتبات ونهب ثروات شعب بأكمله وحصار ملايين اليمنيين بر وبحر وجو، والتسبب بما وصف في تقاريرها بأنه أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وعليه فمن الواجب على الأمم المتحدة أن تتفهم أيضا أن قلقها لم يعد يعني شيئا لشعب محاصر منهوب حقوقه مستباح سيادته ومحتلة أجزاء من أرضه. أما إذا كان كل ما تملكه هو التعبير عن القلق، فلتترك معالجة ذلك لمنظمة الصحة العالمية، فهي الجهة المختصة بأدوية وعقاقير القلق والهلوسة في الجبهة مصعب.

0: في رجع الصدى الدكتورة التونسي رافع الطبيب رسالة للعدو السعودي.
1: نوات غرت توا حاليا على مطار الحديدة الدولي. البارح عبد الملك الحوثي وجه آخر تنبيه للسعودية دكتور.
2: أي لأنه يبدو

0: ثانيا بربي يا جماعة نعرف الاخوه السعوديين الذين نكون لهم كل الاحترام، اما لا تقرؤون برب شكون. انا عندي سؤال كبير يا سعوديين، برب شكون قاعد يعطي فيكم في النصح؟ وعندي نصف الجواب، هما معناها بقايا القوات اللبنانيه، معناها فهمني والخاسرين في حرب لبنان. يا جماعه فيقوا على رواحكم، لن تربحوا هذه الحرب. اقراوا وش قالوا البريطانيين على اليمنيين، لم تنتصر اي امه ضد اليمنيين.
1: واضح هو قالها البارح،
0: امه فما أدراك معناها مجرد مشيخات، أمة لم تنتصر على اليمنيين. وبالتالي خلينا نكون واضحين، سيضرب اليمنيون في أي منطقة، لأنه لليمنيين لا توجد معناها خط حمراء، حتى خط أحمر. ولهنا أذكركم حاجة، أنه عندما تعدت السعودية على ذلك العرس في إحدى المدن في صعدة، إش قاموا اليمنيين؟ قاموا بضرب أكبر مصفات نفط معناها في الرياض نتاع أرامكو، باش بمسيرة سومها $1400.

نجعل الصدى أيضا من تغريدات فادي حسن بعوم من الجنوب، يقول: اختلفنا مع الحوثي وتكاتلنا معهم وتصارعنا معهم، ولكن كان اختلافنا معهم اختلاف الأبطال مع الأبطال، وسنتفق معهم لقتال المحتل السعودي وإخراجه من جنوب اليمن. فنحن أبناء الجنوب نقولها بالفم المليان: من يعادي الحوثيين بعد اليوم إلا جبان أو خانع أو مرتزق أو عميل أو منزوع الشرف.

الأستاذ محمد الفرح بيقول أيضا قبل ساعة الرهانات الخاسرة للسعودية في اليمن. أولا رهنت على القوة والمال فلم تحقق سوى قتل النساء والأطفال وتدمير البنية التحتية، وهذا يسمى إجراما ولا يسمى إنجازا. ثانيا رهنت على مجاميع استأجرتها بالمال، بعضها من الداخل وبعضها الآخر، جاءت بهم لفيفا من كل أصقاع الأرض، ومع ذلك فشلت هذه الورقة وخاب هذا الرهان، ولم تحقق على مدى 8 سنوات من الزحوفات والقصف ليلا ونهارا أي هدف من أهداف العدوان. ثالثا رهنت على خفض التصعيد للحفاظ على المكاسب التي رأت أنها حققتها، واستغلت تلك الفترة وانشغال اليمنيين بإسناد غزة لفرض مزيد من القيود وتشديد الحصار ومحاولة ترتيب الأوراق سياسيا وأمنيا، حيث عملت على شراء الولاءات والاستقطاب ومحاولة إعادة ترتيب مجاميع المرتزقة وإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة، وأعرضت عن كل ما يقود إلى السلام أملا في الوصول إلى حسم عسكري بعد إنهاك الداخل بالمجاعة والضخ الإعلامي. إلا أن شعبنا بوعيه وتماسكه وإدراكه للعدو الحقيقي حول سخطه إلى بركان ينفجر في وجه العدو السعودي. رابعا رهنت السعودية على الحرب المباشرة بين اليمن وأمريكا وإسرائيل، وكانت ترى في القوة الأمريكية أملا كبيرا للقضاء على الأحرار في هذا البلد والسيطرة عليه، لكن هذا الرهان خاب وخسر، وكانت أمريكا هي من هزمت، وخرج شعبنا من تلك الحرب أقوى وأكثر خبرة وإمكانات مما كان عليه قبلها. خامسا رهنت الرياض على التحولات الإقليمية والدولية منذ مجيء ترامب، مرورا بالأحداث في لبنان.

وغزة وصولا إلى العدوان على إيران، وكانت ترى في تلك التطورات مخرجا يحقق لها أهدافها في السيطرة على اليمن وإضعاف القوى الحرة المرتبطة بوحدة الساحات والتي تصدت لعدوانها، إلا أن هذا الرهان أيضا كان خاسرا وخائبا. سادسا، رهنت على المظلة الأمريكية والبريطانية لحمايتها، غير أن أحداث المنطقة منذ 7 أكتوبر أظهرت ضعف وهشاشة أمريكا في مواجهة إيران واليمن، فقد عجزت عن حماية سفنها وتأمين ملاحة العدو الإسرائيلي وموانئه، وعجزت كذلك عن حماية قواعدها في الخليج، بما يكشف عجزا كبيرا عن حماية أي طرف في المنطقة، وهذا رهان خاسر لا يحقق للرياض أي مكسب، وبالتالي لم يعد أمام السعودية إلا الاستمرار في المجامرة وتجريب المجرب، وهو مسار محكوم عليه بالفشل مسبقا أو الإذعان لاستحقاقات السلام في اليمن وإعلان وقف الحرب نهائيا، بما في ذلك وقف دعم أي طرف داخل اليمن ورفع الحصار المفروض على المطارات والموانئ والمنافذ البرية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وإطلاق الأسرى والكشف عن جميع المفقودين والكف عن التدخل في الشؤون اليمنية، وهذا هو المخرج والحل الوحيد الذي يمكن أن ينجيها.

0: السعودية تباهت بتشديد الخناق على اليمن ومحاصرة وتجويع اليمنيين، واليوم تحاول أن تتملص وأن تزور وأن تكذب وأن تضلل وأن تنكر عدوانها وحصارها وتجويعها لليمنيين.
1: إذا المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة في الهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل السواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطع ثمار نقل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الاموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
0: هذا محمد بن سلمان اخرها. الوقت في صالحنا، احنا ما بش معانا حاجه، احنا يعني قال العدو، يعني احنا لا معانا اموال ولا معانا امدادات ولا معانا شيء، محاصرين بر وبحر وجو، وهم الوقت لصالحهم يحاصرون، انا ما نرفع الرايه البيضاء. بعيدة عليك يا

0: سمعتوا على عنجهية وعلى غطرسة من العسيري وقائد القوات البحرية والإعلام حقهم وآخرها محمد بن سلمان. حصار حصار خان خانق، لا إمدادات ولا معنا شيء. واليوم اليوم اسمعوا ما بيقولوا.
1: قلت وش القصة؟ الموضوع جاء ردا على مزاعم الحوثيين ان في حصار على اليمن، لكن السعودية نفت هالكلام بشكل واضح وقالت ان اكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى خلال النصف الاول من عام 2026 محملة بالغذاء والوقود ومواد البناء، وايضا اكدت ان الحوثي هو اللي تسبب باغلاق مطار صنعاء بعد تدمير طائرات الخطوط اليمنية ورفض كل المبادرات لإعادة تشغيل الرحلات، وهذا يعني أن المتضرر الأول هو المواطن اليمني اللي انحرم من السفر والتنقل. وزارة الخارجية شددت أيضا أن المملكة طوال السنوات الماضية دعمت الشعب اليمني من خلال المشاريع التنموية ودعم ميزانية الحكومة الشرعية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وكل هذا بهدف تخفيف معاناة اليمنيين. وفي المقابل أكدت الوزارة أن الحوثي استهدف البنية التحتية وهاجم موانئ تصدير النفط وأوقف موارد الدولة وعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وما قدم لليمن لا استقرار ولا تنمية ولا حتى خدمات أساسية تليق بالشعب اليمني. واختتمت المملكة موقفها بالتأكيد أنها حريصة على أمن وسلامة اليمن واليمنيين ومستمرة في دعم الحكومة الشرعية، بينما شدد التحالف أنه راح يحمي الملاحة في باب المندب، وأن أي تهديد للسفن التجارية بيواجه بكل حزم وقوة وفق القانون الدولي. ولاقى هذا الموقف الحازم تأييدا من العديد من الدول مثل الكويت وقطر والإمارات والأردن وغيرهم من الدول التي دعمت البيان الحازم تجاه الوضع.
0: على عندهم عقدة في الحزم، لا كيف عاصفة الحزم بيان حازم. على العموم احنا يعني متفقين معكم في نقطة، انه لازم رد حازم منكم، وخاصة ان القانون الدولي معكم، انه الحصار على بلد دي سيادة مع سيادة لا يمكن القبول به. لذلك تضامنت معكم الامارات وقطر والكويت والاردن في اي اجراء تتخذونه لفك الحصار عنكم. احنا بنحاصر لكم وانتم تاخذوا اي اجراءات وفق القانون الدولي وردوا بحزمة، تمام؟ وملك الحزم حقكم عادوا عايش ولا كيف ولا؟ على العموم الرد لازم يكون حازم. هذا حصار شعب، هتقبلوه؟ هتقبلها الأنظمة العربية عليكم؟ مستحيل. وكل واحد يفك الحصار عن نفسه بالطريقة اللي يشوفها، صح؟ القانون الدولي مع اللي بيفك الحصار عن نفسه عن فك الحصار. يا عيال 66 تيت، موقف جبان، موقف جبان. آخرتهم يتنصلوا، احنا محاصرين، حاصرناكم، ودينا لكم مشاريع، دينا لكم تمر، ودينا لكم خبز، ودينا لكم ما لكم. حتى انتو يمنيين قالوا شكرا سلمان، ولا تكذبوا. لا لا، على علي مش لتها، شكرا سلمان.

0: يعني مطار صنعاء مغلق هكذاك؟ لا وفي الله احنا اللي غلقنا خورة. كيف هذا يعني؟ نمشي اشياء مقنعة علشان نروج لكم الحجة حقكم. طيب بسم الله ما صلى وسلم على منو؟ خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي، نسمع ما بيقول.
1: للأسف الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي كان يجدد سنويا، للأسف الشديد من قبل التحالف، يعني لم رغم أنه التحالف أعلن أنه رفع يده عن الحظر الجوي، ولكن هذا غير صحيح. الحظر الجوي كانت تبلغ أو يبلغ منظمة الطيران المدني أن هذه المنطقة منطقة نزاع ولا يجوز العبور منها أو السفر إلى مطار صنعاء الدولي أو إلى المطارات في المناطق المحررة. هناك كثير من شركات الطيران التي كان لديها الرغبة فعلا في التشغيل من وإلى مطار صنعاء الدولي، ولكن التحالف بقيادة السعودية كان إما يفرض غرامات أو تهديدات على هذه الشركات أو من خلال إغراء هذه الشركات بأنه سوف يدفع لها أضعاف المبالغ التي سوف تحصل عليها من تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.
0: ليش حيدفع لها؟ لأنه عارف أنه بيخالف القانون الدولي بماله، هذا المال اللي قلنا لكم أن الله عايزيل عنهم. بهذا المال حاصروا شعب بأكمله وأغلقوا مطارات وموانئ ومنافذ البرية من أجل، علشان نعاني، من أجل أن نعاني، لأنهم فشلوا عسكريا، هزموا، ضربوا غارات 150، أكثر من 150 ألف غارة، استهدفوا كل شيء، وما خنع هذا الشعب ولا خضع. قال لك اقتصاديا نحاربه ونحاصره وننقل البنك المركزي ونقطع الرواتب وننهب الثروات، على وعسى أكيد أكيد ما مش معاشر، أكيد أنه عرفوا على الرأي البيضاء. ولا ولا

أضحي في سبيل. بعدين المعركة هذه معركة مفصلية حل الجذري نهائي. الحصار علينا مش من 2015، أيوة مش من 2015، محاصرين هم محاصرين لنا منذ ستينيات القرن الماضي. محاصر السعودية محاصرة لليمن، منتهكة لسيادته، سلبت قراره، لا زراعة بنزرع ولا نفط بنستخرجه ولا ثروة سمكية بنستغلها ولا شيء. القرار بيد السعودية عبر أنظمة خانعة، والنظام الذي رفع راسه وقال لهم لا اقتالوا إبراهيم الحمدي. بقية الأنظمة طأطأت رأسها، محاصر لنا السعودية منذ ستينات القرن الماضي. جاي يقول لي وساطة، جاي يقول لي مش هو محاصر لنا على أساس من 2015، من 67 والحصار علينا من السعودية وقررنا بيد السعودية وسيادتنا منتهكة من قبل السعودية. اليوم لا، اليوم حل جذري، لا وصاية ولا يد سعودية داخل اليمن أبدا، بعيدة عليكم من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب، في جزرنا ومياهنا وبحرنا وبرنا وجونا، سيادة كاملة بمعنى الكلمة تقط المسمار، وأي حركة ولا أي كذا ولا أي تلعب ذيلك أنا اقطع لك ويديك. فليش بيجنان السعودية؟ عارفين الحين ما هو الجنان؟ أدي لكم زلط، أدي لكم زلط، مستعد والله أنه مستعد يدي لنا ويعوض الحرب كلها، كل خسائر الحرب مستعد يديها على داير ملين، بس انه يرفع يده عن اليمن ما قدرش. روحه عتخرج اليمن حقه عيال المعدن، قايل باعوا اليمن له وهو صدق ان قدر اليمن حقه خلاص. فاليوم تخرج روحه، كل ما يقولوا له خلاص عقل ما بش ما احناش قادرين لهم، يقول تمام خلاص اوكي ننفذ خارطة الطريق، يروح البيت يفكر انه وسارت وسارت ما حبش همان ولا عاد لي دخل فيها، عيستخرجوا النفط عيعيشوا بحرية واستقلال. هذا الشيء بيجننه، ما اقول يعني عيعيشوا بثرواتهم ويعيشوا بحرية واستقلال والقرار قرارهم ويعملوا اللي يشتقوا، بيجنن. ويبكر الصبح يقول ماشي، وترامب بديله من هذا الخبيرات. اليمن انتبه، لو تصير اليمن صارت السعودية، مع أنه ما بش خطر من مثل ما كانوا يقولوا له إيران، إيران هذا أتنهيكم، إيران بتمد يدها للسلام لكل دول المنطقة تمام، وهم حملة حملة حملة حملة تحت تحضير الصهيوني اللي بيقول أنتم عبيد لي، بلادكم لي، هذه المنطقة لي، وبيطبعوا معه. والآن السعودية في طور التطبيع على أساس أنه ترامب قال لهم أتعامل معكم اتفاق نووي، يعني يشغلوا الأمور عندهم بالنووي. يا ولدي أنت ملك البترول، مش نجب حاجة للنووي، تشغل المملكة والمنطقة والشرق الأوسط كله ببترولك، لكن نضحك لك على واحد على بقرة حلوب.

بعدين الإمارات وقطر والكويت والبحرين بيانات الشجب أصلاً أنهم متضررين هم تمام، هم حانبين في مضيق هرمز، لا بيصدروا ولا بيوردوا ولا شيء. السعودية بتنقل أمورها من الموانئ الشرقية إلى الموانئ الغربية وعن طريق باب المندب، وبتوصل السلع والحاويات إلى هذه الموانئ ومنها عبر ناقلات برية إلى داخل المملكة وإلى قطر وإلى البحرين والكويت والإمارات. إغلاق باب المندب أمام الملاحة البحرية السعودية، يعني إغلاق الملاحة أمام كل الدول الخليجية، هذا سبحانه والله. إحنا فارضين حظر ملاحة بحرية على السعودية، جيت عليهم كلهم. فالبيانات هذا حتى قطر تدين وتستنكر الاتهامات الباطلة من قبل الحكومة صنعاء على المملكة العربية السعودية الشقيقة. يلا هذه حصلتكم زعم، كنتوا عتموتوا جوع بسبب نقص الشوكولاتة والحليب، لو ما إيران أنقذتكم وفتحت مجالها الجوي وكسرت الحصار اللي كان محكم من قبل السعودية. هذا قريب نذكركم ولا كيف؟

0: اسمع اسمع الأدهى والأمر. وزير خارجية السعودية أقول لكم ما قال ولا نسمع. اسمع هذا وزير خارجية السعودية
1: تراجع إيران يجب أن تراجع إيران نفسها ويجب إن كانت صادقة وراغبة في مد يد الإخوة أن تتحلى أولا بأخلاق الإسلام
0: شوية ويبكي.
1: والإسلام لا يجيز أبدا الاعتداء على الجيران. ها؟ ناهيك عن الجيران المسلمين.
0: الإسلام لا يجوز ولا يجيز الاعتداء على الجيران وخاصة إذا كانوا مسلمين. اسمع
1: يد الإخوة أن تتحلى أولا بأخلاق الإسلام. والإسلام لا يجيز أبدا الاعتداء على الجيران. ناهيك عن الجيران المسلمين.
2: نعم يا أختي.
1: وناهيك على المدنيين والأعيان المدنية ومصالح المسلمين
0: وخاصة المدنيين والأعيان.
3: إيه يا شيخ إيه بقى يا شيخ.
1: كانت صادقة.
0: ما نخلنا نسمع. اسمع.
1: يجب أن تراجع إيران نفسها ويجب إن كانت صادقة وراغبة في مد يد الإخوة أن تتحلى أولا بأخلاق الإسلام. والإسلام لا يجيز أبدا الاعتداء على الجيران. ناهيك عن الجيران المسلمين.
2: نعم يا أختي.
1: وناهيك على المدنيين والأعيان المدنية ومصالح المسلمين.
3: إيه يا شيخ
0: شفتوه على جرأة جريئين حتى في الذل يتذللون بجرأة وبوقاحة على أساس أن أيديهم نظيفة.

0: تسمعون الدولة التي أدانت حصارنا من أجل أن نأخذ حقوقنا وأن ننتزع حقوقنا الكاملة من هذا العدو السعودي. قطر التي حاصرتها السعودية تماما. هذا وزير دفاع قطر وهو يعاتب المملكة السعودية. اسمعوا ما قال.
1: أمنا بالتعلاقات مع إيران، أقسم بالله إيران حقيقة أثبتت إنها حقيقة دولة شريفة. إيران ما جبرتنا إن إحنا نفتح سفارة هناك ونسكر السفارة، إحنا تعاطفنا مع السعودية، مساندة الدول السعودية وسحبنا سفيرنا من هناك تضامنا مع السعودية. رجعنا للسعودية، رجعنا لإيران اللي شفناه منكم حقيقة. أنتوا كدول أنتوا تفتكرون هذه يعني بيضرنا إحنا بشيء؟ حقيقة الضرر العوائل الخليجية أنت كلام. أنت حتى الحيوانات ما سلمت منكم، أخرجتوها حقيقة بطريقة همجية. هذه ما أعتقد أن في دولة إسلامية تعمل هذا الشيء.
0: هذا وزير دفاع قطر هو بيعاتب السعودية. الحصار المطبق على دولة قطر والآن بيعاتبهم. قال احنا عملنا وخرجنا وسحبنا سفيرنا من ايران علشانكم تضامنا معكم، بس انتوا اللي رجعتونا لايران بسبب افعالكم. حتى الحيوانات ما رحمتوها، الابل اللي كانت موجوده في السعوديه القطريه بدل ما تمشي 10 كيلو متر ترجع الى قطر مشوها 270 كيلو متر. خلاص قطعوا العلاقات. لولا ايران من أنقذت قطر

0: هذا وزير دفاع قطر. أما وزير دفاع الفنادق حكومة الفنادق هي وزير دفاع، وزير الدفاع لحكومة الفنادق. اسمع ما بيقول.
1: الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية وفق أشم القانون يا دكتور. اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني سواء كانت من سابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات تمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم من رأسه ولا يتدخل، يعني معروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
0: على وزير دفاع حكومة الفنادق، أي شيء لابد أن يكون عبر السعودية. الجيش اليمني ما بيتحركش إلا عن طريق السعودية، أوامر سعودية. أي دعم للجيش لابد أن يكون عبر السعودية. هذا وزير دفاع الشرعية حقهم، وزير دفاع حكومة الفنادق. اليمن أمن قومي للسعودية.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل وعطاء وإنفاق في سبيل الله، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. في هذه المرحلة العصيبة، المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الشعب اليمني أمام هذا التعنت من العدو السعودي الذي يراوغ ويماطل ويستميت في زيادة معاناة اليمنيين كي نرضخ له. الناس للناس، جبهة تكاتف وتكافل وتراحم فيما بيننا بقدر الاستطاعة.
1: جبهة الإحسان سعي برسل لشعب العالم،
0: بنغيب فيها ملهوف، بنفرج كربة من كرب الأسر الأكثر فقرا والأشد حاجة بقدر المستطاع.
2: تكافل ضمن الحصر والحرب شامل، كم يا أسر من غير راعي.
0: بنحاول أنه ناكل كلنا ونجوع كلنا، أن نقدم لهذه الأسر المتعففة التي لا يمكن أبداً أن تطلب الناس أو أن تمد يدها إلى أحد، رغم المعاناة الشديدة والفقر، رغم قلة الحاجة، ولكن حسب المستطاع وحسب الإنفاق وحسب الإحساس بالمسؤولية. هناك من يتلمس هموم الآخرين، وهناك من يستشعر مسؤوليته أمام الله، وهناك من بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى ويقدم لآخرته.
1: متكافلون مجاهدون مساهمون
0: عبر برنامج الناس للناس، انفاق وبذل وعطاء وتجارة مع الله، مساهمة في تقديم هذه المعونات بقيمة مواد غذائية لهذه الأسر أو قيمة علاجات لحالات طارئة، عبر إرسال رسالة نصية قصيرة SMS إلى رقم البرنامج يكتب فيها أريد أن أنفق، وبنرسل له رسالة، بنرد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق إلى برنامج الناس للناس. ورقم البرنامج 7 8 6 8 2 3 7 7 8 0 6 8 0 2 3. يرسل رسالة نصية قصيرة يكتب فيها أريد أن أنفق، وبرد عليه برسالة، أو بيرسل إنفاقه عبر هذا الرقم اللي أعلننا عبر محفظة جيب 7 7 8 0 6 8 0 2 3. بنستقبل إنفاق طوال الأسبوع، كل خميس بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع كامل من إنفاق وما وصلنا من إنفاق بالاسم وبالرسالة وبالمبلغ، وأيضا فيما تم إنفاقه كل خميس مساء كل خميس من كل أسبوع. اللي يرسل رسالة أريد أن أنفق، أتمنى أن يكون صادق مع الله، مش حماس أو مجرد فضول، لا، يرسل أريد أن أنفق، لا، إذا كنت فعلا تريد أن تنفق بقدر الاستطاعة حسب استطاعتك، ارسل يعني رسالة نصية اكتب فيها أريد أن أنفق إلى رقم البرنامج أو عبر محفظة جيب. طبعا بنوضعكم في مساء كل خميس من كل أسبوع في كل التفاصيل. الأسبوع الماضي ما وضعناكمش في التفاصيل، كان معنا تحشيد وحلقة استثنائية لتحشيد إلى جمعة النفير والتحضير، ووعدناكم أنه هذا الأسبوع بنوضعكم في تفاصيل أسبوعين، الأسبوع اللي مضى واللي قبله.

إذن أدعكم أولاً في تفاصيل الأسبوع قبل الماضي اللي كان المفروض الخميس الماضي، أضعكم في التفاصيل، يعني سأضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع قبل الماضي من يوم الجمعة العاشر من شهر يوليو وحتى الخميس الماضي السادس عشر من شهر يوليو. البداية كان موجود في حساب الناس من الأسبوع اللي قبله 1000 ريال. أيضا وصلنا إنفاق من استطاع إليه سبيلا 300 ريال عبر محفظة الجيب. باسم السياني 1000 ريال. أبو جلال العنوة 3700 ريال. المنفق والباذل لله كل أسبوع، سلام الله عليه، كتب الله أجره ورفع الله قدره ورحم الله والديه ووالدينا 10000 ريال. محمد أو أبو جلال العنوة 3000 ريال مرة ثانية في نفس اليوم. هذا الإنفاق كان كله أثناء الحلقة في الأسبوع قبل الماضي. وصلنا من مسعود علي الغادر 2000 ريال، ومن بشير محسن علي محسن محي الدين 1000 ريال. أبو هاشم البكولي من أرحب 5000 ريال. بدون ذكر الاسم من المنفق لله سبحانه وتعالى 7000 ريال. أنفق أثناء الحلقة 4 مرات، بدأها 7000 ريال. أيضا من نشوان كتب إنفاقا للمحتاجين 1000 ريال. ابتغاء مرضات الله هكذا في الملاحظات عبر محفظة جيب 600 ريال. خيران محمد يحيى راجح الخبي 500 ريال. طالع فرحان علي محمد القطيفي 1000 ريال. للمحتاجين بنظركم هكذا في الملاحظات 2000 ريال. بدون ذكر الاسم ما بما يكلف، بالعكس 1000 ريال، سلام الله عليك، حتى 100 ريال، هذا انفاق لله. للمرة الثانية بدون ذكر الاسم 10000 ريال. من أبو شداد الزناط 200 ريال. أيضا من عاشق الإذاعة أبو أحمد القاضي عبركم الناس لانية قرب الضربة مننا للسعودية، قبل ما نضرب السعودية 1000 ريال. بدون ذكر الاسم ولو هي قليلة 1150 ريال. للمرة الثالثة بدون ذكر الاسم، وقال في رسالته: اللهم اشفي والدي وألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم إن المرض قد أنهك قواه، فأسألك اللهم أن تنزل عليه الشفاء وتعيد إليه صحته وعافيته يا رب يا الله. حرمة الفاتحة سورة الإخلاص 10000 ريال للمرة الثالثة، والمرة الرابعة 10000 ريال، 37000 ريال أنفقها في نفس الليلة بدون ذكر الاسم.

ألف حاء عين ميم صاد ألف. قال بأن الله يشفي زوجتي من مرض الورم يا رب. يا الله يا الله الله يشفيها ويعافيها يا الله بخمسمائة ريال. شفاها الله وعافاها يا الله. أبو شداد زناط مائة ريال. منخا عين عين ألف ثلاثة ألف ريال. أشرف بلال علي محمد الهجامي 2500 ريال. المحسن فقط 30 ألف ريال. مجموعة من المنفقات 10 ألف ريال. أم طه البيلي سلام الله عليها من المنفقات 1000 ريال. الناس 1000 ريال للتصنيع العسكري. بدون ذكر الاسم لو سمحت عبركم الناس 6000 ريال. عين عين ألف عين ميم 5000 ريال. أبو إبراهيم فقط عبركم الناس 15000 ريال. فاعل خير فقط 20000 ريال للأشد فقرا. للمرة الثانية في هذا الأسبوع أو الأسبوع اللي قبله أشرب بلال علي محمد الهجامي 10000 ريال. بعدها أشرب بلال علي محمد الهجامي للمرة الثالثة 15000 ريال. من راء ميم ميم ألف عبر محفظة جيب 99850 ريال. أيضا بعدها أرسل را ميم ميم ألف 5000 ريال إلى جانب 99850 ريال. عبركم الناس للناس. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه المحسن والباذل والمتاجر لله وفي الله الراجي عفو الله وغفرانه قال انفاق الأسبوع 10000 ريال زائد 10000 لحالة محددة و10000 ريال قيمة علاج و10000 ريال إلى نية أي شخص يريد أن ينفق ولا يستطيع و10000 ريال بنية أن الله يتقبل شهيد الأمة السيد علي الخامنئي وأن الله ينتقم من القتل المجرمين ترامب الكافر والمجرم نتنياهو 50000 الراجع عفو الله وغفرانه 50000 ريال. من أبو عمران 2000 ريال. المجاهد مع الله أبو فضل الغابري بنية التوفيق والثبات على نهج الجهاد والرحمة لوالدة الحبيبة رحمة الله تغشاها. المجاهد مع الله أبو فضل الغابري 3000 ريال. وصلني إنفاق باسم سند عبد محمد الكميمة 4700 ريال. من المنفق معنا دائما السعداني فقط سلام الله عليه فعل خير قال ها فعل خير 12000 ريال السعداني فقط. المنفق اللي قال بقدر المستطاع للمرة الثانية 500 ريال

المنفقة والباذلة الوالدة سلام الله عليها أم المجاهد أحمد الموشكي. كل أسبوع أم المجاهد أحمد الموشكي إنفاقا لله كل أسبوع 2000 ريال. من منصور حسن غالب النهاري إنفاقا في سبيل الله 1300 ريال. ومن المنفق معنا عبر البرنامج رمزي المسوري إنفاقا في سبيل الله 2100 ريال. في سبيل الله طالع القطيني 2000 ريال. عين عين ألف عين ميم 1000 ريال. طاء ألف قاف ألف 1000 ريال. أبو هيثم قال من أبو هيثم دبلا عبركم الناس للناس والله يكتب الأجر 600 ريال. أخيرا من صاد عين ميم ألف في الملاحظات من مرتضى عبر أبو إسماعيل السقاف الصاروخية 8000 ريال. هذا ما وصلنا الأسبوع قبل الماضي، قبل الماضي مش الأسبوع الماضي، الأسبوع قبل الماضي. كان المفروض نوضعكم في هذه التفاصيل الخميس الماضي، بس بسبب التحشيد أجلناها إلى هذا الأسبوع. وهذا ما وصلنا من المنفقين خلال الأسبوع من يوم الجمعة أو أثناء الحلقة الخميس قبل الماضية وحتى الخميس الماضي من 10/7 إلى 16/7.

أيضا ما وصلنا الآن أثناء الحلقة عبر محفظة جيب من عبد العزيز عامر السريحي 500 ريال. طبعا هذا سنعلم منه الأسبوع القادم. وصلنا أيضا من يحيى الشوي 1000 ريال. ووصلنا أيضا الآن في هذه الأثناء محمد طيب دون ذكر الاسم أكيد من المنفقين 2000 ريال. سلام الله عليك. حول بان تكرهن إن شاء الله. هذا ما وصلنا الآن بس هيكون ضمن الأسبوع القادم. على العموم ما وصلنا خلال الأسبوع قبل الماضي إجمالي ما وصلنا هو 377,600 ريال. إجمالي ما وصلنا 377,600 ريال. والإنفاق كان نحو التالي. أولا قيمة علاجات الأسبوع قبل الماضي لست حالات، حالة ب4500 ريال قيمة علاجات، والحالة الثانية ب3600 ريال، الحالة الثالثة ب7200 ريال، الحالة الرابعة 5000 ريال، والحالة الخامسة 8900 ريال، والحالة السادسة 12300 ريال. ست حالات بقيمة علاجات لهذه الحالات بإجمالي 41,500 ريال. قدمنا معونات ل15 أسرة بفضل الله ثم فضل المنفقين ل15 أسرة متعففة، واقع 20,000 ريال لكل أسرة قيمة مواد غذائية، تفريش كربة، إغاثة ملهوف. 20,000 ريال لكل أسرة قيمة مواد غذائية ل15 أسرة متعففة 300,000 ريال. قدمنا معونتان لأسرتين بواقع 15,000 ريال لكل أسرة بإجمالي 30,000 ريال. إجمالي الإنفاق 371,000.